وهذا صراط ربك مستقيما.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: يقال هذا الذكر 3 مرات إذا أصبح.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات العاملة التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في إربد والكرك 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعبر الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات جمال ومنصب فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، قال: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى. متفق عليه. وفي رواية: فجعل أبي يبكي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ غلبه البكاء، قال: مروه فليصلي. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. متفق عليه. وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. رواه البخاري. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله تعالى. وأما الأثران فأثر في سبيل الله تعالى، وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه للإذاعة الأستاذ محمد الصرايرة.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ خليفة لطنيجي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ خليفة الطنيجي.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: باسمك اللهم وعلى هديك، سبحانك سبحانك، يا خالق يا بارئ يا مصور، سبحانك يا رب السماوات والأرض، سبحانك يا رب العرش العظيم، سبحانك يا مولاي ما أعظم شأنك.
1: إلهي، بسطت يدي بالدعاء، وجهك مقصودي، وحاشا جودك ومنك وكرمك أن تردني عن بابك. اللهم إني ألوذ ببابك، أسألك من فضلك وثوابك. اللهم إنك أنت الرحيم وأنت الرحمن، سبحانك إنك تحب الرفق كله، فارفق بي واغفر خطيئتي.
0: اللهم يا كريم العفو، يا واسع المغفرة، أسألك عفوك ورضاك وحسن لقاك، يا مالك الملك يا الله، يا رحمن يا سلطان، يا رحيم يا ديان. اللهم أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا مجيد يا ودود، يا أكرم الكرماء ويا أرحم الرحماء، يا رب العرش العظيم.

0: منزلة المحاسبة.
1: عن ميمون بن مهران أنه قال: لا يكون العبد من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة شريكه، فإن الشريكين يتحاسبان بعد العمل.
0: وينبغي للعبد أن يحاسب نفسه على الأنفاس وعلى معصيته بالقلب والجوارح في كل ساعة. ولو رمى العبد بكل معصية حجرا في داره لامتلأت داره في مدة يسيرة قريبة من عمره. لكن الإنسان يتساهل في حفظ المعاصي، والملكان يحفظان عليه ذلك، أحصاه الله والعبد نساه.
1: قال تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم.
0: اللهم اجعل حسابنا يسيرا يوم العرض عليك، حيث لا تخفى منا خافية. وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين.

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نظر في الدنيا إلى من هو دونه، وفي الدين إلى من هو فوقه، كتبه الله تعالى صابرا وشاكرا. ومن نظر في الدنيا إلى من هو فوقه، وفي الدين إلى من هو دونه، لم يكتبه الله صابرا ولا شاكرا.

روى أنس بن مالك في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أذنب العبد ذنبا كتب عليه. فقال أعرابي: وإن تاب؟ قال: محي. قال الأعرابي: فإن عاد؟ قال صلوات الله وسلامه عليه: يكتب عليه. قال الأعرابي: فإن تاب؟ قال: محي. قال الأعرابي: إلى متى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إلى أن يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل. إن الله تعالى لا يمل من المغفرة حتى يمل العبد من الاستغفار، فإذا هم العبد بحسنة كتبها صاحب اليمين حسنة قبل أن يعملها، فإن عملها كتبت 10 حسنات، وإذا هم بخطيئة لم تكتب عليه، فإذا عملها كتبت 1 خطيئة ووراءها حسن عفو الله عز وجل.

0: من أخلاق الصالحين.
1: سمع سعيد بن المسيب ذات ليلة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز يجهر بالقراءة في صلاته، وكان حسن الصوت، فقال لغلامه: اذهب إلى هذا المصلي فمره أن يخفض من صوته. فقال الغلام: إن المسجد ليس لنا وللرجل فيه نصيب. فرفع سعيد صوته وقال: يا أيها المصلي، إن كنت تريد الله عز وجل بصلاتك فاخفض صوتك، وإن كنت تريد الناس فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. فسكت عمر بن عبد العزيز وخفف ركعته، فلما سلم أخذ عليه وانصرف، وهو يومئذ أمير المدينة.

0: من دعاء الخضر عليه السلام:
1: بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله، كل نعمة من الله، ما شاء الله، الخير كله بيد الله، ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: أدرك ابن عباس الرسول صلى الله عليه وسلم وعاصره وهو غلام،
1: ومات الرسول عليه الصلاة والسلام وابن عباس لم يكد يبلغ سن الرجولة بعد،
0: لكنه تلقى في حداثته كل خامات رجولته ومبادئ حياته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يؤثره ويزكيه ويعلمه الحكمة الخالصة.
1: وبقوة علمه وإيمانه وخلقه احتل ابن عباس رضي الله عنه مكانة مرموقة بين الرجال حول الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقبه الحبر، حبر هذه الأمة.
1: هيأه لهذا اللقب ولهذه المنزلة استنارة عقله وذكاء قلبه واتساع معرفه.
0: لقد عرف ابن عباس طريق حياته في أولى أيامه، وازداد بها معرفة عندما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يدنيه منه وهو طفل ويربت على كتفيه ويدعو له قائلا: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.
1: وأدرك ابن عباس أنه خلق للعلم وللمعرفة، وكان استعداده العقلي يدفعه في هذا الطريق دفعا قويا.
0: فعلى الرغم من أنه لم يكن قد جاوز 13 من عمره يوم مات الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لم يضيع من طفولته الواعية يوما من غير أن يشهد مجالس الرسول ويحفظ عنه ما يقول.

0: وبعد رحيل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، حرص ابن عباس على أن يتعلم من أصحاب الرسول السابقين ما فاته سماعه وتعلمه من الرسول نفسه.
1: كان عقله المتفتح الطموح يدفعه لفحص كل ما يسمع، فهو لا يعنى بجمع المعرفة فحسب، بل ويعنى مع جمعها بفحصها وفحص مصادرها.
0: لذلك كان يقول عن نفسه: إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد 30 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: ولما قبض الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن العباس لفتى من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم كثر.
0: وهكذا راح ذلك الفتى الكريم يسأل ويسأل ويسأل، ثم يفحص الإجابة مع نفسه ويناقشها بعقل جريء.
1: وهو في كل يوم تنمو معارفه وتنمو حكمته، حتى توفرت له في شبابه الغض حكمة الشيوخ وأناتهم وحصافتهم.
0: حتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحرص على مشورته في كل أمر كبير، وكان يلقبه بفتى الكهول.

0: سئل ابن عباس يوما أن أصبت هذا العلم؟ فأجاب قائلا بلسان سؤول وقلب عقول.
1: فبلسانه المتسائل دوما وبعقله الفاحص أبدا، ثم بتواضعه ودماثة خلقه صار ابن عباس حبر هذه الأمة.
0: ويصفه سعد بن أبي وقاص فيقول ما رأيت أحدا أحضر فهما ولا أكبر لبا ولا أكثر علما ولا أوسع حلما من ابن عباس.
1: وتحدث عنه عبيد الله بن عتبة فقال ما رأيت أحدا كان أعلم بما سبقه من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من ابن عباس، ولا رأيت أحدا أعلم بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه، ولا أفقه في رأي منه، ولا أعلم بشعر ولا عربية ولا تفسير للقرآن ولا بحساب ولا فريضة منه.
0: ويضيف ابن عتبة قائلا لقد كان ابن عباس يجلس يوما للفقه ويوما للتأويل ويوما للمغازي ويوما للشعر ويوما لأيام العرب وأخبارها، فما رأيت عالما جلس إليه إلا خضع له، ولا سائلا سأله إلا وجد عنده

0: لقد عمل ابن عباس واليا على البصرة للإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ووصفه مسلم فقال:
1: إنه آخذ بثلاث تارك لثلاث،
0: آخذ بقلوب الرجال إذا حدث، ويحسن الاستماع إذا حدث، وبأيسر الأمرين إذا خولف،
1: وتارك المراء ومصادقة اللئام وما يعتذر منه.
0: كان ابن عباس الحبر الحاذق الفطين في كل علم، في تفسير القرآن وتأويله، وفي الفقه وفي التاريخ وفي لغة العرب وآدابهم، ومن ثم فقد كان مقصد الباحثين عن المعرفة.
1: وكانت الناس تأتيه من كل أقطار الإسلام أفواجا ليستمعوا منه ويتفقهوا عليه، حتى قال عنه أحد معاصريه:
0: لقد رأيت من ابن عباس مجلسا لو أن جميع قريش فخرت به لكان لها الفخر.
1: وكان ابن عباس يمتلك إلى جانب ذاكرته القوية الخارقة ذكاء نافذة وفطنة بالغة، وكانت حجته كضوء الشمس وضوحا وبهجة،
0: وكان لا يترك خصمه مفعما بالاقتناع فحسب، بل ومفعما بالغبطة في روعة المنطق وفطنة الحوار.
1: ومع غزارة علمه ونفاذ حجته لم يكن يرى في الحوار والمناقشة معركة ذكاء يزهو فيها بعلمه ثم بانتصاره على خصمه، بل كان يراها سبيلا قويما لرؤية الصفاء ومعرفته.
0: لم يكن ابن عباس يمتلك هذه الثروة من العلم فحسب، بل كان يمتلك معها ثروة أكبر من أخلاق العلم والعلماء،
1: فهو في جوده وسخائه إمام وعلم يفيض على الناس من ماله كما يفيض عليهم من علمه، حتى قال عنه معاصروه:
0: ما رأينا بيتا أكثر طعاما ولا شرابا ولا فاكهة ولا علما من بيت ابن عباس.
1: وكان طاهر القلب نقي النفس لا يحمل لأحد ضغينة ولا غلا، هوايته هي تمنيه الخير لكل الناس،
0: وهو عابد قانت أواب يقوم من الليل ويصوم من الأيام، ولا تخطئ العين مجرى الدموع تحت خديه، إذ كان كثير البكاء كلما صلى وكلما قرأ القرآن.
1: وهو إلى جانب هذا شجاع أمين، وهو يؤثر السلام على الحرب والرفق على العنف والمنطق على القصر.
0: وفي كل خلاف ينشب بين مسلم ومسلم كان ابن عباس لا يرى إلا حاملا راية السلم والتفاهم واللين.

0: وعاش ابن عباس يملأ دنياه علما وحكمة، وينشر بين الناس عبيره وتقواه.
1: وفي عامه 71 دعي للقاء ربه العظيم،
0: وشهدت مدينة الطائف مشهدا حافلا لمؤمن يزف إلى الجنان.
1: وبينما كان جثمانه يأخذ مستقره الآمن في قبره، كانت جنبات الأفق تهتز بأصداء وعد الله الحق.
0: يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.

0: نادت بك رسل الكرام
1: نادت

0: الكاموس نور الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفكت كما
1: نادت
2: الله الله الله
1: نادت
2: الله الله
1: نادت
3: كمان كده كمان
1: نادى

Bye.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم:
1: إني قد بعت نفسي من الله عز وجل، وعزمت على من كفر به، وما أملي إلا الموت في سبيل الله، فتقبل اللهم نفسي في رضاك.
2: عقبة بن نافع الجندي الذي كرس حياته لرفع راية الإسلام، المجاهد الذي ظل سيفه في يده حتى كتبت له الشهادة في سبيل الله.
3: أين عقبة وعبادة؟ ألم يحضرا بعد؟
4: ها قد أقبلنا يا ابن العاص.
3: أقبل يا عبادة.
5: أنا طوع بنانك أيها الأمير.
3: امضي إلى المقوقص مع عشرة ممن تختارهم من رجالنا وفاوضوه على الصلح، وعد إلي بأسرع وقت.
5: أمرك أيها القائد.
3: اسمع يا عبادة،
5: إني لسامع أيها الأمير.
3: لا يتكلم غيرك باسم الوفد، ولتكن حدودك إحدى ثلاث خصال: الإسلام، فإن فضلوا البقاء على دينهم وذاك من حقوقهم فالجزية، ونحن ضامنون لهم أرزاقهم وحياتهم وعيالهم، فإن أبوا فالحرب، بذلك أمرني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، كما أمرني ألا أقبل شيئا سوى خصلة من هذه الخصال، فلا تجبهم يا عبادة إلى غيرها.
5: سألزم الحدود التي ذكرت.
3: وليعلم المقوقص أننا كنا قادرين على المضي في احتلال الحصن لولا أننا التزمنا بأوامر أمير المؤمنين عمر، التي تستند إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم وسنن دين الإسلام الحنيف.
5: سأفعل أيها الأمير.
3: إلى اللقاء عبادة، ولا تبطئ.
5: إلى اللقاء أيها القائد.

0: أيها القوم، كان انتظارنا شاقا وطويلا، والمسلمون يحاصرون بابليون، ولقد ثبت لديكم ولدي أن أي عون من قادة الروم مستحيل، وها قد اخترق المسلمون الحصن، وما كنا لنقوى على إيقافهم لولا أنهم استجابوا إلى نداء الصلح حسب أوامر الخليفة عمر وعملا بوصايا دينهم. ولقد علمت أنهم قوم الموت أحب إلى أحدهم من الحياة، والتواضع أحب إليه من الرفعة، ليس لأحدهم في الدنيا رغبة ولا نهمة، أجيرهم كواحد منهم، ما يعرف رفيعهم من وضيعهم ولا السيد من العبد، ولو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوها، وما يقوى على قتال هؤلاء أحد، ولئن لم نغتنم صلحهم اليوم وهم محصورون بهذا النيل لم يجيبون بعد اليوم إذا أمكنتهم الأرض. ها قد أقبل وفد المسلمين للصلح. أهلا بكم على أرضنا.
1: مرحبا أيها الأمير.
0: من الأسود؟ نحوا عني هذا الأسود وقدموا غيره ليكلمني.
1: أنا المكلف من قبل أمير الجند عمرو بن العاص، وأنا المتكلم باسم هؤلاء.

0: هؤلاء القوم.
1: وكيف يرضى قومك أن ينطق باسمهم أسود؟
0: ليس ينكر فينا السواد يا مقوقس، ولم ينكره دينكم، ولكن الروم حملوكم على هذا الاعتقاد.
1: تقدم يا هذا وكلمني برفق، فإني أهاب سوادك.
0: قد سمعت مقالتك، وإن في من خلفت من أصحابي 1000 رجل أسود، كلهم أشد سوادا مني وأفظع منظرا، ولو رأيتهم لكنت أهيب لهم منك لي. وأنا قد وليت وأدبر شبابي، وإني مع ذلك بحمد الله ما أهاب 100 رجل من عدوي لو استقبلوني جميعا، وكذلك أصحابي.
1: ولم أنتم راغبون في الموت أيها الأسود؟
0: سمني عبادة أيها الأمير.
1: لك ذلك يا عبادة، ولكن قل لي، لما أنتم راغبون في الموت؟ أوليست الحياة أحب إلى المرء؟
0: إنما رغبتنا وهمتنا الجهاد في الله واتباع رضوانه، وليس غزونا عدونا ممن حارب الله لرغبة دنيا ولا طلبا للاستكثار منها، إلا أن الله قد أحل ذلك لنا وجعل ما غنمنا من ذلك حلالا. وما يبالي أحدنا أكان له قنطار من ذهب أم كان لا يملك إلا درهما، لأن غاية أحدنا من الدنيا أكلة يسد بها جوعته لليله ونهاره، وشملة يلتحفها، فإن كان أحدنا لا يملك إلا ذلك كفاه.
1: أأنتم زاهدون في المال والملك إلى هذا القدر يا عبادة؟
0: لئن كان لأحدنا قنطار من ذهب أنفقه في طاعة الله واقتصر على هذا الذي بيده ويبلغه ما كان في الدنيا، لأن نعيم الدنيا ليس بنعيم ورخاءها ليس برخاء، إنما النعيم والرخاء في الآخرة.
1: أو تؤمنون بالآخرة يا عبادة؟
0: أجل، نؤمن بالآخرة، بذلك أمرنا ربنا وأمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعهد إلينا ألا تكون همة أحدنا من الدنيا إلا ما يمسك جوعته ويستر عورته، وتكون همته وشغله في رضاء ربه وجهاد عدوه.
1: يا عبادة، لكأن سوادك مح واكتسيت وجها من ضياء، ولعمري ما بلغ قومك ما بلغوا إلا بما ذكرت عنك وعن أصحابك، وما ظهرتم على من ظهرتم إلا لحبهم الدنيا ورغبتهم فيها.
0: لقد دعوتنا إلى الصلح أيها الأمير، فهل نتداول الأمر؟
1: لقد توجه إلينا لقتالكم من جمع الروم ما لا يحصى عدده، قوم معروفون بالنجدة والشدة، ما يبالي أحدهم من لقي ولا من قاتل، وإن لنعلم أنكم لن تقووا عليهم ولن تطيقوهم لضعفكم وقلتكم، وقد أقمتم بين أظهرنا زمانا وأنتم في ضيق وشدة من معاشكم وحالكم.
0: إلى ما تلمح يا مقوقس؟
1: اسمع يا عبادة، نحن نرق عليكم لضعفكم وقلتكم وقلة ما بأيديكم، ونحن تطيب أنفسنا أن نصالحكم على أن نفرض لكل رجل منكم 2 دينار، ولأميركم 100 دينار، ولخليفتكم 1000 دينار، فتقبضونها وتنصرفون إلى بلادكم قبل أن يغشاكم ما لا قوام لكم به.
0: يا هذا، لا تغرن نفسك ولا أصحابك، أما ما تخوفنا به من جمع الروم وعددهم وكثرتهم وأن لا نقوى عليهم، فلعمري ما هذا بالذي تخوفنا به ولا بالذي يكسرنا عما نحن فيه.
1: لا أخوفكم يا عبادة، ولكني أنصحكم لأني أرق لكم.
0: إن كان ما قلتم حقا فذلك والله أرغب ما يكون في قتالهم وأشد لحرصنا عليهم، لأن ذلك أعذر لنا عند ربنا إذا قدمنا عليه، إن قتلنا عن آخرنا كان أمكن لنا في رضوانه وجنته، وما من شيء أقر لأعيننا ولا أحب إلينا من ذلك.
1: ولكنكم يا عبادة ستقضون عن آخركم.
0: بل سنحاربكم يا مقوقس، لأن منكم حينئذ لعلى إحدى الحسنيين، إما أن تعظم لنا بذلك غنيمة الدنيا إن ظفرنا بكم،

0: أو غنيمة الآخرة إن ظفرتم بنا، وإنها لا أحب الخصلتين إلينا بعد الاجتهاد منا.
1: وتتوقعون أن تغلب كثرة الروم يا عبادة؟
0: لقد قال الله عز وجل في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، صدق الله العظيم. وما منا إلا ويدعو ربه صباحا ومساء أن يرزقه الشهادة، وألا يرده إلى بلده ولا إلى أرضه ولا إلى أهله وولده، وليس لأحد منا هم فيما خلفه، وقد استودع كل منا ربه أهله وولده، وإنما همنا ما أمامنا.
1: ما أردت لكم إلا الخير يا عبادة.
0: بل انظر إلى الذي تريد يا مقوقس فبينه لنا، فليس بيننا وبينكم خصلة نقبلها منك ولا نجيبك إليها إلا خصلة من ثلاث، فاختر أيها شئت ولا تطمع نفسك في الباطل.
1: وما هي الخصال الثلاث يا عبادة؟
0: لقد أمرني الأمير عمرو بن العاص، وأمره بذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وهو عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل إلينا: إما أجبتم إلى الإسلام، فإن فعلتم كان لكم ما لنا وعليكم ما علينا، وكنتم إخواننا في دين الله، فرجعنا عن قتالكم ولم نستحل أذاكم ولا التعرض لكم.
1: أما الثانية يا عبادة؟
0: الثانية الجزية، فأدوها إلينا نعاملكم على شيء نرضى به نحن وأنتم في كل عام أبدا ما بقينا وبقيتم، ونقاتل عنكم من ناوأكم وعرض لكم في شيء من أرضكم ودمائكم وأموالكم، ونقم بذلك عنكم إذا كنتم في ذمتنا وكان لكم به عهد علينا.
1: والثالثة يا عبادة؟
0: لئن أبيتم إحدى الخصلتين فلن يكون بيننا وبينكم إلا المحاكمة بالسيف حتى نموت عن آخرنا أو نصيب ما نريد منكم.
1: هذا ما لا يكون أبدا، ما تريدون إلا أن تتخذون نكون لكم عبيدا ما كانت الدنيا.
0: يا مقوقس، ما أردناكم عبيدا ولا نرغمكم على ترك دينكم، فتبصر في الأمر قبل أن تتخذ حكمه.
1: أفلا تجيبوننا إلى خصلة غير هذه الخصال الثلاث؟
0: لا لا، ورب هذه السماء ورب هذه الأرض ورب كل شيء، ما لكم عندنا خصلة غيرها، فاختاروا لأنفسكم.
1: قد فرغ القوم، فما ترون؟ قد أبى القوم، فما ترى؟ راجع صاحبك ولينظر فيما عرضت عليك: ديناران لكل جندي، ومئة لأميركم، وألف لخليفتكم.
0: هيا أيها الرجال.
1: اسمع يا عبادة، يا قوم، لا أنصحكم في ترك دينكم، ولكني أنصحكم أن تجيبوا إلى الجزية. أما قتالهم فأنا أعلم أنكم لن تقووا عليهم ولن تصبروا صبرهم، ولئن لم تجيبوا لتجيبنهم إلى ما هو أعظم كارهين. يا عبادة، بلغ أميرك أن قومي أبوا إلا القتال.
0: فليكن ما أردتم.
2: ألم يأتي نبأ عن عبادة؟
3: لقد طال مكثه.
2: لابد أن المقوقس يجادلهم في الأمر، وإني لا أخشى أن يرفض قومه الصلح.
3: على ما تخشى أيها الأمير ونحن داخل الحصن؟
2: لا أحب أن نقتتل والأقباط يا عقبة، وإني لا أرجو أن يكونوا لنا عونا.
3: فإذا أبوا؟
2: لم يكن بد من قتالهم. رصوا صفوفكم أيها القوم، وليكن كل قائد على رأس جماعته. استطلع أمر عبادة يا عقبة.
3: أمرك أيها القائد.
4: أفسحوا الطريق يا قوم.
0: تحية أيها القائد.
2: تحية يا عبادة. ما وراءك؟
0: لقد أبى القوم الصلح، وكان المقوقس راغبا فيه.
2: وهل ندبك إلى غير الخصال الثلاث؟

0: ندبني إلى مال يدفعه لكل جندي ديناران، ولك 100 وللخليفة 1000.
1: أو يغرين المقوقص بالمال؟
0: وحاول إخافتنا بزحف رومي كبير،
1: إذا كان يناور،
0: ولكنه نصح قومه بالجزية فأبوا.

0: ألم أقل لكم أيها القوم إنكم لا صبر لكم على المسلمين؟ ألم أقل لكم؟ ارفعوا الأعلام البيضاء، ارفعوا الأعلام البيضاء.
1: توقفوا عن القتال أيها القوم. عقبة،
2: ما تأمر أيها القائد؟
1: مر بوقف القتال.
3: عبادة،
4: ما الأمر يا ابن العاص؟
1: مر بوقف القتال.
4: أتستجيب لنداء المقوقص وقد أبى صلحنا ودعا إلى القتال؟
1: ذاك ما عهد به إلي أمير المؤمنين يا عبادة.
4: ولكنهم كانوا البادئين وقد أبوا الخصال التي عرضنا عليهم.
1: أجل، ولكن لا بد أن نستمع إلى ما يريدون. ادعوا المقوقص يا عبادة. يا عقبة.
2: نعم أيها الأمير.
1: اسهر على أن تبقى الصفوف متراصة.
2: أمرك أيها القائد.
1: أهلا بالمقوقص. كيف أبيتم الصلح يا مقوقص؟ أما كان خيرا لكم أن تحجبوا دماءكم؟
5: مهلا أيها الأمير، فوالله لقد نصحتهم بالجزية فأبوا علي، فلم يكن لي أن أفتئت عليهم في أموالهم، وقد عرفوا نصحي لهم وحبي صلاحهم وقد رجعوا إلى قولي، فأعطني أمانا لي ولقومي.
1: أنتم آمنون إذا وافقتم على الإسلام أو الجزية، وإلا عدنا إلى ما نحن فيه.
5: بل الجزية أيها الأمير.
1: ذلك لكم يا مقوقص، ولتكن دينارين على كل الأقباط، شريفهم ووضيعهم من بلغ الحلم، لا على الشيخ الفاني أو الصغير أو النساء.
5: حييت أيها الأمير.
1: ولا حق لمسلم في كل ما تملكون، فمن شاء منكم أن يحارب معنا لم يدفع جزية، بل ناله ما نال المسلم منا.
5: ما أعدلكم أيها القائد.
1: وتكون أرضكم أرضنا وأرضنا أرضكم، أما الروم بينكم فرهائن لدينا، لا يصيب أحدا منهم أذى ما داموا في عهدتنا.
5: إني أعاهدك على كل ما شرطت أيها الأمير، فأهلا ومرحبا بكم في أرضنا.
1: عقبة.
2: نعم أيها الأمير.
1: أذع النبأ على القوم.
4: إلى اللقاء في حلقة أخرى من البرنامج التاريخي عقبة بن نافع.

السابعة صباحا الساعة الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

نحييكم في مستهل نشرتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم، ونستهلها بأبرز العناوين. ثلاثمائة وثلاثة وأربعون مشروعا تم البدء بتنفيذها خلال النصف الأول من العام الحالي. الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز. ضغوط أمريكية على إسرائيل لبدء وقف إطلاق النار في غزة لمدة أسبوعين تمهيدا لنزع سلاح حماس. وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج امتحان الثانوية العامة للصف الثاني عشر الاثنين المقبل عند الساعة الرابعة مساء. تفاصيل النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أعلنت الحكومة أن 343 مشروعا من أصل 394 مشروعا مدرجا ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي بدأ تنفيذها خلال النصف الأول من العام الحالي، مؤكدة أن إنجاز المشاريع وتنفيذها يسير وفق ما هو مخطط له.

0: وضمن الجداول الزمنية المقررة. وأظهر تقرير النصف الأول من العام الحالي لسير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني الذي يغطي الفترة 2026-2029 أن المشاريع تخضع لمتابعة دورية للوقوف على مستوى الإنجاز وضمان تنفيذها وفق الخطط المحددة. وأشار التقرير إلى أن نحو 100 قرار اتخذتها الحكومة خلال النصف الأول من العام الحالي تخدم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد اللطيف الزياني، وبحث الوزيران العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع المملكتين الشقيقتين، وأكد الحرص على تعزيزها ومواصلة البناء على ما تحقق من تطور فيها خدمة لمصالح البلدين المشتركة. كما بحث الصفدي والزياني تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد واستعادة الهدوء وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وبحث الوزيران عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآفاق وسبل تعزيز العمل العربي المشترك، واتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين ثنائيا وفي إطار المنظمات متعددة الأطراف إقليميا ودوليا إزاء القضايا الإقليمية والدولية. أدان الأردن الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة إماراتية تابعة لشركة أدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها. هذا وكانت الإمارات العربية المتحدة أعلنت أن ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك الإماراتية تعرضت لهجوم في مضيق هرمز بدون وقوع إصابات، وحملت الإمارات إيران المسؤولية. وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة أثناء عبورها مضيق هرمز. هذا وتتسارع الاتصالات بشأن أزمة مضيق هرمز وسط تأكيدات أمريكية وإيرانية على إحراز تقدم في المفاوضات وتوقعات بالتوصل إلى اتفاق قريب يعيد فتح الممر أمام حركة الملاحة التجارية. يأتي ذلك بالتزامن مع حديث عن وقف لإطلاق النار بانتظار موافقة طهران النهائية على صيغة الاتفاق. وقالت سلطنة عمان إن المفاوضات مع إيران بشأن الملاحة في مضيق هرمز تجري في أجواء إيجابية وبناءة، لكنها استنكرت الهجمات المتكررة على السفن، فيما تواصل طهران فرض حصارها على الممر المائي الحيوي. ونددت الخارجية العمانية في بيان بالاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز. إلى التفاصيل.
1: يقترب مضيق هرمز من إعادة الفتح مع تسارع الاتصالات بين واشنطن وطهران بوساطة عمانية وسط تأكيدات أمريكية بإحراز تقدم في المفاوضات وتوقعات بإعلان اتفاق في وقت قريب. وبحسب مسؤول أمريكي، سترفع واشنطن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية فور الإعلان عن اتفاق يضمن استئناف حركة الشحن التجارية دون عوائق، على أن تظل الإجراءات الأمريكية مرتبطة بمدى التزام إيران بتعهداتها. وتعززت فرص التوصل إلى الاتفاق بعدما قال وزير الخزانة الأمريكي إنه قد يعلن اليوم أو غدا، موضحا أنه يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة تتراوح بين 30 و60 يوما، على أن تشهد هذه الفترة إعادة فتح مضيق هرمز. وفي طهران أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده ستلتزم بتعهداتها إذا التزمت الولايات المتحدة بتعهداتها، نافيا تقديم تنازلات لواشنطن مقابل رفع الحصار البحري. ونقل موقع إكسيوس عن دبلوماسي مشارك في الوساطة أن الاتفاق ينتظر حاليا موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني، فيما أفادت شبكة أخبارية نقلا عن دبلوماسيين مطلع.

0: متابعين على المفاوضات بأن سلطنة عمان وافقت على إطار اتفاق مع إيران لإعادة فتح المضيق بصورة مؤقتة، ويأتي ذلك بعدما تحول مضيق هرمز إلى محور رئيسي في المواجهة بين واشنطن وطهران منذ اندلاع الحرب.
1: وبشأن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، قال الرئيس جوزيف عون إن الجولة السابعة من المفاوضات بين الجانبين في روما أحرزت تقدما إيجابيا في ملفي الحدود والأسرى، معربا عن أمله في أن تترجم النتائج قريبا إلى خطوات عملية. وأوضح عون خلال جلسة لمجلس الوزراء أن المفاوضات التي جرت برعاية أمريكية تناولت وقف إطلاق النار وهدم وجرف المنازل والحدود وإعادة الأسرى وتحديد المناطق التجريبية. وفي المقابل لم تحسم الجولة الأخيرة ملف المناطق التجريبية، إذ نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الرئاسة اللبنانية أن بيروت تمسكت بالانتقال إلى مناطق جديدة، بينما أصر الجانب الإسرائيلي على استكمال التحقق من الوضع في منطقتين سبق أن انتشر فيهما الجيش اللبناني. وفي تطور متصل، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول لبناني أن لبنان وإسرائيل اتفقتا على قائمة مختصرة لدول محتملة للمشاركة في قوة تتولى التحقق من نزع سلاح حزب الله، مشيرا إلى أن واشنطن ستتولى اختيار الدول المشاركة وقد تضم المهمة أكثر من دولة. ومن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية نتحول إلى قطاع غزة، حيث أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب القطاع، فيما واصلت آليات الاحتلال إطلاق النار شرق شارع صلاح الدين وسط القطاع. وفي الضفة الغربية، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا قرب بلدة نعلين غرب رام الله، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم، ما تسبب بأزمة مرورية. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين عبر بوابتها الغربية عقب إغلاق مداخلها بالسواتر الترابية، وشرعت في مداهمة عشرات المنازل وإجراء تحقيقات ميدانية مع المواطنين واحتجاز عدد منهم لساعات. المزيد من التفاصيل مع محمد إبراهيم الطرعون.
2: في ظل استمرار الانتهاكات والاعتداءات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين الإرهابيين، أصيب فلسطينيون بجروح مختلفة في هجوم لمستوطنين متطرفين على بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفاد مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة عدة أشخاص جراء اعتداء مستعمرين عليهم بالضرب في بيت فوريك. ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ جنود الاحتلال والمستعمرون الإرهابيون خلال شهر تموز الماضي 2256 اعتداء ضد فلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية، حيث نفذت قوات الاحتلال 1458 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 798 اعتداء. إلى ذلك هاجم مستوطنون متطرفون يهود منزلا فلسطينيا شرق مدينة بيت لحم، فيما اقتحم آخرون مناطق عدة في المدينة. وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان بأن مستوطنين هاجموا منزل مواطن في منطقة إسكان الجامعات وحطموا زجاج نوافذه بالكامل. من جهتها، واصلت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي تجريف المزيد من أراضي بلدة سنجل شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية لصالح إقامة البؤرة الاستعمارية التي أقيمت مؤخراً. وأفاد مجلس بلدي سنجل في بيان بأن عدداً من آليات الاحتلال تواصل منذ أيام أعمال تجريف في منطقة غرابة شمال غرب البلدة لصالح توسعة البؤرة الاستعمارية التي أقيمت قبل عدة أشهر على أراضي المواطنين. ولفت إلى أن هذه البؤرة تنطلق منها اعتداءات المستعمرين الإرهابيين الذين يمنعون الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.
1: وعودة إلى محلياتنا، حيث قررت وزارة التربية والتعليم إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطالب

طلبة الصف الثاني عشر يوم الاثنين المقبل. وبينت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة اعتبارا من الساعة الرابعة مساء عبر الموقع الإلكتروني توجيه دجو. وأضافت أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الخامسة مساء للإعلان عن نسب النجاح في الامتحان وأسماء الطلبة الأوائل. هذا ودعت مديرية الأمن العام الأردنيين إلى الاحتفال بوعي تزامنا مع بدء حفلات تخرج الجامعات واقتراب إعلان نتائج الثانوية العامة، مؤكدة أن سلامة المواطنين أولوية. وقالت المديرية في منشور عبر منصة إكس أن الاحتفال لا ينبغي أن يتسبب بإغلاق الطرق أو إطلاق العيارات النارية، داعية إلى الحفاظ على سلامة الجميع وجعل الفرح آمنا للجميع. دعت وزارة العمل أصحاب العمل في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية وأصحاب المنازل إلى الاستفادة من الفترة المتبقية من فترة قوننة وتوفيق الأوضاع للعمالة غير الأردنية المخالفة من جميع الجنسيات التي تنتهي في 30 من أيلول المقبل. وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود أن فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة التي أقرها مجلس الوزراء في حزيران الماضي تبقى منها 53 يوما فقط، مؤكدا أنه لا يكون هناك أي تمديد لهذه الفترة، كما لا يكون هناك أي تغيير على الإعفاءات المالية الواردة في قرار مجلس الوزراء. وأشار إلى أن الوزارة ستكثف الزيارات التفتيشية على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في جميع المحافظات لضبط العمالة غير الأردنية وتسفيرها. تستكمل هيئة تنظيم النقل البري اعتبارا من اليوم التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات بإطلاق خطي جرش إربد وإربد الزرقاء. ويشمل التشغيل التجريبي تشغيل خط جرش إربد بواسطة 15 حافلة كبيرة، فيما سيعمل على خط إربد الزرقاء 42 حافلة متوسطة وفق أحدث المواصفات الفنية والتشغيلية المعتمدة، بما يضمن توفير خدمة نقل عام آمنة ومنتظمة وعالية الكفاءة. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا في البادية وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. ثلاثمائة وثلاثة وأربعون مشروعا تم البدء بتنفيذها خلال النصف الأول من العام الحالي. الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز. ضغوط أمريكية على إسرائيل لبدء وقف إطلاق النار في غزة لمدة أسبوعين تمهيدا لنزع سلاح حماس. وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج امتحان الثانوية العامة للصف الثاني عشر الاثنين المقبل عند الساعة الرابعة مساء. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار رادي كريشان ياسين القيسي، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج محمد رمضان، ولكم تحياتي حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo.

وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنشد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

حبيتك غير الألم، حبيتنا ويا ريتنا حبيتنا، بس مين

0: عسرتنا غير القلب حبيتنا ويا ريت ما حبيتنا.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

تحكي شوي وتقربي صوبي تنحكي شوي عيوني.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. البث المباشر

بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية وإذاعة إربد الكبرى وراديو عمان FM. أهلا ومرحبا بكم.

يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان، معكم من الآن وحتى الساعة 10 صباحا. اليوم مستمعينا اليوم الأحد، أول أيام العمل لهذا الأسبوع، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة عليكم جميعا مستمعينا، والموافق 9 آب 9/8 للعام 2026 ميلادي و25 صفر للعام 1448 هجري. وبداية مستمعينا اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير. صباح الخير للزملاء في المراقبة الرئيسة، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادة. يا صباح الورد، يسعد صباحك. معكم مستمعينا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم لو تكرمتم. صباح الخير للزميلة تمارا النهار من السوشيال ميديا. ومن الإعداد سهر الجبور، تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام راتب المجالي، ومني أنا مهط بيشات، أهلا ومرحبا بكم.

يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا، صباح الخير لكل الأشخاص المتوجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله جميعا بتوصلوا بالسلامة. صباح الخير لكل الأشخاص اللي عم بيصبحوا علينا وعم بتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم ويهلا فيكم.

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا. اليوم الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق ولكن يمكن بكرة في ارتفاع وموجة حارة. رح بعد شوي رح نتواصل مع إدارة الأرصاد الجوية لمعرفة المزيد مستمعينا عن درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا. أما مستمعينا درجات الحرارة لهذا اليوم في مختلف محافظات المملكة. في العاصمة عمان 35، في الزرقاء 37، في جرج 33، في البلقاء 32، في الكرك 30، في معان 34، في إربد 33، في المفرق 35، في عجلون 32، في مأدبة 35، الطفيلة 28، والعقبة 42. الله تعالى أعلم.

يا صباح الورد والياسمين عليكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح. صباح الخير لكل قلب يعرف قيمة المعروف، ولكل إنسان لا ينسى يد امتدت إليه يوماً.

0: كثير بنسمع يمكن من أشخاص معينين مستمعين بيحكي لك هذا الشخص إله معروف علي ولا يمكن أنساه. أحيانا مستمعينا على فكرة رد المعروف مش شرط أنه يكون زي ما يعني الشخص أعطاك مقابل أنك تقابله نفس المعروف اللي أو رد الجميل بالشيء نفسه. أحيانا بتكون كلمة طيبة، أحيانا بتكون شكر، أحيانا بيكون موقف صادق، أحيانا بتكون دعوة طيبة.
1: القلب الطيب قلب حنين
0: صباح الوفاء،
1: قلب قريب قلب كبير
0: صباحكم قلوب تحفظ الجميع.
1: لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير.
0: قلت لك هذا الشخص من الأشخاص اللي بيحفظوا الجميل فهدول يعني صعب انك تنساهم بحياتك. ودايما على فكرة الشخص مستمعينا شو انت بتكون معاملتك مع الآخرين، شو مواقفك مع الآخرين، صعب الواحد ينساها.

لك من أجمل النفوس هي التي لا تنكر المعروف رغم شدة الخلاف. أحيانا إحنا بنختلف على مواقف معينة أو بصير في بيناتنا بعد نوعا ما مع أشخاص، ولكن المعروف بضلك تحكي هذا الشخص أنا صح اختلفت معه أو بعدنا عن فترة بعد، ولكن هذا الشخص صعب أنسى معروفه معي. على فكرة أنك تقدر المعروف أهم بكثير من أنك ترده.

في مواقف كثيرة ممكن إنك ترد المعروف، في مواقف كثيرة ممكن إنك تبين للشخص اللي قدامه إنه أنت معه، واقف معه بالحلوة وبالمرة، واقف معه بمناسباته سواء بالسراء والضراء، واقف معه بالفرح، واقف معه بموقف معين، واقف معه بكلمة حق تحكيها بحقه وقت غيابه. كل هاي الأمور مستمعينا بإمكاننا الواحد إنه يستغلها. يمكن إحنا اليوم بحاجة إنه نرجع لحالنا، لتفكيرنا، وكيف إحنا عم نفكر، كيف عم ننظر للشخص اللي قدامنا. هاي الأمور كلياتنا إحنا اليوم بحاجتها، خصوصا إحنا اليوم بفصل الصيف. يمكن في مناسبات كثيرة في أشخاص بحكي لك أنا هذا الشخص بحبه وبعزه، بس عمل معي موقف مش قادر أحضر له هاي المناسبة. يعني فاهمين علي إنه أمور كثير بحياتنا يمكن إنك تراجع نفسك فيها وتشوف هذا الشخص قدي هو عمل معك مواقف، قدي إله معروف عليك. لهيك يمكن اليوم إحنا بحاجة إنه نقعد مع أنفسنا ونحكي ونشوف شو الأشياء، شو الأشخاص اللي كانوا بحياتنا، شو

الإيجابيات اللي كانوا يقدمون إياها المعروف لهذا الشخص. لهيك دائما مستمعين إن شاء الله دائما حياتنا بتكون مليئة بالحب والسعادة، ودائما نتذكر الأشخاص اللي قدموا لنا معروف.

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا. إبراهيم النسور بحكي لك الأصيل لا ينكر المعروف. ذيب عودة صباح الخير، يسعد صباحك. موسى الخشان صباح الورد والياسمين، صبح عليك يا أبو ينال صباح الخير. زهرة الحياة صباح الورد. إيمان أبو ليلى صباح الورد والياسمين، هاي للمعايطة صباح الخير. عبد الكريم سندي صباح الورد والياسمين، تحياتنا. فواز الشرفات صباح الخير، يسعد صباحك.

وسبر هارت صباح الخير. دكتور معن المحافظة صباح الورد. خالد الحجازي يسعد صباحك. عبد الرؤوف القلاب صباح الخير يا سيدي. عبد المنعم الشلول يسعد صباحك. غسان المقدادي صباح الخير. بالمناسبة مستمعينا غدا إن شاء الله إعلان نتائج الثانوية العامة لطلاب 2008، فيا رب إن شاء الله ربنا يفرح قلوبكم ويقلوب أهاليكم، وإن شاء الله يا رب جميعا بتحققوا نجاحات ومعدلات عالية بإذن الله. أبو أسامة زيد الزاغة صباح الخير. والله هلأ كمان مع وقت التخريج يا أبوي، أنا عم نشوف شوي بيكون في أزمة في ساعات المساء عندي، خصوصا عند موقع الجامعات بمناسبة التخريج. عم نشوف الأهالي كيف فرحانين فخورين بأبنائهم بتخرجهم ولباس أيضا روب التخرج. مبارك عليكم جميعا يا رب. حمزة السعود صباح الخير. فتنا البريزات صباح الخير. أيمن الخليفات صباح الورد. عبد المنعم الشلول صباح الخير. نسيم بني بكر يسعد صباحك. صباح الخير. مفيد أبو أحمد صباح الورد يا سيدي. دلال مكاوي صباح الخير. رزق التلاوي يسعد صباحك. محمد فريد العمري وأشرف الحتام لصباح الخير. أم ياسر لنعيمات صباح الورد. إيمان أبو ليلى يسعد صباحك. صباح الخير. فدوى الخصاونة صباح الخير. محمد المصري يسعد صباحك. أبو راشد يسعد صباحك. الله يخليك يا سيدي شكرا. أم مراد صباح الخير. وعمو يغني. ناصر كريم يسعد صباحك جميعا يا سيدي. خالد أزريقات صباح الخير. حمد بني حمد يا صباح الورد. والياسمين عبد الباسط الفراي صباح الخير. أم دحام يسعد صباحك. عايد العواودة صباح الخير. محمد فؤاد زيد الكيلاني يسعد صباحك. علي حماد وعناية القاضي صباح الورد. رجاء صنقرط صباح الخير. محمد أبو عريب يسعد صباحك. صباح الورد والياسمين تحياتنا. زاهد دبابنة صباح الخير.

أم رامي صباح الورد، والله صبحت عليك. دلال مكاوي صباح الورد مرة ثانية. محمد طويشات يسعد صباحك. أحمد الحنيطي يهلا فيك. عبد الهادي مساد وأبو إياد الضوافلي صباح الخير. أستاذ بهجة يسعد صباحك، تحياتنا إليك يا سيدي، يهلا فيك. أم عبد الله صباح الورد. أبو شاكر الخلايلة وكامل فالح صباح الورد. عبد الحفيظ يسعد صباحك. سلطان الحوراني صباح الورد، تحياتنا يا سيدي، الله يخليك، صباح الخير. عندك خريج يا أبو ينال؟ والله ما شاء الله، مبارك إن شاء الله يا سيدي للخريج، والتوجيه إن شاء الله ربنا يا رب يوفقكم إن شاء الله. محمود المدالجي صباح الخير. جمال محادين يسعد صباح.

0: علي الشوبكي صباح الخير، وأم أسعد الشوبكي تحياتنا صباح الورد، عدي صالح صباح الخير. أنا متأكد اللي عنده توجيه لو عم يسمعنا وطالع على الدوام بحكي يا رب بكرة تفرحني بنجاح ابني، كنوا يدعوا إن شاء الله يا رب، ربنا بيفرح قلوبكم يا رب. عيسى أبو حماد صباح الخير. أحمد الخطيب يسعد صباحك صباح الخير. أم رامي صباح الورد. رائدة السرايرة صباح الورد والياسمين تحياتنا. أحمد الطراوني يسعد صباحك صباح الخير ياسمين.
1: يلا زغروتا يمو يا أبو استقبل عمو.
0: مهندس محمد بركات العمري يسعد صباحك. نواف صباح الخير يسعد صباحك.

0: شريف يسعد صباحك، صباح الخير. حمدي عبد الغفور يسعد صباحك، تواصل معنا من مصر، صباح الورد، تحياتي.
1: محوط باسم الله وذكره من العين الأجداد يمه،
0: شروق عطوة صباح الخير، يا صباح الورد يا رب، إن شاء الله ربنا ينجحهم جميعا. ثنا اللوباني صباح الورد، وين هالغيبة يا سيدي، زمان والله ما تواصل معنا، تحياتنا. حمد حاتم صباح الخير، لدائع عبادات صباح الورد، أم يوسف حيا الله صباح الخير، فايز مهيرات صباح الورد،

على فكرة دائما أول فرحة بالتوجيه، أول واحد بيكون عند العائلة بالتوجيه بيكون فرحته مختلفة تماما عن البقية، لأنه أول تجربة بتخوضها العائلة وأول تجربة خلص بيعتبروا إذا نجح أول واحد فخلص البيت دائما يعتبر أنه ناجح، أو اللي وراه رح يمشوا يسيروا نفس الطريق. فيا رب إن شاء الله ربنا يفرح قلوبكم. فايز الفهات صباح الخير، مخلد الغويري صباح الخير. أول واحد خصوصا كمان بتكون كل العائلة مع توجيهي، مش بس هو لحاله. أبو شاكر الخلايلي والله صبحت عليك، صباح الخير تحياتنا له. أي تيم صباح الخير. أيمن الهواري صباح الخير تحياتنا. فايز المهيرات صباح الخير. حمد حاتم صباح الورد. نحاول نتواصل مع وزارة التربية والتعليم اليوم، نشوف متى رح يكون المؤتمر الصحفي غدا، وأي ساعة رح يتم إعلان النتائج الثانوية العامة غدا. كل هاي التفاصيل أكيد إن شاء الله نقدر نتواصل اليوم مع وزارة التربية والتعليم، نقدر نطلعكم على كل ذلك. مستمعينا مرام الجمال صباح الخير.

عوض الحويت، سامي ناصر، صباح الورد، أو نصر، سامي نصر، صباح الخير، يا هلا فيك. أم عبد الله بني عيسى، صباح الخير. أم عبد الله بتحكي أنا بنتي طالبة توجيه، ربنا ينجحها يا رب، فرحك فيها. صلاح بني مرعي، صباح الورد. حسام الكباريتي، صباح الخير.

رغد صدام صباح الخير. سهام خليفات صباح الورد يا ستي. رزق التلاوي صباح الخير، الله يخليك يا سيدي، تسلم، شكرا. أحمد تلفاح صباح الورد. عاطف الفراي أبو محمد تحياتنا لك.

أسامة المصار وصباح الورد يا سيدي. باسم لعموش يسعد صباحك. دكتور حازم بنهي نصر صباح الخير. أبو جمال الناصر يسعد صباحك. منال جديفات صباح الخير. عاشق المزن صباح الورد يا سيدي، تحياتنا.

الكتاب يحمل اسم شاعر الغربة. صباح الخير هلال الزين. صباح الورد يا سيدي. حسن الشايب صباح الخير. محمد بني حمد وخالد حجازي يسعد صباحكم. هاني أبو الوفا صباح الخير. كوكب المعيطة والله قرأت اسمك. صباح الخير أبو شاكر الخلايلي. هاي ثالث مرة بقرأ اسمك، شكله مش سامع اسمه. حياتنا يا سيدي. حمد بني حمد صباح الورد. بيحتبوا علينا المستمعين. صباح الخير إلكم جميعا يا رب.

دكتور رضا غياط صباح الخير. محمود يسعد صباحك، صباح الورد. ماهر أبو يزن يسعد صباحك. بينان بلشان بنتائج التوجيه وفرحة الأهالي. التوجيه بيطلبوا يحكي لك وينك اليوم عن الدحية. سامي المبيضين صباح الخير. خالد أبو خجيل يسعد صباحك، صباح الورد. محمد أبو علاء صباح الخير. شكرا يا بيانات. سرعة الاستجابة بعدنا.

يوسف النواصري صباح الخير. حساب يحمل اسم رياح الأمل. دكتور محمد وردات صباح الورد، يا هلا والله، زمان ما تواصلت معنا يا دكتور، صباح الخير. نور من دير علا بتواصل معنا، بصبح على صدام، بصبح على الشيخ مأمون. لازم ترجع على التعليقات تشوف قد ايه لك شعبيه عند المستمعين. زايد عبيدات صباح الخير.

0: صباح الورد والياسمين لكم جميعا. دكتور ماهر يسعد صباحك. صباح الخير سامر. صباح الورد والياسمين. فواز لهبيري صباح الخير يا سيدي، تحياتنا. سامر أبو تايه يسعد صباحك. وصل فشان صباح الخير مرة ثانية، تحياتنا. مهدي صباح الخير. صباح الورد والياسمين لكم جميعا المستمعين. صباح الخير لكل الأشخاص المتواصلين معنا لهذا اليوم في برنامج البث المباشر من عمان ومن إدارة الأرصاد الجوية. انضم إلينا على الهواء مباشر الأستاذ عماد أمين. أستاذ عماد صباح الخير.
1: صباح النور لكم لجميع المستمعين الكرام.
0: تحياتنا لك يا سيدي، يسعد صباحك. يعني اليوم الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، ولكن إحنا نسألكم عن غدا. غدا رح تتأثر المملكة بموجة حارة نوعا ما، حدثنا أكثر عن درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا، تفضل يا سيدي.
1: نعم، يعني الطقس اليوم هو مشابه لطقس أمس، معتدل الحرارة في معظم المناطق، حار في مناطق البادية والغورية والعقبة، ولكن كما ذكرت بداية من يوم غد بإذن الله تعالى تتأثر المملكة بمنخفض سطحي حراري مصحوب بكتلة هوائية حارة ترتفع درجة الحرارة حوالي 3 درجات عن اليوم، تكون أعلى من المعدل بحوالي من 4 إلى 5 درجات. أجواء تكون حارة في معظم مناطق المملكة، حارة جدا في مناطق البادية والغورية والعقبة. يوم الثلاثاء أيضا تبقى الحرارة مرتفعة وتبقى الأجواء حارة في معظم مناطق المملكة. بداية من يوم الأربعاء سوف تكون هناك انخفاض طفيف على درجة الحرارة، ولكن تبقى الأجواء حارة في معظم مناطق المملكة. هذه الكتلة الهوائية الحارة تبقى مؤثرة على المملكة حتى نهاية هذا الأسبوع بإذن الله تعالى.
0: حتى نهاية الأسبوع يعني راح نضل في هذه الأجواء.
1: نعم، ولكن كمسمى موجة حارة هي ليست موجة حارة. هي يعني دعيني أذكر أن شروط الموجة الحارة هناك 3 شروط. أول شرط أن تكون الحرارة تسجل أعلى من 32، وهي حاليا هي أصلا أعلى من 32 لأنه في أشهر الصيف.
0: الموجة بتختلف عن الكتلة الهوائية الحارة؟
1: نعم طبعا.
0: يعني هي إحنا رح نتأثر بكتلة هوائية حارة.
1: صحيح.
0: وليس موجة.
1: صحيح.
0: مفهوم. نعم.
1: والشرط الثاني هو أن تكون أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات. هذا الشرط سوف يتحقق يومي الاثنين والثلاثاء فقط. الشرط الثالث وأن تتحقق الشرطين الأول والثاني لمدة 3 أيام.
0: نعم. يعني أنا المخربطة، إحنا مش رح نتأثر بموجة، إحنا رح نتأثر بكتلة هوائية حارة.
1: نعم صحيح. نعم. هي كتلة هوائية حارة.
0: نعم، نتمنى السلامة للجميع. بدي أتشكر تواصلك معنا لليوم من إدارة الأرصاد الجوية الأستاذ عماد أمين، شكرا جزيلا لك. يسعد صباحك يا سيدي.

يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا نطلعكم على أبرز العناوين الإخبارية لهذا الصباح. الأردن يدين اعتداء الإيراني على ناقلة إماراتية خلال عبورها هرمز. الأردن والبحرين يبحثان التطورات الإقليمية وجهود استعادة الهدوء. الحكومة 343 مشروعاً قيد التنفيذ ضمن برنامج التحديث الاقتصادي. وزارة العمل لا تمديد لفترة قوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة. بدء أعمال التصميم لتلفريك عمان.

0: وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج الثانوية العامة غدا الاثنين. وزارة الأشغال العامة والإسكان تنهي العمل على تقاطع طريق المطار. البث المباشر من عمان معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحا.
1: البث المباشر

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا 343 مشروعا بدأ تنفيذها خلال 6 أشهر فقط من أصل 394 مشروعا يتضمنها البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029، أرقام تعكس حجم العمل الجاري لتحويل مستهدفات الرؤية إلى مشاريع وبرامج ملموسة على أرض الواقع. التقرير الحكومي للنصف الأول من العام الحالي يكشف أن التنفيذ امتد إلى قطاعات تمس حياة المواطن مباشرة، من صحة وتعليم وخدمات حكومية وصولا إلى السياحة والطاقة ومشاريع استراتيجية كبرى. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة دكتور رعد التل، دكتور في الاقتصاد. دكتور رعد صباح الخير.
1: صباح النور، الله يعطيك العافية. أهلا أستاذ مها،
0: تحياتنا إليك يا دكتور، يسعد صباحك. بداية دكتور، نتحدث البدء بتنفيذ 343 مشروعا من أصل 394 خلال 6 أشهر، ماذا يخبرنا هذا الرقم عن وتيرة تنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني؟

0: أسعد الله صباحك مجددا، وصباح جميع المستمعين على الإذاعة الأردنية الأولى، الإذاعة الأردنية المميزة جدا.
1: حياك أحمد.
0: إذا أردنا تقييم البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في هذا النصف الأول من العام 2026، أعتقد أن الصورة العامة إيجابية من حيث حجم التنفيذ وتنوعه. البرنامج كما تعلمون لا يتعامل مع قطاع واحد، بل بتعامل مع منظومة متكاملة تشمل قطاعات مختلفة مثل الاستثمار، الصناعة، السياحة، الطاقة، المياه، النقل وما إلى ذلك. اليوم الحديث بدي أركز على ثلاث أرقام أساسية حتى لا نضيع في تفاصيل هذا التقرير اللي فيه تفاصيل كثيرة. بهمني موضوع الناتج الصناعي بلغ 1,600,000,000 دينار في الربع الأول من 2026. التسهيلات الائتمانية وصلت إلى 37 مليار دينار خلال الفترة ذاتها، والدخل السياحي بلغ نحو 2,500,000,000 تقريبا مع ما يقارب 3 مليون زائر.
1: طيب ماذا تعني هذه الأرقام؟
0: تمام، هذه الأرقام مهمة لأنه تعني أن الحديث ليس فقط عن مشاريع أو عن مبادرات أو عن قرارات اقتصادية على الورق، وإنما هناك نشاط اقتصادي فعلي عم بيظهر في قطاعات حيوية وأساسية ومهمة في الاقتصاد الأردني مثل الصناعة والسياحة والقطاع المصرفي. في هذه نقطة أيضا أراها مهمة جدا. أيضا اللافت في التقرير أن التحديث الاقتصادي لم يعد مجرد قائمة مشاريع.
1: هناك تنفيذ.
0: نعم، وإنما أصبح ظاهر وواضح وذو علاقة في طبيعة القرارات الاقتصادية للحكومة. أعطي مثالين سريعين. الطاقة، استراتيجية الطاقة المحدثة من 2025 إلى 2030 حسب رؤية التحديث الاقتصادي عم تستثمر وتتجه باتجاه الهيدروجين والأمونيا الخضراء مثلا. في الصناعة حسب رؤية التحديث رفعنا الأفضلية السعرية للمنتجات الصناعية الوطنية في العطاءات الحكومية من 15 إلى 20. أصبح واضح وجلي أنه ليس فقط المهم شكل القرارات، بل إلى أي مدى ترتبط برؤية واستراتيجية التحديث الاقتصادي، وهو تحول مهم وأساسي بالنسبة لنا. برأيي أنه في المرحلة المقبلة من المهم جدا أستاذي معها ليس فقط إطلاق المشاريع والقرارات أبدا.
1: شو المهم؟
0: الأهم الآن أن نذهب ونلمس ونتحدث ونقيس أثرها الاقتصادي. والأثر الاقتصادي أراه بأربع نقاط رئيسية.
1: اللي هم
0: إنما نتحدث عن نمو اقتصادي، شو يعني نمو اقتصادي؟ عن مزيد مقدار الإنتاج في الأردن، بالتالي القدرة أكثر على خلق فرص العمل.
1: وهذا هي نقطة مهمة جدا. من يعني ابتعاد عن البطالة أساسي. والتخفيف من البطالة الموجودة عنا بالأردن.
0: هذا شيء أساسي. وكيف نزيد الاستثمار الخاص حتى أزيد من هذا الإنتاج، وكيف أحسن الصادرات. بالتالي نحن بحاجة إلى الانتقال من قياس كم مشروع أنجزنا إلى السؤال الأهم، كم تضيف هذه المشاريع إلى الناتج، وكم فرصة عمل عم تخلق، وكم استثمار عم بتحفز، وإلى أي مدى أنا عم برفع الإنتاج.
1: مفهوم. طيب اليوم دكتور، عندما تقول الحكومة إن المشاريع تسير وفق جداول زمنية المقررة، ما المؤشرات التي يمكن للمواطن من خلالها قياس هذا التقدم؟
0: اللي ذكرت لك اياها مستاذنة. يعني اليوم
1: لما يكون في هناك في عنا
0: السؤال اللي تفضلت فيه يمكن انا استبخت الاشاره عليه من حضرتك الاعلاميه البارعه، استبخت حكيت انه كل هذه القرارات مهمه وممتازه باتجاهين. الاتجاه الاول لأنها تحفز قطاعات حيوية وذكرتها بالاقتصاد الأردني زي الصناعة والطاقة وما إلى ذلك. وأيضا بأنها اليوم القرار الاقتصادي مربوط باستراتيجية، مربوط برؤية، فما فيش تفرد، ما فيش خروج عن النص، في نسق عام تعمل فيه الحكومة.

0: ضمن إطار رؤية التحديد. اليوم ما نريد أن يحدث، وبعرف أن الظرف صعب وإحنا بحرب، إحنا في حالة حرب يا أخوان في المنطقة في الأردن، ومع ذلك ومع ذلك نشهد الاقتصاد الأردني يحقق نمو متباطئ على عيني وعلى رأسي، لكن أقلها لم يتراجع.
1: هاي نقطة مهمة جدا بعدم التراجع.
0: قوة الدينار الأردني، قيمة الدينار وقوته الشرائية لم تنخفض، لأنه مدعوم باحتياطيات في البنك المركزي تقارب 26-27 مليار. ما أريد أن أقوله في هذه الحالة اللي عم نعيشها، مجرد أن تبقى محافظ على الرتم اللي أنت فيه وتتقدم ولو قليلا، أنا بعتبره شخصيا عمل يقدر وعمل يعني جيد وتشكر الحكومة عليه. لكن الناس تريد، لأنها تتحمل وتحملت الكثير، تريد أن ينعكس كل ذلك على مداخلها، على فرص العمل، على الواقع المعيشي الذي يعيشه. بالتالي الاستمرار، وإن شاء الله المنطقة قادمة على الفراز، نسأل الله ذلك، هذا التقدم المنوط بخطة استراتيجية برقابة دورية. وأنا الصراحة كمان أثمن وأقدر أنه يتم، أنه في تقرير عم بنعمل كل 6 شهور وكل 3 شهور عم يذكر فيه ما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه. أقلها في عنا وثائق تتحدث عن ما حدث وما سوف يحدث، وهذه الوثائق مربوطة بخطة وليست عمل انفرادي أو متفرد بأي اتجاه، بل هو عمل تنسيقي جمعي يؤشر أنه هناك في عمل مؤثر.
1: نعم دكتور، يمكن يعني قبل شوي لما سألتك السؤال وأنا كنت مدقق على نقطة معينة، هي بالنسبة للمؤشرات اللي يمكن المواطن من خلالها قياس هذا التقدم. اليوم هل المواطن ينظر فقط لتوفير فرص عمل؟ يعني هل اليوم أنا كمواطن موجود في دولتي، إذا كان في هناك توفير فرص عمل، أستطيع القول بأنه فعلا أن الحكومة عم تشتغل، أنه في هناك تنفيذ لهذه المشاريع، ولا في هناك أمور يجب أن ننظر إليها بمنظور آخر؟
0: يعني شوف، هناك هالحاجات الإنسان تنتهي ليس فقط في الأردن، بأي دولة أخرى لا تنتهي، لكن هناك أولويات والأولويات تؤشر عليها الأرقام. أعلى رقم تأشيري يحذر بأن هناك في مشكلة رقم البطالة. البطالة بنسبة 21% بين الأردنيين هي مؤشر عالي على أن هناك في حالة يجب الجميع العمل عليها، التنسيق باتجاهها من حيث خلق فرص العمل. وانتبه، البطالة منوطة بالفقر. من يعمل بتصير حالة الفقر أقل نسبيا. مداخيل ضعيفة ممكن مع الوقت تزيد، ممكن تحسن. في نتحدث عن ملف النقل، نتحدث عن ملف الطاقة، عن البنية التحتية. لكن ما أرى أولوية اليوم بالنسبة للمواطن الأردني هو توفير فرص عمل، خلق حالة من الإنتاجية تقلل من أرقام البطالة وتقلل من أرقام الفقر في الأردن إن شاء الله.
1: نعم، في نهاية هذا العام ما الأرقام أو المؤشرات التي يجب أن نراقبها للحكم بصورة موضوعية على نجاح البرنامج التنفيذي؟
0: معدل النمو الاقتصادي، أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر، أرقام الصادرات، كل ذلك
1: انعكاس على تحدثت عنهم قبل قليل. هذول هم يعني في حال انه تم حفظنا عليهم او صار في هناك زياده بذلك، نستطيع القول بان هذا البرنامج يعني ذاهب الى النجاح في
0: ان شاء الله استاذ، يعني نعملهم كثر خير الله.
1: أنا بدي أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، دكتور رعد التل، دكتور في الاقتصاد، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
0: يا أهلا.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا، مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الإقبال على المطاعم والوجبات السريعة خلال موسم الصيف، تصبح سلامة الغذاء مسؤولية مضاعفة، تبدأ من المنشأة ومستودعات التخزين ولا تنتهي إلا بوصول الوجبة إلى المستهلك بصورة آمنة. المؤسسة العامة للغذاء والدواء أكثر من 40,000 زيارة ميدانية نفذتها. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة مديرية المناطق في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور خالد الرسوان. دكتور خالد صباح الخير.
1: صباح الخير، يعطيك العافية.
0: تحياتنا إليك يا دكتور، يسعد صباحك.
1: أهلا وسهلا
0: دكتور. يعني بداية نتحدث عن أكثر من 40,000 زيارة ميدانية منذ بداية العام.
1: نعم.
0: ماذا يعكس هذا الرقم عن حجم الرقابة التي تنفذها المؤسسة؟
1: طبعا في ظل موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها خلال فصل الصيف، تزداد أهمية الرقابة على المنشآت الغذائية وبشكل خاص المطاعم ومطاعم الشاورما، نظرا لحساسية بعض الأغذية وسرعة تعرضها للتلف. إذا لم يتم التعامل معها وتخزينها وتحضيرها وفق الإشتراطات الصحية، طبعا وتواصل المؤسسة العامة الغذاء والدواء وبتوجيهات من عطوفة المدير العام الدكتور رانا عبيدات، تنفذ برامجها وخططها الرقابية على مختلف المنشآت الغذائية من خلال الجولات التفتيشية الميدانية وسحب العينات ومتابعة مدى التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة بما يضمن حماية وصحة وسلامة المستهلك.
0: نعم
1: طبعا
0: تفضل دكتور. نعم. تفضل.
1: وفيما يتعلق تحديدا بالمطاعم ومطاعم الشاورما، فإن المؤسسة تولي هذا القطاع اهتماما رقابيا خاصا نظرا لطبيعة المنتج ومراحل تحضيره، حيث يتم التركيز على عدد من النقاط الأساسية منها درجات الحرارة والتبريد، التداول والتحضير الآمن، عملية الشواء.
0: نعم.
1: طبعا والصوصات والمثومة التي يتم تحضيرها، والنظافة الشخصية والنظافة نظافة المنشأة والشهادات العاملين نركز عليها.
0: دكتور احنا عم نلاحظ انه عندكم بفصل الصيف بالتحديد بصير رقابة اكبر في على مطاعم الوجبات السريعة. لماذا تحظى هذه المطاعم وهذه الوجبات السريعة باهتمام اكبر خلال فصل الصيف؟
1: اكيد طبعا زي ما حكينا انه من ارتفاع درجات الحرارة تم وضع خطة من بداية 1/6 لنهاية شهر 9 يتم من خلاله الكشف على جميع المطاعم الغذائية وخاصة الشاورما. يتم الكشف عليها لخطورة
0: يعني بسرعة بتفسد يا دكتور بالصيف؟
1: نعم أكيد.
0: سرعة إفسادها.
1: نعم نعم ستي.
0: نعم. اليوم هل الزيارات الرقابية اللي بتقوم فيها المؤسسة العامة للغذاء والدواء مفاجئة بالكامل؟
1: أكيد يتم تحضير

0: خطة يتم متابعة المنشآت الغذائية، يتم الكشف من خلال كوادرنا، كوادرنا موجودة بالميدان 24 ساعة، يتم متابعة المنشآت ضمن خطة يتم وضعها مدير الفرع، يتم الكشف على المادة الغذائية من ساعة تحضيرها لغاية وصولها إلى المستهلك.
1: كم مرة يمكن أن تخضع المنشأة نفسها للتفتيش خلال الموسم؟
0: تقريبا حسب خطورة المادة الغذائية، مثلا مطاعم الشاورما يتم زيارتها من 3 إلى 4 مرات تقريبا بالشهر.
1: نعم، يعني دكتور، يعني احنا بدنا نوضح لاخواننا المواطنين ونطمنهم، اليوم صاحب المطعم وصاحب هذه المنشأة ما بيكون يعرف انه اول اللي هناك في زيارة ميدانية من قبلكم او رقابية من قبلكم في من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، واليوم لما نيجي نحكي مثلا انه اليوم كم مرة منزورهم، احيانا بيكون في هناك يعني زيارة مفاجئة، حتى لو انه زرتوها خلال شهر او شهرين، اذا حسيتوا انه احنا بحاجة انه نزور اكثر من مرة، بيكون في هناك زيارات رقابية اكثر لهذه المنشأة؟
0: أكيد طبعا، إحنا زي ما حكينا من خلال كوادرنا ومن خلال الخطة التي يتم وضعها من خلال الفرع، طبعا الفروع الموجودة داخل محافظات المملكة تغطي جميع المحافظات.
1: نعم.
0: يتم زيارة المنشأة بشكل مفاجئ، وإذا يوجد هناك تراخيص لأي خط إنتاج بالداخل المطعم أو المصنع أو غيره، يتم التنسيق مع صاحب المنشأة لوجوده هناك. طبعا يتم الكشف على الشهادات الصحية، يتم الكشف على النظافة الشخصية، على المواد الخام، طريقة تحضيرها، طريقة تخزينها، وطريقة نقلها من العائلة.
1: نعم، طيب ما درجات الحرارة الآمنة لحفظ الأغذية المبردة والمجمدة، ومتى يصبح الطعام غير صالح للاستهلاك؟
0: طبعا بالنسبة لدرجة الحرارة، هناك حسب المادة الغذائية، مادة الشاورما يتم تحضيرها تحت درجة حرارة طبعا من تقريبا من 16 ل 20 يتم تحضير السيخ ضمن غرفة مغلقة خاصة للسيخ الشاورما. أما بالنسبة للمواد الثانية، إذا كان في حال تجميد يتم من تقريبا ناقص 5
1: نعم.
0: إلى 0، وحسب أي مادة غذائية يتم تحضيرها.
1: دكتور، إلى أي مدى تؤثر طريقة التعبئة والتغليف في سلامة الغذاء خصوصا خلال فصل الصيف؟
0: طبعا التعبئة والتغليف يتم بموافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء، كمان حسب المادة الغذائية، يعني يتم إعطائها صلاحية، المثومة يتم إعطائها 24 ساعة فقط، وبعد ذلك يتم إتلافها. طبعا لكل مادة شيء خاص يتم الموافقة عليه من قبل المؤسسة.
1: نعم دكتور، في عنا تطبيقات لتوصيل الطعام إلى الشخص، اليوم من المسؤول عن سلامة الوجبة أثناء الرحلة من المطعم إلى المنزل؟
0: طبعا من خلال كوادرنا يتم الكشف على الشهادات الصحية التابعة للناقل والناقل العامل الناقل والسيارة، يتم الكشف عليها باستمرار.
1: في شروط معينة عشان يقدر
0: من شروط يتم النقل أن يكون مدة التوصيل من 15 ل 20 دقيقة، يتم توصيل المادة الغذائية، يتم الكشف على السيارة أو الناقل، يتم الكشف على الصندوق الخاص بالمادة، أن يكون طبعا كل مادة غذائية خاصة فيه، مثلا المادة المبردة أو مادة المواد الغذائية مفصولة عن أي مادة ثانية من مواد التنظيف أو المواد الشخصية.
1: نعم، طيب اليوم إذا وصلت الوجبة لأحد الأشخاص بشكل يعني غير كافي، أو لاحظ المستهلك تغييرا في الرائحة أو الطعم، شو المفروض أنه يعمل المواطن؟
0: طبعا بالنسبة إحنا خط المؤسسة الساخن وخط الشكاوي متوفر، يتم أخذ الشكوى بشكل سري ويتم التعامل معها على الفور عند وصول المعلومة للمؤسسة.
1: يعني في تواصل مباشرة، بصير في تحقق
0: طبعا
1: بهذا الموضوع، يعني المواطن
0: طبعا.
1: انا بدي اوصل الرسالة يا دكتور، يمكن في كثير من الاشخاص بحكي لك انا اليوم والله وصلتني اول شيء الوجبة باردة، شغلة ثانية في الها ريحة، والامور تحدثنا عنها قبل قليل، وبروح مباشرة

0: يعني ما بيستخدم هاي الوجبة، بيروح بالتخلص منها. اليوم لا، على المواطن انه يكون اوعى من هيك، التواصل مع المؤسسة
1: طبعا
0: العامة للغذاء
1: طبعا
0: والدواء. نعم،
1: المؤسسة تتابع الشكاوى المواطنين وملاحظاتهم المتعلقة بالمنشآت والمواد الغذائية ويتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة.

0: مادة أخرى إلا من مكان موثوق، ويتم التأكد من صلاحية المستهلك، يتم التأكد من بطاقة
1: ترخيص
0: البيان.
1: هذا نعم نعم
0: طبعا من بطاقة البيان التأكد منها، كيف يتم التصنيع، ما هي المواد والمكونات التي يتم تصنيع المادة منها.
1: دكتور، يعني من خلال اطلاعك على هذا الموضوع وأنت في مؤسسة العمل للغذاء والدواء، ما الخطأ الأكثر شيوعا الذي يرتكبه المستهلك نفسه في التعامل مع الطعام صيفا؟
0: صيفا يعني ندعو المواطنين من خلال إذاعتكم أنه التعامل مع المواد الغذائية بحذر، عدم شراء المواد الغذائية الحساسة مثل اللحوم، كانت البيضاء أو السوداء، بعدم شرائها إلا آخر التسوق.
1: نعم صحيح، لسرعة
0: يعني ما
1: إفصاتها
0: يشتريها.
1: صحيح.
0: طبعا ما يشتريها أنه أول ما يتسوق وحطها بالسيارة يتم نقلها خاصة بدرجة الحرارة، يعني هناك تغير باللون، يكون لها رائحة كريهة. يعني نحكي للمواطن، هو طبعا شريك استراتيجي معنا، يعني بنقبل جميع شكاوي، نتعامل معها بسرية، بس
1: نعم.
0: كمان احنا نحكي للمواطن انه لا، قبل ما تشتري المادة الغذائية تأكد من الصلاحية، تأكد من ما يشتري من مواد مجهولة المصدر، ما تكون معروضة على الشارع العام.
1: نعم نعم التأكد من الوجبة حين وصولها كمان إلي، يعني هاي الشغلة مهمة جدا خصوصا بفصل الصيف. أنا بدي أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، دكتور خالد الروسان، مدير مديرية المناطق في المؤسسة العامة للغذاء والدواء. شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك يا سيدي، تحياتنا.

يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا، فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-47-4-222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني

0: www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. تواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07 8 147 4222. معنا أخونا المواطن مروان. مروان صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك.
0: صباح الورد يا سيدي، تفضل.
1: ست العزيز، طبعا احنا سكان منطقة الرصيفة، طبعا نتوجه دائما من الرصيفة باتجاه أمانة عمان، باتجاه أعمالنا في ماركة. طبعا الخط السير اللي بنسير منه هو شارع وادي القمر،
0: نعم،
1: واصل ما بين طريق يجوز وما بين جسر ماركة.
0: نعم.
1: هذا الشارع يعني عبارة عن كله مطبات وكله حفر ومكسر حتى ما يصلح للسير، على الرغم أنه عليه اكتظاظ يعني خاصة أوقات الذروة.
0: نعم.
1: واكتظاظ كبير جدا ولا يمكن المركبة تسير عليه بشكل مريح.
0: نعم.
1: ويعني تواصلنا كذا مرة مع أمانة عمان بالنسبة للموضوع هذا، لكن
0: تواصلت
1: يعني
0: كيف؟ عن خلال الموقع الإلكتروني لأمانة عمان ولا اتصال هاتفي ولا كيف
1: تواصل؟ لا اتصالات.
0: نعم.
1: فالموضوع يعني بصراحة متعب جدا كان.
0: طب شو كان الرد أخ مروان؟
1: يعني أخ التواصل كان قديم يعني مش جديد. يعني بحكي لك يعني تابع الرصيفة، إشي بيحكي تابع لأمانة عمان، يعني إحنا مش عارفين تابع لمين.
0: ينضم إلينا على الهواء مباشرة المهندس سليمان الشمري، المدير التنفيذي لطرق في أمانة عمان. مهندس سليمان صباح الخير.
2: صباح الخير ستي لك ولجميع المشاهدين.
0: تحياتنا لك يا مهندس، يسعد صباحك.
2: صباح الورد طويل عمرك، حياك الله.
0: هلا فيك مهندس. اسمعنا لأخونا المواطن مروان، تعقيبك على الموضوع يا سيدي، تفضل.
2: ستي صباح الخير لك ولجميع المشاهدين والمستمعين. احنا بأمانة عمان قمنا بتعبيد جزء من الشارع يمكن قبل أسبوعين، بتابع لضمن حدود أمانة عمان وعمل الصيانة اللازمة. يعني ما بعرف إذا أخونا شاف إنه تم التعبيد أو لا، أو بيحكي عن شارع تاني عشان تكون أمور أوضح.
1: التعبيد كلامك مش مهندس صحيح، بس تم يعني على مسافة لا تتعدى 100 متر يا مش مهندس. باقي المسافة الواصلة من شارع وادي القمر لاتجاه جسر ماركة بعد مكسرة، يعني هي يعني المسافة
0: بس. خليك معي أخ مروان، خليك معي، المهندس واضح بكلامك.

0: بيحكي لك تم تعبيد نصف الطريق، مظبوط؟
1: لا نص، لا ما مش نص الطريق، تم تعبيد مسافة لا تتعدى 100 متر.
0: طيب 100 متر. طيب مهندس سليمان
2: حضرتك،
0: الجزء
2: اللي ضمن حدود أمانة عمان تم إعادة تأهيله وتعبيده، حتى إحنا الجزء اللي مش داخل حدودنا إحنا يعني بتعليمات من معالي أمين عمان وعطوفة مدير المدينة نقوم بإجراء صيانة دورية له، حتى لو كان خارج حدودنا الخدمة المجتمع المحلي.
0: تقصد هي تكون تابعة لوزارة الأشغال العامة، هذا ما تقصد مهندس؟
2: هلا ممكن قد يكون تابع لبلدية الرصيفة،
0: بلدية الرصيفة.
2: لكن احنا برضو ستي برضو مستعدين، الجزء اللي بحاجة لصيانة وقائية راح نعمل له ورش نعيد صيانته، لكن مش تعبيد.
0: بس خليك معي، بس خليك معي أخ مروان، أرجوك لو سمحت تقطعش المهندس رح أرجع.
2: حدودنا أعمال صيانة فقط، ضمن حدودنا عدنا الجزء اللي كان متهالك قمنا بتعبيده.
0: نعم، إذا يعني اللي يعني فهمنا من كلامك مهندس سليمان إنه إحنا اللي داخل حدود أمانة عمان تم تعبيده وصيانة هذا الطريق، أما اللي مش تابع لأمانة عمان هو أكيد بيكون تابع لبلدية الرصيفي، مظبوط مهندس تقصد هيك؟
2: نعم صحيح.
0: طيب أخ مروان،
3: نعم
0: كنت بدك تضيف شغلة، تفضل.
3: نعم نعم، اكرمت علي بش مهندس.
0: تفضل يا سيدي.
3: الآن هذا الشارع فاصل بين بلدية الرصيفي وبين أمانة عمان.
0: نعم
3: باش مهندس، بسمع ليش توضح لي كيف الجزء التابع منه عملته والجزء التابع لبلدية الرصيفي ما عملتهوش؟ مو شارع واحد
0: ماشي، يعني بس هاي مش حدود،
3: يعني هل انكسر الشارع من النص اللي باتجاه أمانة عمان عملتوه واللي باتجاه بلدية الرصيفي لم يعمل؟ قطعا لا، حتى على مستوى الصيانة لم يتم عمل صيانة. أنا شخص بطبيعة عملي بين الرصيفي وبين مالك،
2: يعني إذا
3: معلش والله باش مهندس خدني بحلمك، خذني بحلمك، انت انسان ما شاء الله عليك، خذني بحلمك. لكن
2: تفضل تفضل الميكروفون معك،
0: سامعينك اخ مروان، تفضل يا سيدي.
3: دائما دائما بسير، انا دائما بسير على الشارع هذا، دائما بسير عليه حياتي، مش يعني بدي اكسر معك، سنين لم يتم عمل صيانه جزئيه لو الشارع. الصيانه اللي ذكرها باشمهندس هي عباره عن صيانه من شارع يجوز من بوابه الرصيفه لنهاية سكة الحديد لمسافة لا تتجاوز 100 متر، وتم عملها قبل مدة بسيطة جدا لا تتعدى أسبوع أو أسبوعين.
0: طيب
3: فهذا الكلام واضح.
0: طيب
3: فبالتالي نفس الطريق لم يتم عمل أي صيانة له، حتى باتجاه بلدية أمانة عمان.
0: طيب
3: لم يتم عمل صيانة له.
0: طيب ممكن بس
3: صار متعب ستي.
0: طيب بس خليك معي أخ مروان، خليك معي، إحنا سمعنا لك وزي ما سمعنا لك وما قاطعناك، خلينا نسمع للمهندس سليمان.
3: حاضر.
0: مهندس سليمان تفضل يا سيدي.
2: بداية ستي يعني دليل على اهتمام أمانة عمان بالشارع إنه زي ما بحكي يعني أنا بدي أخذ الحكي منه، هو إنه تم تعبيد لو جزء قبل أسبوعين.
0: نعم.
2: الدليل إنه الشارع مش متروك، هذا رقم واحد. اثنين كيف إنه جزء لأمانة عمان جزء للرصيفة؟ هاي حدود تنظيمية، يعني إذا يمكن ما عندك أنت خبرة بالتنظيم فبالتالي خلينا بس يعني كل واحد ضمن اختصاصه. هاي حدود تنظيمية وأحواض، ممكن يكون جزء من الشارع مشترك بين أكثر من بلدية.
0: صحيح.
2: بالنسبة للأعمال الصيانة الوقائية، لا إحنا كل أسبوعين أو ثلاث في أعمال صيانة وقائية، وحكيت لك حتى على الجزء اللي ما بخصنا، حتى الجزء اللي ضمن حدود بلدية الرصيفة بورش ميدانية أعمال يدوية تعمل صيانة وقائية لهذا الشارع، وإحنا كمان بعد هذه المكالمة راح أطلع شبابنا من أمانة عمان يتفقدوا مركز الصيانة، يتفقدوا الشارع إذا بده أعمال صيانة إن شاء الله تدرج على برنامجنا بشكل دوري.
0: طيب أخ مروان، إذا نعم. حسب كلام المهندس سليمان إحنا كأمانة عمان الكبرى قاموا بواجبهم والأرض اللي تابعة إلهم وداخل حدودهم، أما بقية الشارع تحدث عنه إحنا راح نتابع لك يا مع بلدية الرصيفة، نتواصل مع رئيس اللجنة لعل وعسى إن شاء الله إذا قدرنا اليوم راح نأمن رئيس اللجنة يكون معنا على الهواء، راح نتواصل نرجع نتواصل مع حضرتك، وإذا ما قدرنا اليوم إن شاء الله بكرة بنرجع نتواصل مع رئيس لجنة بلدية الرصيفة للحديث عن هذا الطريق صيانة وتعبيد هذا الطريق.
3: ستي العزيزة اسمحي لي بس ملاحظة بسيطة.
0: تفضلي سيدي.
3: أكيد أنا لما أكون مواطن أكيد بحكي أنا بهم مواطنين كثير بعانوا من الشارع هذا. يعني ما بحكي أنا بصفة شخصية لي أنا أو يعني شارع بخدمني أنا لحالي.
0: تمام.
3: بخدم الناس كثير.
0: صحيح.
3: فأنا لما أكون أشوف شارع يعني بالطريقة هاي والشارع حيوي يعني تكون في عند قلب الإنسان شوية يضيق الوضع هذا.
0: هذا يا سيدي حق
3: يعني
0: لكم،
3: وإن شاء الله بتمنى أشوف بلدي من أجمل البلدان، وبتمنى أشوف الشوارع إنه من أجمل الشوارع.
0: هذا ما نتمناه دائما أخ مروان. إن شاء الله أنا يعني إن شاء الله بنقدر نتواصل.

0: التلفيق
1: يعني
0: الإعدادي اليوم،
1: يعني
0: نتواصل مع رئيس لجنة بلدية رصيفي ورح نرجع نتواصل معك أخ مروان.
1: تفضل جسر. شكرا لك
0: شكرا
1: كثير.
0: شكرا لك أخ مروان، المهندس سليمان الشمري المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان الكبرى، شكرا جزيلا لكم، أي سعد صباحكم.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، وردتنا اتصالات من قبل إخواننا المواطنين في برنامج البث المباشر من عمان بيستفسروا عن نتائج التوجيهي، استفسروا متى المؤتمر الصحفي رح يكون غدا، استفسروا متى رح تطلع النتائج التوجيهي، هل سيكون معدل في هذا العام أو ناجح راسب وبعدها رح يكون في معادلة لنتائج التوجيهي. كل هذا الموضوع رح ينضمنا على الهواء مباشرة ناطق باسم وزارة التربية والتعليم الأستاذ محمود حياصات. أستاذ محمود صباح الخير يا سيدي.
1: صباحك بالخير ستي.
0: صباح الورد، يسعد صباحك. أستاذ محمود، حدثنا أكثر عن المؤتمر الصحفي الذي سيعقد غدا لنتائج الثانوية العامة، وإحنا غدا رح نعلن نتائج الثانوية العامة لطلاب 2008، مظبوط؟
1: صحيح.
0: تفضل يا سيدي.
1: سيدي صباح الخير مرة ثانية لحضرتك لكل اللي عم بسمعوك. يعني إحنا نحكي هون قبل ما ندخل بالتفاصيل، نحكي نبارك لأبناء الطلبة وذويهم وصولهم لهذه

0: المفصلية والهامة في مسيرتهم التعليمية، اللي نسأل الله تكرم جهودهم وجهود أسرهم وصبرهم بالنجاح والتوفيق. نعم ستي، أقرت وزارة التربية والتعليم يوم أمس أن إعلان نتائج التربية العامة 2020 لطلاب الصف العاشر، هذه الثاني عشر.
1: نعم.
0: جيل 2008 راح يكون يوم غد الاثنين في تمام الساعة 4 مساء، على أن يكون المؤتمر الصحفي في تمام الساعة 5 للإعلان عن نسب النجاح العامة وفي مختلف الفروع الأكاديمية والمهنية، وأيضا الإعلان عن أسماء الطلبة الأوائل على مستوى المملكة.
1: نعم. طيب اليوم وردتنا اتصالات من قبل إخوان المواطنين بيحكي لك إنه النتائج مش راح تطلع معدل كما متعارف عليه في السابق.
0: لا يا سيدتي، نتائج هذه المرحلة النهائية من الصف الثاني عشر وراح تكون بمعدل موجود في النتائج بإذن الله.
1: معدل مربوط بمعدل.
0: صحيح.
1: نعم، ل 2009 راح يطلعوا ناجح راسب ولا كيف؟ شو النسبة؟ شو اللي سمعناه اليوم؟
0: يعني كما هو كان في
1: يعني
0: العام القادم كانوا الطلاب الثاني عشر مو حادي عشر. راح تكون على من 30.
1: طيب بس للتوضيح مرة ثانية أستاذ محمود، لأنه يمكن فريق الإعداد بيأكد لي أنه وردت ملاحظات اليوم كثير في برنامج البث المباشر من عمان بيستفسروا أنه هل سيكون في معادلة ولا النتائج كما متعارف عليها بالسابق رح يكون معدل نهائي.
0: معدل طبعا، معدل هذا الثاني عشر يعني اختتام مرحلة توجيهية رح يكون معدل.
1: نعم، يعني هذا التوضيح اللي يمكن كثير من إخواننا المواطنين اليوم سألونا عنه وصاروا يستفسروا، بيحكوا لك أنه رح تطلع نسبة وبعد 10 أيام رح يصير في معادلة. كل هذا الكلام
0: يعني
1: مش صحيح.
0: أنا نحكي ستي والله أنه مش عارف الناس، يعني اللي بيصدر الشائعات بيعمل قلق.
1: والله قلق يا دكتور، كلامك صحيح.
0: دائما ستي نحكي يبعدوا الناس، نتمنى يبعدوا عن الشائعات ويأخذوا المعلومة المصدر الرسمي، يعني شيء ما صدر من وزارة التربية والتعليم هي الجهة المخولة والوحيدة، فلذلك المفروض انه احنا ما نآمن فيها ولا نصدقها ولا نداول هيك شعب.
1: نعم، اذا يعني هذا الخبر الصافي من وزارة التربية والتعليم. اخواننا مستمعي برنامج البث المباشر عمان وإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، نتائج التوجيهي لطلاب 2008 هي معدل كما هو متعارف عليه في السنوات السابقة.
0: صحيح.
1: يعني ما في شيء زي ما ذكر، والله أنا تفاجأت، يعني فريق الإعداد قبل شوي بيأكدوا لي بيحكوا لي إنه كثير اتصالات اليوم وردتنا، ولكن اليوم إحنا حبينا نأكد على الأشخاص وعلى الأشخاص اللي بيستفسروا. يمكن زي ما تحدثت أستاذ محمود، يعني أنت اليوم حكيت كلمة جوهرية بحطوا الأهالي بقلق نوعا ما، يعني الواحد بالتوجيهي بالذات بيحس بتوتر بمعدل، كيف لما يقعد ينتظر كمان 10 أيام لتطلع على النتائج. فبدي أتشكرك على هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية برنامج البث المباشر من عمان. إذا غدا بإذن الله إعلان نتائج الثانوية العامة لطلاب 2008. شكرا لك أستاذ محمود، يسعد صباحك. تحياتنا، صباح الخير.
2: وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباح،
1: ويا رب إن شاء الله ربنا يفرح قلوبكم جميعا.

يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. واصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07

0: 8-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- خلال الرسائل. تبعتوا لنا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه. لا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا البث المباشر من عمان، معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، واتساب برنامج البث المباشر من عمان 07 8 147 4222. معنا أخونا المواطن حسين. حسين صباح الخير. حسين يسعد صباحك.
1: صباحكم إن شاء الله.
0: صباح الخير يا سيدي، تحياتنا، تفضل.
1: والله إحنا عندنا منطقة خيبت كركوش تحت قلعة الربض، صار لها الإنارة عندنا مقطوعة حوالي 14 يوم. تواصلنا من مدة 14 يوم مع بلدية عجلون. بلدية عجلون قالت تاخذ اختصاص شركة الكهرباء، لأن الإنارة كامل المقطوعة، مش إنارة واحدة أو ثنتين، حي كامل مقطوع. تواصلنا مع شركة الكهرباء، يقولون احكوا معانا الصبح على الدوام وردوا احكوا معانا بالليل إذا ما ضفش كهرباء مشان نودي الفريق الطواري ليكو.
0: طيب.
1: من 15 يوم وإحنا نحكي مع شركة الكهرباء ومع مع الطواري مع 911، ونقلونا رقم 107 ونحكي معاهم، لا حياة إلا تنادي شركة الكهرباء، ما في أي مواطن ولا راجعونا نهائيا. وتواصلنا كمان مع الطوارئ اللي بعجلون، قالوا يا عمي احنا مش مبلغين، ما بنقدر نطلع على عطل، مش مبلغين فيه، بلغوا شركة كهرباء إربد. وبلغنا مدة واحنا نبلغ، صار لنا كل المجاورين حكوا مع شركة الكهرباء وزودتهم بأرقام عداداتنا وشركة الكهرباء. هون إذا في مواطنين نهائيا، يعني مشكلة من 15 يوم مش قادرين يحلوها ل 14 بيت.
0: طيب حاضر، خليك معي أخ حسين. ينضم إلينا على الهواء مباشرة المهندس ياسر الروابدي الناطق باسم شركة كهرباء إربد. مهندس ياسر صباح الخير.
2: صباح النور، حياك الله. هلا أختنا،
0: كيف الحال مهندس؟ يسعد صباحك.
2: عمرك ستي، الله يديمك.
0: يا هلا فيك، تحياتنا. سمعنا لأخونا المواطن حسين، تعقيبك. نعم. على الموضوع يا سيدي، تفضل.
2: نعم ستي، بداية يعني إذا تسمحي لي أشكرك وأشكر برنامجك الكريم والأخوان والمستمعين، ويعني يعني أول شيء يعني شكرا لأخونا المواطن اللي تحملنا طول الفترة اللي بتفضل فيها، ولكن للحقيقة إحنا تبلغنا بتاريخ 2/8 عن وجود إطفاء في إنارة في منطقة موجودة داخل عجلون. توجهت كوادرنا الفنية للموقع، تبين لنا إنه للأسف للحقيقة هذا مضطرين نحكي فيه، إنه تعرضت كوابل الإنارة للسرقة. واحنا بجوز ستي انت بتشوف شايف الايام هاي، ما بدي اعممها، ولكن هي حالات قد تكون فرديه. تعرض الاناره للاعتداء والسرقه، وهذا الاشي بحجب الخدمه عن كل اخواننا المواطنين للاسف، وللحقيقه هاي هذا الاشي الموجود. ومن ذلك التاريخ الى اليوم احنا بين اللي هي بتكون انت بتعرفي بجوز اي تعرض للسرقه، برافقها ما بين ذلك اجراءات امنيه لغايات اللي تحقق من
0: ضبط الاشخاص. نعم
2: 100%. وكانوا الشباب اليوم الكادر الفني المختص في هذا الموضوع مرتب اليوم بإذن الله اللي هي إعادة تركيب الكوابل وإعادة الإنارة لوضعها الطبيعي.
0: اليوم إن شاء الله بتركب يا مهندس
2: بإذن الله. وإذا بتسمحي لي يعني من خلال إذاعتكم الكريمة إنه يعني نشير النقطة هاي اللي هي فيما يتعلق إنه قاعد بصير الأيام هاي بحالات فردية ما بنقدر نعممها،
0: اعتداءات
2: على خطوط الإنارة سواء كانت للبلديات أو للأشغال العامة. وهذا الإشي بيأثر على الخدمة اللي بيقدموها للبلديات أو وزارة الأشغال العامة، واللي متأثر فيها إحنا حقيقة اللي بالنهاية إحنا بيهمنا نقدم خدمتنا للمواطن.
0: صحيح.
2: الحقيقة. وهاي للأسف القاعدين نتعرض بهاي الحالة اللي حاليا قاعدة تظهر عنا.
0: يعني مهندس ياسر،
2: نعم،
0: كل الكلام تحدثت عنه والله يمكن تواصلنا مرارا وتكرارا، يمكن هاي الشيء تواصلنا مع أشغال وتواصلنا مع البلدية، الأشخاص كمان اللي معنيين بهذا الموضوع بحكي لك إحنا والله عم تتعرض للسرقة واعتداءات من قبل إخواننا المواطنين، ولكن إحنا اليوم إحنا بدنا بنعرف إنه هناك في اعتداءات، وبنعرف إنه في هناك

0: هناك سرقة نوعا ما، ولكن اليوم احنا بنطمن اخونا المواطن ان شاء الله اليوم بالشارع بساعات المساء بيكون
1: بإذن الله
0: إنارة.
1: هو اليوم المساء بتلاقي الإنارة ضاوية عنده إن شاء الله.
0: أخ حسين
1: كوادر الفنية جاهزة عشان اليوم تركب الكوابل اللي تم تعرضت للاعتداء والسرقة، وإن شاء الله بإذن الله الليلة بتكون ضاوية عنده بإذن الله.
0: أخ حسين سامع لكلام المهندس ياسر، احنا عندنا واتساب برنامج البث المباشر من عمان، بتمنى منك اليوم المساء تبعت لنا صورة والإنارة شغالة عندكم بالمنطقة.
2: احنا بدنا نحكي لك كمان شغله، احنا بنطالب من الجهات المسؤوله والحكومه انه اي واحد بشركه الكهرباء قطع اسلاك لازم هذا ما يرحموهوش.
0: يعني هناك جهات معنيه بهذا الموضوع اخ حسين، ولكن هي احيانا بترجع للشخص نفسه كيف بحب انه يشوف. والله الواحد بيزعل من قلبه لما يشوف مواقف زي هيك بتصير في بلده الحبيب، ونحن دائما نسعى دائما انه يكون بلدنا بافضل خير ويكون باجمل ما نرى يعني. ولكن هاي الشيء يعني كمان في على اخواننا المواطنين مفروض انه كمان اذا بيشوفوا اشخاص زي هيك يكون في هناك ابلاغ من قبل اخواننا المواطنين، يكونوا متعاونين مع الجهات المعنيه. بدي اتشكر تواصلك معنا اليوم اخ حسين.
2: ان شاء الله
0: يسعد صباحك. مهندس ياسر انا استغل وجودك معي لليوم، يمكن وردتنا الله يخليك يا سيدي ما يؤمر عليك ظالم، يمكن اليوم وردتنا من قبل اخواننا المواطنين في برنامج البث المباشر عمان بحكي لك انا فاتورتي الكهرباء عم توصل مباشره بعد 30 يوم بتم الاقتطاع التيار الكهربائي عني. هل في هناك تعاون مع من قبلكم مع اخواننا المواطنين بالنسبه لفواتير الكهرباء والذمم السابقه لاخواننا المواطنين؟ هل بصير في هناك تقسيط للمبالغ الماليه من قبلكم لاخواننا المواطنين والتعاون مع اخواننا المواطنين؟ تعقيبك على الموضوع يا سيدي تفضل.
1: نعم ستي، فيما يتعلق بفواتير الاخوان المواطنين اليوم احنا العمليه الناظمه فيما يتعلق باصدار الفواتير للمشتركين وعمليات قطع التيار الكهربائي او فصل الخدمه نتيجه عدم التزام بدفع الفواتير هي الناظم لها التعليمات التنظيميه الصادره عن هيئه تنظيم قطاع الطاقه والمعادن بحكم انها هي المشرع. فاليوم اي مواطن في معاه فتره زي ما بقولوا احنا زي نحكيها بطريقه مبسطه شوي عشان يعني توصل
0: للمواطنين
1: كاملين. احنا اليوم لما يكون فتره الاستهلاك من 1 الشهر ل 1 ل 30 الشهر هاي فتره الاستهلاك، بصدر بعديها اول فاتوره او نحكي بصدر بعديها الفاتوره.
0: تمام.
1: يتم منح المواطن بعديها مهله. في عندنا احتياحونا حالتين، اذا كان مجموع الديون المترتبه على المشترك اكثر اقل من 75 دينار يتم منح المواطن 60 يوم يعني شهرين بعد صدور الفاتورة.
0: أقل من 75 دينار
1: بصير 60 دينار بالمية بالمية بيكون عنده مهلة للتسديد
0: 60 يوم
1: اللي
0: 60
1: شهرين
0: يوم.
1: بعد الشهر اللي استهلك فيه.
0: تمام.
1: أو من تاريخ صدور الفاتورة. في حال كانت أنه مجموع الزمام إذا كان في عليه أكثر من فاتورتين أو إلى غير ذلك بتم منحه 30 يوم، لأنه أصلا 30 يوم بيكون في عليه فواتير سابقات، فهون في هاي الحالة بيكون عنده 30 يوم لتسديد الفواتير المستحقة عليه. هاي الجزئية الأولى فيما يتعلق باللي هي المدد اللازم لدفع الفواتير. الشق الثاني ستي، احنا دائما بنحاول نساوي تسويات مالية مع الأخوة المواطنين من خلال تقسيط الديون المترتبة عليهم، بحيث ان نحاول احنا نقسط، لانه احنا عارفين ومتفهمين للجزئية المتعلقة بإخواننا المواطنين اللي هي عدم قدرتهم على سداد الذمم بشكل كامل مبلغ كامل، وهذا احنا يعني مواطنين فيه لانه احنا تاخذين مش بالنهاية اولاد البلد، وعارفين انه احنا المواطن ما بيقدر يدفع كامل الذمة خاصة إذا كانت ذمم مالية كبيرة. تمام. فأنا من خلال إذاعة كل كريمة بتمنى وبترجى من إخواننا المواطنين أي واحد بيكون عنده ذمم مالية كبيرة قد يكون يعجز على إنه سدادها بشكل كامل مراجعة مكاتب الشركة. وإحنا في هاي الحالة نعمل على تخفيض الفواتير بشكل يكون مناسب له ومناسب لنا في ذات الوقت.
0: بدي اتشكرك على
1: انا بهمنا انه بالنهايه احنا بهمنا انه تظل الخدمه مستمره لاخونا المواطن، مش من مصلحه تنقطع التيار الكهربائي
0: طبعا.
1: بالنهايه انا وظيفتي اقدم الخدمه لاخوي المواطن شو مكانه.
0: صحيح. شكرا شكرا على هذا التوضيح مهندس ياسر الروابدي ناطق باسم شركه كهرباء اربد، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
1: حياك حياك يا هلا فيك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا البث المباشر من عمان، معكم وعلى الهواء مباشرة، متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112. معنا أخونا المواطن سالم. سالم صباح الخير.
1: صباح الخير يا هلا،
0: يسعد صباحك أخ سالم، تفضل.
1: والله يا أخي حنا قبل شوية حكينا قالوا لنا تحكم هو جسمه مع مياه العقبة، وحكينا مع مياه العقبة. أيوة إحنا نعاني من قلت المية في الهاشمية، هاشمية معان. أي نعم هاشمية معان.
0: متى موعد دوركم بالمي أخ سالم؟
1: موعد دورنا للمية يقولوا اليوم موعدنا، بس إحنا صار لنا تقريبا 3 شهور لا وصلتنا مية.

0: ولا ناس داري عنا. نحكي مع موظفين كادر سلطة المياه، الشباب مع المهندس ياسر، كلهم قاعدين نحكي معهم، يقولوا خلاص تصلحوا اليوم دوركم، اليوم دورنا. هاي الآن المواسير فاضيات، ما واصلتنا مية من 3 شهور. نجي على المهندس نحكي له، نقول له يا أخوي إحنا ناس مواطنين، يعني الناس ماتت نشفت، يقولوا لا تصلكوا دوركم اليوم تصلكوا.
1: كم منزل ما بيوصلوا المي أخ سالم بهاي المنطقة؟
0: نعم،
1: كم منزل ما بيوصلوا مي بهاي المنطقة؟
0: خليني بس أصف الله على اليمين، أنا قاعد أسوق، خليني أصف على اليمين.
1: صف على اليمين يا سيدي. يلا انتظارك.
0: والله يا أخي أنا أحكي معك، يعني أقول لك تقريبا حوالي في شهرين.
1: أخ سالم، أخ سالم، كم منزل ما بتوصلوا المي؟
0: والله ما يقل عن 30 منزل، وأنا مسؤول عن كلامي.
1: 30 منزل. طيب خليك معي أخ سالم. معنا أخونا المواطن ماجد. ماجد صباح الخير.
2: صباح النور.
1: تفضل أخ ماجد.
2: يا أختي إحنا عندنا شكوى على المية بقضاء الجفر، ما تصلنا، صار لنا شهر والله ما جت ولا بلة.
1: صلها شهر. قدمت على رقم الشكاوى الموحد؟
2: لا والله ما قدمنا، بس نحكي مع المسؤولين بلال أبو تاية، يقول تصلكم المية ولحد الآن ما وصلتنا المية.
1: طيب حاضر، خليك معي. ينضم إلينا على الهواء مباشر المهندس إياد الخصاوني الناطق باسم مياه العقبي. مهندس إياد صباح الخير.
3: الله تطبعك ستنا وصباح المشتركين جميعا، يا مرحبا.
1: تحياتنا يا سيدي، يسعد صباحك. يعني نبلش مع أخونا المواطن سالم بعد إذنك مهندس، تفضل يا سيدي تعقيبك على الموضوع.
3: أكيد فعلا أنا تواصلت يعني شخصيا صباحا مع السيد سالم، أخذت منه ملاحظات وتابعت فيها مع زملائنا في معان، مع محمد عصوف مدير مياه معان. فعليا المشترك سيد سالم مشترك، لكن هو فعليا خارج التنظيم وليس داخل التنظيم.
1: مش عنده ساعة مهندس؟
3: عنده ساعة. طيب. عنده ساعة، لكن فعليا يعني كان في بعض الإجراءات مش من جهتنا احنا، انه تم انه تمديد اشتراك، لكن هذا لا يمنع انه يتزود بالمي. عشان هيك احنا كشركة بنزودهم بصهاريج من الشركة، هو وفي منزلين لاخوانه ايضا بالمنطقة يتم تزويدهم بصهاريج من الشركة بشكل مستمر.
0: نعم. غصاونا.
1: تفضل تفضل. اللهم صل على سيدنا محمد. تفضل اخ سالم.
0: احنا بالنسبه لنا اللي يقول غير مشترك كذاب في شاربه.
1: اخ سالم،
3: غير مشترك سيد
1: اخ سالم، اخ سالم، اخ سالم، اخ سالم لو سمحت ارجوك مهندس اياد، يعني انا من ادير الحوار لو سمحت، ولكن اخ سالم هذه اذاعه المملكه الاردنيه الهاشميه، ولا نسمح الاساءه على الهواء مباشره لاي جهه او لاي كلام يخرج عن يعني نطاق الاذاعه او شيء لا يليق باذاعتنا، لو سمحت اخ سالم ارجوك. هو المهندس اياد تحدث وحكى انه احنا انت خارج التنظيم، ما حكى انه انت مش مقدم. خليك معي أخ سالم أرجوك، أخ سالم، أخ سالم خليك معي لو سمحت أرجوك. طيب مهندس إياد بدي بس توضيح منك لو سمحت. مهندس إياد إحنا اليوم لما يكون المواطن خارج التنظيم ولكن هو واصله ساعة المياه، في بصير مشكلة بهذا الموضوع؟
3: أكيد هو بالنسبة لنا خارج التنظيم، لكن بما وعد ذلك إحنا بنوصل له ميتة، يعني هلأ لما المواطن يجي يشترك إحنا بنود للمواطنين خارج التنظيم بشروط معينة، لكن بيكون الموقع على إقرار إنه يحصل على المياه في حال توفر المياه وليس إلزاما.
1: مفهوم.
3: في حال كان عندي وفرة مياه توصل المي، لكن إذا ما كان عندي وفرة مياه بتكون الأولوية للمواطنين الموجودين داخل التنظيم.
1: مفهوم.
3: ومع ذلك ومع ذلك بتم إرسال صهاريج لا لا لا للاشتراكين اثنين لإخوان السيد سالم بشكل مستمر، وموجود الصهاريج. السيد سالم عنده صهاريج بيبيع مي عليه وبده، عشان هيك بده المي متوفرة باستمرار، وهذا الشيء غير ممكن يعني.
1: طيب إذا هذه إجابة المهندس إياد بالنسبة لأخونا المواطن سالم. ماذا عن أخونا المواطن ماجد مهندس إياد؟
3: ما عندي معلومات، بدي بعد إذنك رقم سيد ماجد تحت الهواء أو تفاصيل أكثر حتى أقدر أرد عليه يعني.
1: طيب إحنا بهاي الحالة مهندس، إحنا اليوم يمكن نعرف إنه إحنا بوقت شوي نوعا ما وقت الذروة عندكم بالمياه، وعنا بنعرف في ضغط على المياه، ويمكن اليوم على عدد الأشخاص الموجودين وعطلة أبنائنا الطلبة وفصل الصيف واستهلاك المياه لهذا الفصل، اليوم إحنا مهندس إياد كيف نتعامل مع رقم الشكاوى الموحد؟ كيف بيتم حل قضايا إخواننا المواطنين؟ بدنا توضيح منك بخصوص هذا الموضوع مهندس، تفضل.
3: نعم، هلا للأسف يعني لحد الآن يعني إحنا ما زلنا بنعاني إنه بعد تطبيق رقم الشكاوى الموحد، يمكن هذه السنة التاسعة يمكن من اعتماد رقم الشكاوى الموحد، ما زال كثير من الإخوان المواطنين يمكن ما بيعرف عنه او بفضل انه ما يلجأ له وبيلجأ

0: للتبليغ عن شكاوى عن طريق المعارف الشخصية. يعني أنا بعرف فلان بيشتغل في شركة المياه بتواصل معه وببلغه، لكن هذا فعليا لا يعتبر أولا تبليغ رسمي عن الشكوى، واثنين هذا لا يحفظ حق المواطن في الحصول على رد أو استجابة للشكوى. لأنه
1: أنا هاي يعني بدي إياها النقطة هاي جدا مهمة. أخ ماجد معي؟ ماجد معانا؟ طيب ماجد.
0: نعم.
1: سمعت كلام نعم. مهندس إياد، يعني أنت لما تتواصل مع الشركة أو تتواصل مع المكتب الموجود عندكم، هاي لا تعتبر تقديم شكوى إلا من خلال الاتصال على رقم الشكاوى الموحد. ويمكن إحنا في برنامج البث المباشر من عمان كل الأشخاص اللي عم بتواصلوا معنا في برنامج البث المباشر من عمان، فريق الإعداد قل ما يطلع الهواء بيسألوا أنت مقدم على رقم الشكاوى الموحد، وأحياناً نأخذ رقم الشكوى من إخواننا المواطنين لحال في حال إذن بنراجع المسؤول يكون في عنا إنه أخونا المواطن هيو مقدم على رقم الشكاوى الموحد.
2: ما قدم له شكوى.
1: لهيك أخ ماجد شو المطلوب؟
2: جفر تعبانة. تعبانة يعني.
1: طيب خليك معي أخ ماجد.
2: 50 سنة البيت هذا رحمته أبوي و50 سنة وأنا ساكن فيه.
1: طيب.
2: والشبكة تعبانة من مرة.
1: العمر كله يا سيدي إن شاء الله، بس خليك معي أخ ماجد خليك معي. إحنا عشان نكسب الوقت إحنا فريق الإعداد الآن رح يأمن رقمك للمهندس إياد الخصاونة للتواصل معك، واللي بدنا منك بدنا إياه منك أخ ماجد إنك تصير تتواصل على رقم الشكاوى الموحد. تمام؟
2: إن شاء الله.
1: مهندس إياد إحنا رح نأملك برقم أخونا المواطن ماجد.
0: نعم.
1: وإن شاء الله الأمور بتكون محلولة بإذن الله. بدي أتشكرك على هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية.
0: وللتأكيد وللتذكير أخوان المواطنين رقم الشكاوى الموحد اللي هو 117 116.
1: نعم. نعم. نعم. شكرا نعم. لك مهندس إياد الخصامنة ناطق باسم مياه العقبي أخونا المواطنين سالم وماجد. شكرا لكم، تحياتنا، صباحكم.

ومستمعينا إلى هنا انتهى مشوارنا معكم اليوم، على أمل أن نلقاكم غدا بإذن الله. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل، مهندس الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادة الله يعطيك ألف عافية، ومن الإعداد سهر الجبور، السوشيال ميديا تمار النهار، تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدمرات المجالي، ومني أنا مهط بيشات. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.

0: موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراوني. أهلا بكم. الحكومة تعلن عن إنجاز 343 مشروعا تم البدء بتنفيذها خلال النصف الأول من العام الحالي ضمن برنامج التحديث الاقتصادي. وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره البحريني، بحثا خلاله تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين. الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز. ترقب لاتفاق بين طهران وواشنطن بشأن مضيق هرمز، وطهران تضع شروطها لإعادة فتح المضيق. ضغوط أمريكية على إسرائيل لبدء وقف إطلاق النار في غزة لمدة أسبوعين تمهيداً لنزع سلاح حماس. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل نسف المنازل واستهداف خيام النازحين في قطاع غزة. محلياً، مجلس النواب يناقش اليوم قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج امتحان الثانوية العامة للصف الثاني عشر غداً الساعة الرابعة مساءً. هيئة تنظيم النقل البري تبدأ اليوم التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية لمشروع النقل المنتظم بين المحافظات. وزارة العمل تدعو للاستفادة مما تبقى من فترة توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية والتي تنتهي في 30 من أيلول المقبل. وأخيراً، طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي

0: وخطأ الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوماً أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: خمس رحلات إلى الجزائر. أحمد حسين المهيري، الجزء الثاني.

نروم الكلام على رحلتنا إلى الجزائر بإيجاز، فنقول منذ مدة ونحن في غاية التشوق إلى الاطلاع على أحوال الجزائر، فعزمنا بحول الله سبحانه وتعالى أن نجري رحلة استكشافية وننشر خلاصتها إلى قرائنا الكرام.

0: قام برحلته إلى الجزائر متوجها إليها من صفاقس التي كانت عاصمة الوسط التونسي.
1: ومع أن الهدف الذي حدده من الرحلة كان واضحا، فإن أحمد حسين المهيري لم يقتصر في رحلته على وصف أحوال القطر الجزائري فحسب، وإنما كانت له اتصالات بعدد من العلماء والشعراء، وقد ردد قائلا:
2: عزمت بحول الله سبحانه وتعالى أن أجري رحلة استكشافية أنشر خلاصتها إلى القراء الكرام.

0: بعد أن غادر صفاقس في أوائل سبتمبر أيلول من العام 22، اتجه إلى سوسة حيث أقام أياماً ثم غادرها إلى القصرين، وهي من مدن الشمال الغربي للجمهورية التونسية، حيث أقام بضع ساعات.
1: ومن القصرين إلى تالبت، وهي من مدن الجنوب الغربي للجمهورية التونسية، وتقع على مقربة من الحدود الجزائرية. وتالبت هو اسم روماني قديم، ومنها سافر المهيري إلى فريانة.
2: مدينة فريانة بها عين واحدة، ماؤها أكثر من مياه القصرين، وتسمى هذه العين عين الكرماء. وفريانة بها جامع لإقامة الجمعة، وغالب بنائها على الطريق العتيق. ثم دخلنا تبسة فألقيناها مدينة يحيط بها سور محكم البناء في غاية الارتفاع، يدل على مهارة البنائين الذين شادوه. بالمدينة أربعة أبواب وبعض آثار رومانية، وفيها جامع واحد لصلاة الجمعة والصلوات الخمس، وهو في غاية النظافة والحسن والبهرجة.

سكانها مسلمون وبها جالية أوروبية قليلة جدا. أما أهلها فهم غاية اللطافة والكياسة وإكرام الضيوف والفرح، وقد لاقينا منهم كل حفاوة وإكرام. وإذا تحدثنا عن علماء تبسة فإنهم من خيار القوم ومن المتضلعين في الفنون والآداب مع شدة التمسك بالدين الحنيف.

0: يترك المهير تيبسا مغادرا إلى مدينة العين البيضاء ويتجه إلى بلدة مسكيانا والتي وجد هواءها في غاية البرودة، وقال:
1: يخيل لمن لا يعرفها أنه في أوروبا. كانت مناظر المزروعات والأشجار الجبلية الكائنة على يمين الطريق وشماله في غاية الحسن والجمال. أما مدينة العين البيضاء فإنها جميلة، بها مياه عذبة تنبع من عين قريبة من المياه، وهواؤها معتدل ممزوج بالبرودة، ولسكانها من الأخلاق الكريمة والسجايا الحميدة ما يحمل الزائرين على شكرهم والثناء على همتهم، وقد لاقينا منهم إكراما زائدا وحسن استقبال جزاهم الله أحسن الجزاء.
2: إلى قسنطينة كان انطلاق المهير من جديد، حيث أعجب باتساعها وتنظيمها، وتحدث عن واديها الشديد العمق وخرير مياهه التي تسمع بشدة قوية، ثم قال:
1: بمدينة قسنطينة ساحات عديدة، نخص بالذكر منها ساحة لابروش التي بها إدارة البوسطة ومركز الترام والمسرح البلدي. وقسنطينة مدينة ذات بناءات عظيمة مرتفعة غاية الارتفاع، وبها من الزخرفة والنظافة والترتيب ما يدل على آثار حسنة لمؤسسيها، وبها عدد كبير من السكان الأوروبيين، وسكانها ذو كرم وأخلاق. انطلقنا إلى مدينة بسكرة فم الصحراء، حيث تقابلنا مع بعض علمائها وأدبائها وأعيانها، وبارحناها في 26 من ديسمبر عام 1922 على الساعة 8 صباحا، قاصدين مدينة سيدي عقبة بن نافع على عربة تجرها الخيل، فسارت بنا في الطريق الموصل لها، وعبرنا واديا كبيرا اعترضنا بالطريق، فحصل للخيل أتعاب جمة. اجتمعنا بالمدينة بعلمائها ووجهائها وأفاضلها، وهم من جلة الشيوخ الذين جمعوا بين العلم والتقوى، وكان منهم الشيخ العفيف محمد بن منصور إمام مسجد سيدي عقبة رضي الله عنه. وسيدي عقبة من أكابر العلماء والمجاهدين، وكان مقتله بهذا البلد المسمى باسمه هو الذي اختط مدينة القيروان الصحابية، وهو فاتح المغربين الأوسط والأقصى، وضريحه بهذا البلد مشهور.

0: والآن ما رأي زميلنا الراوي في أن نخص المستمع الكريم بالحديث عن عقبة بن نافع الصحابي المولد، طالما أننا وصلنا إلى مدينته؟ وبالحديث عنه نسترجع تاريخ السلف الصالح والقادة الإسلاميين البارزين.
1: بل قد يكون في ذلك باعثا لسروره، كيف لا، وعقبة من أكابر الصحابة والعلماء العاملين ومن مشاهير القواد الحربيين وأساطين السياسة المحنكين.
0: شكرا لك أيها الراوي، ألف شكر وللمهير الذي أتاح لنا فرصة التوقف عند هذه الشخصية التاريخية الفذة.
1: عقبة بن نافع بن عبد قيس القرشي الفهري ولد رضي الله عنه أوائل الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية، ولذلك عد صحابي المولد. ولما كبر حفظ القرآن

0: القرآن الكريم، ثم اشتغل بالعلوم الدينية والعربية حتى برع فيها غاية البراعة، وصار من أعظم العلماء المشهود لهم بالتقدم والاعتبار.
1: إن علوم عقبة الغزيرة وأفكاره الثاقبة ونظرياته الحربية والسياسية أهلته لتولي إمارة أفريقيا من طرف الخليفة معاوية بن أبي سفيان، فتوجه إليها عام 50، وذلك بعد أن افتتحها عبد الله بن أبي سرح بواسطة جيش من الصحابة والتابعين يناهز 20,000.
0: وقد تم ذلك بأمر الخليفة سيدنا عثمان بن عفان سنة 27. عرفت هذه الغزوة بغزوة العبادلة السبعة، لأنها ضمت سبعة من أعيان الصحابة، كل واحد منهم يدعى عبد الله.
1: هذا أمر قد فاتني، كل ما أعرفه هو أن عبد الله بن أبي سرح هو الذي افتتح أفريقيا.
0: ولذا سأذكر أسماء هؤلاء العبادلة السبعة العظام، وهم عبد الله بن سعد بن سرح قائد الجيش وأحد كتاب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن الزبير بن العوام، وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب، وعبد الله بن جعفر، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر بن العاص السهمي رضي الله عنهم أجمعين.

0: بعد غزو أفريقيا استشهد عثمان رضي الله عنه وولي مكانه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، غير أنه لم يكد يباشر أمر الخلافة حتى وقع خلاف بينه وبين معاوية الذي طلب الخلافة لنفسه، إلى أن استشهد الإمام علي وتنازل ابنه الحسن عن الخلافة طوعا إلى معاوية، والذي نقل مقر الخلافة من المدينة المنورة إلى دمشق الشام.
1: ولما استقر الأمر بمعاوية بن أبي سفيان سير جيشا إلى أفريقيا تحت قيادة معاوية بن حديج الكندي عام 45، فافتتح الكثير من المدن الواقعة على سواحل تونس ثم عاد إلى مصر، فورد مكانه عقبة بن نافع الفهري أميرا على أفريقيا سنة 50.
0: أول ما شرع فيه ابن نافع هو تأسيس مدينة إسلامية دعاها القيروان في السنة 50، وبنى فيها الجامع الكبير المعروف باسمه ولا زال موجودا حتى الآن. ثم بعد ذلك قصد بجيش كبير افتتاح الغرب من أدناه إلى أقصاه، فافتتحه ولم يمنعه من توسعة الفتوحات إلا المحيط الأطلنطي.
1: وصل إلى ساحل المحيط وقابله البحر، فأدخل فرسه إلى أن بلغ الماء إلى ركابه، فرفع سيفه ويديه إلى السماء ونادى بأعلى صوته: اللهم اشهد أني قد بلغت المجهود، ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من يشرك بك حتى لا يعبد أحد دونك.
0: رائعا كان بوقفته المشرفة هذه، ثم قفل راجعا إلى القيروان. تقدمته جيوشه ولم يبق معه إلا نفر قليل، وكان من جملتهم الزعيم البربري كسيلة الذي كان أسيرا عند عقبة، فاغتنم كسيلة الفرصة وأعلم قومه بقلة المسلمين.
1: وما حدث أن البربر هجموا فجأة على عقبة وأصحابه وكانوا حوالي 300، فقاتلوا قتال الأبطال وتكاثر عليهم العدو، فاستشهدوا جميعا في مصرع واحد عام 69.
0: إلى هنا مستمعين الكرام، ونصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامجنا أدب الرحلات، على أمل اللقاء بكم غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدمه إسراء الطراونة، أهلا بكم. الحكومة تعلن عن إنجاز 343 مشروعاً تم البدء بتنفيذها خلال النصف الأول من العام الحالي ضمن برنامج التحديث الاقتصادي. وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره البحريني، بحثا خلاله تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين. الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز. ترقب لاتفاق بين طهران وواشنطن بشأن مضيق هرمز، وطهران تضع شروطها لإعادة فتح المضيق. ضغوط أمريكية على إسرائيل لبدء وقف إطلاق النار في غزة لمدة أسبوعين تمهيداً لنزع سلاح حماس. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل نسف المنازل واستهداف خيام النازحين في قطاع غزة. محلياً، مجلس النواب يناقش اليوم قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج امتحان الثانوية العامة للصف الثاني عشر غداً الساعة الرابعة مساءً. هيئة تنظيم النقل البري تبدأ اليوم التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية لمشروع النقل المنتظم بين المحافظات. وزارة العمل تدعو للاستفادة مما تبقى من فترة توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية والتي تنتهي في 30 من أيلول المقبل. وأخيراً، طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنسى.

0: تنطفئ في وجه السعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
2: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ. اسمحوا لي بداية أن نرحب بباقة العمل لهذا اليوم من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادة، من المراقب الرئيسة الزميلة نداء رمامنا، من السوشيال ميديا الزميل رأفت الإقطامي، ويسعد معكم لهذا اليوم بكل المحبة والأمل زين بشابشة، عدر جبور وعلم العباتي. صباح الخير.

0: مستمعينا الكرام، انطلقت مؤخرا فعاليات مؤتمر اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في عجلون بمشاركة نخبة من الأطباء لبحث العديد من القضايا الطبية والطبية التقنية وأحدث البروتوكولات الطبية، وأيضا بحث ما على أجندة العمل دعما لتبادل الخبرات وجودة الخدمات العلاجية المقدمة للمجتمع. لذلك وأكثر، معنا على الهاتف الدكتور سائد الناب رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في عجلون رئيس هذا المؤتمر. صباح الخير دكتور سائد.
1: صباح النور أخ عالم، كيف حالك؟
0: حياكم
1: وشكرا
0: الله.
1: على الاستضافة الكريم.
0: العفو يا سيدي. بداية، ما هي أهمية وأهداف هذا المؤتمر، وأيضا ما هو الجديد لهذا العام تحت شعار هذا المؤتمر يا سيدي؟
1: نعم سيدي. سيدي بالبداية جزيل الشكر لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية ولأسرة برنامج نوافذ على هذه الاستضافة الكريمة. جاء المؤتمر الطبي الدولي التاسع لنقابة الأطباء في عجلون هذا العام.

0: تحت عنوان تعزيز جودة الرعاية الصحية من خلال التكامل بين القطاعات الطبية وبرعاية كريمة من عطوفة مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري، وبحضور نقيب الأطباء الدكتور عيسى الخشاشن المحترم. وجاء هذا العنوان الذي يعكس رؤيتنا في نقابة الأطباء بأهمية توحيد الجهود بين مختلف القطاعات الطبية الحكومية والعسكرية والجامعية والخاصة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن. أما الجديد هذا العام فهو يعني اتساع المشاركة العلمية والتخصصية بوجود نخبة من الأطباء والخبراء من مختلف القطاعات، إلى جانب التركيز على القضايا الطبية الحديثة والتحديات التي تواجه منظومتنا الصحية.
1: نعم، ماذا عن المشاركين والداعمين لكم في هذا المؤتمر يا سيدي؟
0: سيدي، المؤتمر بحمد الله حظي بمشاركة واسعة ومميزة من الأطباء والكوادر الصحية من مختلف القطاعات الطبية في وطننا العزيز، إلى جانب نخبة من أصحاب الاختصاص والخبرة. ونحن نحتز بأنه مؤتمرنا أقيم برعاية عطوفة مدير عام الخدمات الطبية الملكية لواء الطبيب العميد الطبيب دكتور سهل الحمول الأكرم، وبحضور سعادة نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور عيسى الخشاشنة. إلى جانب عدد من أصحاب السعادة والعطوفة والزملاء الأطباء.
1: سيدي، ماذا عن أهم فعاليات هذا المؤتمر وأهم المحاور والقضايا المطروحة على الطاولة؟
0: سيدي، المؤتمر تضمن برنامج علمي متنوع من خلال محاضرات وأوراق علمية وورش عمل تدريبية وبحثية يقدمها أطباء ومتخصصون من مختلف المجالات الطبية، حيث تناول عدد من الموضوعات الطبية الحديثة، إلى جانب القضايا المرتبطة بجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى والتطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الطبي، إضافة إلى التحديات التي تواجه القطاعات الصحية وسبل تعزيز التعاون والتكامل بينها.
1: ماذا عن نتائج هذا المؤتمر يا سيدي؟
0: سيدي، نحن في نقابة الأطباء فرع عجلون نتطلع أن يخرج هذا المؤتمر بمجموعة من التوصيات العملية التي يمكن البناء عليها مستقبلا، خصوصا فيما يتعلق بتعزيز التكامل والتنسيق بين القطاعات الطبية المختلفة وتبادل الخبرات والمعلومات والارتقاء بجودة الخدمات الصحية.
1: كيف يمكن الاستفادة من محتويات هذا المؤتمر لمن يرغب من طلبة الطب والمهتمين بمتابعة محتويات هذا المؤتمر يا سيدي؟
0: سيدي، أبواب المؤتمر طبعا مفتوحة أمام المعرفة والتعلم، ونحن في نقابة الأطباء نحرص دائما على أن يكون للطلبة والأطباء الشباب حضورهم في مثل هذه الفعاليات. والمؤتمر يمثل فرصة مهمة لطلبة الطب والمهتمين للتعرف على أحدث المستجدات الطبية والاستماع إلى أصحاب الخبرة والاختصاص والتواصل مع الأطباء من مختلف القطاعات.
1: وأخيرا وليس آخرا، على أجندة العمل في الفترة القادمة وربما تزامنا أيضا مع هذا الحدث، ماذا لديكم يا سيدي؟
0: سيدي، نحن في نقابة الأطباء فرع عجلون يعني المؤتمر هذا ليس نهاية المطاف، وإنما يعني محطة ضمن مسيرة عمل مستمرة إن شاء الله. لدينا توجه لمتابعة توصيات المؤتمر والتواصل مع مختلف الجهات الطبية ذات العلاقة وتعزيز التعاون بين القطاعات، إلى جانب الاستمرار في إقامة الأنشطة والفعاليات العلمية التي تخدم أطباء المحافظة والوطن وتفتح المجال أمام تبادل الخبرات.
1: أود أن أشكرك الدكتور سائد عناب، رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في عجلون، رئيس هذا المؤتمر. شكرا لك على طيب التواصل،
0: وسنكون
1: معكم إن شاء الله في لقاءات قادمة يا سيدي.
0: جزيل الشكر.
1: حياكم الله.

0: مستمعينا الكرام، في بانوراما نوافذ نصف العام وفي إطار الاهتمام بالشباب وتنمية قدراتهم ومواكبة العالم الرقمي والذكي خاصة في مجال الإعلام، أطلقت بلدية المفرق الكبرى برنامج خدمة التلفزيون الرقمي. ويأتي هذا البرنامج مواكبا للاحتفال باليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 من آب كل عام. اسمحوا لي أن أرحب عبر الهاتف بالدكتور محمد خلف الفايز، رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى، للحديث أكثر حول هذه المواضيع. صباح الخير دكتور.
1: صباح الخير، حياك الله.
0: الله يحييك، نشكر تواصلك يا سيدي.
1: هلا هلا.
0: بداية، ضعنا في صورة موجزة حول أهم إنجازات بلدية المفرق الكبرى في بانوراما نصف العام يا سيدي.
1: سيدي صباح الخير لك وللأخوة المستمعين.
0: صباح الورد.
1: بلدية المفرق قامت في يعني جملة من المشاريع خلال بداية النصف العام من هذه السنة، من ضمنها تنفيذ جملة من العطاءات تشمل فتح وتعبيد بالإضافة إلى خلطة إسفلتية، أيضا منا على تحديد قطاع الإنارة بتركيب تقريبا 2300 وحدة ليد لتوفير الطاقة. هاي طبعا هاي توزعت على كل مناطق البلدية، عندنا 5 مناطق وتم توزيعها حسب الحاجة لهاي المناطق. ايضا من ضمن النقاط اللي يعني اشتغلنا عليها لتوفير الطاقة اللي هو تركيب طاقة شمسية لمباني البلدية للحد من فاتورة الكهرباء الباهظة اللي عندنا، فلجأنا إلى هذا الموضوع بتركيب طاقة شمسية لمجموعة من مباني البلدية. بالإضافة إلى اهتمام الدولة بالزراعة والتشجير، يعني تقريبا زرعنا ما يقارب 4000 شجرة فرجية بداية هذا العام. وكذلك عملنا على نقل مجمع الباصات الغربي. هذا المجمع كان في أرض مستأجرة، تم بناء مجمع باصات في أرض مملوكة للبلدية. وكذلك طبعا كما تعرف أخوي يعني اشتغلنا على نظام الإصلاح الإداري والمالي بالإضافة إلى ضبط النفقات في بلدية المفرق، وأيضا تفعيل الرقابة الإدارية والمالية من خلال متابعة الموظفين، من خلال نظام البصمة، من خلال الأتمتة الموجودة عندنا حاليا.
0: والتدريب المستمر لديكم.
1: بالضبط، واللي هو العامل الروتيني اللي احنا دائما يعني نشتغل عليه اللي هو تنظيم الوسط التجاري في مدينة المفرق. البنى قديم والشوارع يعني نظمت من عشرات السنوات، فبالتالي السوق التجاري عندنا مكتظ بالمحلات، مكتظ بالبسطات، فنعمل الآن من خلال المحافظة، دار المحافظة، ومن خلال الأجهزة الأمنية بتشاركية لتنظيم الوسط التجاري لضمان انسيابية الشوارع بالإضافة إلى فتح الأرصفة أمام المواطنين. يعني هاي مجمل الأمور اللي احنا اشتغلنا عليها من بداية السنة.
0: بارك الله فيكم سيدي. نذهب للحديث عن البرنامج التدريبي الخاص بإطلاق خدمة

0: التلفزيون الرقمي، أهمية وأهداف هذا البرنامج، الفئات المستهدفة والشبكات الحاضنة أيضا يا سيدي.
1: سيدي الكريم، التلفزيون الرقمي كما تعلم هو منصة إعلامية رقمية وتبث عن طريق النت. وللعلم هذا التلفزيون الرقمي في بلدية المفرق هو يعني أول تلفزيون رقمي على مستوى بلديات المملكة. هذا التلفزيون هو الوحيد الموجود عندنا في بلدية في من ضمن البلديات في بلدية المفرق. وهذه الخدمة يعني تأتي امتدادا لعملنا المتواصل مع شبكة الريادة في شمال المفرق، تضم تقريبا 14 مؤسسة محلية بالمفرق بالتشاركية مع المحافظة مع إدارة التنمية المحلية مع عدة جهات، بالإضافة إلى الوكالة الألمانية التي عملت على بناء قدرات هذه المؤسسة وتشكيل هذه الشبكة. وعملنا على تطوير خدمة الاستوديو الرقمي داخل البلدية لتكون مساحة مجتمعية حديثة طبعا لخدمة الشباب ورواد الأعمال بالإضافة لأصحاب المشاريع لإنتاج يعني محتوى احترافي للشباب يساهم في تسويق مشاريعهم في ضمن أعمال البلدية.
0: نعم سيدي، نتحدث عن محتويات هذا البرنامج، كيف تعملون على تنفيذها بما يدعم ريادة الأعمال والإعلام الرقمي واستغلال الذكاء الاصطناعي في هذا الاتجاه لتنمية قدرات الشباب بالمقام الأول أيضا وهم شركاء في مثل هذه المشاريع المهمة؟
1: تمام سيدي، هذا التدريب لا يقتصر على التدريب النظري،
0: نعم
1: هو يعني باستمرار التدريب من خلال مديرية العلاقات العامة لتديره الأخت سهام عندنا في البلدية، يعتمد على التطبيق العملي داخل الاستوديو الرقمي. طبعا يلتقي المشاركون بهذه التدريبات على أساسيات العمل التلفزيوني، التصوير، الإخراج، المونتاج، صناعة المحتوى الرقمي، بهذه الأمور اللي احنا يعني التطبيق العملي المباشر معهم.
0: نعم، وعن النتائج المتوقعة لهذا البرنامج أيضا دور الشركاء في إطار تنفيذ هذا البرنامج يا سيدي.
1: يعني النتائج المتوقعة لهذا البرنامج أول شيء يعني تمكين الشباب،
0: نعم
1: من خلال في مقدمة تشغيل خدمة التلفزيون الرقمي واستدامته وتوسيع البرامج التدريبية في مجالات الإعلام الرقمي والمهارات الحديثة،
0: نعم
1: حديثة، وتوفير للشباب فرص أكبر للتعليم للابتكار تطوير مشاريعهم. تعرف الشباب يعني عندهم أفكار كثيرة،
0: نعم
1: فهذا التلفزيون الرقمي يساعد حقيقة على هذا الأمر من خلال تطوير مشاريعهم، وهذا كله يأتي انطلاق من يعني إيمان البلدية بالعمل التشاركي بين المؤسسات لتحقيق تنمية اقتصادية محلية مستدامة بعون الله.
0: نعم، وأخيرا وليس آخرا أخيرا وليس آخرا على أجندة العمل في الفترة القادمة، والأجندة مزدحمة طبعا، ماذا لديكم يا سيدي؟
1: أخي الكريم، يعني أهم شيء عندنا للأيام القادمة هي الاستمرار في تحويل الخدمات البلدية إلى خدمات إلكترونية. يعني جميع الخدمات تقريبا تقدم إلكترونيا، وراح نكمل هاي الخدمات من هو لنهاية السنة
0: إن شاء الله.
1: زي يعني إحنا عملنا براءة الذمة أصبحت الآن إلكترونية من بداية العام. الموضوع الثاني اللي إحنا شغالين عليه أيضا توسعة اللي هي شبكة الطاقة الشمسية. تشمل أكبر عدد ممكن من مباني البلدية لتوفير فاتورة الكهرباء على البلدية، بالإضافة أنه إحنا عطاءنا عطاءات قادمة بعون الله، يعني في عنا عطاء بقيمة 700,000 دينار. هذا عطاء فتح وتعبيد راح يبلش فيه تقريبا بنهاية شهر 8، بالإضافة إلى عطاء تصريف مياه. أخي الكريم، أنت تعرف الموسم اللي فات بالشتاء يعني أثر على الشوارع، أثر على البنية التحتية. وكان تركيز وزارة الإدارة المحلية بهذا العطاء اللي هو لتصريف المياه من خلال العبارات الصندوقية والعبارات الكبيرة لتصريف هاي المياه، وعملية ترقيع الشوارع اللي استهلكت خلال الفترة السابقة.
0: يعني بارك الله جهودكم يا سيدي، وأود أن أشكرك الدكتور محمد خلف الفايز رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى، شكرا لكم على طيب التواصل، شكرا أيضا للأستاذة سهام الحوامدة مدير العلاقات العامة والإعلام ومتابعة الشكاوى الإلكترونية في بلدية المفرق الكبرى على تنسيق هذا اللقاء وعلى جهودكم الطيبة في دعم المجتمع في المفرق وهذه النماذج الطيبة في العمل والإنجاز. شكرا يا سيدي، وسنكون معكم إن شاء الله في لقاءات قادمة
1: بإذن
0: الله.
1: شكرا
0: حياكم الله.

0: مستمعين الكرام، عقدت مؤخرا جلسة وردية حوارية عقدتها شبكة مناهضة العنف الرقمي ضد الصحفيات في الأردن بعنوان من التعرض إلى الإنصاف واقع سبل الإنصاف المتاحة في الأردن في حالات العنف الرقمي، فما هو واقع الحال وما هو الهدف الوردي في الصحافة الرقمية؟ لأهمية هذا الموضوع وأكثر معنا على الهاتف الأستاذة الصحفية رانيا الصرايرة، منسق شبكة مناهضة العنف الرقمي ضد الصحفيات في الأردن. صباح الخير أستاذة رانيا.
1: أهلا أستاذ، صباح الورد.
0: بداية، ما هو مفهوم العنف الرقمي ضد الصحفيات وما هو واقع وأشكال هذا العنف محليا؟
1: شكرا جزيلا أستاذ علم على الاستضافة. بالنسبة لموضوع العنف الرقمي، فهو التعريف الدارج في كل مكان إنه هو كل أشكال الإساءة أو التشهير أو التهديد اللي ممكن يتعرض له أي شخص سواء ذكر أو أنثى، بس هذا التهديد أو هاي الإساءة بتكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الإنترنت بشكل عام. بالنسبة للصحفيات في الأردن، دائما بيسألونا هذا السؤال إنه ليش اخترتوا بالضبط بس الصحفيات تحكوا عنهم، وهم الصحفيين كمان ممكن يتعرضوا للعنف الإلكتروني. وكان الجواب دائما إنه الصحفيات والمحاميات أو المدافعات عن حقوق الإنسان وكذلك السياسيات هن الأكثر عرضة للعنف الرقمي، وبذلك الشبكة تأسست عام 2022 بمجموعة من الزميلات الصحفيات كان عددهم بالأساس

0: 2022 حوالي 82 صحفية، واليوم عدد العضوات في الشبكة 318 عضو. نعمل على مفهوم السلامة الرقمية بشكل أساسي، وهو المفهوم أن كيف تكون الصحفية آمنة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة لما تمارس مهنتها كصحفية. يعني زي ما بتعرف أستاذ علم، كنا كصحفيين وكصحفيات لما ننشر تقرير، لما ننشر مادة وننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحيانا نتعرض لتعليقات مسيئة.
1: نعم.
0: بصير في عندنا كمان مجموعة من الانتهاكات الكثيرة، جزء منها بيكون له دخل في موضوع حتى سرقة الحسابات
1: نعم.
0: والانتحار الشخصية وكل هذه الأمور المسيئة. فبنحاول نحكي للصحفيات كيف يكونوا آمنات عند ممارستهم للعمل الصحفي. هاي واحدة من الأشياء اللي بنعملها كشبكة. وفي كمان بنعمل دراسات وأبحاث تحكي على هذا الموضوع، موضوع العنف الرقمي. في دراسة أصدرتها الشبكة في عام 2022 وجددناها، اللي أطلقناها الأسبوع الماضي. أهم نتيجة طلعنا فيها أنه 54% من الصحفيات في الأردن اللي استجابوا لهاي الدراسة حكوا أنهم هم تعرضوا لأحد أشكال العنف الرقمي نتيجة عملهم كصحفيات. وبذلك كمان هاي النسبة احنا شفناها يعني جدية، والمفروض ننظر لها بعين الاعتبار. ومن هون امتد شغل الشبكة وزاد.
1: نعم.
0: ليش عملنا الدراسة الأخيرة؟ لسبب. السبب، الدراسة الأخيرة عملناها بتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، وكان الهدف منها نشوف هل الموضوع زاد، قل، شو وضع
1: نعم.
0: العنف الرقمي.
1: نذهب للحديث حول الجلسة الوردية التي عقدتها شبكة مناهضة العنف الرقمي ضد الصحفيات في الأردن. أهمية وأهداف هذه الجلسة وأهم المحاور والقضايا المطروحة على الطاولة.
0: يعني في صراحة أهداف كثيرة ومهام كثيرة بتحاول الشبكة تعملها، وهي شبكة تطوعية، مبادرة تطوعية بنحاول كصحفيات نشتغل عليها. الهدف الأساسي هو إنه نوفر للصحفيات بيئة آمنة عند ممارستهن لعملنا الصحفي. إيجاد سياسات داخلية في المؤسسات الإعلامية ترشد المؤسسات الإعلامية في الأردن كيف يتعاملوا مع موضوع العنف الرقمي لما الصحفيين الذكور أو الصحفيات اللي الناس يتعرضوا له.
1: نعم.
0: لأنه كمان يعني يمكن قبل سنتين عملنا زي تحليل لعدد من السياسات الداخلية في المؤسسات الإعلامية، ولقينا أنه الغالبية العظمى منهم ما عندهم آليات
1: نعم.
0: أنه بحال صحفي أو صحفي اشتكى أنه هو وقع عليه عنف رقمي كيف يتعاملوا معه. لأنه زي ما بتعرف أن كل مؤسسة سواء إعلامية أو غير إعلامية فيها سياسة داخلية. السياسة
1: نعم.
0: الداخلية هاي أو النظام الداخلي بيكون مرتبط بوزارة العمل أو بقانون العمل. هذا النظام الداخلي ما في أي مادة تحكي على موضوع العنف الرقمي،
1: نعم.
0: ولذلك بنحاول أنه نقنع المؤسسات الإعلامية ونشجعها أنها تتبنى مثل هاي السياسات. وإلى جانب ذلك في الدراسات اللي بنعملها على موضوع أهمية هذا الموضوع، لأنه
1: نعم.
0: في يعني زي ما بتعرف أستاذ علم غالبا بيكون في حكي على موضوع أنه عدم جدية هذه المسألة، أنه الصحفيين والصحفيات مثلا بيعانوا من مشاكل أهم وأكبر، على سبيل المثال الحقوق العمالية،
1: نعم.
0: الأجور وما إلى ذلك. ولكن الدراسات اللي عملناها وكذلك الشهادات اللي جمعناها من الزميلات والصحفيات بتبين خطورة وجدية هذه
1: مسألة.
0: المسألة.
1: نعم.
0: وتحديدا انه يمكن قبل كم شهر جمعنا شهادات من زميلات صحفيات. بعض الزميلات يعني اختاروا انهم يتركوا العمل
1: نعم.
0: لانهم مش قادرين يتعاملوا مع هاي الانتهاكات.
1: ما هي أهم نتائج ومخرجات هذه الجلسة من خلال المشاركين فيها؟
0: الجديد فيها كان هو موضوع سبل الإنصاف. يعني
1: نعم.
0: الدراسة الأولى اللي عملتها الشبكة كانت تتحدث بس عن أشكال العنف الرقمي اللي تعرضوا له الصحفيات. هذه المرة حاولنا نوسع الموضوع بحيث أنه نحكي على موضوع سبل الإنصاف للصحفيات. وجدنا أنه يعني النتيجة الأهم في هذه الدراسة كانت تتعلق بموضوع أنه الغالبية العظمى من الصحفيات اللي تم أخذ أراءهم أو العينة الدراسة كانت بتحكي أنها هي بتعرف أين تلجأ بحال تعرضت لانتهاك رقمي، تعلم أين تذهب، وهي تذهب
1: نعم.
0: إلى وحدة الجرائم الإلكترونية بشكل أساسي. وللأمانة الوحدة رائعة جدا وتبذل جهود ممتازة في موضوع محاربة العنف الرقمي على الجميع سواء صحفيات أو غير صحفيات. لكن المسألة بالنسبة للصحفيات تتعلق بأنه هذا عنف لم تتعرض له بس لأنها امرأة. وهون احنا بنحكي انه في دور كثير لهيئة الإعلام ولنقابة الصحفيين، وهذا يعني هتم الجهتين
1: نعم.
0: كثير مهتمين بهذا الموضوع، بيبذلوا جهود جبارة في معالجة هذا الأمر. ولكن نأمل كمان أيضا أنه المؤسسات الإعلامية في الأردن تنتبه لهذا الأمر،
1: نعم.
0: أنه ما يصير الموضوع بس شأن شخصي للصحفية.
1: نعم.
0: يعني بحال هي توجهت لإدارتها في المؤسسة الإعلامية أنه يكون في خطط واضحة وسياسات واضحة تخلي الجهة الإعلامية كمان أو المؤسسة الإعلامية تعرف كيف تتعامل مع
1: نعم.
0: موضوع العنف الرقمي. وكذلك كانت من بعض التوصيات لها دخل بموضوع انه احنا ما في عندنا سيستم او داتا او جمع للداتا بحال تعرض الصحفيات لعنف
1: نعم.
0: رقمي، بمعنى انه ما في جهه في الاردن عم تجمع كل هاي الشكاوى اللي بتيجي من الصحفيات واللي هي غالبا
1: نعم.
0: لا تذهب الى القضاء، يعني انها بتنحل

0: عند المدعي العام أو تنحل في وحدة الجرائم الإلكترونية، ولكن دائما إحنا بنواجه هذا السؤال إنه قديش في حالة تعرضت لهذا العنف الرقمي، بعيدا عن الصحفيات وشهاداتهم في هذا الموضوع.
1: نعم.
0: لو كان في عندنا سيستم أو يعني طريقة لجمع هاي الانتهاكات،
1: قاعدة بيانات. نعم
0: بالضبط بالضبط، قاعدة بيانات، بكون الأمر بخلي كل الجهات الشريكة في هذا الموضوع
1: نعم
0: تنتبه لخطورته ولجديته.
1: نعم نعم وهنا لابد أيضا من إدخال هذا البند بالعمل الإعلامي
0: صحيح
1: كشرط وحق للموظف أو الموظفة في مجال الصحافة والإعلام الرقمي والإعلام بشكل عام، فيما لو تعرض لأي اغتيال رقمي أو إعلامي يكون
0: صحيح.
1: له حق في أن تدافع عن هذه المؤسسة دون أن يتكلف إيكال محامي من خارج المؤسسة وتحمل أعباء هذه القضية. برأيك ما هي أهم التحديات التي تقف أمام مواجهة العنف الرقمي ضد الصحفيات في ظل دخول الذكاء الاصطناعي واغتيال الشخصيات رقميا؟ ما هي توصياتكم للجهات المعنية خاصة على الصعيد القانوني، ومن ذلك قانون الجرائم الإلكترونية؟ هل يدعم الصحفية الأردنية؟ هل يحتاج إلى تعديل، إلى إضافة، إلى تنفيذ أوسع ربما؟ إليك التفصيل.
0: يمكن أهم تحدي بواجه الصحفية في حال إنها هي تعرضت لعنف رقمي هو موضوع إنها هي بتحس حالها وحيدة في هذا الموضوع، بتحس إنه هو صار مسؤولية شخصية إلها تحديدا.
1: نعم.
0: إنها تواجهه وإنها تمشي بسبل الإنصاف، ما بتلاقي جهات سواء حكومية أو مدنية إنها تدعمها، مع إنه هي ما تعرضت له بس لأنها كونها سيدة أو شخص، يعني هي تعرضت لها بسبب مهنتها. فالتوصية الأولى كانت لا، إنه في عدة جهات المفروض إنها تساعد الصحفية في الوصول إلى الإنصاف. زي ما حكيت حضرتك أستاذ عالم، فكرة وجود قانونيين ومحامين بدافعوا عن هذا الموضوع
1: نعم.
0: إشي كثير مهم، ولذلك خلال هذا العام مشكورة مركز وعي أسس شبكة سماها شبكة محاميات ضد العنف الرقمي، وهاي الشبكة إحنا يعني إن شاء الله حابين وناويين نتعاون معها بحيث إنه يكون في زي بيننا وبينهم إحالة، يعني نظام إحالة، أي صحفية تتعرض للعنف الرقمي يتم إحالتها لهذه الشبكة اللي فيها مجموعة كبيرة جدا يمكن حوالي 7000 محامية، بحيث إنهم يقدموا لها المساعدة القانونية مجانا، يعني دون ما تتكلف الصحفية الموضوع اللي حكيت عنه حضرتك اللي هو الموضوع المالي تحديدا، كلفة المالية
1: إيكال
0: لتعيين
1: محامي.
0: محامي، إيكال محامي وكل هذه التفاصيل. الإشي الثاني كمان اللي بدأ بحب أكد عليه كمان موضوع السلامة الرقمية، إنه هذه الدراسة حكت على موضوع قديش الصحفيات بيعرفوا بموضوع الأمن الرقمي، ووجدنا إنه الغالبية يعني جزء كتير كبير من الصحفيات هي ما بتعرف كيف تحمي حساباتها لما تكون موجودة على السوشيال ميديا، وهذا بيعرضها لكمان مخاطر، مخاطر لها دخل بسرقة الحسابات، انتحال الشخصية،
1: سرقة
0: وكذلك كمان
1: المعلومات وتعديل
0: بالضبط.
1: البيانات.
0: وهذا يعني
1: نعم
0: بالنسبة للصحفيات أمر خطير وهام
1: صحيح
0: وحساس للجميع،
1: صحيح.
0: لكن الصحفيات هو له يعني عليه صبغة كمان مهمة كثير لازم نحكي فيها، اللي هي فكرة إنه زي ما بتعرف حضرتك أستاذ إنه إحنا كصحفيات بنكون على أجهزتنا الهاتفية وثائق من مصادر رسمية
1: مختلفة.
0: أو
1: نعم
0: غير
1: صحيح.
0: رسمية، تسجيلات، شهادات من ضحايا وإلى ذلك. فأنت لما هاتف الصحفي أو الصحفية لما يتعرض لمخاطر أو اللابتوب تبعه أو أي ديفايس بيشتغل عليه، هو ما بيعرض بس معلوماته الشخصية للخطر، هو يعرض معلومات الآخرين كمان للخطر. الأمن الرقمي أمر هام جدا جدا جدا للصحفيات، ولذلك سنتعب الفترة الجاي كمان إنه نزيد عدد التدريبات وما تكون بس مختصرة أو مقتصرة على عمان، ولذلك
1: نعم
0: احنا اطلقنا هاي الدراسة الاسبوع الماضي في المفرق عشان نتعامل او نتعاون مع الزميلات الصحفيات في كل مكان في الاردن.
1: وأضيف على هذه التوصيات أيضا أن يكون هناك مدونة سلوك تحمي المرأة الصحفية والناشطة في المجال الإعلامي والصحفي، يتفق عليها الجميع في هذا الوطن العزيز. لابد أن يكون هناك خط ساخن لتفعيل الشكاوى وقاعدة بيانات تبين الشكاوى والتعامل معها، وإدراج التوعية الذكية الخاصة بالإعلام والإعلام الرقمي والذكي في المناهج الأكاديمية الخاصة بالإعلام. ولابد أن يكون هناك ورش عمل مشتركة ما بين هذه الشبكة، شبكة مناهضة العنف الرقمي ضد الصحفيات في الأردن، مع باقي مؤسسات الدولة الإعلامية في القطاع العام والخاص، للتعرف أكثر على بيئات العمل المختلفة وكيف يمكن أن يكون لدى الصحفية الأردنية وعي أكبر بمجالات الإعلام التي ترتبط بعملها كصحفية. الأستاذ الصحفية رانيا الصرايرة، منسق شبكة مناهضة العنف الرقمي ضد الصحفيات في الأردن، شكرا لكم على طيب التواصل وهذه الحقيقة من المعلومات، ونسعد دائما بأن نكون معكم في لقاءات قادمة. شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا جزيلا.
1: حياكم.
0: على الاستضافة. شكرا.
1: حياكم الله.

0: مستمعينا الكرام، نذهب معكم في هذه الدقائق للإطلال على أهم إنجازات وزارة المياه والري خلال بانوراما نصف العام لنوافذ، إضافة للحديث عن إطلاقهم لمنصة النافذة الواحدة الخاصة بمشروع الناقل الوطني. لذلك وأكثر معنا على الهاتف الأستاذ عمر سلامة، مساعد الأمين العام والناطق الإعلامي لوزارة المياه والري، للحديث أكثر عن هذه المواضيع. أستاذ عمر، صباح الخير.
1: صباح النور سيدي، الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا ربي. وبداية، ضعنا في صورة موجزة حول أهم إنجازات وزارة المياه والري في بانوراما نصف العام التي قمتم بها من اتفاقيات وغير ذلك خلال هذا العام يا سيدي.
1: سيدي العزيز، يعني الحمد لله قطاع المياه من القطاعات الحيوية الهامة جدا، اللي في ظل التحديات المائية اللي بنشهدها، الحمد لله التزويد المائي في كل مناطق المملكة مستقر، وهذا بفضل الجهود اللي قمنا فيها. احنا عملنا مصادر مياه جديدة لتعزيز التزويد المائي في مختلف مناطق المملكة بحوالي 35 مليون متر مكعب خلال العام الحالي. وهذا حسن من الوضع المائي في كثير من المناطق. ايضا احنا خفضنا فاقد المياه حوالي 10%، وهذا رقم كبير جدا بكل معنى الكلمة، لانه كل 1% تعني 5% 5 ملايين متر مكعب من الفاقد المائي من خلال حملات الاعتداءات وضبط الاعتداءات وتحسين الشبكات ورفع كفاءة التزويد. وأيضا مشروع الناقل الوطني، اللي هو المشروع الوطني الاستراتيجي الهام، يقوم على قدم وساق والعمل الجاري لاستكمال هذا المشروع والبدء بتنفيذه قبل نهاية هذا العام كما وعدت الحكومة ضمن خطة التحديث الاقتصادي واستراتيجية قطاع المياه. فيما يتعلق بالمنصة التي أطلقناها وهي منصة النافذة الواحدة لمشروع الناقل الوطني، هذه المنصة هامة جدا وتنقل تنفيذ المشاريع من المحلية إلى العالمية وفق الشركات العالمية.

0: الكبرى في تنفيذ المشاريع، فأطلقناها مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالعقبة مع بحضور معالي وزير الشباب ووزير المياه ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وعدد من المهتمين. وهدف هذه المنصة هي خطوة مهمة جدا للربط الإلكتروني بين كافة الخدمات الحكومية والمؤسسات لتنفيذ أعمال هذا المشروع، بما معنى أنه سرعة التنفيذ واتخاذ القرار في الوقت المناسب بشكل سريع واطلاع كافة الجهات المعنية دون تآكل الوقت والجهد للحصول على التراخيص اللازمة. وهذا موضوع سيكون له أثر إيجابي وينقل المقاولين ومنفذي المشاريع في آليات تنفيذ الأعمال من المراجعات والمتابعات الدورية إلى التواصل الإلكتروني على مدار الساعة، بمعنى اتخاذ القرار في الوقت المناسب من قبل كافة الجهات في وقت واحد وشكل سريع. أيضا احنا طبعا هذه المنصة ستشمل 22 خدمة أطلقناها الأسبوع الماضي، وإحنا نتوسع فيها يوميا للوصول إلى 61 خدمة حكومية، بمعنى ربط كافة الجهات الحكومية الرسمية ذات العلاقة بهذه المنصة وحسن تنفيذ الأعمال، بما يحقق التكامل المؤسسي والتحول الرقمي الكامل وإسراع إنجاز المعاملات وأخذ التصاريح والشفافية وغيرها من الإجراءات. إضافة أخي العزيز إلى أنه إحنا أطلقنا برنامج تدريبي مع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب من خلال وزارة الشباب لبناء برنامج لتأهيل الكوادر الوطنية لمشروع الناقل الوطني، بمعنى تأهيلهم وفق المواصفات العالمية في تنفيذ الأعمال، وهذا كله بدعم من الحكومة الأمريكية مشكورة، وهذا سيكون من خلال الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب لأخذ الكوادر الفنية الأردنية وتدريبها ضمن برنامج متقدم جدا يشرف عليه من قبل جهات عالمية متخصصة في تنفيذ المشاريع الكبرى. وبمعنى صقل هذه الشباب والقدرات الوطنية بخبرات متقدمة جدا بما يمكنهم بتنفيذ هذه الأعمال سواء لمشروع النقل الوطني أو إكسابهم المهارات الفنية المتقدمة لتنفيذ أعمال في دول العالم والمنطقة وفق على المستويات.
1: نعم. كنتائج متوقعة لهذه المنصة سيدي وانعكاسها على تعزيز الأمن المائي، التنمية المستدامة، فرص العمل، وحتى إدارة المشاريع الكبرى بأعلى درجات ومعايير الحوكمة والشفافية؟
0: يعني بتعرف هذا، يعني مثل ما ذكرت لك هذه المنصة تشكل تحولا رقميا متطورا ويجسد اهتمام الحكومة ببناء منظومة حكومية رقمية متكاملة تدعم تنفيذ كافة المشاريع وبسرعة وتوفر بيئة تنظيمية أكثر كفاءة ومرونة للمستثمرين والمواطنين ومنفذي هذه الأعمال، بما يحقق الخدمة بوفق أعلى المستويات المتقدمة بوقت وكلفة أقل وجهد أقل ووفق على المعايير العالمية، وبالتالي هذه الأعمال تتم عالميا بهذه الطريقة في الدول المتقدمة. نحن ننتقل اليوم إلى العالمية في تنفيذ الأعمال من خلال هذه المنصة.
1: نعم. وأخيرا وليس آخرا، على أجندة العمل سيدي في الفترة القادمة والأجندة مزدحمة لديكم؟
0: يعني إحنا لدينا مشاريع متعددة، إحنا ننفذ مشاريع بقيمة تزيد عن مليار دينار في مشاريع المياه والصرف الصحي سيكون لها أثر إيجابي على تحسين الواقع المائي وتطور مستوى الخدمات. نقوم ببناء مشاريع محطات جديدة للصرف الصحي، محطة شرق البلقاء وشرق الزرقاء، محطة وادي الزرقاء، توسع بخدمات الصرف الصحي للوصول إلى 80% بحلول العام 2030 إن شاء الله، وبالتالي تعزيز الخدمات سواء للمياه أو للشرب، خفض الفاقد سرع الخطى للوصول إلى مستويات عالمية، وإحنا حققنا إنجاز وطني على مستوى المملكة 10%، إن شاء الله أنه مستمر هذا الإنجاز. وإنت بتعرف حملة ضبط الاعتداءات أيضا مستمرة التي ترهق كوادر وزارة المياه والري بشكل كبير، ونحن يوميا نكافح هذه الاعتداءات أولا بأول.
1: جهودكم مشكورة يا سيدي، ونسعد دائما بتغطية ما لديكم من فعاليات وأنشطة ومشاريع وطنية. أود أن أشكرك الأستاذ عمر سلامة، مساعد الأمين العام والناطق الإعلامي لوزارة المياه والري، على هذه الإطلالة، وسنكون معكم إن شاء الله في لقاءات قادمة يا سيدي.
0: شكرا
1: جزيلا. صباح الخير.

0: مستمعينا الكرام، دائما الابتسامة قد تغير فينا أشياء وأشياء، وقد ترمم ما فينا من آلام، وتبعث فينا الأمل من جديد، وتعيننا على تحمل هذه الحياة. لابد في ظل زحام هذه الحياة أن نجد مساحة ولو صغيرة جدا لنبتسم ونرافق من يبتسمون، لأن الطاقة الإيجابية تنتقل بين الأشخاص، وحتى كما يقال عدوى الضحك في الأمكنة العامة والأمكنة والمواصلات وكل ما نشاهد ونرى في هذه الحياة قد يحولنا من مواقف طريفة إلى أن يزيح بعض من الغبار عن هذه الروح المتعبة.
1: قصدك أنا؟
2: أنت مش؟
1: أنا مش؟
2: شوف بقى،
1: أنا مش؟
2: استنى بس، أصل النهاردة الحفلة.
1: بقول أنا، ما هو لو قال أنا جبنا كنت كويس. إن أنا
2: جبنا شيء؟
1: أنا مش شايف اليوم المهبب بستين هباب ده.
2: انت مش انا.
1: بحسب.
2: خلاص بقى
3: يا اخوان، خلاص بقى. خلاص الله، ما بلاش هتعملوا ايه في بعض. اجري ولا اجري، بلاش الحاجات دي. اوعى اجري ولا بلاش قله حياه كده. ايه ده؟ الله،
1: انت شايف الحركات اللي عايزين يعملوها منصور؟
3: انا عارف يا منصور، ده حاجات غريبه جدا يا جدع. الله،
1: ده كل شويه خناق يا اخي،
3: ده كل شويه خناق وعمالين يعملوا خناق.
1: ده كلام يحصل في مدارس؟ ده
3: في مدارس ده ولا ده؟ انت ايه اللي انتوا عايزين تعملوه انت ولا؟
1: فهمهم ان ده غلط يا منصور.
3: انتوا عايزين تبوظوا ايه تاني بقى؟ ها، ايه اللي انتوا عايزين تبوظوه بقى ولا تعملوه انت ولا؟ لا يا اخويا، عايزين تبوظوا حفله عيد ام عباس ولا ايه؟ مش خلي عندك. الله،
1: بتقول ايه يا ابني انت؟
3: ايه اللي بقول ايه ولا؟ احنا هنا في مدرسه لازم يكون تخلي عندك قله ادب ولا تخلي عندك. الله، احنا جايين نعمل اي،
1: نفسي اسمع منك جمله مفيده.
3: الله، جمله مفيده ولا مش جمله؟ هو انت جايبني عشان تخليني اخلص انت ولا كلمه ولا تقولش اي حاجه؟ الله،

ومستمعينا الكرام، بهذا نأتي وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نوافذ. لكم أجمل تحية من باقة العمل لهذا اليوم، من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادي والزميل حسن حماد، من المراقبة الرئيسة الزميلة نداء رمامنا، من السوشيال ميديا الزميل رأفت الإقطامي. ولكم أجمل تحية من زين بشاب شاعود الجبور وعالم العبادي. إلى اللقاء.

موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراونة. أهلا بكم. الحكومة تعلن عن إنجاز 343 مشروعا تم البدء بتنفيذها خلال النصف الأول من العام الحالي ضمن برنامج التحديث الاقتصادي. وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره البحريني، بحث خلاله تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين. وزير الخارجية الإيراني يقول إنه لا يوجد محادثات مع أمريكا ما دامت تنتهك الاتفاق المؤقت. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل نسف المنازل واستهداف خيام النازحين في قطاع غزة. محلياً، مجلس النواب يناقش اليوم قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج امتحان الثانوية العامة للصف الثاني عشر غداً الساعة الرابعة مساءً. هيئة تنظيم النقل البري تبدأ اليوم التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية لمشروع النقل المنتظم بين المحافظات. وزارة العمل تدعو للاستفادة مما تبقى من فترة توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية والتي تنتهي في 30 من أيلول المقبل. وأخيراً، طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي

0: صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
2: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. بكل الخير وبكل الحب دائما ودوما نلتقي معكم مستمعينا الكرام، واسمحوا لنا في البدايات أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة، والتي نسعد أن نكون بمعية مهندسنا حسن حماد بالإشراف الهندسي المباشر، والمهندسة نداء الرمامنة بالمراقبة الرئيسة. والشكر الموصول والجزيل لك زميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا، وكرما لا أمرا تابعونا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وذلك من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون JRTV كلمة واحدة، من خلال الهواتف الذكية وذلك عبر الجوجل بلاي والآبل ستور. ما بننسى أيضا موقعنا الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون www.jrtv.gov.jo. تطبيق هذا التطبيق واللي منأكد وندعوكم أنه يكون من ضمن التطبيقات المتواجدة على هواتفكم مستمعينا ومشاهدينا. ومباشرة مستمعينا الكرام دعونا باسمكم نرحب نحيي من سوف تشاركنا هذه الحلقة، الدكتورة ريم علي الفايز، وهي مدير مركز الابتكار والريادة في أم الجامعات الجامعة الأردنية. أهلا وسهلا بك وشكرا لحضورك معنا هذه الحلقة دكتورة
3: ريم. أهلا وسهلا فيكم، شكرا على استضافة، تشرفت.
2: نعم، يعني بداية إحنا سعداء جدا إنه يعني مثل هاي المراكز اللي بالفعل نؤمن بأنه لازم يكون جوهر عملها شبابي بكل معنى الكلمة، هي نقطة تسجل لهذا المركز، وأنه من يدير المركز هو الأقرب إلى الفئة المستهدفة من أبنائنا الشباب والشابات. فأهلا بك مرة أخرى الدكتورة ريم علي الفائز. هالمركز مستمعينا الكرام واللي أخذ على عاتقه العديد من المهام، العديد من الخدمات، يمكن دور كبير جدا نصفه بأنه هو الدينامو أو المحرك لأفكار أبنائنا الشباب ليتم تطبيقها على أرض الواقع وتصبح مشاريع صغيرة أو حتى متناهية الصغر، حتى تصل إنه تتوسع متوسطة ومن ثم تصبح من أهم الشركات الناشئة. فمركز الابتكار والريادة منذ النشأة لك دكتورة ريم.
3: شكرا لك وفاء، شكرا للاستضافة. مركز الابتكار والريادة بدأ بالجامعة الأردنية من سنة 2015 كحاضنة أعمال زراعية. نعم. بالتخصيص، وب 2016 تم تحويله لمركز الابتكار والريادة ليعنى بجميع التخصصات، وذلك لأنه الجامعة الأردنية تحتوي على جميع التخصصات، أكثر من 19 كلية بمختلف المجالات، فاحتاجت الجامعة لمركز ابتكار يغطي جميع المجالات. المركز يعنى بأربع محاور رئيسية، ولكن أبدأ دائما بالمحور الأساسي وهو التدريب. شعبة التدريب والتخطيط والدراسات في مركز الابتكار والريادة تعنى بإعطاء دورات تدريبية وإرشاد عمل، التعاون مع الكليات لتوصيل مفهوم الابتكار والريادة للطلبة، وتشبيك مشاريعهم الطلابية وأفكارهم الريادية مع المركز ليكملوا إن شاء الله للخطوات المستقبلية. شعبة التدريب كمان حاليا نعنى بشيء جدا مهم، واللي هو تطوير مهارات الباحثين في الجامعة أعضاء الهيئة التدريسية، ليكونوا قادرين على عمل مشاريع بحثية تطبيقية تقدر إنها توصل للسوق، أو تنتج براءات اختراع تحتاجها السوق، أو حتى تكنولوجيا جديدة بالتعاون مع الصناعات نقدر نوصلها ونطورها. وهاي هي الرؤية.

0: التحديث الاقتصادي الجديدة والتركيز على دمج ما بين الأكاديمية والصناعة، وهذا هو هم تحمل الجامعة الأردنية تحت راية إدارة الجامعة الأردنية برئاسة معالي نذير عبيدات وسلة من نواب الرئيس القائمين على هذا العمل. فمركز ابتكار بيلر أساسي بهاي الجزئية، وإن شاء الله أنه رح نقدر نعمل هذه التدريبات على مستوى جدا كبير لنغير هذا المفهوم عند الباحثين من بحث علمي عادي لبحث علمي تطبيقي. كمان الجامعة بشعبة التدريب تعنى بتدريب الموظفين، وإحنا حاليا بنعرف أنه في مجتمعات الهيئات الحكومية والمؤسسات ضروري جدا ننقل الموظف العام من طريقة تفكير بسيطة لطريقة مبتكرة تساعد بأنه يسرع بإنجاز عمله من خلال تقنيات جديدة، تكنولوجيا جديدة، تطوير الأفكار. فالحمد لله الشعبة نجحت في عقد ورشات عمل باستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة العمل، في الابتكار في العمل، وحظيت حضور من أكثر من 500 موظف بكل دورة عقدت. فشعبة التدريب هي شعبة أساسية في المركز، وإحنا بالتعاون مع جميع الشركات اللي بنعملها من جهات خارجية حتى من متطوعين ومرشدين في هذا المجال، بنجيب مدربين خبراء بالإضافة لخبراتنا في الجامعة لنعقد هاي الورشات. أما بالنسبة ثلاث شعب اللي ضلوا، الشعبة الثانية اللي مهمة بمركز الابتكار هي شعبة الاحتضان للأفكار الريادية، وشعبة الحاضنات الأعمال والتمويل، هيك اسمها، تعنى في عقد برنامج اسمه ابدأ من الأردنية. وهذا البرنامج هو برنامج فصلي بالأغلب، ويطرح لاستقبال أفكار ريادية من الطلبة، عقد برنامج تدريبي لهم، وينتهي في تقييم هاي الأفكار من خلال قطاع خاص، ومن ثم ينتهي بالتمويل لعدد من الأفكار. فالجامعة تحتضن من 5 إلى 10 أفكار سنويا، تقدم الدعم المالي لهم، وكثير من الأفكار الأخرى تحتضن فنيا للتطوير وتجهيزهم لأنهم يقدروا يقدموا على تمويل في المستقبل إذا من الجامعة الأردنية أو من الشركاء الخارجيين، بالإضافة لمجموعة من المسابقات والهاكاثونات اللي إحنا بنشتغل عليها في هاي الشعبة لتعزيز ثقافة الابتكار وإنشاء المشاريع والشركات الناشئة، أو حتى الأفكار البسيطة اللي ممكن إن نتصيدها لنوصل لشركة ناشئة. نكملهم بشعبة التعاون والعلاقات، هدول الشعبتين. وشعبة التعاون والعلاقات يقودها فريق قائم على التشبيك مع القطاع الخاص، الهدف منه إن نوصل أفكار الطلاب لبرا ليكملوا، نستثمر، نجيب تمويل قد ما نقدر لهدول الأفكار، ونجيب مرشدين وخبراء في المجال لدعم الطلبة. وآخر شعبة في مركز الابتكار هي شعبة نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية، وهي الشعبة أهمها على مستوى الجامعة بتسجيل براءات الاختراع، تسجيل العلامات التجارية، تسجيل الرسوم الهندسية الصناعية، كل ما يعنى في براءات الاختراع يتم عقده من خلال هاي الشعبة من ناحية الاطلاع على الفكرة هل هي براءة اختراع أو لا، بالتشاور مع شركاء لنا متخصصين، ومن ثم أخذ المسؤولية المالية والفنية لصياغة البراءة ونكملها لحد التسجيل. والحمد لله الجامعة الأردنية بتقدم لها عشرات من الديسكلوجرز احنا بنسميهم، أو الإفصاح عن براءة
1: اختراع،
0: ومن ثم السير في إجراءات تسجيلهم.
1: إذن مستمعينا الكرام، هذا المركز، مركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية، واللي أخذ على عاتقه نشر ثقافة الفكر الريادي والقيادة والابتكار في مجتمع الطلبة أو حتى مجتمعات المجتمع الجامعي، في ترتيب داخلي مميز لهذا المركز، والذي تنقل ما بين الحديث حول الاستثمار، التدريب والتخطيط والدراسات وحاضنات الأعمال التي نجدها أيضا من أهم الأقسام لدى هذا المركز، وصولا إلى الشراكة مع القطاع الخاص أو الشركاء والتشبيك، الحديث حول الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا. حديثنا أكثر مستمعينا الكرام يطول، وسوف نكون بشكل أكثر قربا وعن كثب نتحدث كيف لكوادر هذا المركز أن يتواصل مع أبنائنا الشباب من خلال العديد من البرامج. ما هو الحافز أو ما هو الدافع الذي يجب أن نبني عليه لنجعل من أبنائنا الطلبة الجامعيين على وجه الخصوص هم نواة الابتكار والإبداع، استثمار ذلك الوقت

0: الطريقة المجزية أكثر وأكثر، بل المجدية في العديد من المجالات. نتحدث دوركم في أهم البرامج، أهم المبادرات التي تم إطلاقها. واللي بتابع برنامجنا مستمعينا الكرام ندعوه لمتابعة صفحة هذا المركز للاطلاع حول حجم هذه الأنشطة وحجم هذه البرامج، الدورات، الورشات التدريبية وغيرها، وكيف انعكست على أبنائنا الطلبة الجامعيين. تفضل.
1: شكرا وفاء. زي ما حكيت، الحاضنات هي الأساس، بس عشان نجهز الطلبة لاحتضان أفكار ريادية قابلة لأنها تتحول لشركات ناشئة، جهود المركز مع جهود الكليات ودكاترة الدكاترة في جميع الكليات نسعى لتحويل فكرة الطالب من إنجاز واجب بمشروع مادة لإنجاز مشروع قابل أنه يتحول لشركة ناشئة. وهون أجت رؤية الجامعة بعمل برنامج الاستعداد الوظيفي في الجامعة، وهو برنامج فرض على جميع الكليات في مرحلة التخرج بأن الطالب في الاستعداد الوظيفي يتعلم أكثر عن وين السوق رايح، وين المجالات بدها تصير. وهون أجا مركز الابتكار والريادة وقدم مجموعة من الورشات العمل في برامج الاستعداد الوظيفي لجميع الكليات اللي تعنى بتطوير فكره الريادي أكثر من ما هو تطوير فكره العلمي، لأنه الفكر الريادي بيخلي الطالب منتج في حتى بيئة العمل، ريادي في بيئة عمله، بيطلع بأفكار جديدة بالبزنس اللي هو فيه. وكل هاي الورشات العمل بنعملها مع الكليات، بالإضافة لمجموعة من البرامج المشجعة للطلبة مثل المسابقات اللي بتخص مشاريع التخرج في ابتكر لتبدأ، مسابقة بيقوم عليها مركز الابتكار فقط لطلبة مشاريع التخرج، وهي مسابقة تحفيزية بتعطي جوائز مالية بتشبكهم مع القطاع الخاص ليتعرفوا على إنجازاتهم في مشاريع تخرجهم، بالإضافة للهكاثونات اللي إحنا بنعملها كمركز أو حتى اللي بيعملوها القطاع الخاص بالشراكة مع الجامعة اللي بتحفز فكرة الطلبة. وكل هاي الأنشطة بتصب في برنامج ابتكر لتبدأ، وهو البرنامج اللي حكينا عنه بالأساس، سوري، برنامج ابدأ من الأردنية، وهي مسابقة تعنى بالتمويل المالي للطلبة، ومش كل الجامعات بتوفر هذا التمويل. التمويل المالي هي يعني نقدر نحكي added value أو إضافة للجامعة الأردنية بأنها تخصص ميزانية خاصة لدعم الطلبة لإنشاء شركات ناشئة. وإحنا بنحكي عن مبالغ يعني مش كتير كبيرة، ما بتوقف شركة ورواتب وغيره، ولكن هذا الدعم بنسميه إحنا pre-seed fund أو ما قبل البذرة، اللي بيخلي الطالب يقدر يوقف المشروع، بيعمل prototype قدامه. الطالب لما يقدر ينجز مشروع على شكل prototype بيقدر يجذب المستثمر. طول ما هي الفكرة براسه لساتها مش شغالة، حتى لو ما نزل فيها على السوق ما بيقدر يجيب مستثمرين يآمنوا بالفكرة إلا لما يشوفوها شغالة.
0: نعم.
1: فهذا الإشي اللي بيقدمه برنامج ابدأ من الأردنية، بالإضافة لبرنامج تدريبي كامل بتم لتجهيزه لأنه يوقف قدام مستثمر ويقنعه بفكرته اللي هو بناها وبالقيمة المضافة للفكرة من ناحية بزنس.
0: نعم، الجدوى الاقتصادية، الاستثمار والأرباح، يمكن أهم المعضلات اللي راح يواجهوها.
1: نعم.
0: يعني نتحدث مستمعينا الكرام، حتى لو كان هذا المشروع هو بداية على نطاق مصغر، لكن المهارة التي يمتلكها الشباب الريادي في إيصال الصورة الكاملة والواضحة حتى يحاكي عقول الاستثمار، وأيضا يسلط الضوء حول الجدوى الاقتصادية المتأتية من هذا المشروع، يمكن هاي أهم مهارات يجب العمل على كسبها. لأن أتساءل، وهل الباب مشرع لكافة أبنائنا الطلبة؟ أمن الريادة أو حتى الابتكار وهذا المجال فقط أنيطت بالكليات العلمية دكتورة ريم؟
1: أبدا. يعني أنا تشرفت بإدارة المركز من 3 سنوات، وبهاي 3 سنوات شفت المشاريع اللي دعمت من قبل، المشاريع الحالية والمشاريع اللي عم نستقبلها. بالعكس، كل الكليات موجودة وكل الطلبة من جميع الكليات موجودين، ولكن الإشي اللي بنعززه حاليا هو التشاورية أو التعاونية ما بين الطلبة من مختلف التخصصات. مشروع فكرة في مجال قانون تقنية لازم يكون فيها حد تقني عشان يقدر يطبقها. في في حرم الجامعة الأردنية، إحنا مدينة صغيرة فيها كل التخصصات، وكل المشاكل اللي موجودة بأي محافظة ممكن نلاقيها موجودة في حرم الجامعة.
0: نعم.
1: فبنتمنى دائما أن الطلاب يشتغلوا بشكل تعاوني، وجزء من التقييم الأساسي للأفكار هي قدرة الفريق على إنجاز الفكرة. فلما الفريق يكون تقني وفيه تخصصات تعنى في هاي المشكلة التقنية، إحنا متأكدين أنه هذا الفريق قادر على إنجاز هاي المشكلة.

0: واحنا حاليا كمان في زمن الاي اي، يعني كل شيء موجود،
1: نعم
0: فالطالب بيقدر يعمل كثير شغلات بروتوتايب لحتى يقنع زميله من كلية تانية انه فاهم شو اللي بده يعمله ويكملوا الشغل مع بعض.
1: نعم وبالتالي يعني يمكن هذا بيدفعنا إلى أنه المركز أخذ أيضا أنه يكون في عنده أولويات، وهذه الأولويات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار أنه بتنعكس بشكل مباشر على المجتمعات. نواتج تلك الثورات، ثورات التكنولوجية، الذكاء الاصطناعي اللي بدأ يغزو بشكل كبير جدا، تلك التطبيقات أيضا التي يمكن لأبنائنا الطلبة التمرس والاحترافية فيها، ونحن نجد أنه من يقف بعيدا عن هذه التطورات هو أو من أوائل الأشخاص اللي عطلوا أنفسهم.
0: صحيح. دعم في مركز ابتكار، حتى الدعم المالي يعني لو كان بسيط، عم نحكي للطلاب استغلوه في اقتنائكم لأدوات الذكاء الاصطناعي اللي بتساعدكم تطلعوا نسخة بسيطة من الفكرة تبعتكم. حاليا يعني أنا بتخصصي علم حاسوب، وعلى اطلاع بالثورة اللي عم بتصير، حتى وإحنا بندرس الطلاب ما بننتظر منهم يكونوا فقط مبرمجين رائعين حتى يقدروا يستعملوا هاي التولز ليطوروا حالهم أسرع وأسرع. وإحنا بنعرف إنه حاليا حتى في قطاع الأعمال في مجال الاي تي، الشركات عم تعطي لايسنس للطالب مدفوعة الأجر لهاي البرامج ليسرعوا وتيرة العمل، وهذا الإشي اللي احنا بنحاول نعمله. فبمركز الابتكار بنشجع الطلاب انهم يستعملوا حتى هذا الدعم البسيط ليشتركوا بهاي التولز، يطلعوا بروتوتايب بسيط ويتعاونوا مع بعض ليقدروا ينجزوا هاي المشاريع.
1: نعم، لأنه مثل هذا النوع من التطبيقات هو برسوم واشتراكات أيضا، كل ما تطور الواقع وتم الاحتراف فيه أكثر وأكثر، كل ما تطلب ذلك المجال ذلك الدعم بشكل مالي. نتحدث أيضا مستمعينا الكرام، وخليني أنا أكون أيضا الأقرب للدكتورة وأتساءل، يتم طرح المواضيع، يتم الإعلان يمكن عن فتح الباب من أجل استقبال تلك المشاريع التي تحمل الأفكار الريادية، هل يقف المركز على مسافة واحدة من جميع أبنائنا الطلبة؟ هل هنالك معايير توضع أمام أبنائنا الطلبة حتى يشعر أقلها بنوع من العدالة في عملية اختيار وانتقاء وتوزيع هذا الدعم المقدم من الجامعة ومن ضمن مخصصاتها؟ قبل أن أتحدث عن الداعمين الخارجيين وإنه أنتوا كيف شبكتوا مع عديد من المنصات دكتورة ريم.
0: أكيد المركز في مرحلة الإطلاق للنداء التقدم لمسابقة ابتكر اللي تبدأ، بيكون معلن لجميع الطلبة عن طريق جميع الكليات. بنحاول نعمل inclusivity لكل التخصصات وكل الكليات، نوصل الرسالة مرة واحدة وبتكون لشهر مفتوحة، فإحنا نضمن الوصول التام. الفرز المبدئي بيتم من خلال مركز الابتكار للأفكار القابلة للتطبيق بدون حكم على الفكرة. فنلغي المبادرات، يمكن في مرات فهم غلط للريادة والابتكار، فممكن حدا بيكون مقدم مبادرة أو فريق تطوعي أو مبادرة تطوعية، فبنحاول نلغي أو نفرز الطلبات بناء على أنه هاي الشغلات بتروح على المبادرة، وممكن نشبكهم لخدمة المجتمع، مركز خدمة المجتمع أو الجهات المعنية، ونترك الأفكار القابلة للتطبيق واللي فيها ممكن potential بالبزنس بدون حكم عليها. الكل بدخل ببرنامج تدريبي، وبتم بعدين تقييم الفرق والطلبة المشاركين حضورهم البرنامج التدريبي، هل هم committed، هل هم راغبين انهم يكملوا او لا. وهون بهاي المرحلتين بصير في فرز مبدئي، وبعدين في فرز حسب الكوميتمنت، حسب التزام الطالب نفسه. فلحد هون احنا ما حكمنا على حدا على الفكرة،
1: هو السلوك،
0: هو السلوك. ولكن بعد انتهاء البرنامج التدريبي واللي بتضمن كل شيء من طريقة انشاء الفكرة لبناء النموذج العمل لبناء الفاينانشال بلان كاملة لمخطط العمل لحتى طريقة العرض قدام المستثمر، بنجيب لجنة من القطاع الخاص هي اللي بتحكم. فإحنا كمركز ابتكار وريادة حتى كدكاترة في منأى عن أخذ القرار في النتائج، ولكن إحنا بنحط الكرايتيريا التحكيم حسب ما تم التدريب للطلبة.
1: نعم، إذن هي لجنة تحكيم منفصلة
0: تحكيم
1: كلياً
0: من القطاع الخاص.
1: نعم.
0: تعنى بأنها تعطينا العلامات وبتم المناقشة ما بينهم على مين أفضل الأفكار، مين قادر أنها توصل للبزنس، وحسب الميزانية اللي المركز حاطها بتقسم الميزانية بالتشاور مع هاي اللجنة، وبنعتمد النتائج زي ما هي بمحضر اجتماع موقع ومعتمد من لجنة التحكيم. فأكيد إحنا بمنأى عن أي تحيز للطلبة.
1: نعم، ويمكن ثمار التدريب اللي يمتد لأشهر لهذه الفرق هي التي سوف تعكس نجاح وكفاءة وتمكن وتمرس هذا الفريق الذي يستطيع أن يثبت بالدليل والبرهان قدرته على إدارة مشروعه، وبالتالي هون هذه الساحة هي متروكة لأبنائنا الطلبة، وفي هذا المجال فليتنافس المتنافسون. أتابع حديثي أيضا مستمعينا الكرام في مركز الإبداع والريادة أو الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية، لأجد أنه

0: نظراء وكثر، يعني بمعنى آخر هنالك كم كبير من هذه المراكز في العديد من مؤسسات التعليم العالي. وأتساءل، وهنا أجد أن المسؤولية يجب أن تناط بأم الجامعات بأن يكون هنالك مظلة توحد جهود كل هذه المراكز. أنا ما بدي أنسى أنه في صندوق بحث علمي مخصص من أجل الابتكار والإبداع والريادة، واللي مناط بالمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا في آخر تعديل لي وانفصاله عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لأجد أنه كيف يمكن توحيد هذه الجهود؟ تجديها دكتورة هي ظاهرة، نعم هي صحية ويجب أن يكون في كل جامعة مركز، أم تجدي أنه يجب أن يكون مركز كحاله كحال أم الجامعات أن يكون مركز ذو مرجعية رئيسية؟
1: أنا بتشرف بما أني حكيتي أم الجامعات، نعم. كثير بتشرف أني أمثل الابتكار في الجامعة الأردنية، وهذا حط على عاتقي مسؤولية كبيرة. أولا أنا ممثل أكاديمي للمجلس الوطني للريادة، يرأسه وزير الاتصال والريادة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، في مجلس الوطني للريادة والذي يعنى بوضع منظومة الريادة وتحسينها في الأردن، وأتشرف بأني ممثل للأكاديمية في هذا المجلس. كمان أتشرف بأني أكون عضو في لجنة المشاريع الابتكارية في صندوق البحث العلمي والابتكار، ليأخذ قرارات بدعم المشاريع، نحكي أكثر من الصناعة أو من الباحثين لتطوير مشاريع الابتكارية. يعني بهذه المسؤولية الكبيرة الحمد لله، يعني مبادرة من زملائي مدراء مراكز الابتكار في كل الجامعات، أنشأنا جروب هيك بسيط تحت إشراف وزارة الاقتصاد والريادة لا نطلع على مبادرات البلد وين في جهود عم بتصير، وإحنا كجامعات بيكون لنا الثقل بأن نساعد وندفش أكثر هالشباب ليروحوا على الريادة في خضم الوضع الاقتصادي اللي كلنا إحنا حاليا شايفينه، والتخوف الشباب الكثير من أنه يركزوا على الوظيفة ويحاولوا يلاقوا دخل مادي لهم. هاي التجمع الصغير عم بيساعد بأنه أول شيء بنتعرف على بعض أكثر كطلبة وأعضاء تدريسية، ونعمل مبادرات زي قمة الريادة على مستوى الجامعات لنتعرف أكثر على المشاريع أو المحتضنة الموجودة فيها. وسبب ثاني بأنه نخلي شبابنا يتواصلوا مع بعض، الرياديين نفسهم يتواصلوا مع بعض، وفي جهود من وزارة الشباب كمان لجمع الرياديين تحت مظلة واحدة ليطلعوا على وين المشاكل والمعوقات، شو ممكن يعملوا، كيف ممكن يتطوروا مع بعض هدول الشباب. فالحمد لله يعني أعتقد أنه ضروري وجود مركز ابتكار وريادة في كل الجامعات، مع أنه في مادة تدرس اللي هي إجباري تخصص اسمها الابتكار وريادة في أغلب الجامعات الأردنية، ولكن التجربة غير عن الدراسة، العملي والتطبيق والهكاثونات والمشورة والإرشاد في مركز متخصص بتكون غير عن المادة التدريسية العادية. وأعتقد أنه المراكز عم تنجح في ردم الفجوة الموجودة في عالم الريادة في الأردن، واللي هو الأفكار ما قبل الدعم. يعني إحنا عنا بالأردن شركات ناشئة واقفة على رجليها عم تندعم بمئات الألاف، وبتطلع بشركات جدا كبيرة على مستوى الوطن العربي، ولكن الأفكار البسيطة اللي هي إحنا بنسميها الأيديا ستيج على مستوى الفكرة لازم الجامعات تكون موجودة عشان تدعمها، يوصل لمنتج موجود بالسوق بعدين يكبر من خلال إيدر مسرعات الأعمال أو الفنتشر كابيتالستس الموجودين بالأردن والمستثمرين الموجودين بالبلد.
0: نعم، نتابع معكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام حديثنا بمعية الدكتورة ريم علي الفايز، وهي مديرة مركز الابتكار والريادة في أم الجامعات في الجامعة الأردنية. لكن دعونا من خلال مهندسنا حسن حماد نتوقف مع هذا الفاصل القصير، ومن ثم نتابع حديثنا، فابقوا معنا.

0: مشاهدينا الكرام وكل الترحاب مرة أخرى بالدكتورة ريم الفايز، وهي مدير مركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية. أتابع حديثي مستمعينا بعد أن وضحنا وكنا بشكل قريب وبشكل مركز نتحدث كيف تتعامل أو يتعامل هذا المركز مع اختيار المشاريع، مع دعم مشاريع ابتكارية ريادية في هذا المجال. في إشارة إلى أن هنالك لجنة من القطاع الخاص هي تعمل بشكل حيادي من أجل اختيار الفرق التي سوف تفوز وتتبوأ مراكز الدعم المقدم من الجامعة الأردنية. لكن أيضا في هنالك جانب آخر يجب أن نتوقف عنده مليا، وأنه مثل هذا النوع من المراكز لا يمكن أن يستمر وأن يتوسع وأن يكون بشكل شمولي أكبر وأقرب لأبنائنا الطلبة لولا تلك الشراكة الحقيقية ما بين هذه المراكز والقطاع الخاص. عدد كبير جدا من الشركات وجدناها حاضرة تأخذ بيد الشباب، ويمكن هي ببالها تبحث عن أفكار ريادية شبابية نجدها أنها نتاج لذلك التطور التكنولوجي.
1: صحيح. الحمد لله الجامعة الأردنية تحظى بدعم كبير من القطاع الخاص وبشراكة شركات الاتصالات، الجمعيات المعنية في دعم الابتكار، الفنتشر كابيتالستس المستثمرين اللي بيدوروا على الأفكار اللي ريادية اللي شوية واقفة على رجليها دائما بتواصلوا مع الجامعة الأردنية. وإحنا في شراكة دائمة مع زين بزينك اللي هو في الحرم الجامعي في مساحة لزينك، وهي مكان يشتغل فيه الطلاب على أفكارهم الريادية، وهو جزء من المسؤولية المجتمعية لشركة زين وغيرها من شركات الاتصالات الداعمة للطلبة. الحمد لله يعني كثير من طلابنا شاركوا في مسابقات على مستوى المنطقة حتى على المنطقة العربية وتبوأوا بنجاحات وأخذوا دعم مالي من كثير من الأماكن. زين عندها برنامج اسمه زين مبادرة بيكملوا فيه الطلاب ما بعد الأفكار من الجامعة، بيحصلوا على دعم أعلى من 10,000 20,000 بهذا الرينج، والحمد لله من خريجين المركز الابتكار أكثر من فكرة أخذت هذا الدعم وكملت فيه. بنفس الموضوع أورنج وأمنية عندهم مسرعات أعمال تعنى في المسؤولية المجتمعية، وهاي هاي الأماكن اللي إحنا بنشجع الطلاب عليها والجمعيات لأنها ما بتاخذ نسب من أفكار الطلاب، فهي تعنى في المنح المالية والتطوير من أجل التطوير للفكرة بدون ما تفاوضهم على الأسهم بالشركة أو غيره لحد ما الطالب شوي يوقف على رجليه، وبعديها إذا في دعم زيادة بتكمل. فالحمد لله الجامعة الأردنية على اتصال كامل مع القطاع ودائما موجود هذا التواصل والدعم من القطاع الخاص للجامعة.
0: نعم، يمكن هنالك عديد من المخاوف اللي يعني قد تراود أبنائنا الجامعي، بداية إقناع الأسرة المجتمعات، بعدين ندخل على مثلا نأخذ القطاع الصناعي فرضا إذا كان هو مشروع في القطاع الصناعي، هنالك شركات كبرى تتنافس في هذا المجال، وأيضا هنالك يعني واقع من العلاقات التي يمكن لها أن يكون لها ذلك الأثر. فحتى الابن الطالب أو أبنائنا الطلبة اللي لهم مشاريعهم وأفكارهم يمكن رح يراودهم الخوف أكثر مما أنه يمتلك ذلك القلب من أجل الانطلاق. وإحنا بنتحدث أيضا عن مشاريع لو بدأ تبدأ هي بتبدأ يمكن بعشرات الآلاف، ولابد أنه من توفير مثل هذه المبالغ لهم. فلا سمح الله لو أخفق أو أنه واجه صعوبات لم تكن بالحسبان.
1: يعني أنا بدي أوجه رسالة للأهل أنه لازم يعرفوا أنه أبنائهم الطلبة أوريدي هم على مقاعد دراسة قاعدين يعملوا مشاريع كاملة متكاملة بس تنقصها تسجيل الشركة يمكن. قادرين يوصلوا لمرحلة أنه السيستم تبعهم أو البرنامج تبعهم أو الفكرة تبعهم شغالة، فبدهم شوية دعم وبدهم شوية توعية كيف ممكن ينزلوا على السوق. احنا بنسميها الـ go to market strategy. هاي اللي بدها شوية تواصل مع المختصين ليعلموهم كيف. يعني بتمنى أن الأهل يكونوا داعمين لأن الطالب في مرحلة الدراسة ما في شيء يخسره، ولكن بعد ما يخلص دراسته بيصير عنده راتب بيصير بالكومفورت زون بنسميها منطقة الراحة، بأنه ما بده يحاول أو يجرب. مع أنه في طلب كتير نجحوا ما بعد التخرج بدعم من شركاتهم، فكمان المحيط اللي احنا فيه لازم يكون داعم لنا ومحفز لنا. والحمد لله كثير شباب عم بيجونا الكوفاوندر للشركه تبعته والده او حدا من الاهل داعمينه وحاطين شويه فلوس معهم. وعلى فكره بعالم الرياده المستثمر بدعم بعد ما يكون الطالب قادر يجيب دعم من فريندز اند فاميلي بسموها اول شيء الاف اند

0: فضروري انه يكون الشخص محصل دعم من الاهل
1: الأهل الأصدقاء.
0: والاصحاب اللي حواليه. وانا مرقت علي كثير شغلات، يعني طلاب مدارس اجونا ب 18 سنه واهاليهم داعمينهم لفكره، وبس بدهم شويه دعم بمركز ابتكار فني شوي عشان يرتبوا الفكره، وعلى على علمي يعني عم بيرجعوا لي كل فتره وفتره انه هم حينزلوا على السوق سون. طلاب مع اهاليهم عم بيشتغلوا على افكار. اعتقد نظره الاهل المفروض تغيرت على الشهاده الجامعيه حاليا، وانه حتى لو الطالب بيشتغل عم بيحاول يعمل بزنس اون ذا سايد عشان يجيب دخل زياده.
1: نعم.
0: وهذا الإشي اللي احنا بنعول على الاهل وطريقتهم بفهم التكنولوجيا الجديده وفهم اولادهم لوين قادرين هم يوصلوا باستعمال هاي التكنولوجيا.
1: نعم، وممكن مستمعين عدد كبير جدا من ابنائنا الشباب الاردني في قرارة نفسه لديه ذلك الحس بان يكون لديه المشروع الخاص فيه.
0: صحيح.
1: بعيدا عن تلك يعني لا اريد ان اتحدث بانه عن النقلات او حتى التغير في القطاع الخاص.
0: التخوف.
1: صدقا ايوه التخوف، ومن اراد ان يكون لديه ذلك الاستقرار يجب أن يكون من أصحاب المشاريع حتى وإن كانت صغيرة، إلا أنها نعم هي التي يمكن أن يعتمد عليها بالأساس.
0: صحيح.
1: أيضا مستمعينا الكرام، في جانب هام أود الحديث عليه بمعية الدكتورة ريم الفايز، وهي مديرة مركز الريادة والابتكار في الجامعة الأردنية، بأنه التواصل مع هذا الكم من أبنائنا الشباب أيضا من يعمل على إكسابهم تلك المهارات، سواء كان في التسويق لأنفسهم، في الحديث عن مشاريعهم بكل ثقة، الحديث أيضا عن نقاط القوة ضمن هذا المشروع وأيضا نقاط الضعف وأيضا ما يتم تقديمه من حلول مقترحة، يحتاج إلى عمل وجهد طويل حتى ينال ثقة المستثمرين. يمكن كان هالبرنامج حاضر لعديد من المبادرات، هي وخاصة يمكن كانت على النطاق البيئي، مبادرات صديقة للبيئة، هي لاقت رواجا وأيضا دعما ونجاحا من العديد من المرافق العالمية التي تعنى في الواقع البيئي وقضايا المناخ وتغيره. دكتورة،
0: يعني احنا بنحكي عن قصص نجاح المركز، يمكن الجامعه الاردنيه تعنى كثير بالاتك او الادوكيشنال تكنولوجي، يعني كثير الافكار بتطلع من الجامعه بتخص الوجع اللي بيعيشوا الطلاب في التعليم، فكثير الافكار المنتشره في الاتك. ولكن احنا في عنا قصص نجاح لشركه عم تشتغل على تطوير منتجات او حتى جواوير ذكيه بالزراعه المنزليه، بتعزز الزراعه المنزليه، افكار في الميديكال إديوكيشن أو في الميديكال حتى إكويبمنت عم تطلع عنا جدا حلوة وجدا رائعة، من الوجع اللي بمر فيه طلاب في كلية التمريض عم بيشوفوا المشاكل اللي بتصير
1: مشاكل طبية
0: في للمريض على التخت الطبي. القصص النجاح كبيرة صراحة، بدنا نحكي عنهم يعني
1: بدنا
0: نحكي
1: ساعات
0: وقت طويل، ولكن في أسماء كبيرة تم استحواذ شركاتها، وفي شركات في أفكار بدأت من الجامعة الأردنية بالسيزون الأول، يعني حكى 2017 يمكن. وحاليا في صدد تأسيس مصانع لإنتاج البرودكتس اللي هم طلعوهم
1: منتجاتهم على نطاق واسع.
0: فالحمد لله، يعني هذا كله بعض الطلاب روح أنه المركز قادر أنه يوصل شباب للعالمين.
1: نعم، يعني وتعددت وتنوعت هذه المشاريع وأيضا هذه الأفكار. يمكن لديكم مثلا الاتجاه بأنه مثلا القطاع الصناعي هو الأكثر استحواذا عن هذه المبادرات الريادية، أم أن القطاع الطبي، أم أنه قطاع الاتصالات، يعني أم أن هنالك تنوع وهنالك تشعب، بل أن هنالك تقاطعا بين هذه المبادرات. دكتورة ريم،
0: أنا بحكيك الجامعة الأردنية فيها كل المجالات، فما بنقدر نعمل إشي حكر على مجال معين، لأنه بدنا نترك المظلة مفتوحة للجميع. ولكن التك إنيبلد ايديز، الأفكار المربوطة في التكنولوجيا، هي أساس النجاح في الريادة، لأنها بتنتشر بشكل جدا كبير على مستوى العالم بدون حاجة لإنفراستراكشر، بنية تحتية جدا عالية. أما بالنسبة لقطاع الصناعة، احنا بنشجع الباحثين انهم يطلعوا تكنولوجيا تنباع لقطاع الصناعة، او بالشراكة مع قطاع الصناعة نعمل مع بعض شركة جديدة تأسس منتج أردني جديد، لأن الجامعة الأردنية لحالها ما رح تقدر تعمل مصانع
1: صحيح.
0: لتصنيع أي تكنولوجيا بيطلع فيها الدكاترة. هذا هو الجول اللي عم نشتغل عليه في مشروعنا الجديد والقادم إن شاء الله في الجامعة الأردنية.
1: نعم، يعني هذا هو هدف من ضمن عديد من الأهداف التي يتم وضعها من خلال الخطة التي تعد لإدارة هذا المركز. مستمعينا الكرام، نتحدث في جانب هام ونتحدث حول ملتقى الأساتذة الفخر.

0: اللي تم عقده في الآونة الأخيرة وفي الأيام الماضية، واللي يمكن كان فيها ركن هام وهي دارة العلوم. نتحدث حول تلك المشاريع والأفكار الريادية الناشئة. وكان أيضا مستمعين لهذا المركز دور كبير جدا في تسليط الضوء حول هذه المشاريع، ويمكن كان كم كبير من أبنائنا الشباب في حديث رائع لنقل هذه الأفكار لسمو ولي العهد. تفضلي.
1: تشرفنا بلقاء سمو ولي العهد في افتتاح دارة العلوم والشركات الناشئة على هامش ملتقى الأساتذة الفخرين الذي يقام سنويا في الجامعة الأردنية، ولكن هاي المرة الملتقى أخذ صبغة الريادة والدمج الأكاديمية مع الصناعة، وكيف ممكن نطور الجامعة على توصل لباحثين وطلبة قادرين على إنشاء شركات تعنى بتطوير منظومة الاقتصاد في الأردن وتكون محرك أساسي فيها. الحمد لله سمو ولي العهد بحضوره أعطى صبغة قوية لهاي الحاجة وهاي النيد، وثقة كبيرة للطلبة والأعضاء الهيئة التدريسية بأنه جامعات قادرة أنها تكون أساس هذا المحرك في قطاع الصناعة. دارة العلوم والشركات الناشئة هي جهود الجامعة الأردنية لإنشاء مركز جديد ليعنى بتطوير البحث العلمي القادر للوصول لبحث تطبيقي بالشراكة مع الصناعة من أجل تطوير تكنولوجيا جديدة أو إنشاء شركات تعنى بوصول هاي المرحلة البحث ما بعد البروتوتايب لأنه يصير شركة ناشئة. والحمد لله بعد يعني للأسف الحرب اللي صارت في إلها محاسن، أنه بيّنت النقاط الضعف بالأردن بحاجتنا لمنتجات أردنية ما بنعتمد على الاستيراد، وهذا خلى الصناعات كثير بتيجي على الجامعة بتطلب كفاءات لتصنيع شغلات جديدة موجودة، فالدارة تعنى في هذا الشيء بالأساس. وكمان في فرع خاص فيها بخص مسرعة الأعمال، وعلى هامش الملتقى التقى سمو ولي العهد بشركات ناشئة من مركز الابتكار والريادة، وكان له دعم كبير نفسيا ودعم نفسي لهم.
0: نعم، رح نتحدث في نوع من التفاصيل حول هذه المشاريع وأهمها، لكن دعونا نتوقف مع هذا الفاصل مستمعينا ومشاهدينا من خلال مهندسنا حسن، ومن ثم نعاود.
2: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى، ومن جديد نتابع حديثنا بمعية الدكتورة ريم علي الفايز، وهي مدير مركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية. فأهلا وسهلا بك من جديد دكتورة ريم. كنا قد توقفنا قبل الفاصل حول الحديث حول الملتقى الأساتذة الفخريين، وممكن وقفنا عند دارة العلوم، وأنه كان في هنالك كم من الشركات الناشئة واللي كانت على أيضا هامش هذا الافتتاح اللقاء مع أبنائنا الشباب، الأفكار الريادية التي تدب الروح دائما لهذه الحياة. تفضل.
1: الحمد لله، يعني في افتتاح دارة العلوم والشركات الناشئة كان في على هامش هذا الافتتاح عرض لثمان أفكار طلابية، منها شركات ناشئة مسجلة من طلبتنا الأعزاء، ومنها أفكار في طور أنها تتحول لشركات ناشئة. والحمد لله سمو توقف عن جميع الطلبة وسمع منهم وسألهم وكيف ممكن نوصل للعالمية وكيف ممكن نطور الأفكار وشو بتحتاجوا. هذا الإشي ذرع عن جد في الطلاب روح إنه البلد قادر أنها تدعمهم. سيدي حسين ما شاء الله، يعني مكتبه وفريق عمله دائما متابع للطلبة ولإنجازاتهم، ومجلس تكنولوجيا مستقبل القائم عليه رؤية سيدي حسين عم بيشتغل على تطوير كفاءة الطلبة في مجال الاي تي، وهذا خلى طلابنا الأعزاء إنهم يآمنوا أكثر بمركز ابتكار وريادة، يآمنوا بقدرة المركز على دعم الأفكار الريادية والوصول للعالمية. وهذا الإشي اللي طلعنا من هذا الملتقى ومن هاي الافتتاحية بروح جديدة وروح حلوة، وطلب مآمنين بالجامعة ومآمنين بقدرة البلد على رفعهم ووصولهم للعالمية إن شاء الله.
0: نعم، أيضا سؤالنا للمركز دور كبير في تشبيك أبنائنا الطلبة من خلال منصات الإبداع والريادة اللي تحدثت عنها، وأيضا من خلال صناديق استثمارية. ما بنسى أيضا مستمعينا الشركة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية جيتكوم، اللي كانوا أيضا لهم نصيب ومخصصات لدعم هذه المشاريع وهذه الشركات الناشئة. دكتورة ريم.
1: نعم صحيح، إحنا بنوصل للمستثمرين الأردنيين عن طريق الإيفنتات الشوكيس إيفنتس اللي نعملهم، أو حتى بنرشح طلبتنا للمشاركة بالإيفنتس اللي هم بيعملوهم في القطاع الخاص، ومن خلال العلاقة الدايركت معاهم بأن نرشح بالتليفون ناس لقابلوهم لأي سيد فند ثاني. بنفس الوقت المركز زي ما حكيت عن جدكو شفنا أنه في حاجة للأفكار الريادية، ليست القائمة على التكنولوجيا ولكن الحرفية اليدوية العملية، وهون بيجي دور شركات مثل جدكو مثل بلان انترناشنال في دعم الأفكار لعمل نسميها مايكرو بيزنسز، المشاريع المتناهية الصغر. وعملنا موسم من ابدأ من الأردنية لهاي الأفكار ودعمناهم بمبالغ بسيطة، ولكن بتغير كثير بطريقة عملهم البزنس تبعهم، وفي منهم من اللي فازوا كملوا بمشاريع أكبر وأخذوا دعم أكبر، وعم نشوف تغير كبير من ما قبل ابدأ من الأردنية للمشاريع متناهية الصغر ما بعدها، وإن شاء الله رح نعيدها بالمستقبل
0: إن شاء الله. شمولية، تنوع أيضا مستمعينا، الوصول لكافة شرائح أبنائنا المجتمع، حتى لو كانوا مش من ضمن مثلا الكليات ذات العلاقة، يمكن في هنالك كليات دكتورة أدبية، لكن أبنائنا الطلبة بيحملوا هذا الفكر وهذه المشاريع الصغيرة وقادرين على إيصالها من خلالكم.
1: صحيح، يعني شهد المركز مجموعة من الشباب من مختلف التخصصات وقادرين على العمل، ولكن دائما تكون الأفكار أكفأ لما الفريق يكون متكامل. ويمكن رسالة من برنامجكم بأنه الطلاب لازم يتعرفوا على تخصصات مختلفة ويتعلموا

0: تعلموا تقنيات مختلفة، ويمكن أنجح الأفكار اللي تقدمت من فريق فيه تك وفيه فنون وفيه أعمال مع بعض كملوا بعض لفريق عمل جاهز بأنه يفتح شركة، لأنه كل واحد منهم
1: إلى
0: أخذ
1: اختصاصه.
0: دوره في تطوير الفكرة ويكملها، ما احتاج أنهم يدفعوا فلوس لمصمم ولا احتاج أنهم يدفعوا فلوس لحد يكتب لهم بزنس بلان أو حتى يعرف كيف يحكي الفكرة لمستثمر. فدائما بنشجع على الشمولية والتعاون ما بين التخصصات.
1: نعم، ممكن دراسة الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع بتطلب منا أن يكون حدا من إدارة الأعمال والعالم الإدارة المالية والمحاسبية دكتورة كمان.
0: صحيح،
1: فبالتالي إذن هذه النقلة النوعية اللي بتطلب من أبنائنا الطلبة يكون لديهم القدرة على التشبيك، على التعارف، على التواصل ضمن فريق منوع متخصص قادر على إدارة ملف مشروعه أو حتى شركته.
0: صحيح،
1: إذن هذا حديثنا اليوم عن مركز يعتبر من أعرق المراكز التابعة لأم الجامعات الأردنية. هذا المركز مستمعينا الكرام اللي فيه له نظراء في العديد من الجامعات، واللي أيضا لهم خطوات رائعة جدا في تقديم الدعم لأبنائنا الشباب ضمن مشاريعهم الخاصة. تنوعت هذه المشاريع وتعددت إلا أنها تصب في هدف واحد، وهو التمكين لأبنائنا الشباب. فيما تبقى مستمعينا من هذه الحلقة تساءل، والدكتورة ريم التي تحمل الخبرة الواسعة ويمكن في عالم الحاسوب وعلم الحاسوب وإدارته، نتحدث عن الحاسوب، لكم أن تتخيلوا كيف كان والآن مع التطوير والتحديث والوصول إلى هذه الأجهزة الذكية متعددة الأغراض، ماذا نقدم من نصائح وخاصة نحن على مشارف أنه يكون في هنالك مئات آلاف من أبنائنا الطلبة سوف يتوجهون للجامعات لاختيار تخصصاتهم وأيضا رسم طريق مستقبلهم.
0: صحيح، شكرا لك وفاء، شكرا على البرنامج الرائع. في الختام بحب أحكي لشبابنا أنه لازم يعرفوا أكثر شو بيحبوا هم، وعالم الابتكار والريادة هي فرصة بالجامعات ليجربوا حالهم، يعرفوا هل هم من الطلبة اللي بيحبوا أنه بالمستقبل يملكوا عملهم الخاص، هل قادرين على تحمل الضغط، هل قادرين أنهم يشاركوا مع فريق عمل، أم أنه يسعى لتطوير شخصيته ليكون أحسن حدا في مجال تخصصه ليلاقي أحسن وظيفة. دائما بحكي لشبابنا أنه أنتم في 4 سنوات في الجامعة هي فرصة للتعلم، مش فرصة لأخذ شهادة، فرصة نعرف حالنا أكثر، نعرف التخصصات المختلفة شو فيها، ومش غلط ولا عيب نحول ونغير تخصص. وفي كثير من الناس تعمل gap year، تترك سنة بعد ما يدخل تخصص، يترك سنة فراغ عشان يشوف حاله وينزل حتى على السوق. والحمد لله السوق الأردني عم بيدرب كثير شباب، وبعنا فيه internships كثير عالية، والشخص ما بيعرف حاله أكثر إلا لما يشتغل تحت الضغط ومع فريق عمل. للأسف كثير من شبابنا عم بترك حاله بمساحة راحة comfort zone، بدرس المادة قبل الامتحان وبنتهي وبصحى على حاله بآخر سنة أو سنتين. وهذا الإشي اللي الابتكار والريادة من خلال الهاكاثونات والمسابقات عم بتخلي الطالب بنخرط بأجواء جديدة عليه، بتعرف على ناس ما بعرفهم، بشوف challenges جديدة،
1: نعم،
0: وبهيك ببني شخصية.
1: صحيح.
0: ولما ببني شخصية أعتقد هو بغير كثير من حاله، حتى لو تطوع، مش بس شارك في الهاكاثون، حتى لو تطوع هو بيعرف حاله وشو اللي بيحبه وشو اللي بيكرهه، كيف يقدر يتعامل مع الناس الجداد، هل هو قادر على هذا المجال، هل ينخرط في الابتكار وريادة الأعمال أو يركز حياته وشغفه لتخصصه. وهذا مش غلط أبدا ولا عيب، بالعكس في ناس مبدعة جدا في مجال عملها وعم تاخذ أحسن الجوب أوفرز وعروض العمل براتب جدا عالي.
1: نعم،
0: ولكن نطمح أنه الشباب يجرب كل شيء قبل ما يترك الجامعة.
1: نعم، إذن مركز الابتكار والريادة أيضا يقدم البذرة الأولى لتأسيس هذا الفكر الريادي لأبنائنا يمكن خلال سنواتهم وخلال مرحلتهم الجامعية الدراسية دكتورة.
0: نعم، يعني مش بس الدعم المالي وكمان الدعم الفني.
1: الفني
0: يعني بمتابعة حديثة من المركز بجميع كادر وشعبه بنلتقي بالطلبة، نحاول نوعيهم كيف ممكن هاي الفكرة اللي هو مقتنع فيها ممكن لو شوية تغيير بتصير أحسن، كيف ممكن نعرفه على تكنولوجيا جديدة من شباب أوريدي محتضن، يعلموهم كيف يستعملوا الـ AI، كيف يستعملوا التكنولوجيا اللي بنش جديد. والحمد لله يعني احنا انهينا الموسم الثامن من ابدأ من الأردنية الأسبوع الماضي، والتقيت مع مجموعة من الطلاب اللي ما حظيوا بالدعم المالي ولكن بالفني. استعمالهم للـ AI في بداية الفكرة رائع جدا، وهذا الشيء اللي احنا بنشجع له وبنحب انه شبابنا يتعرفوا على بعض، يتعرفوا على التكنولوجيا اللي ينتجوا أسرع. وأحسن
1: وأحسن. إذن إن شاء الله يا رب كل أمنيات التوفيق لأبنائنا الشباب، إن شاء الله نكون

0: نكون استطعنا أنه إحنا نسلط الضوء حول مركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية من خلال من يدير هذا المركز الدكتورة ريم علي الفايز. إن شاء الله يكون لنا وقفات عديدة مع قصص النجاح التي احتضنها هذا المركز وأيضا نظراؤه من المراكز الأخرى في الجامعات الحكومية والرسمية والخاصة حتى في بعض الحالات. مستمعينا شكرا جزيلا لك دكتورة ريم وسعداء بتواجدك معنا وكل التوفيق لك.
1: شكرا لكم على الاستضافة.
0: شكرا لك. إذن لم يتبقى لنا مستمعينا إلا أن نشكر مهندسنا حسن حماد اللي كان معنا بالإشراف الهندسي المباشر ورأفت لقطامي الله يعطيك ألف عافية من السوشيال ميديا. هذه التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروز.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

343 مشروعا تم البدء بتنفيذها خلال النصف الأول من العام الحالي ضمن برنامج التحديث الاقتصادي. وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره البحريني، بحث خلاله تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين. وزير الخارجية الإيراني يقول أنه لا يوجد محادثات مع أمريكا ما دامت تنتهك الاتفاق المؤقت. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل نسف المنازل واستهداف خيام النازحين في قطاع غزة. محليا، مجلس النواب يناقش اليوم قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج امتحان الثانوية العامة للصف الثاني عشر غدا الساعة الرابعة مساء. هيئة تنظيم النقل البري تبدأ اليوم التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية لمشروع النقل المنتظم بين المحافظات. وزارة العمل تدعو للاستفادة مما تبقى من فترة توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية والتي تنتهي في 30 من أيلول المقبل. وفي الختام، طقس معتدل، الحرارة في أغلب المناطق وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: قبل أكثر من مليوني سنة، أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة، وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، حسن حماد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أمان الكعابنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مأدبة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بك وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات الكرام.
0: حياكم الله أخوتي الكرام. لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يجزيكم الخير على البرنامج وعلى المعلومات اللي تعلمون إياها.
0: الله يسلمك.
2: بس ملاحظة بسيطة، الله أكرمكم الله، بالنسبة للصوت مرات الصوت بيكون يعني منخفض بالنسبة للقنوات الثانية، فمنعلي على الأخير يعني يا دوب نسمع سواء في برنامج حضرتكم أو في البرامج الثانية بالإذاعة، فما بعرف هل هو لمنطقتنا منطقة إربد هذا، ولا هي ممكن أنه ينتبهوا للإخوان الله يجزاهم الخير لعموم الفائدة. هذه واحدة. طيب. الثانية الله يجزاكم الخير، سؤال فضيلة الشيخ بالنسبة لأثر الذكر على الجوارح، يعني مثلا الواحد يتكلم فقط بلسانه مثلا سبحان الله سبحان الله أوكي، فهل هذه لها أثر على الجوارح وعلى السلوك؟ هذه النقطة الثانية. شيء ثالث اللي هو هل الذكر عبادة توقيفية، يعني مثلا في مرات الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، في مثلا يحيي ويميت، في أذكار فيها بدون يحيي ويميت، هل لو قال هذه مكان هذه عليه شيء ولا هي توقيفية كما جاءت؟ الله يكرمكم. الشيء الأخير الله يكرمه معذرة للإطالة، إنه هل إذا واحد يدعو بأسماء الله أو بصفاته يكررها يا لطيف يا لطيف يا لطيف، مرة سمعت إنه يجب أن تقرن بمثلا يا لطيف ألطف بي، يا قوي مثلا قوني، أما إنه تكرارها كاسم إنه فيها شيء ممكن لا يجوز، فبحب أستفسر عن هذا. الله يجزيكم الخير.
0: تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الشيخ، حياكم الله. حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: نريد توجيه لهذه الأمة على ما نرى أننا نحتاج لذلك التوجيه، الإصلاح ذات البين، والإصلاح بحب الغير وبحب الناس للناس، وأن نحب

0: لأخي ما يحب لغيره، يعني أن نحب لبعضنا بعض المحبة، وأن لا نكن إلا المحبة، وأن نرى الغني فنقول اللهم زد، والغني يتصدق على الفقير، وأن يرى الفقير الغني ويقول يا رب أعطني وأعطني، لا يرى الغني الفقير ويتمرد عليه، ولا يرى الفقير الغني ويقول من أين له هذا، ولا ولا ولا. أن نحب بعضنا بعضا، أن نحب لأنفسنا ما نحب لغيرنا، وأن نحب لغيرنا ما نحب لأنفسنا.
1: هذا مشاركتك تصلح لعنوان يعني لبرنامج دين ودنيا إن شاء الله.
0: الله يكرمك والله، هذا الذي نحتاجه دكتورنا الفاضل، هذا الذي نحتاجه
1: إن شاء الله. شكرا لك، شكرا على مشاركتك. شكرا. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: سيدنا الشيخ، بدي أسألك سؤال لو سمحت.
1: تفضل.
2: كيف يتم التوكل على الله؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: حياكم الله. شكرا. اتصال أخير. سبعة وأربعين سبعة وأربعين ميتين وواحد، سبعة وأربعين سبعة وأربعين ميتين واثنين، هاتفاء البرنامج. طيب نجيب عن هذه الأسئلة ثم نعود إلى الاتصالات الهاتفية. فضيلتك، يعني المجموعة الأولى من الاتصالات تريد حلقات.
3: نعم ما شاء الله.
1: أثر الذكر على الجوارح والسلوك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن ذكر الله سبحانه وتعالى من أجل وأفضل العبادات، والقرآن الكريم هو أعظم الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. والله سبحانه وتعالى قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، والله سبحانه وتعالى طلب من عباده أن يذكروه ذكرا كثيرا، فاذكروا الله ذكرا كثيرا. فالذكر هو حضور القلب مع اللسان في تعظيم الله سبحانه وتعالى.
1: أثر ذلك على الجوارح.
3: هذا الذكر لا شك أن له أثر، إذا كان هذا الذكر قد جمع بين حضور القلب وتعظيم الخالق المذكور سبحانه وتعالى، وأيضا مع اللسان، فعندما يقول الإنسان سبحان الله يحضر في قلبه عظمة الله عز وجل. فإذا ذكرت سبحانه وتعالى ذكرته ذكرك، وقال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فذكر الله سبحانه وتعالى هو حالة يقظة القلب، فإذا الإنسان ذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا قلبيا مع حضور عظمة الله عز وجل في القلب وذكر اللسان، فعندئذ لا شك أن ذلك له أثر عظيم في السلوك وعلى الجوارح. فالإنسان الذاكر لله سبحانه وتعالى يعرف قيمة وأمر المذكور سبحانه وتعالى فيلتزم ذكره، فيتولد من هذا الذكر تقوى الله عز وجل في السر والعلانية. ولذلك الله عز وجل قال إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. والذكر لا شك أنه يجعل القلب حاضرا في اليقظة وفي حال طبعا الذكر، وأن ترك الذكر هو الغفلة، فإذا غفل الإنسان عن ذكر الله عز وجل هنا أصبح يعني محلا لوسوسة الشياطين، قال استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فلا شك أن ذكر الله سبحانه وتعالى ينتج عنه الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى، تتولد بذكر الله التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تتمعها وخالق الناس بخلق حسن. هذه نتيجة ماذا؟ مداومة الإنسان على ذكر الله عز وجل. وكلما ذكر الإنسان الله سبحانه وتعالى كلما قرب من الله، فإذا قرب من الله سبحانه وتعالى ألقى الله عز وجل عليه محبة، قال وألقيت لموسى عليه السلام قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فلا بد أن يكون الإنسان حاضر القلب في الذكر وذلك مع اللسان. ولذلك عندما قال الله عز وجل لموسى يا موسى إني اصطفيتك على الناس بكلماتي ورسالتي فخذ ما أتيتك بقوة وكن من الشاكرين، قال الحمد والشكر لك يا رب. فقال الله عز وجل يا موسى يعني اشكر الله أن يسر للسانك أن يشكرني وأن يذكرني، فقال بقلبه موسى عليه السلام يعني شكر الله بقلبه، فقال إن قلبك بين أصبعين مصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، فيعني أشكر الله على أن يسر لقلبك أن تشكرني وتذكرني، فقال يا الله عجزت عن شكرك، فقال اعترافك بعجزك وعين شكرك. هذه التي تتولد

0: أنها حقيقة حضور عظمة الله في القلب. فالذاكر لله سبحانه وتعالى لا شك أنه ملتزم بأمر الله سبحانه وتعالى، ولا شك أنه يبتعد عن الحرام ويلتزم بالحلال. فبالتالي إذن الذاكر مذكور والشاكر مشكور كما بين الله سبحانه وتعالى، والغافل هو الذي أصبح محطا لوساوس الشياطين وهمزات الشياطين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وربنا قال في سورة الكهف: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فلا شك أن الغافل قد يقع بالمعصية، وأن الذاكر قلبه حي، وبالتالي هذا يجعل له إن شاء الله يعني حجابا وحاجزا عن الوقوع في الكبائر وكبائر الذنوب والمعاصي. ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإخواننا المستمعين والمستمعات من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.
1: اللهم أمين. مسألة الالتزام بالنص كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: الأذكار على نوعين: ذكر مطلق في أي وقت، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وذكر مقيد اللي هو بعد الصلوات. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح 33 وحمد الله 33 وكبر ثم قال ختاما بأن لا إله الله غفرت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. هناك أذكار يعني توقيفية، وهناك أذكار مطلقة، والله سبحانه وتعالى طلب منا أن نذكره في كل أحوال. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
1: التوقفية نلتزم بها كما
0: نعم حتى نحصل على ثوابها وأجرها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في يومه وليلته سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. أو كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله الله وحده لا شريك له له الملك كأنما أعتق يعني 10 أو 4 رقاب من ولد إسماعيل. أحاديث كثيرة في فضل الذكر. ومن أراد أن يستزيد فهناك كتاب الأذكار للإمام النووي، حقيقة فيه كل ما يعني يريد الإنسان من أذكار، سواء أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، أذكار الطعام. والحمد لله يعني حال المسلم دائما في الذكر حتى عند نومه وحتى عند يقظته من النوم، يقول الحمد لله إذا أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: الدعاء بأسمائه وصفاته جل جلاله.
0: الله سبحانه وتعالى طلب منا أن نذكره وأن ندعوه بأسماء. قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلذلك الإنسان عندما يعني يدعو الله عز وجل بيا لطيف ويا كريم ويا محسن، وإن زاد مع هذا الثناء يعني دعاء فقال: يا محسن أحسن إلي، ويا جواد جد علي، ويا كريم أكرمني، ويا تواب تب علي، ويا غفور اغفر لي، ويا محسن أحسن إلي، ويا رحمن رحمني رحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة من سواك، كما كان جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فنعم الدعاء بأسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته لا شك أنه مدعاة لاستجابة الدعوة عند الله سبحانه وتعالى، وفيه تعظيم لله سبحانه وتعالى. ولذلك من أراد أن يستجيب الله دعاءه وأن يستجيب ذكره فليكثر من الثناء والحمد لله سبحانه وتعالى عند دعائه وعند ذكره.
1: أجر من يسعى في الإصلاح بين الناس.
0: لا شك أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الإصلاح، قال: والصلح خير. وقال سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أي العمل خير؟ قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فلا شك أن إصلاح ذات البين من أجل الأعمال عند الله عز وجل، وهو ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى، لأن فيه خير كثير على الأفراد الفردي والمجتمع. وبالتالي إذا سعى الإنسان للإصلاح فهذا يدل على يعني حسن خلقه حقيقة. ولذلك قالوا: الذي يمشي بالإصلاح بين الناس حقيقة أنه دائما ذو يعني نفس متواضعة، يحب الخير للناس. ولذلك الإنسان عندما يسعى ويصلح، خاصة إذا أصلح بين زوج وزوجته أو بين يعني خصومة بين الناس، يذكرهم بأنهم إخوة في الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمن إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فالإصلاح بين الناس هو من أجل وأعظم العبادات عند الله سبحانه وتعالى.
1: كيفية التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب؟
0: بلا شك أن التوكل على الله سبحانه وتعالى يقتضي أن نؤمن وأن نوقن بأن الله سبحانه وتعالى بيده الخير، وهو الذي ينفع وهو الذي يضر وهو الذي يوفق سبحانه وتعالى. فلذلك إن الله يحب المتوكلين. المتوكل على الله سبحانه وتعالى هو الذي يأخذ بالأسباب ويتوجه إلى الله عز وجل بأن يوفقه في النتائج. فالإنسان يذهب إلى الطبيب ليتعالج، لكن يعلم أن هذا الدواء لا يشفي إلا بأمر الله.
1: سبب
0: سبب نعم. ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الأسباب والمسبب.

0: وهو الشافي، وهو الذي يوفق الإنسان في أي شيء من أعماله أو في أمر من أمور حياته. ولذلك الطالب إذا درس وتوكل على الله ينجح بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن يعلم أن نجاحه وتوفيقه بيد الله سبحانه وتعالى. فكل ما في هذا الكون لا يكون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، لا يتحرك متحرك ولا يسكن متحرك ولا يسكن ساكن إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. فالتوكل هو الاعتماد على الله عز وجل بعد الأخذ بالأسباب. أما التواكل فهو الأخذ بالأسباب، أو التواكل هو عدم الأخذ بالأسباب،
1: ترك الأخذ
0: وتركها
1: بالأسباب.
0: ويعني التعلق بالله سبحانه وتعالى، فهذا فيه خلل. لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه جاء إلى جماعة في المسجد فقال لهم ماذا تفعلون؟ قالوا يعني نعبد الله. فقال ما وكيف من أين تأكلون؟ قالوا يطعمون الله. قالوا كيف يطعمكم الله؟ قال يطعمكم كما يعني يطعمنا كما يطعم الطير. قالوا هل الطير تبقى في أوكارها؟ هل الطير تبقى في أوكارها؟ ألم تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم تذهب خماصا وتروح بطانا؟ ثم ضربهم بالدرة وقال أنتم المتواكلون على الله ولستم المتوكلين على الله، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فهذا هو الأخذ بالأسباب.
1: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، شكرا لكم يعني على هذا الإيجاز المختصر. هي فعلا تريد إلى حلقات إذا أردنا في هذه المجموعة من المشاركات، تريد حلقات إذا أردنا أن نتوقف عند يعني جزئياتها ومعانيها. شكرا لكم فضيلة الشيخ. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية 47 47 201 47 47 202، هاتفاء البرنامج. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يا أخي عندي سؤال فقهي لفضيلة الشيخ.
1: تفضل.
2: ما هو حكم الشرع من صدور العفو العام عن بعض النزلاء؟ لأنه هناك إحنا بنشوف على شبكات التواصل الاجتماعي في تأييد وفي معارضة لهذا الموضوع، ومتى يكون محمودا أو مذموما هذا العفو؟ بدنا يعني أن يجل لنا هذه المسألة فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين، والله يجزيكم ألف خير يا شيخ.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
3: عليكم السلام، الله يعطيك العافية دكتور.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: في سؤال دكتور، أو هسه بالنسبة للطهارة يعني تحديدا، لما نقول عند الوضوء يعني أجلكم الله يعني طهارة السبيلين البول والغائط، نقول يعني أول إشي بتجفف ولا بالماء ثم تجفف، ولا تجفف ثم بالماء ثم تجفف؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: يعطيك العافية دكتور، إن شاء الله خير.
1: الله يسلمك ويعافيك. اسمعنا بس من خلال الهاتف.
4: نعم أسمعك دكتور.
1: تفضل
4: دكتور لو سمحت استفسار بس إذا سمحت. وأنا من متابعين ومحبين قناتك
1: الله يسلمك الكريم. الله يسلمك،
4: الله يرضى عليك. لكن في ملاحظة بسيطة وإن شاء الله أنها تأخذ منكم
1: أبشر
4: إن شاء الله،
1: تأخذ بعين الاعتبار. تفضل ملاحظتك.
4: الله يبارك فيك. بالنسبة لذكر الصلاة على النبي وذكر الله، يا حبذا يكون من دون إيقاعات ولا شيء، حتى يكون ذكر خالص لوجه الله تعالى، ما يكون فيه طبل ولا شيء بس. وهذه
1: شكرا ملاحظة. شكرا لملاحظتك ومشاركتك.
4: حياكم الله. الله فيك. جزاك
1: حياكم الله, الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يجزيكم خير على البرنامج يا شيخ.
1: الله يسلمك
5: شيخ. بعد إذنك عندي سؤال. حتى لما تكون تحضر على التليفون إشي معين تطلع لك ريل، يعني مرات يكون الريل تواصل لمرحلة غير أخلاقي، أنا كمشاهد شو ذنبي وما بقدر أتخطى؟ جزاكم الله.
1: تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الشيخ. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
6: بدي أشارك بالله إذا سمحت.
1: بكل سرور، تفضل مشاركتك.
6: دكتور محمود الله يعطيك العافية، محمد العبادي من الجابرين معك.
1: حياك الله يا هلا.
6: دكتور بالنسبة عندك السؤال، إذا ممكن الشخص مرات بيدخل الحمام المسجد أو حمام عام بيكون التليفون معه بجيبته، بيكون فيه آيات قرآنية وحديث، هل يعني جائز ذلك؟ سؤالي. لا بس.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
7: شكرا يا سيدي.
1: حياك.

0: الله ومشكور على مشاركتك مجددا فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله والمستمعين والمستمعات الكرام.
0: موضوع العفو العام
1: نعم.
0: واللي يعني الأخ المشارك اللي يعلم
1: نعم.
0: أنه حتى لما يكون في عفو عام في شروط، الموضوع ليس
1: نعم.
0: هكا على الإطلاق
1: نعم.
0: هناك شروط وفي حالات معينة
1: نعم.
0: تفضل.
1: الله سبحانه وتعالى قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من عفا عن الناس، وأعظم من عفا صلى الله عليه وسلم عمن أساء إليه. وكان أعظم عفو عند فتح مكة، عندما قال: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وعفو سيدنا يوسف عن إخوته عليه السلام، قال: لا تثريب عليكم اليوم. العفو هو من خلق الأنبياء وخلق الصالحين. ونحن في المملكة الأردنية الهاشمية إن كان هناك عفو فإن هذا العفو يكون وفق يعني نظام محدد يصدره جلالة الملك حفظه الله ورعاه. فهذه أخلاقه أخلاق النبوة، وينحدر من هذه السلالة الطيبة الكريمة. ولذلك لا غرابة على أن يصدر العفو العام من جلالة الملك بين حين وحين. ولكن هناك بعض القضايا وبعض الحقوق لا تسقط حتى بالعفو. فحقوق الناس يعني من باب العدالة أن جلالة الملك يحافظ على حق الآخرين، لكن الحق العام هو الذي يكون فيه العفو. وهذا من صلاحيات ولي أمر المسلمين، وهذا يدل على أن هذه البلاد بلاد خير ورحمة. ونحن حقيقة في المملكة الأردنية الهاشمية نعيش في يعني ظل وفي كنف هذه القيادة الرحيمة الكريمة الحكيمة. ولذلك لا غرابة أن تجد أن هناك عفو عام.
0: نعم.
1: في في في في الحين في حين أن هناك من يعاني في بعض الدول من من من التعذيب والويلات، ونحن ولله الحمد نعيش في أمن وأمان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه النعمة، نعمة الأمن والأمان على مملكتنا الحبيبة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا.
0: إذن هو يعني
1: فهذه من أخلاق
0: نعم ومختصر الحق العام،
1: وهي نعم مختصر الحق العام، وهي من حق ولي أمر المسلمين،
0: وفي شروط وفي حسب النظام يعني
1: إلى النظام القضائي. وأيضا فيها بوادر خير، وأيضا فيها دوافع لأولئك الذين يعني خرجوا من السجون لأن يغيروا من سلوكهم فيصبحوا يعني عناصر إيجابية في المجتمع، منتجين يعني إيجابيين. فإذا مثلا عفي عن إنسان عليه دين، ربما اشتغل وسد الدين الذي عليه. هناك من النساء من تطلق نتيجة السجون، نتيجة التقصير في النفقات وغير ذلك. فلذلك العفو يسهم إيجابيا في نهضة الوطن وبناء المجتمع بناء إن شاء الله إيجابيا متماسكا. فلذلك نحن مع هذا العفو الذي يرى جلالة الملك في الوقت المناسب الذي هو أيضا يراه مناسبا، والله تعالى أعلم.
0: جزاكم الله خير. الأحكام من يعني السؤال، الأحكام المتعلقة بالطارة، كيفية رفع الحدث الأصغر؟
1: عندنا هو يتكلم عن الاستنجاء، يقول: كيف يغسل الإنسان يعني من قبل أو دبر؟ هناك عدة أشياء يعني يستطيع الإنسان أن يتطهر بها. الماء أفضل المطهرات، فإذا كان التطهر بالماء فيغسل من قبل ثم من دبر، لأن الماء سيزيل النجاسة. قال العلماء: إذا كان يريد أن يزيل النجاسة بالحجر أو نحوها أو بكل جاف قالع، فعندئذ يبدأ من الدبر قبل القبل حتى لا يجف المخرج. فإذا جف النجاسة وجب غسلها. فلذلك تيسيرا على الناس، إنه من استعمل يعني الورق أو استعمل الحجر فيبدأ من بمسح الدبر ثم أيضا مسح القبل. الأمر الثاني أن هناك شرط ننبه الإخوة إليه، أنه لابد في إذا استعمل غير الماء لابد أن يكون فيه شروط ثلاثة المطهر، يعني إذا كان حجرا أو ورقا أو غير ذلك. حتى الورق المبلل هذا لا يصح، لا يتطهر به الإنسان، اللي هو الفاينل المبلل.
0: نعم.
1: هذا يزيد النجاسة ويوسعها حقيقة. لذلك قال: لابد أن يكون جاف طاهر قالع للنجاسة. يعني كيف يعني جاف؟ جاف يعني ليس مبلولا، الحجر يكون جاف، الفاين يكون جاف، قالع للنجاسة، طاهر بحد ذاته، لا يكون فيه تعلق به نجاسة، ولا يكون مما يؤذي. ما يجوز والله واحد يقول: أنا والله بدي بالزجاج مثلا أستنجي. لا بد أن يكون يعني أمرا متاحا، ويستطيع الإنسان أن يزيل النجاسة أو يخفف منها، فعندئذ يكون قد تطهر. إذا اجتمع يعني إذا أراد الإنسان بعد الغسل

0: لأن يجفف المكان، فهذا ليس له علاقة بالطهارة، فقد طهر بمجرد أنه غسل يعني المخرج سواء من قبل أو دبر. لكن هذا الذي يتكلم عنه الأخ أنه يجفف بالله، هذا من باب زيادة في النظافة والحرص على الطهارة، لكن
1: الله
0: يجزئه
1: خير.
0: الماء والله تعالى.
1: جزاكم الله خير. الأخ المستفتي يكون يعني مسألة الإكراه على متابعة أو مشاهدة مقاطع مخلة
0: نعم
1: من خلال الهاتف.
0: الإنسان أولا عليه أن يختار ما هي المقاطع وما هي القنوات التي يعني يرغب في الاستماع إليها، أن تكون ذات فائدة سواء كانت دينية أو اجتماعية أو تربوية. إذا كان هناك قد حصل أنه تعرض لمقطع مخل يعني يقلب عن هذا المقطع، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتقواه وبغض البصر. فالإنسان إذا رأى من هذا فلا يعني فلا حرج أن يبتعد عن هذا المقطع ويبحث عن يعني القنوات اللي خلينا نقول مأمونة أخلاقيا. فإذا أراد مثلا حكم شرعي يعني يعود يستطيع أن يعود إلى دائرة الإفتاء العام أو موقع على دائرة الإفتاء العام. إذا كان أمور تربوية في هناك يعني مواقع تربوية تابعة لوزارة التربية والتعليم والثقافة وكذا، فبالتالي تخلو من مثل هذه المقاطع المخلة والله تعالى أعلم.
1: السؤال الأخير، الأخ محمد العبادي قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، وضع برامج القرآن الكريم داخل الهاتف والسنة النبوية والأحاديث النبوية الشريفة، الآن دخول دورات المياه،
0: من أراد أن يدخل إلى قضاء الحاجة وكان على يعني على تليفونه أو على هاتفه نغمة قرآنية، فالأصل أن يضع هذا التليفون صامت أو يغلق هذا التليفون عند دخوله الحمام احتراما وإجلالا وتعظيما لكلام الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي له أن يدخل ويصبح هناك القرآن يعني الهاتف يعني يقرأ القرآن عند الاتصال ونحو ذلك. فالأصل أنه
1: هذا إذا كان بالنسبة للنغمة، نغمة نعم الرنين، لكن لا برامج
0: البرامج
1: عندما
0: يغلق الهاتف هو الآن ليس فيه
1: ليس قرآن
0: ليس قرآنا. متى إحنا نقول حتى التليفون أنت ممكن تستعمله بغير وضوء، لكن إذا فتحت على تطبيق القرآن الكريم أصبح هذا التليفون إيش صفحات وصفحات مصحف، فلا بد من الوضوء. لكن الآن لو لم نفتح هذا التطبيق هو هاتف للاتصالات وللتواصل بين الناس، وبالتالي لا حرج في ذلك. لكن إذا كان هناك نغمة لا بد أن نخفض الصوت أو أن نجعل هذا التليفون صامت أو نغلق هذا الهاتف عند دخول الحمام حتى لا نصاب بالحرج، يعني يقرأ القرآن داخل الحمام والله تعالى.
1: جزاكم الله خير.
0: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
1: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. نعود الآن إخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: سيدي العزيز الله يديكم خير.
1: الله يسلمك.
2: قناتكم مش هذا البرنامج وبرامج إذاعتنا الكريمة يبث العقيدة داخل شبابنا وداخل أمتنا. جزاك الله خير وضيفك الكريم.
1: حياك الله.
2: يا سيدي العزيز دائما يقول التغذية الراجعة كويسة لتجويد المادة.
1: نعم.
2: أنا والله عندي ملحوظتين.
1: تفضل.
2: الملحوظة الأولى، يوم الجمعة هو يوم عظيم عند الله.
1: نعم.
2: ويجب أنه يعني أخواننا الكرام يخصصوا فترة طويلة لقراءة القرآن، يعني الساعة 12 بالضبط يبدو عندك طبل وابتهالات يعني الآن قبل احنا كنا نتذكر قبل كانت خطبة الشيخ أو الدرس للشيخ ساعة.
1: نعم.
2: خلوا الابتهالات هذه على 11 ونص أو على 11، وخلوهم 12 ورا قرآن حتى نحط على على على مكبراتنا بالمساجدنا قرآن، يسمع الناس قرآن، يعرفوا اليوم أنه يصحوا الجمعة يجوا على الجمعة. هذا الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية تحملوني فيها، يعني واحد عنده غيرة، يعني أنا أحيانا أسمع في بعض الناس يجوا يقول والآن نستمع إلى فضيلة الشيخ للدعاء بعد المغرب بعد أذان المغرب. طيب انتم الشيخ اللي تجيبوه هذا ما يعرف يقرا عربي، ما يعرف يحكي عربي حتى لو كان من مكان.
1: اخي الكريم لو سمحت، يعني ما انا لا اعلم ما هذا الاسلوب، هذا فضيلة الشيخ كبير الواعظين في المملكة الأردنية، لو سمحت كبير الواعظين في المملكة، يا اخي الكريم كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية، يحفظ كتاب الله الكريم، يجيد اللغة العربية، كيف تحكي ما يعني لا أعلم يعني ما هذا الأسلوب. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله. ألو.
1: ألو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تفضل أخي الكريم.
3: الله يكرمك شيخنا، بدي أسأل المفتي إذا تكرمت سؤال عن موضوع شراء الأسهم إذا تكرمت في شركات في البورصة في برا الأردن، يعني

0: شركات بتكون مرات شركات أدوية أو شركات طاقة أو إشي زي هيك، هل هذا يعني جائز إذا تكرم شيخنا؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: بارك الله فيك،
1: حياكم الله.
0: الله يكرمك يا رب.
1: فتاوى على الهوى، السلام عليكم.

0: 47 47 201 و47 47 202 هاتفا البرنامج.
1: الو،
0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: هاي دكتور محمود.
0: الله يسلمك. سامعينك،
1: والله
0: تفضل.
1: عندي من
0: تفضل.
1: بعض الناس تجده يصلي ويصوم ويقرأ القرآن ويأتي بعمره وحج أحيانا، لكنه إذا غضب ليدفع الأسباب يبدأ بالسب والشتم والكلام الفاحش يعني، والعياذ بالله.
0: تسمع توجيه إن شاء الله من
1: والعياذ بالله أسكت.
0: تسمع توجيه إن شاء الله من
1: جزاك
0: فضيلة
1: الله خير.
0: الشيخ، حياكم الله. إذا معنا
1: حياك.
0: اتصال أخير نأخذ الاتصال الأخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: بدي في موضوع تهتم لي فيه شغلتين، في الله يرضى عليك.
0: تفضل.
2: الأولى، صلينا مع الإمام المغرب، في الركعة الثانية بدل بعد التسبيحة الإمام سلم في الركعة الثانية.
0: نعم.
2: حكوا له الإخوان سبحان الله سبحان الله، بعدين إجا سجد وقام للركعة الثالثة. الآن اللي بدي إياه لو سمحت، شو الوضع بالنسبة للإمام وشو بتعلق عليه، وبعدين إحنا كمصلين وراه بعد سلم، لو سمحت وضح لي الموضوع.
0: هو سلم بالتشهد الأوسط أو التشهد الأول؟
2: سلم بعد التشهيد الأوسط بعد الركعتين.
0: نعم.
2: سلم
0: ذكر
2: بعد خلص التشهيد.
0: ذكر
2: التشهد.
0: ماذا فعل بعد التذكير؟
2: ركع سجود السهو، بعدين قام وجاب الركعة الثالثة وسلم.
0: هي صلاة المغرب ثلاثية.
2: في صلاة المغرب.
0: نعم
2: الحليم.
0: نعم.
2: فبدي توضح لي شو بالنسبة الوضع صار بالنسبة للإمام وللصلاة وبالنسبة إن إحنا كمصلين وراء.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا لكم، الله يرضى عليك.
0: حياكم الله. فضيلة الشيخ، يعني مجددا أهلا ومرحبا بكم.
3: حياكم الله.
0: دائما نحن نوجه الإخوة، برنامج فتاوى على الهوى برنامج فقهي.
3: نعم.
0: نحن نستقبل الأسئلة الفقهية فقط.
3: نعم.
0: لتعم الفائدة ولوقت البرنامج ولضيق.
3: نعم.
0: وقت البرنامج نأخذ أسئلة فقهية. سؤال الأخ الكريم، مشاركة الأخ الكريم بغض النظر لا علاقة لها بالفقه.
3: نعم.
0: هذا واحد. ثاني الموضوع، التهجم على أولياء الله، على عباد الله الصالحين.
3: الله سبحانه وتعالى قال من، يعني في الحديث القدسي، من عدى لي وليا فقد أذنت بحرب. والله عز وجل قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالأصل أن يعني نتأدب مع علمائنا ومع
0: مشايخنا وأساتذتنا
3: ومع أئمة الزهد والورع والتقوى حقيقة، وننزل الناس منازلهم. ولذلك الأصل أن نتعامل مع هؤلاء بكل احترام وتقدير. الأصل.
0: نعم. شراء الأسهم فضيلة الشيخ.
3: الأسهم سيدي على ثلاثة أقسام. القسم الأول شركات مباحة، وهي الشركات التي تشتغل بالاستثمار المباح كالصناعة والزراعة والتجارة ولا تتعامل بالحرام، يعني لا تضع مثلا أموالها في بنوك ربوية لتجني منها الفوائد الربوية. فهذا النوع من الشركات يجوز شراء الأسهم منها، ويجوز التعامل بأسهمها مضاربة واستثمارا. القسم الثاني شركات محرمة، وهي الشركات التي تشتغل بالأعمال المحرمة كالبنوك الربوية وشركات التأمين التجاري وشركات بيع المحرمات من خمر وخنزير ودخان وغيرها. فهذا نوع من الشركات يحرم المساهمة فيها وشراء أسهمها كما فصلت بذلك دائرة الإفتاء العام، ويحرم المضاربة كذلك فيها مثل هذه الشركات. النوع الثالث شركات مختلطة، يعني هي شركات أصل عملها مباح لكن كالصناعة والتجارة، لكن أحيانا تتعامل بالحرام في بعض أنشطتها، كأن تقترض بالربا من البنوك الربوية وتودع أموالها لتحصل على فوائد ربوية. فهنا الفقهاء المعاصرون قالوا نفتي به ونراه، يعني هذا الرأي، أنه إن كان التعامل بالربا مقرر

0: في نظام الشركة الأساسي، فهذه الشركات تحرم المساهمة فيها ابتداء، لأن السهم عبارة عن صك قابل للتداول فيما حرم الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت تعامل بالربا بسبب سوء تصرف المدير، يعني من يدير هذه الأسهم أو أحد الموظفين، أو لأن بعض الأنظمة والقوانين تفرض على هذه الشركة وضع مالها في البنوك الربوية، فهذا لا يحرم تداول أسهمها، لكن يخرج من أرباحها ما يعادل قيمة الربا، والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير.
0: الله
1: موضوع ضبط اللسان فضيلة الشيخ،
0: نعم.
1: يعني لخص ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المفلس،
0: نعم.
1: المفلس من يأتي،
0: نعم
1: تدرون من
0: هذا،
1: المفلس؟
0: نعم هذا حديث عظيم.
1: نعم.
0: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة
1: بعبادات، أتى
0: وصيام
1: بعباداته.
0: وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فحطت عليه ثم حط في النار. وهذا حديث المفلس ترى حديث مخيف جدا، وحديث يعني مرعب للإنسان الذي يعني يعبد الله، فكيف بمن يعني يترك عبادة الله سبحانه. فبالتالي لابد إخواننا وأخواتنا، لابد أن تنعكس آثار العبادة على سلوكنا وجوارحنا، لابد أن تظهر الصلاة في سلوكنا، أن نقيم الصلاة في تصرفاتنا وأقوالنا وأفعالنا وأخلاقنا. لابد إذا كنا نصوم أن كذلك نكف ألسنتنا وأعيننا عن الحرام، وأيدينا وفروجنا عن الزنا، وأعيننا عن الخيانة. لابد أن نحفظ هذه الجوارح عندما نكون قد يعني صلينا صلاة صحيحة، وصمنا صياما صحيحا، وحججنا إلى بيت الله حجا صحيحا، واعتمرنا عمرة صحيحة. فلا بد أن تنعكس هذه العبادات في سلوكنا، فتثمر أخلاقا وتثمر تقوى لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، وأحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فما أحوجنا إلى أن نتخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس وأكمل الناس خلقا وخلقا، وأمة محمد عليه السلام يجب أن تتحلى بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نبتعد عن الصفات الذميمة، وأن نتحلى بالصفات الحميدة، وأن نصبح يعني حقيقة دعاة خير وأخلاق، نتحمل، نعفو، نصفح، نصدق، نكون أمناء، لا نتجرأ ولا نتخطى حدود الله عز وجل، لأن هذا ظلم للنفس، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه.
1: جزاكم الله خير. الإمام سلم بعد الثانية في صلاة المغرب، ذكر سجد للسهو.
0: الأصل أن لا يسجد للسهو، وأن يقوم يأتي بالركعة الثالثة، وبعد أن يأتي بالركن اللي هو الركعة الثالثة يسجد للسهو قبل السلام، طبعا ندبا. فلو جاء بالركعة ولم يسجد للسهو صلاة صحيحة، لكن
1: سنة سجود السهو سنة.
0: نعم سنة. لكن هو الآن ماذا فعل؟ هو أتى بسجدة ظنا منه أنه أتى بسجدة واحدة، فلما ذكره، فالأصل أن المأموم لا يتبع الإمام في الزيادة بالصلاة حتى لا تبطل صلاته، فبالتالي يبقى جالسا، فإذا قام الإمام قام معه. فمن علم أن هذه السجدة زائدة وسجد مع الإمام بعد السلام من الركعتين، ها هنا تبطل صلاته. لكن من بقي ولم يعني يسجد وبقي ينتظر الإمام حتى يأتي بالركعة الثالثة فصلاته صحيحة، والإمام في كلا الحالتين صلاة صحيحة، لأنه غلب على ظنه أنها سجدة واحدة فأتى بالسجدة الثانية، والله تعالى أعلم. لكن إذا كان قد أتى بسجود السهو قبل أن يأتي بالركعة، فهنا خلل في صلاة الإمام والمأموم، والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير فضيلتك. نعود فيما تبقى من وقت أخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية 47 47 201 و 47 47 202، هاتفاء البرنامج. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية سيدي.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: الله يخليك يا رب. لو سمحت أسأل، أنا صار لي 7 سنوات متخرج من الجامعة، وتخصصي كان محاسبة، فبشركات ما لقيت وظيفة، فصح لي شغل في بنك.
1: نعم. طبيعة العمل في البنك؟
2: بالمحاسبة.
1: طيب.
2: خدمة عملاء.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: إن شاء الله، شكرا.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
3: السلام. السلام عليكم.

0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: معك محمد العتوم.
0: حياك الله أخ محمد.
1: سيدي عندي سؤالين.
0: السؤال الأول،
1: السؤال الأول، واحد اشترى سيارة عن طريق بنك الائتمان.
0: نعم.
1: أيوة، السيارة حقها 7، قال للبنك أنا حقها 9، يظل معاه مثلا 2000 أو 3000، قال بشان يطوبها ويصل إذا في حاجة يصلح منها، يعني يضيفن عليها.
0: الائتمان العسكري؟
1: ايوه، حلال ولا حرام زي هيك؟ لما نقول
0: السؤال
1: حقها
0: الثاني،
1: مثلا 9 وحقها 7.
0: السؤال الثاني،
1: السؤال الثاني، واحد اتجوز واحده وطلقها وتعدت المده، غير انها تتجوز جوز اخر، رجعها، رد بعد سنه طلقها، تعدت المده تصير تتجوز كمان اخرى واحد وترجع له، يعني مرتين طلقها، اول مره تعدت المده يعني تجوزت واحد ثاني ورجعت له، بعد سنة رد صار إشكالات وطلقها. أيوة، تحدث المدة القانونية الشرعية ورد، إيش حاول بده يرجعها، بصير تتجوز كمان أخرى واحد وترجع له.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: شكرا، بارك الله بكم.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية شيخنا،
0: الله يسلمك ويعافيك.
2: الله يرضى عليك. والله أنا عندي ملاحظة وحابة إنه على الهواء أساس الكل يسمع.
0: تفضل.
2: تعرف بالعطلة الصيفية بنحط أولادنا بالنوادي الصيفية بالمساجد يحفظوا القرآن،
0: نعم.
2: فالشيخ اللي مسؤول عن تعليمهم يعني لما بيحكي للولد فاشل وبيحكي له كلمات يعني ما بتليق إنه تطلع من شيخ، فهلأ الولد بقولك أنا مستحيل إني أرجع المسجد أحفظ، من معاملة الشيخ هذا اللي بتعامل مع هالأطفال الصغار، يعني كل عمرهم 7 سنين 8 سنين، يعني ما بعرف، يعني انه انا والله حابه هالمعلومه توصل لكل اللي بيكون مسؤول يعلم اطفال قران في المسجد.
0: طيب تسمعي توجيه، يعني وهذا لا يعمم، يعني ممكن هاي حالة فردية.
2: بس انه الولد لما يقول مستحيل ارجع على المسجد، مش هذا بيكون في انه اثم على هذا الشخص انه انت يعني ما حببته، ما حببت.
0: نعم، شكرا لمشاركتك وملاحظتك. تسمعي
2: الله
0: توجيه
2: يبارك،
0: إن شاء الله من
2: شكرا
0: فضيلة الشيخ.
2: شيخ،
0: حياكم الله،
2: يعطيك العافية.
0: عفاكم الله. فتاوى الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: لو سمحت دكتور، عندي سؤال.
0: تفضلي سؤالك.
3: هل يجوز قراءة القرآن من الموبايل بدون وضوء؟
0: تسمعي الإجابة إن شاء الله.
3: لا لكم.
0: حياكم الله. إذا في اتصال أخير نأخذ الاتصال الأخير. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: عليكم السلام، يعطيكم ألف عافية.
0: الله يسلمك ويعافيك.
4: الله يجزيكم الخير. في عندي سؤال لو سمحت.
0: تفضل سؤالك.
4: سؤالي سيد العزيز، ما حكم استخدام مواد دعائية من البنوك الربوية زي قلم، محفظة، دفتر أجندة، علما أني مش متعامل مع البنك الربوي، لكن أخذت هدية من شخص أوريدي أخذها من البنك.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: جزاك الله خير.
0: حياكم الله. معنا اتصال أخير، نأخذ الاتصال الأخير. ألو، السلام عليكم.
5: السلام عليكم، يعطيك العافية.
0: عفاك الله.
5: غلبك بس بدي أسأل سؤال.
0: تفضل سؤالك.
5: أنا بشتغل ببنك مندوب مشتريات.
0: نعم.
5: البنك ربوي، فأنا بيطلع علي حرام
0: مندوب مشتريات.
5: مندوب مشتريات. مندوب مشتريات.
0: طيب تسمعنا بس من خلال الهاتف، تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله.
5: حاضر حاضر،
0: حياك الله.
5: شكرا لك شيخ.
0: الله يسلمك، حياك الله. الأخ الكريم المستفتي محاسب في بنك تجاري.
6: نعم. المحاسب من صميم عمله أنه يقوم بالعملية الربوية، والله سبحانه وتعالى قال وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. فإذا كان هذا المصرف تجاريا يعني ربويا فيحرم العمل فيه كمحاسب، لأنه هو الذي يقوم بعملية يعني الإيداع والصرف وكذلك يعني التسهيلات المالية، فبالتالي يحرم الإعانة على الربا.
0: ومن ترك شيئا لله
6: عوض الله خيرا. فنوجه انه يبحث عن عمل حلال ان شاء الله، ومن ترك شيئا لعوض الله خيرا منه.
0: مندوب مشتريات،
6: مندوب
0: في
6: المشتريات
0: بنك تجاري،
6: اذا كان يشتري مشتريات بمعنى يعني يشتري طعام وشراب للموظفين او اقلام او يعني امور عادية بعيدة عن

0: العملية الربوية، يعني مثل واحد يوزع أقلام وبيع أقلام وبيع دفاتر، فالحرمة على من استعمل، لكن هو مندوب مبيعات، إلا إذا كان المقصود به مندوب مبيعات أنه تسهيلات للشركة أو للبنك الربوي، الشركة الربوية أو البنك الربوي، فهنا يدخل في صميم عمل الربا، فهو حسب يعني طبيعة عمله، إن كان يعني يبيع مواد مباحة لأشخاص أو للبنك، يعني أنا أبيع أقلام سواء لبنك تجاري أو لبنك إسلامي، فأنا أبيع هذه الأقلام أو أبيع القرطاسية، فهذا والله تعالى لا إثم عليه. لكن إذا كان هو من يقوم يعني خدمة هذه المعاملات يعني مباشرة، يعني يباشر عمل الربا ويسهم فيه، فلا شك
1: هو مندوب مشتريات، يعني
0: إذا كان خارج
1: البنك يذهب يشتري،
0: إذا كان يشتري أشياء واحتياجات خارجية ما لها علاقة في العملية الربوية، ما لها علاقة في العمل الربوي، يعني بتكون عمله حلال. وإذا كان له علاقة بالعمل الربوي فهو حسب حال يعني هذا الموظف والله تعالى.
1: استخدام حكم استخدام المواد أو الأدوات الدعائية للبنوك التجارية كلها تتعلق بالبنوك التجارية،
0: هو شوف
1: كأقلام أو دفاتر،
0: هو الآن إنسان واحد يعني جاب لي، أنا من غير ما أتعامل مع بنك تجاري، جاب لي قلم من بنك أو من كذا، فمن الورع أني أنا ما أتعامل بمثل هذه الأمور ولا أخذها، لكن لو استعملها طالما أنه لم يطلبها ولم يتعامل مع البنك ولا يظهرها كدعاية إعلامية للبنك، يعني ما يظهرها، يعني ليس المقصود منها الترويج للبنك، إذا كان بهذا الشكل يعني استعمل القلم استعمالا شخصيا ما في مشكلة، أما والله يعني يحط واجهة على شيء معين أو على طاولة أو على كرسي ودعاية لبنك تجاري أو شركة تأمين تجارية، فهذا يعني يدعو الناس إلى التعامل بالربا، يعني فالأصل ألا يتعامل
1: ترويج
0: وألا يروج وألا يقبل مثل هذه الدعاية.
1: جزاكم الله خير. صندوق الائتمان العسكري طبعا في تحايل بالموضوع،
0: هو
1: ثمن السيارة 8 وتسجل 9 حتى يأخذ الزيادة.
0: نعم، متى تكون المرابحة حلال؟ تكون المرابحة حلال إذا أنا قلت للبنك الإسلامي أو لأي مصرف إسلامي أن هذه السيارة ثمنها 7000، حقيقة هي 7000، فاشتراها البنك ب7 وباعني، بعد أن تملكها البنك باعني إياها بأقساط بنسبة مرابحة.
1: نعم.
0: لكن أن أزيد على الثمن الأصلي بحيث أني أنا أخذ 2000 دينار زيادة، فهذا ربا وقع في 2000، يعني تعامل بحد 7000 بالحلال ثم خلط الحلال بالحرام.
1: نعم.
0: وهنا
1: هو في تحايل اتفق مع صاحب السيارة،
0: هذا حرام قطعا حرام، وليس هناك حجة له أن يتعامل مثل هذه المعاملة.
1: صاحب السيارة يأخذ شيك ب9000 يعني ويرد له 2000،
0: حرام، يعني هو أخذ الربا، يعني تعامل بالربا، قالوا دخل الحرام على الحلال ليكثره فدخل الحرام على الحلال فبعثره، الأصل ألا يعني يقبل أن يزيد البنك ولو يعني قرش واحد في ثمن السيارة، حتى يكون إن شاء الله البنك اشتراها حقيقة بسعر الحقيقي دون تحايل، وباعها أيضا بسعر واضح بين بنسبة مرابحة واضحة بين البنك والمشتري الجديد، هذا الأصل. فالزيادة الأولى التي تقع بين يعني المشتري ومن دل البنك على الشراء لأنه ما اشترى منه، فهذا حقيقة تحايل وفيه ربا، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية.
1: مسائل الطلاق مراجعة دارة الإفتاء.
0: مسائل الطلاق حقيقة لا يفتى بها إلا عن طريق مكاتب الإفتاء المنتشرة في المملكة الأردنية الهاشمية، ومن عنده استفسار يتعلق بالطلاق البائن أو الطلاق الرجعي فليرجع إلى دائرة الإفتاء العام أو إلى مكاتب الإفتاء العام المنتشرة في الألوية والمحافظات، وسيجد إن شاء الله ما يريد من إجابة على سؤاله.
1: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
0: نعم.
1: يعني المعامله باللين يعني هي ممكن تكون حاله فرديه او غير مقصوده،
0: يعني حقيقه
1: نرغب كيف يعني نرغب الابناء والاطفال في كتاب الله وحفظ.
0: نعم.
1: كتاب الله وفي حفظ سنه النبي صلى الله.
0: نعم.
1: عليه وسلم.
0: هذه النوادي الصيفيه حقيقه يعني من مما يعني ينبغي ان يعني نجعل اولادنا دائما حقيقة مسجلين في مثل هذه النوادي الصيفية، لأنهم يشتغلون بأعظم كتاب، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم عبادة أمتي القرآن الكريم، أعظم عبادة تلاوة القرآن، أعظم عبادة، ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى فتكون منزلته عند آخر آية قرأها، فلذلك يجب على المربي الفاضل المعلم أن يتعامل مع هؤلاء القادمين للتعلم تعلم القرآن بلطف، وأن يعاملهم بالرحمة، ويعتبر أبا معلما. وحقيقة

0: أن الذي يعلم القرى له أجر عظيم على صبره على هؤلاء الناشئة وعلى هؤلاء الأولاد، وأن يخاطبهم يعني خطابا يرغبهم لا ينفرهم. يعني الأصل أنك أنت تكون جذاب، تجذب قلوب هؤلاء الأطفال وهؤلاء يعني الصغار حتى يحبوا القرآن الكريم. فهنيئا لمن يرغب الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى والإقبال على تلاوته وتدبره وحفظه. فهذا من أفضل وأجل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. وحقيقة أن شهادة يعني لله تعالى أن كثير جدا من معلمي القرآن يلتزمون بأخلاق الإسلام حقيقة، وهم مربون فاضلون، يعني لهم يعني بصمة حقيقة طيبة في مجتمعاتنا، والحمد لله يعني
1: مأجورون ولهم الأجر إن شاء الله والثواب.
0: وأحيانا يعني أحيانا بعض الأشياء يعني بعض المعلمين من شدة يعني
1: حرصه
0: على قد يخرج منه كلمة أحيانا بالخطأ أو كذا، فهذا إحنا كآباء وأمهات نرغب أبنائنا ونقول لا يا هذا المعلم هو والد وهو مربي، فلا بد أن نتحمل هذا المربي وهذا الفاضل ولو أخطأ قليلا يعني مع أبنائنا ولا مع بناتنا، لأنه هذا يعني لا ننسى الجوانب الإيجابية الأخرى، أنه يعني أشغل أولادنا بخير شيء وهو تلاوة وحفظ القرآن الكريم. فبالتالي نتحمل بعضنا، وأيضا نوجه تحية من هذه الإذاعة الكريمة لإخواننا الذين يعلمون القرآن الكريم، فنقول لهم هنيئا لكم هذه الرسالة التي تؤدونها في حين أن الناس ينشغلون بأمور أخرى، أنتم تنشغلون وتشغلون أبناءنا وبناتنا بالقرآن الكريم.
1: هنيئا لكم وجزاكم الله خير الجزاء، عنا خير الجزاء، بارك الله في أوقاتهم وأعمارهم.
0: يعني حتى إذا عصب الشيخ مرة يعني لا يعني أنه يعني هذا الشيخ مثلا فضول، لا والله يعني
1: هو من حرصه،
0: أحيانا من شدة الحرص، وأحيانا يكون عدد كبير يعني بالمسجد 20-30 طالب بدي درسهم كلهم حريص أنهم كلهم يحفظوا، فشاف واحد أنه يعني كأنه لا مبالي فقال هذه الكلمة بعفوية، فنتحمله يعني لوجه الله سبحانه وتعالى، ونودي ابننا ثاني يوم ونسلم على الشيخ ونقول له بارك الله فيك والولد يحب درسك وكذا، ونرغب أبنائنا في جلسات
1: فضيلتك،
0: ونذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرس إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير نختم بهذا اللقاء: قراءة القرآن دون وضوء من الهاتف.
0: الهاتف عندما يفتح على تطبيق القرآن الكريم وعامل معاملة المصحف فلا بد من الوضوء، لا يمسه إلا المطهرون، فلا بد من الوضوء عند مس القرآن الكريم أو الموبايل المفتوح على تطبيق القرآن الكريم، وهذا من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
1: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. إخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء، باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مادبة، شكرا لكم.
0: العفو يا سيدي، الله يبارك،
1: حياكم الله ونفع بكم. أيضا أشكر زملائي سعد الدبوبي، حسن حماد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أماني الكعابنا رفقتنا في الإعداد، على أمل اللقاء. هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: قصدنا نصيحة وأنا
1: الثانية تماما ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وهذا موعد الأخبار.

0: واشنطن تقول إنها تعمل على وضع خطة لعبور آمن في مضيق هرمز. قوات الاحتلال تواصل نصف المنازل واستهداف خيام النازحين في قطاع غزة. محلياً مجلس النواب يناقش مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. 343 مشروعاً يدخل حيز التنفيذ خلال النصف الأول من العام الحالي ضمن برنامج التحديث الاقتصادي. وزارة التربية تعلن غدا نتائج امتحان الثانوية العامة للصف الثاني عشر، والأمن العام ينفذ خطة أمنية لتوفير بيئة آمنة للمواطنين. من العناوين للتفاصيل من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. رحب الأردن اليوم ببيان مجلس الأمن الصادر في 7 من آب الحالي وما تضمنه من إدانة الهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية الشقيقة منذ 13 من تموز الماضي، والهجمات التي استهدفت السفن التجارية منذ 22 من تموز. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أهمية البيان الذي أكد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وفي مقدمتها القرار 2216 ورفض الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي وحرية الملاحة البحرية. وجددت الوزارة تأكيد تضامن الأردن ووقوفه المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمه كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد اللطيف الزياني. وبحث الوزيران العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع المملكتين الشقيقتين، وأكد الحرص على تعزيزها ومواصلة البناء على ما تحقق من تطور فيها خدمة لمصالح البلدين المشتركة. كما بحث الصفدي والزياني تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد واستعادة الهدوء وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وبحث الوزيران عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآفاق وسبل تعزيز العمل العربي المشترك، واتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين ثنائيا وفي إطار المنظمات متعددة الأطراف إقليميا ودوليا إزاء القضايا الإقليمية والدولية. وإلى آخر تطورات الأزمة الأمريكية الإيرانية، حيث أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن تعمل على وضع خطة عبور آمن في مضيق هرمز، وأن هذا يشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. في المقابل أكدت إيران أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار بحري جديد بالمضيق تسير بشكل إيجابي وهي في مراحلها النهائية. إلى التفاصيل في تقرير سارة العيسى.
1: مع تبدد الآمال بالتوصل إلى اتفاق يسمح بمعاودة حركة الملاحة في مضيق هرمز، طرحت إيران شروطاً صارمة قبل إعادة فتح المضيق. وكانت تصريحات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر التي عدد فيها 3 شروط مسبقة على واشنطن تحقيقها في تباين تام مع ما أعلن مؤخراً عن تحقيق تقدم في المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن الإدارة المستقبلية للمضيق. واشترط ذو القدر على الولايات المتحدة أن تنهي إلى الأبد حربها على إيران وحلفائها، وترفع الحصار البحري، وتسحب قواتها العسكرية البحرية والجوية من محيط إيران، وأن ترفع العقوبات المفروضة على الشعب الإيراني. كما طالب ذو القدر واشنطن بأن تفرج دون قيد أو شرط عن أموال الشعب الإيراني المجمدة، وأن تدفع بالكامل تعويضات الأضرار الناجمة عن الحربين على إيران. من جانبه أكد الحرس الثوري الإيراني أن فتح مضيق هرمز له آليته الخاصة ولا علاقة له بالمفاوضات بين إيران وسلطنة عمان، مضيفا أن واشنطن مجبرة على قبول شروط إيران لفتح المضيق. وشددت طهران على أن وضع الملاحة في المضيق لن يعود إلى سابق عهده،

0: وأنها تعتزم فرض بدل خدمات للسفن الراغبة باستخدامه. من جانبها أعلنت وزارة الخارجية العمانية أن المفاوضات مع إيران بشأن مضيق هرمز تجري في أجواء إيجابية وبناءة، لكنها نددت بالاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها المضيق. في الوقت ذاته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم إنه ليست هناك محادثات جارية بين إيران والولايات المتحدة، وإن طهران لن تبدأ أي محادثات ما دامت واشنطن تنتهك الاتفاق المؤقت المبرم في حزيران، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يجري تبادل رسائل عبر وسطاء. وبمعزل عن مسألة المضيق، لم يسجل إلى الآن أي تقدم دبلوماسي ولا سيما بشأن الملف النووي الإيراني. وأوقفت الولايات المتحدة ضرباتها منذ أكثر من أسبوع، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربط تعليق الضربات بالتوصل إلى اتفاق سريعا.
1: وإلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم إطلاق النار والقصف المدفعي ونسف المنازل إلى جانب استهداف مراكز الإيواء وخيام النازحين في مناطق متفرقة من القطاع. وأوضحت مصادر طبية أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدين إضافة إلى 8 مصابين. التفاصيل في التقرير الذي أعدته ميسون ربحات ويقرأه محمد العدوان.
2: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف المدفعي ونسف المنازل في قطاع غزة إلى جانب استهداف مراكز الإيواء وخيام النازحين في مناطق متفرقة من القطاع. ففي وسط قطاع غزة قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج للاجئين، فيما أطلقت الزوارق الحربية النار باتجاه الساحل. كما شهدت المناطق الشرقية للمدينة إطلاق نار كثيف من الدبابات بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية المتمركزة شرقي حي التفاح والطائرات المسيرة. زوارق الاحتلال الحربية قصفت مجددا سواحل خان يونس ورفح وغزة، وأطلقت نيرانها بكثافة على منطقة دوار بن سهيلة شرقي خان يونس وباتجاه منازل وخيام المواطنين. كما أطلقت دبابات الاحتلال النار بكثافة على شمال مدينة رفح بالتزامن مع استهداف خيام النازحين في منطقة المواصي. إلى ذلك أعلن مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترامب أن حركة حماس وافقت على خطة خريطة طريق لتنفيذ المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، تتضمن انسحابا إسرائيليا من غزة وحصر وتخزين سلاح الحركة. من جهتها قالت حماس إن وقف إسرائيل قتل الفلسطينيين وإنهاء اعتداءاتها يمثلان المدخل الأساسي للمضي في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، وضع إطار وجدول زمني للتفاهمات.
1: وإلى آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل شخصين وأصيب العشرات في غارات روسية على عدة مناطق في أوكرانيا، بينما أسفر هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية عن مقتل 3 أشخاص في منطقة بلوغورد الروسية. إلى التفاصيل في تقرير رزان شنكات ويقرأه بلال ملكاوي.
3: غارات جوية روسية في عدة مناطق في أوكرانيا أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة العشرات، وألحقت الضربات ضررا في شبكة الكهرباء والميناء ومبنى سكني. وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن ميناء أوديسا تعرض لأضرار جراء هجوم روسي وقع خلال الليل، مضيفا أن روسيا بهذه الطريقة تشن حربا على الأمن الغذائي العالمي. وأشار زيلينسكي إلى المزيد من العقوبات ضد روسيا ومزيد من الدفاع الجوي لأوكرانيا، في حين قالت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو قصفت مصفاتين للنفط في منطقة سومي شمال شرق أوكرانيا. في المقابل أسفر هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم في منطقة بيلوغرود الروسية، وتسبب الهجوم في اندلاع حرائق في مبنيين سكنيين. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت أكثر من 150 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الجزء الأوروبي من البلاد، وكذلك فوق شبه جزيرة القرم والبحر الأسود وبحر آزوف.
1: ونواصل تقديم الفترة الإخبارية الثانية بالشأن المحلي، حيث ناقش مجلس النواب خلال جلسة تشريعية اليوم مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. التفاصيل مع مندوبنا للشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
4: نقاشات مستفيضة شهدتها جلسة مجلس النواب حول مواد مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، والذي جاء في إطار توجه تشريعي يهدف إلى تطوير منظومة الاعتماد وضمان الجودة في قطاعات التعليم العام والعالي والتدريب المهني والتقني. ويتضمن مشروع القانون إنشاء هيئة تسمى هيئة الاعتماد وضمان الجودة، تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وترتبط برئيس الوزراء، وتتولى مهاما مرتبطة بنشر ثقافة الجودة وتعزيز ممارساتها في المؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات التعليم العالي الأردنية والأجنبية العاملة في المملكة. وناقش النواب عددا من التعديلات التي طالت التعريفات الواردة في مشروع القانون، من بينها إضافة تعريف المؤسسة التعليمية الحكومية لتشمل المؤسسات التي تديرها وزارة التربية والتعليم أو أحد الوزارات أو القوات المسلحة الأردنية، كما أعيدت صياغة تعريف المؤهل ليصبح شهادة تمنح لخريج برنامج تعليمي أو تدريب معين له حد أدنى من ساعات التعلم أو التدريب، إلى جانب تعديل تعريف الشهادة المهنية لتشمل الشهادة المهنية أو التقنية بما ينسجم مع طبيعة برامج التدريب والتأهيل الحديثة. وخلال النقاشات قال النواب إن منظومة الجودة لا تقتصر على تقييم البرامج التعليمية فقط، وإنما تشمل المؤسسات التعليمية والتدريبية نفسها بما يضمن شمولية عملية الاعتماد والتقييم. وشملت التعديلات المقترحة أهدافا تتعلق بحماية المعلم والمتدرب والحفاظ على حقوقهما ودعم الريادة والابتكار، إلى جانب بناء قدرات العاملين في المؤسسات التعليمية والتدريبية وتعزيز ممارسات الجودة فيها. وفي رد على مداخلات النواب أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة على أهمية أن يكون مشروع القانون واضحا في تحديد أهداف الهيئة ومهامها، مشيرا إلى ضرورة أن يشمل مفهوم العملية في القانون تقييم المؤسسات التعليمية والتدريبية وبرامجها وليس البرنامج وحده. وتأتي مناقشات مجلس النواب لمشروع القانون في ظل توجه لتعزيز جودة التعليم والتدريب في المملكة وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية أكثر قدرة على المنافسة والاستجابة للتحولات المتسارعة في سوق العمل. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
1: أعلنت الحكومة أن 343 مشروعا من أصل 394 مشروعا مدرجا ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي قد بدأ تنفيذها خلال النصف الأول من العام الحالي، مؤكدة أن تنفيذ المشاريع وإنجازها يسيران وفق الخطط الموضوعة والجداول الزمنية المحددة. وأظهر تقرير النصف الأول من العام حول سير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني الذي يغطي الفترة من 2026 إلى 2029 أن المشاريع تخضع لمتابعة دورية لتقييم مستوى الإنجاز والتأكد من سير عملية التنفيذ وفق الخطط المحددة والجداول الزمنية المعتمدة. التفاصيل في تقرير هيا لجبور.
5: أشار تقرير النصف الأول من العام لسير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي إلى أن نحو 100 قرار اتخذتها الحكومة خلال النصف الأول من العام الحالي تخدم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. ويشمل البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 394 مشروعاً تنفذ على مدى 4 سنوات، فيما جرى البدء بتنفيذ 343 مشروعاً منها خلال الأشهر 6 الأولى من العام الحالي. وأظهر التقرير أبرز الإنجازات التي تحققت خلال النصف الأول للعام الحالي ضمن محرك الخدمات المستقبلية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تم رقمنة 85.8% من الخدمات الحكومية حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي. ووفقاً للتقرير تم تفعيل 2,800,000 هوية رقمية على تطبيق سند، كما بلغ عدد مستخدمي المنصات التكنولوجية 4,000 مستخدم. وأظهر التقرير تدريب أكثر من 1,000 مستفيد ضمن مشروع تمكين المهارات الرقمية بما يسهم في تعزيز قدرات الشباب في قطاع المهارات الرقمية ويرفع جاهزيتهم لسوق العمل والانتهاء من استقبال وفرز طلبات المشاركة في جائزة ولي العهد عبر المنصة الرقمية. وتمهيدا لإنشاء مركز بيانات حكومي وفق أفضل الممارسات الدولية، تم طرح عطاء مشروع مركز البيانات. وضمن مشروع نمو الأردن المرحلة الثانية، تم توفير 500 وظيفة ضمن برنامج كفاءات وتدريب أكثر من 1000 مستفيد ضمن أفواج عبر المنصات الرقمية، ودعم 30 شركة ناشئة وصغيرة عن طريق وسطاء. كما أظهر مسار التقدم في مشاريع البرنامج التنفيذي

0: تحقيق مجموعة من المنجزات والمؤشرات في القطاع السياحي خلال النصف الأول من العام الحالي في إطار محرك الأردن وجهة عالمية، الذي يركز على تطوير المنتج السياحي وتعزيز تنافسية المملكة وتنويع أنماط السياحة وتطوير المواقع والمرافق وتحفيز الاستثمار وتمكين المجتمعات المحلية.
1: نظمت جامعة آل البيت ندوة حوارية بعنوان المفرق عروس البادية ودورها في بناء السردية الأردنية بحضور الفعاليات الرسمية والشعبية في محافظة المفرق. وقال وزير الثقافة مصطفى الرواشدي في كلمة له خلال الندوة إن ما يميز هذه السردية أنها مكنت كل أردني وأردنية من المشاركة في توثيقها من خلال هذه الحوارات والمنصات التي أطلقت لهذه الغاية. وأضاف الوزير الرواشدي:
2: استمعنا إلى حديث طرق إلى الجانب السياسي وبعده التاريخي في الأردن حول السردية والمفرق، العادات والتقاليد والقيم، واستمعنا إلى أسئلة وأفكار طرحت خلال هذا اللقاء، كلها تصب حقيقة في توثيق سرديتنا الأردنية محط فخرنا واعتزازنا. اليوم نتكلم عن سردية أردنية حية ودائمة، تاريخنا موجود مكتوب، اليوم نوثق هذه السردية، نوثق هذا التاريخ والحكايات والشعر والروايات والقصص، نوثقها في مجلد واحد سيفعل هذا بعد ذلك في حياتنا. أطلقنا منصات، ثلاث منصات، ومنها منصة قصص من الأردن. هذه المنصة تستقبل من أي مواطن أردن أي معلومة، أي حكاية، أي رواية، أي وثيقة يستطيع أن يحملها هذه المنصة.
1: استكملت هيئة تنظيم النقل البري اعتبارا من اليوم التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات بإطلاق خطي جرش إربد وإربد الزرقاء. ويشمل التشغيل التجريبي تشغيل خط جرش إربد بواسطة 15 حافلة كبيرة، فيما سيعمل على خط إربد الزرقاء 42 حافلة متوسطة وفق أحدث المواصفات الفنية والتشغيلية المعتمدة، بما يضمن توفير خدمة نقل عام آمنة ومنتظمة وعالية الكفاءة. دعت وزارة العمل أصحاب العمل في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية وأصحاب المنازل إلى الاستفادة من الفترة المتبقية من فترة قوننة وتوفيق الأوضاع للعمالة غير الأردنية المخالفة من جميع الجنسيات التي تنتهي في 30 من أيلول المقبل. وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إن فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة التي أقرها مجلس الوزراء في حزيران تبقى منها 53 يوما فقط، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تمديد لهذه الفترة، كما لن يكون هناك أي تغيير على الإعفاءات المالية الواردة في قرار مجلس الوزراء. وأشار إلى أن الوزارة ستكثف الزيارات التفتيشية على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في جميع المحافظات لضبط العمالة غير الأردنية وتسفيرها. أعلنت وزارة المياه والري سلطة المياه والشركة المشغلة لمنظومة مياه الديسي وشركة مياه الأردن مياهنا وقوع اعتداءات كبيرة على الهويات الرئيسية لخط مياه الديسي في إحدى مناطق مسار الخط الناقل بمنطقة الجفر. وقالت الوزارة إن الطواقم الفنية وفرق الطوارئ والصيانة التابعة لها ولشركة مياه الديسي تعمل منذ مساء الخميس الماضي لحظة رصد الاعتداء على إصلاح الأضرار الناتجة عنه دون وقف الضخ من المنظومة المائية، مؤكدة أن العمل على إصلاح الأضرار ما زال مستمرا حتى اللحظة. تعلن وزارة التربية والتعليم يوم غد نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف الثاني عشر. وبيّنت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة اعتبارا من الساعة الرابعة مساء عبر الموقع الإلكتروني توجيهي.جو. وأضافت أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الخامسة مساء للإعلان عن نسب النجاح في الامتحان وأسماء الطلبة الأوائل. وبالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة، أعلنت مديرية الأمن العام عن تنفيذ خطة أمنية ومرورية شاملة بهدف توفير بيئة آمنة للمواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات وضمان انسيابية الحركة المرورية خلال احتفال الطلبة وذويهم بهذه المناسبة. وأكدت المديرية أن الخطة تشمل تعزيز الانتشار

الاستشار الأمني في مختلف مناطق المملكة وتكثيف الدوريات الآلية والراجلة بالزيين المدني والعسكري إلى جانب رفع مستوى الرقابة الميدانية والآلية ضمن تنسيق متكامل بين مختلف الوحدات والتشكيلات المختصة للتعامل الفوري مع أي سلوكيات أو مخالفات قد تهدد السلامة العامة. أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أسعد القواسمي توفر المستلزمات المدرسية بالسوق المحلية وبكميات كبيرة وأسعار مستقرة، وقال إن تجار القطاع وفروا الزي المدرسي المنتج محليا لمختلف المراحل الدراسية سواء بالمدارس الحكومية أو الخاصة مع المحافظة على نفس معدل الأسعار للأعوام السابقة على الرغم من وجود ارتفاع بالتكاليف التشغيلية وزيادة أجور الشحن. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتتأثر المملكة يوم غد بمنخفض سطحي حراري مصحوب بكتلة هوائية حارة ليصبح الطقس حارا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في ختام الفترة هذه إعادة لأبرز العناوين. الأردن يرحب ببيان مجلس الأمن المتضمن إدانة هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية. واشنطن تقول إنها تعمل على وضع خطة لعبور آمن في مضيق هرمز. قوات الاحتلال تواصل نسف المنازل واستهداف خيام النازحين في قطاع غزة. محليا مجلس النواب يناقش مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. 343 مشروعا يدخل حيز التنفيذ خلال النصف الأول من العام الحالي ضمن برنامج التحديث الاقتصادي. وزارة التربية تعلن غدا نتائج امتحان الثانوية العامة للصف 12، والأمن العام ينفذ خطة أمنية لتوفير بيئة آمنة للمواطنين. بهذا تنتهي الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، وتحيات الزملاء حسن حماد ومحمد عبدات من الهندسة الإذاعية. في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار حول المشهد السياسي الأمريكي قبل الانتخابات المقبلة، انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب في بداية شهر نوفمبر هذا العام، يعني بعد شهرين زمان أو ثلاثة أشهر. ولذلك اسمحوا لي للحديث عن هذا الموضوع أن أرحب بالدكتور الأستاذ جون ضبيط من ولاية إيوا، وهو عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الأمريكي. دكتور جون مساء الخير.
1: مساء النور أستاذ حمادة، لك ولمستمعينك الكرام.
0: كل الاحترام. يعني أولا يعني البداية بدي أعتذر منك، يعني هلأ الوقت بيننا وبينكم 8 ساعات، يعني عندك هلأ الوقت الفجر.

0: ولا يعني في وقت نص الليل ولا بعد نص الليل، فبعتذر على الإزعاج في هذا الوقت.
1: لا ماشي، هذا شرف إلنا إن نكون معكم أي وقت.
0: كل الاحترام. طيب بداية أستاذ دكتور جون ضبيط، حضرتك أستاذ في الجامعة، أنت شو بتدرس؟
1: أنا تخصصي في الاقتصاد والإحصاء.
0: الاقتصاد والإحصاء،
1: بعلم
0: نعم.
1: بعلم المادتين في الجامعة، وأيضا أنا رئيس دائرة التجارة والاقتصاد في هذه الجامعة.
0: نعم دائر. طيب كم سنة صار لك في أولا كم سنة صار لك في الولايات المتحدة؟
1: هذا السؤال في غاية الأهمية أستاذنا.
0: نعم
1: يعني أنا تركت فلسطين الحبيبة
0: نعم
1: في عام 88،
0: 1988، نعم
1: يعني في عز الانتفاضة الأولى، يعني بعد
0: نعم
1: حوالي 13 أو 14 شهر من الانتفاضة الأولى.
0: نعم
1: طبعا عندما تركت يعني كنت حامل شهادة البكالوريوس في الإدارة والاقتصاد من جامعة بيت لحم،
0: نعم
1: وكان السبب تركي هو إكمال تعليمي العالي في الولايات المتحدة. يعني
0: في أي جامعة قبلت بالولايات المتحدة حتى تكمل دراستك؟
1: بالضبط قبلت في جامعة اسمها ليهاي في ولاية بنسلفانيا،
0: بنسلفانيا،
1: في
0: نعم.
1: مدينة، والغريب أنها هذه الجامعة أيضا في مدينة اسمها بيت لحم في بنسلفانيا. يعني تخرجت من جامعة بيت لحم فلسطين وانتقلت إلى مدينة بيت لحم بنسلفانيا.
0: هذه كانت بالصدفة ولا أنت كنت مبرمج لها مسبقا؟
1: ليس بالصدفة، لأن هي كانت السبب تحديدا لماذا أتيت لهذه الجامعة ولهذه المدينة، أن أخي الأكبر كان مدرسا في هذه الجامعة، يعني
0: نعم
1: كان يعمل في هذه الجامعة كبروفيسور أيضا في الرياضيات، في مادة الرياضيات، ولهذا تحديدا يعني قررت أن آتي إلى نفس الجامعة ونفس المدينة وأعيش فيها
0: نعم
1: أو أبدأ حياتي.
0: كل الاحترام. أنت أصلا من فلسطين، من أي بلد، من أي مدينة؟
1: إحنا أصل العيلة ضبيط من مدينة اللد، يعني والدي هجر في 48 من مدينة اللد. طبعا العائلة ممتدة يعني في مناطق كبيرة، ولنا عائلة لا بأس بها وكبيرة في الأردن، عايشين في المملكة الأردنية منذ الهجرة، غادروا منذ الهجرة، وجزء من هذه العائلة يعني أصبحوا في الأردن، جزء منهم بقوا في فلسطين في رام الله تحديدا، في مدينة رام الله تحديدا. طبعا هناك عدد كبير منا في الولايات المتحدة، أستراليا، كندا،
0: ما شاء الله،
1: باقي الأشخاص الفلسطينية. يعني الـ الـ الـ الـ النكبة والهجرة يعني أدت فينا إلى الانتشار في دول مختلفة في أنحاء العالم.
0: نعم. طيب إذن أستاذ الدكتور جون ضبيط، أستاذ الاقتصاد والإحصاء في الجامعة، متى بدأت نشاطك السياسي في الولايات المتحدة وبالتالي يعني أصبحت عضو في الحزب الديمقراطي؟ يعني ليش الحزب الديمقراطي، ما كنتش في حزب آخر يعني؟
1: يعني تحديدا بدأت نشاطي السياسي فورا،
0: نعم،
1: لأنني أنا يعني كإنسان كنت سياسي في فلسطين. يعني أنا كنت مثلا منتخب كسكرتير مجلس طلبة جامعة بيت لحم، واعتقلت عدة مرات من قبل الكيان الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي، فكنت يعني منذ نشأتي متدخل كثير بالسياسة، وأبقيت على هذا عندما يعني انتقلت إلى الولايات المتحدة، تحديدا الحزب الديمقراطي، لأنني شعرت آنذاك وما أزال طبعا لغاية هذه اللحظة أن الحزب الديمقراطي هو حزب التنوع.
0: نعم.
1: هو حلو.

0: الذي يعني طرى فيه كل شرائح المجتمع الأمريكي، وليس فقط الشريحة البيضاء في الغالبية كالحزب الجمهوري. فهناك الاحتمالين في الولايات المتحدة تحديدا، إما الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري. هناك أحزاب أخرى ولكن ليس بفعالية الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، ولهذا قررت الانتماء إلى الحزب الديمقراطي. أنا ذاك قبل حوالي 38 عام أنا أتذكر في البداية أستاذ حمادة، يعني عندما كنا نشارك في مؤتمرات الحزب أنا ذاك، عندما كنا نتحدث عن فلسطين كنا نهاجم حتى داخل الحزب الديمقراطي، كنا نهاجم من أعضاء يعني الحزب والمندوبين. الآن تغير الوضع، يعني الآن يعني كما ذكرت أصبحنا منتخبين على اللجنة المركزية، أنا تحديدا أيضا مسؤول برنامج السياسي للحزب الديمقراطي في ولاية أيوا، يعني بمعنى آخر يعني أنا المسؤول عن كتابة هذا البرنامج، ويعني أصدرنا برنامج يعني في غاية الأهمية، خصوصا وتحديدا عندما يأتي إلى القضية الفلسطينية. فالتغير حصل بالنسبة لي خلال 38 عام منذ يعني أن رحلت إلى الولايات المتحدة من فلسطين لغاية هذه اللحظة.
1: نعم. طيب، إذا طبعا كما تفضلت الفرق الجوهري بين الحزبين أن الحزب الديمقراطي هو حزب التعددية القومية إنجاز التعبير، بينما الحزب الجمهوري يغلب عليه يعني القومية الواحدة البيض اللي من أصول أوروبية، بينما الحزب الديمقراطي نجد فيه العديد من القوميات المختلفة التي نشأت أو رحلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
0: بالتأكيد. هذا بشكل كبير، يعني تلاحظ الجميع هم جزء أو منتمون لهذا الحزب. وأيضا يعني النظرة للشخص خاصة يعني المهاجر إلى الولايات المتحدة، هناك يعني دعم أكثر للمهاجرين في الحزب الديمقراطي منها في الحزب الجمهوري. على سبيل المثال يعني نحن نعلم كثيرا وسمعنا أسماء مختلفة، منها عضوة الكونغرس رشيدة طليب اللي هي من أصول فلسطينية. يعني لا يمكن أن تجد شخص وصل إلى الكونغرس الأمريكي في الحزب الجمهوري من أصول فلسطينية. أيضا إلهام عمر من الصومال نفس الإشي، وأيضا أعضاء أخرى. وفي يعني الوقت الحاضر يعني فوز عبد الرحمن السيد اللي في ولاية ميشيغان بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، والذي إذا فاز في الانتخابات النصفية في شهر 11 شهر نوفمبر سيصبح أول عربي أمريكي يدخل مجلس الشيوخ، وهذا يعني شيء كبير غاية الأهمية. هذا لن تجده داخل الحزب الجمهوري أبدا.
1: طيب، إذن يعني عشان المستمع الأردني والعربي يدرك أن رشيدة طليب وإلهام عمر أعضاء في مجلس النواب وليسوا في مجلس الشيوخ.
0: نعم. هناك فرق بين المجلسين. يعني مجلس النواب أعضاءه مكونين من 435 عضو، كل ولاية بناء على عدد سكان
1: وفق عدد السكان
0: يرسلون عدد معين من أعضاء مجلس النواب. طبعا عضوة الكونغرس رشيدة هي واحدة من أعضاء مجلس النواب الذين يمثلون ولاية ميشيغان. إلهان عمر هي واحدة من أعضاء مجلس النواب الذين يمثلون ولاية مينيسوتا. هناك 100 عضو في مجلس الشيوخ. وكل أساس يعني حسب الدستور الأمريكي تم يعني إعطاء كل ولاية عضوين.
1: نعم صحيح.
0: بسبب يعني

0: أهمية هذا المجلس وليقولوا أن لا فرق ما بين كاليفورنيا الذي تعتبر أكبر ولاية حجما بعدد السكان وولاية أيوا الذي أعيش فيها والذي عدد سكانها لا يقارن بعدد سكان مثلا ولاية كاليفورنيا.
1: كاليفورنيا شيء 18-20 مليون.
0: فأعطوا هذه الصبغة على أن الولايات متساوية عندما يأتي لمجلس الشيوخ.
1: نعم.
0: أهمية مجلس الشيوخ أن أعضاؤه هم من يعني يقرروا إذا ما الرئيس الأمريكي يكون له الحق أن يعين أي شخص في إدارته. يعني أي وزير مسؤول البنك الاحتياطي أي شخص مثل هذا عندما يقرر الرئيس الأمريكي تسمية هذا الشخص يجب أن يقرر عنه ويقبل في مجلس الشيوخ.
1: نعم.
0: وإذا ما قبل لا يمكن أن يخدم هذا في هذا الموقع.
1: نعم.
0: وهذه تحديدا تأتي أهمية مجلس الشيوخ، هم من يعينون لا يعينون وإنما يقرون القضاء العليا في الولايات المتحدة، أعضاء الحكومة، رئيس البنك المركز الاحتياطي وغيرها من
1: طيب هو واضح أن مجلس الشيوخ يعني هو له الأولوية. مجلس الشيوخ طبعا مكون من 100 عضو سيناتور، 100 سيناتور عن كل ولاية اثنين، يعني في هناك 50 ولاية أمريكية بشيك، وبالتالي 50 ولاية لهم 100 عضو سيناتور في مجلس الشيوخ.
0: نعم.
1: طيب.
0: نعم.
1: الآن مجلس الشيوخ على الأغلب دائما يعني بيكونوا الحزبين الفرق بيناتهم 1-2-3 إلى آخره. الآن الديمقراطيين أظني 48 والجمهوريين 52
0: بالضبط. يعني هناك فرق 4 مقاعد. ونحن كقادة في الحزب الديمقراطي نعمل جاهدين من أجل السيطرة على مجلس الشيوخ في الانتخابات النصبية في شهر 11.
1: نعم.
0: هذا ممكن جدا إذا ما تم طبعا انتخاب الدكتور عبد الرحمن السيد الذي فاز في الانتخابات التمهيدية في ولاية ميشيغان، لأنه حدود الحزب الديمقراطي في السيطرة على مجلس الشيوخ تعتمد أيضا على انتخاب الدكتور عبدول السيد في الانتخابات النصفية في شهر 11.
1: نعم. طبعا يعني حسب ما هو معروف أن انتخابات أن عضو مجلس الشيوخ يبقى 6 سنوات، ولكن كل سنتين بتم انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، يعني 35 واحد.
0: نعم. نعم. هناك يعني 435 عضو في مجلس النواب سيتم انتخابهم
1: جميعا،
0: والذي طبعا هذا يحصل كل سنتين. وأيضا كما تفضل ثلث مجلس الشيوخ يتم انتخابه أو إعادة انتخابه كل سنتين من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ.
1: نعم. طيب الآن الدكتور جون ضبيط عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي في ولاية إيوا، يعني الحقيقة حينما ندقق في المشهد السياسي لدى الولايات المتحدة، خلينا نبدأ بأنه هذا الرئيس الحقيقة شكل حالة استفزازية، حالة من غير عادية، كثير مشاكل، كثير قرارات، تصريحات عديدة، رجل أعمال ثري، ولكنه يعني وعد بأن لا يكون هنالك حروب تخوض الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الحقيقة تبين أنه هذه الوعود ليست دقيقة، على العكس يعني خاض حرب مباشرة ضد إيران وتحالف مع المستعمرة الإسرائيلية وقصف إيران وإلى آخره، وربما الشعب الأمريكي لم يدرك ولم يعرف أن هنالك حرب، وإلى الحد أنه الآن الأصوات الأمريكية ترتفع بأنه لا مصلحة لنا في هذه الحرب اللي قام فيها وبادر إلها الرئيس الأمريكي مع وعده المسبق بأنه لن يكون هنالك حرب تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم بالتأكيد، يعني هو ربح بشعار

0: فضلت أن سيعم السلام ولا حروب بعد الآن. والآن الغريب أنه مشارك في على الأقل 7 حروب حول العالم، منها كما تفضل الحرب الإيرانية. يعني نحن نقولها وقلناها بشكل صريح، هو يعني نتنياهو حاول مرارا لمدة أكثر من 30 عام مع رؤساء مختلفين ديمقراطيين وجمهوريين لشن الحرب على إيران منذ أكثر من 30 عام ولم ينجح، ولكن في النهاية يعني وجد هذا الرئيس الشعبوي لأجل شن هذه الحرب على إيران. وأيضا يعني هم يعني يخوضون يعني حربا كبيرة خدمة لهذه المستعمرة وخدمة لهذا الاحتلال يعني الصهيوني الجاثم على الأرض فلسطين. ولهذا يعني هناك امتعاض كبير من قبل الشعب الأمريكي لما يحدث، لأنه يعني الحرب مكلفة كما تعلم. يتحدثون بدل يعني صرف هذه المليارات الدولارات على هذه الحرب التي لا شأن لهم بها وإنما خدمة للمستعمرة والكيان الصهيوني، يجب صرف هذه الأموال على يعني الصحة والمستشفيات والدراسة والتعليم وغير هذا. يعني الاقتصاد الأمريكي أصبح يعني كان في غاية يعني كان بشكل كبير منيح في عهد الرئيس السابق بايدن، خصوصا تحديدا آخر سنة من رئاسته. وأتى ترامب وبحروبه الذي قام بها أصبح يدمر هذا الاقتصاد. على سبيل المثال أنا أتذكر في عهد بايدن كنا ندفع جلن البنزين كنا يكلف حوالي $2.50، الآن حتى في أرخص الولايات تدفع تقريبا $5، يعني أكثر من الضعف أصبح جلن البنزين. فالمواطن الأمريكي اللي عايش في غالبيتهم على يعني دخل محدود لا يستطيعون أن يدفعوا هذه المبالغ، ولهذا يعني صارت الأصوات تعلو وصار يعني الشعب الأمريكي يتحدث وبشكل كبير ضد الكذبة الكبيرة الذي جاء بها ترامب حينما قبل انتخابه، وهو أن السلام سيعم العالم وأنه سيدعم هذا الاتجاه وضعه كليا العكس لهذا.
1: نعم. طيب هل هذا يعني هذا التحول أو هذا الامتعاض كما تفضلت من قبل يعني غالبية الأمريكان بسبب ارتفاع أسعار النفط وأسعار السلع الأخرى، يعني في الولايات المواطن الأمريكي بدأ يحس أنه أسعار السلع ارتفعت طبعا انعكاسا لأسعار النفط وغيره، لكن يعني هل هذا فعلا يمكن أن يؤثر على الانتخابات لمجلسي الشيوخ والنواب في شهر نوفمبر المقبل؟
0: نعم، تحديدا العامل الاقتصادي هو يعتبر العامل الأول في تحديد من سيكون في البيت الأبيض وأيضا من سيكون مسيطرا على الكونغرس الأمريكي. ولهذا يعني نحن كديمقراطيين نبني على هذه الأمور من أجل كسب الكونغرس الأمريكي، وما أعني بهذا من أجل كسب مجلس النواب ومجلس الشيوخ في شهر 11، وأيضا العمل وبدء العمل منذ الآن لكسب البيت الأبيض في بعد عامين من هذا العام في سنة 2028. ولهذا يعني نحن متفائلون جدا في هذا العام كديمقراطيين بكسب الكونغرس مرة أخرى ووضع حد لسياساته المتهورة الذي يقوم بها في يعني داخل الولايات المتحدة وخارجها في السياسات الدولية، وأيضا التحضير إلى تغيير رئاسة الولايات المتحدة في عام 28.
1: نعم. طيب لا، شيء مؤكد أن يعني المقدمات الانتخابات سنة 28 هي ستكون في قبل نهاية سنة 26 بانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب. فيما يتعلق بالشيوخ، طبعا كما قلت أنه الفرق مقعدين، يعني 52 أربع مقاعد، 52 للجمهوريين و48 للديمقراطيين. فيما يتعلق بمجلس النواب، أظن الفرق بيناتهم 30 مقعد بين الديمقراطيين والجمهوريين.
0: حاليا الفرق 6 مقاعد.
1: 6،
0: ولهذا يعني قلت أنه يعني من السهل كسب هذا المجلس أيضا، لأنه الفرق كما تحدثنا 6 مقاعد. أنا لا أعني أن من السهل، عندما أقول من السهل هذا لا يعني أنه سيتم بدون أي عمل، ولكن أصبح ممكنا. هذا ما أعنيه بقولي من السهل، يعني أصبح ممكنا السيطرة على مجلس النواب مرة أخرى، ويعني ربح هذا. يعني الغريب بالأمر أن خصوصا في مجلس النواب يعني الديمقراطيين شاهدنا يعني خسارة جزء لا بأس به من الديمقراطيين في الانتخابات التمهيدية. وما عن الديمقراطيين؟ الديمقراطيين اللي منسميهم معتدلين أو الذين يقفون في الوسط، وتم تغييرهم بديمقراطيين تقدميين. يعني على سبيل المثال في ولاية ميشيغان في الانتخابات التمهيدية الأسبوع الماضي، على سبيل المثال هناك عضوين جديدين هلأ سيمثلوا الحزب الديمقراطي في الانتخابات النصفية في المنطقة 7 والمنطقة 13. الاثنين هدول واحد اسمه ويل لورنس والثاني دونيفن ماكيني، هدول ينتمون إلى الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي. يعني أخذوا مواقع ديمقراطيين كانوا مدعومين بشكل كبير من الإيباك الصهيوني في الولايات المتحدة. في نفس الوقت في ولاية تنسي على سبيل المثال، يعني هناك عضو كان في مجلس النواب في فقط ولاية تنسي، وتم استبعاده بالقوة، ويعني رفضوا أن يجلس معهم في هذا المجلس. نزل على الانتخابات وربح الآن، ليس لمجلس النواب للولاية وإنما لمجلس النواب في الولايات المتحدة. وهو أيضا عضو تقدمي وغيرهم. يعني إلهان عمر ستخوض الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بعد يعني 3 أيام، يوم الثلاثاء هناك انتخابات تمهيدية في ولاية مينيسوتا. يعني نحن نتحدث بالمجمل عن تقريبا 30 عضو ديمقراطي تقدمي سيدخلون مجلس النواب في شهر 11، وهذا في غاية الأهمية، لأن في المجمل هؤلاء الأعضاء الذين يعملون بشكل كبير مع بيرني ساندر، عضو مجلس بيرني ساندر، يعني هم من الداعمين للقضية الفلسطينية وللحق الفلسطيني، ويعملون بشكل كبير ضد المستعمرة وضد هذا الكيان الصهيوني.
1: نعم. طيب دكتور جون ضبيط، عضو اللجنة المركزية الحزب الديمقراطي في ولاية إيوا، يعني ذكرت شخصية بارزة في الولايات المتحدة وشخصية بارزة جدا في الحزب الديمقراطي، دكتور بيرني ساندرز، واللي سبق وأيضا ترشح لرئاسة الجمهورية ولكن لم يتمكن، ولكن واضح بأنه بيرني ساندرز هو الذي يقود الجناح التقدمي إنجاز التعبير في الحزب الديمقراطي، صحيح؟
0: نعم هذا صحيح. يعني له تاريخ طويل في السياسة الأمريكية، وهو يعني شاف بأعينه ما يحصل في الولايات المتحدة داخليا على المستوى الاقتصادي والتعليمي والصحي وغيره، وعلى حتى المستوى يعني الدولي ومن خلال الدبلوماسية الأمريكية التي أصبحت منحازة بشكل كبير.

0: التأثير لهذه المستعمرة ولهذا الكيان الصهيوني. ولهذا قرر أن يخوض كما ذكرت الانتخابات الرئاسية لمرتين، لم يحالف الحظ، ولكن من خلال هذه التجربة هو قام ببناء يعني جناح تقدمي في داخل هذا الحزب الديمقراطي الذي هو أصبح يقود هذا الجناح إلى نجاحات كما ذكرت في هذه الانتخابات التمهيدية هذا العام. يعني نحن نتحدث عن أكثر تقريبا عن 30 عضو ديمقراطي تقدمي قاموا يعني نجحوا في هذه الانتخابات، وأقصوا أعضاء ديمقراطيين ما يسمون حالهم معتدلين، ولكن كانوا من الداعمين لهذه المستعمرة وللكيان الصهيوني. ولهذا يعني نحن نرى هذا التحول تحول في غاية الأهمية. المهم هنا أيضا ما بين حركة الشباب، نحن نقولها بشكل واضح، أنا في اجتماعاتي مع قادة الحزب على مستوى الولايات المتحدة قلتها بشكل كبير، قلتها لهم أن هذه القيادة التقليدية للحزب الديمقراطي ستتغير، لأنه في النهاية كل هؤلاء القادة مثل نانسي بيلوسي وتشاك شومر وغيرهم سوف يعني يحالون إلى التقاعد قريبا، ومن سيأخذ مراكزهم يصبح في غاية الأهمية. والآن يعني يتم استثمار والعمل بشكل كبير مع فئة الشباب، فئة الطلبة في الجامعات والكليات، من أجل أخذ مواقعهم حتى يصبحوا قادة الحزب في المستقبل. وهذا في غاية الأهمية وما يحصل داخل الحزب الديمقراطي.
1: طيب هذه يعني دكتور جون ضبيط، الحقيقة يعني هذه التحولات الجارية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، هل تعزوها أولا للوضع الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، الوضع الاقتصادي الاجتماعي إلى آخره، أم فيما يتعلق بالجانب الفلسطيني وسلوك المستعمرة الإسرائيلية، أنه هذه السياسة أيضا لعبت دور، تضحيات الشعب الفلسطيني، ما تعرض له من عمليات تطهير وإبادة جماعية إلى آخره؟ يعني كيف يمكن ربط بين المسألتين، بين المسألة الداخلية الأمريكية التي يمكن أن تكون قد شكلت حوافز لهذا التطور الإيجابي بالاتجاه التقدمي، أو وربطها أيضا في الموضوع الفلسطيني، لأن واضح أن السياسات الرسمية للولايات المتحدة وحتى يعني المؤسسات هي أكثر انحيازا للمستعمرة الإسرائيلية بشكل واضح وبشكل بارز يعني طوال السنوات العشرات السنوات الماضية.
0: نعم، يعني ما بين فئة الشباب تحديدا ما جرى من حرب إبادة وما يجري من حرب إبادة على يد هذه المستعمرة والكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني هو عامل رئيسي في هذا التحول. يعني نحن شهدنا وسمعنا عن المظاهرات التي عمت الشوارع والجامعات والكليات، والذي قاموا يعني الكونغرس والبيت الأبيض بعمل المستحيل من أجل إيقافها وقمعها، وتم حبس حتى بعض هؤلاء الطلبة وغيرهم. ولهذا يعني على ما أعتقد ما بين فئة الشباب كان هذا العامل الأساسي في التحول، لأنه الشباب الأمريكي بطبيعتهم هم شباب يعني الآن متعلمون، يعني يدعمون الحرية، يخفون مع الحق والحريات، وعندما أصبحوا يروا الإبادة الجماعية التي يقوم بها هذا الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني أثر ذلك في تحول يعني المشهد ما بين الشباب في الولايات المتحدة. يعني الكبار في العمر وهي فئة أخرى، يعني التحول كان يعني مزيج من الطرفين، السياسات الداخلية وأيضا تحديدا ما يجري في فلسطين. يعني آخر الإحصائيات اللي موجودة في الولايات المتحدة خصوصا في الحزب الديمقراطي تقريبا 80

0: الديمقراطي تصوت الغالبية في الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي لصالح قرار يعني تم تقديمه من عضو جمهوري اسمه توماس ماسي لوقف المعونات العسكرية والمالية للمستعمرة والكيان الصهيوني. لأول مرة حيث صوت 103 أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب لصالح هذا القرار. يعني هذا تحول كبير، لأنه يعني هؤلاء النواب يأتون من مناطق يرون أن غالبية العظمى من بين الديمقراطيين في مناطقهم الآن يقفون مع فلسطين، يتعاطفون مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ولهذا يعني عليهم أن يتغيروا أو البديل سيسقطون في الانتخابات التمهيدية للحزب، كما حصل كما قلت في هذا العام حوالي 30 عضو من هؤلاء الذين يسمون حالهم معتدلين سقطوا لصالح ديمقراطيين تقاليين. ولهذا يعني أول موجود في داخل الحزب الديمقراطي، نحن نتمنى أن يصبح هذا التحول أيضا موجودا في الحزب الجمهوري. يعني توماس ماسي الذي هو يعتبر الآن الصوت الوحيد في الحزب الجمهوري الذي يتحدث عن فلسطين ويتحدث ترامب وسياساته، يعني تم إقصاؤه في الانتخابات التمهيدية ولن يعود إلى الكونغرس العام القادم كجزء من هذا الحزب الجمهوري. وهناك أصوات تتعالى الآن وتطلب منه أن يفكر في خوض الانتخابات الرئاسية كمرشح جمهوري بعد عامين. يعني لا ندري ماذا سيفعل، ولكن يعني هذه الأشياء موجودة على الساحة الأمريكية وتراها بشكل كبير الآن.
1: نعم، هذا الحقيقة يعني خليني أقول بدايات التحول إنجاز التعبير، يعني بهذه الأسماء وهذه الحركات وبهذه المواقف هي تشكل مقدمات حيوية لصالح الشعب الفلسطيني وضد المستعمرة الإسرائيلية.
0: شيء أكيد، يعني حاولوا إذا ممكن أعود لي موضوع عبد الرحمن السيد.
1: نعم.
0: وكيف تم انتخابه في ولاية ميشيغان. يعني اللوبي الصهيوني وضع أكثر من 60 مليون دولار ضده من أجل إسقاطه في الانتخابات التمهيدية، ومن أجل يعني دعم المرشحة الديمقراطية يعني هيلي ستيفن اللي كانت نازلة ضده في الانتخابات التمهيدية، الذي قالتها وبكل صراحة هي تحلم دائما بإسرائيل وهي تدعم إسرائيل، وكانت يعني تتباهى بدعمها للكيان الصهيوني وللمستعمرة، ووضعوا أكثر من 60 مليون دولار من أجل إنجاحها، ومع كل هذا سقطت. هي سقطت يعني بسبب أنها يعني أنا كان لي اجتماع مع عبر الزوم مع السيد عبد الرحمن أو الدكتور عبد الرحمن السيد قبل أسبوع من هذه الانتخابات، وتحدثنا كثيرا عن أسباب حسب ما هو يعتقد أنه سينجح في هذه الانتخابات. وما قاله لنا التالي، هو يعني ركز على إشي اسمه حشد القاعدة الشعبية. يعني هو ذهب مباشرا إلى قاعدة الحزب الديمقراطي وخصوصا فئة الشباب وضمهم إلى حملة الانتخابية. يعني هو تقريبا كان عنده أكثر عشرات الألوف من الديمقراطيين الذي انتموا إلى حملة الانتخابية ودعموه في كل مناطق ولاية ميشيغان، وهم من طرقوا الأبواب وتحدثوا مع الناس عنه، وهم من قاموا بالتواصل مع الناس ويعني الحديث عنه، قاموا بعدد كبير من زيارات البيوت، قاموا بأكثر من مليون اتصال هاتفي مع الناخبين في ولاية ميشيغان.

0: يعني فهذا كان عامل كبير في نجاحه. أيضا هو ركز على طلبة الجامعات التي شاركت بشكل كبير في هذه الانتخابات تحديدا من أجل إنجاح في ولاية ميشيغان. طبعا هو أيضا أخذ موقفا صريحا وكبيرا من ما يجري في فلسطين، وقالها في كل موقع وفي كل مناسبة. هو تحدث عن الإبادة الجماعية التي يعني تجري في فلسطين، وتحدث عنها، وتحدث عن أهمية وقف الدعم التام لدعم هذه المستعمرة والكيان الصهيوني. فهذه العوامل يعني بالمجمل أدت إلى نجاحه في هذه الانتخابات التمهيدية. الحزب الجمهوري هم خائفون منه، يعني هم يعني يتحدثون عن أهمية وصوله إلى مجلس الشيوخ إذا ما وصل إلى مجلس الشيوخ. ولهذا يعني بمجرد ما نجح في الانتخابات التمهيدية قاموا بشن حملة شرسة عليه من قبل ترامب نفسه، وأيضا الحزب الجمهوري ووزير الخارجية، وحتى يعني الشخص الذي يعني سيكون مرشح الحزب الجمهوري ضده في الانتخابات العامة في شهر 11 اللي اسمه مايك روجرز. ولكن ما أعجبني عنه كثيرا أنه لم يسكت لهم، وإنما يعني فورا بمجرد ما أجروا هذه التصريحات فورا رد عليهم وبطريقة قوية جدا، وحاول طبعا إسكاتهم. لا يعني أنا بشكل كبير أعتقد أنهم لن يسكتوا، سيحاولون الهجوم عليه والكذب عنه مرة كل يوم. ولكن على ما أعتقد أن السيد عبد الرحمن السيد سوف يكون عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان في شهر 11.
1: نعم. طيب إذا انتقلنا أيضا للسيد زاهر ممداني رئيس بلدية نيويورك، يعني أهم مدينة في الولايات المتحدة، يصير رئيس بلديتها أيضا، يعني شخصية تقدمية وإيجابية لصالح الشعب الفلسطيني.
0: نعم، هذا هو التحول الذي نتحدث عنه، يعني نراه في كل المواقع، نراه في انتخاب ممداني كعمدة ورئيس بلدية أهم مدينة في الولايات المتحدة وهي نيويورك. وكما يعني تعلمون يعني هم يحاربونه بشكل كبير، ولكن هو يعني أثبت في فترة بسيطة نجاحه بشكل كبير في ولاية في مدينة نيويورك، يعني مما حقق لغاية الآن منذ انتخابه لم يحققه أي رئيس أو عمدة بلدية في السابق في نيويورك. فهناك يعني الناس أصبحت ترى أن هؤلاء الأشخاص يعني ينجحون ويعملون ويفعلون ويحققون ما يريد الشعب في مناطقهم. الآن يعني في هذه التصورات يعني أيضا يجب علينا أيضا أن نتحدث عن أيضا أخذ المواقع داخل الأحزاب. يعني الحزب الديمقراطي أصبحنا يعني كما قلت يعني لنا مناصب سياسية رفيعة حول الطاولة، وأصبحنا جزء من يعني أخذ هذه القرارات، وأيضا أصبحنا جزء من كتابة سياسة هذا الحزب في ولايات مختلفة. ولهذا يعني التحول يعني كما قلنا نعم على المستوى السياسي والانتخابي في أعضاء مجلس نواب ومجلس شيوخ وعمدة بلدية نيويورك مثلا، ولكن أيضا النجاحات تحصل في داخل الحزب الديمقراطي من أخذ مواقع في هذا الحزب من أجل التغيير من داخل الحزب. ولهذا أصبحنا نرى يعني هذه النتائج التي نتحدث عنها الآن.
1: نعم. طيب دكتور جون ضبيط، يعني باعتبارك من أصول فلسطينية ولك مكانتك الشعبية وأستاذ في الجامعة، الحقيقة أريد أن أسألك عن الجالية الفلسطينية إنجاز التعبير، عندهم مؤسسات

0: منظمة شعبية، يعني مؤسسات مجتمع مدني بتلتقوا فيها، بسبب انتخابات إلها إلى آخره.
1: نعم بالتأكيد، يعني العمل في الولايات المتحدة أصبح أكثر تنظيما. يعني في الولايات المتحدة وعلى الساحة الأمريكية من السابق، يعني هناك مؤسسات عدة على الساحة الأمريكية فلسطينية أمريكية، ويتصدرها المجلس الفلسطيني في الولايات المتحدة الذي يعتبر يعني هو الجامع في الغالبية لمؤسسات مختلفة في المؤسسات فلسطينية أمريكية مختلفة في الولايات المتحدة. هناك ائتلاف أيضا يجمع، احنا بنقول هون الفيليجز، المدن والقرى الفلسطينية. يعني في الولايات المتحدة يوجد اتحاد أبناء رام الله، اتحاد أبناء البيرة، اتحاد أبناء دير دبوان، اتحاد أبناء بيت لحم، بيت صحور وغيرهم. فهناك ائتلاف لهؤلاء الاتحادات، ونجتمع بشكل دوري تقريبا شهريا، نتحدث عن ما يجري على الساحة الأمريكية، ننظم عملنا مع بعض، يعني نعمل على بعض المشاريع مع بعض وغيرها. فلهذا يعني أصبح العمل الفلسطيني الأمريكي من خلال مؤسساته على الساحة الأمريكية أكثر تنظيما الآن، والمشاركة في دعم هؤلاء الأعضاء بالحزب الديمقراطي أو حتى في بعض الأحيان الجمهوري كتوماس ميسي أصبح يعني بشكل واضح، من أجل يعني إيصالهم إلى الكونغرس وإيصالهم إلى صنع القرار من أجل التغيير داخل الكونغرس الأمريكي وفي السياسة الأمريكية. لهذا يعني نحن يعني نعمل بهذا التوجه أيضا، وهذا في غاية الأهمية على الساحة الأمريكية. يعني أهمية، يعني على سبيل المثال، أهمية مشاركة في الانتخابات، أهمية مشاركة جاليتنا الممتدة على الساحة الأمريكية في الانتخابات أصبحت في غاية الأهمية، لأنه في التأكيد يعني شاركوا بشكل كبير في انتخابات تمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان، وطبعا هذا له تأثير على نتائج هذه الانتخابات، وأيضا في ولايات أخرى حيث يكون تجمع كبير للجالية الفلسطينية مثل نيوجيرسي، مثل ولاية نيويورك، مثل كاليفورنيا، مثل تكساس، يعني هذه إلينوي في خصوصا تحديدا في مدينة شيكاغو. يعني هذه التجمعات الكبيرة لجاليتنا أصبحت لها يعني أهمية، لأنهم أصبحوا يعني يؤثرون على نتائج هذه الانتخابات الأمريكية في مناطقهم.
0: طيب، إذا قلنا دكتور جون ضبيط، أيضا الجاليات العربية والإسلامية، كيف ترى النشاط عربيا وإسلاميا في الولايات المتحدة؟ وهل بدأ يبرز بشكل واضح أيضا انحيازه للقضية الفلسطينية كما هو الدور الفلسطيني؟
1: نعم نعم بالتأكيد، ولا يمكن لنا كفلسطينيين أمريكيين، لا يمكن لنا أن نعمل بمعزل عن هذه التجمعات، مثلا التجمعات العربية الإسلامية التقدمية وأصدقائنا، لأننا نريد هذا الدعم من أجل النجاح، يعني في وتحقيق الحلم السياسي، خلينا نقوله، اللي بنحلم بتحقيقه في الولايات المتحدة من أجل تغيير نظرة الولايات المتحدة تجاه فلسطين وتجاه ما يجري في فلسطين. ولهذا يعني العمل دائم معهم، يعني نعمل بشكل كبير، ننسق معهم، نتحدث معهم، نجتمع بهم، يعني هذا يجري بشكل دائم، لأنه يعني في غاية الأهمية، لأنه في النهاية يعني الفلسطيني الأمريكي وحده لا يكفي عندما يأتي التغيير. يعني يجب علينا أن يكون لنا روافد أخرى تدعم

0: موقف ما، وهذا يأتي من الجماعات العربية والإسلامية والتقدمية وأصدقائنا يعني في المجموعات الأخرى مثلا الأفارقة، الأمريكان الأفارقة والأمريكان من أصول إسبانية وغيرهم. ولهذا قمنا ببناء هذه العلاقات والجسور مع هذه الجماعات من أجل طبعا دعمهم لمواقفنا، وهذا ما يحصل بالتأكيد بشكل دائم.
1: نعم. طيب لو انتقلنا للحديث عن الطائفة اليهودية، يعني دورها، نفوذها، يعني على الرغم من أعدادها المتواضعة، يعني 5 مليون يهودي بجوز 6 مليون، ما بعرف بالضبط كم، ولكن الحقيقة لهم نفوذ كبير. ولكن هنالك وضع أن الطائفة اليهودية أيضا منقسمة ما بين الإيباك الأكثر انحيازا ودعما للمستعمرة الإسرائيلية عن ما يسمى بالجي ستريت اللي هي يعني أكثر اعتدالا في التعامل مع الموضوع الفلسطيني وأكثر تحفظا في التعامل مع سياسات المستعمرة الإسرائيلية.
0: نعم، يعني هذا نراه بشكل كبير. يعني طبعا إيباك هو أقوى لوبي صهيوني موجود في الساحة الأمريكية وفي الولايات المتحدة، ولكن كما ذكرت يعني هناك أصبح لوبيات مختلفة يعني على الساحة، منها جي ستريت، منها the Jewish Voice for Peace.
1: نعم.
0: اللي هم المجموعة التقدمية. يعني كما قلت في داخل الحزب الديمقراطي هناك تقدميين وهناك معتدلين وهناك طبعا متطرفين. يعني إذا بدي أستخدم نفس المقولة، إيباك بتكون المتطرفين، ما بينهم جي ستريت المعتدلين، ولكن التقدميين هم يعني جويش فويس فور بيس اللي هم بيشاركوا في المظاهرات، اللي هم بيذهبوا على اجتماعات في الكونغرس ويخترقون هذه الاجتماعات ويعني ويصوتون فيها ويغنوا لفلسطين والحرية لفلسطين، وفي غالب الأحيان يتم اعتقالهم أو طردهم من هذه الاجتماعات. ومع كل هذا يعني يفعلون هذا بشكل يومي، يعني موجودين بقوة خصوصا في واشنطن. فهذا الاقتصاد موجود. نعم، نحن أكثر نعمل مع الجويش فويس فور بيس التقدميين. يعني هؤلاء اللي يقفون بشكل كبير ويدعمون الحق الفلسطيني. يعني حتى جي ستريت مع انهم معتدلين لا، لكن في النهايه لا يزالون
1: اسرى السياسه الاسرائيليه
0: يا وصهيونيه. يعني هم يحصلوها بشكل كبير، نحن ننتمي الى الفكر الصهيوني. يعني مع انهم يعني معتدلون بالمقارنة مع إيباك، فهم ما يزالون يعني يقولون أنهم صهاينة. ولهذا يعني أكثر العمل مع الجويش فويس فور بيس اللي هم التقدميين الذين يعني يعملون ليلا ونهارا من أجل دعم الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة.
1: نعم.
0: خصوصا داخل الكونغرس هم كما قلت يعني يدخلون إلى الاجتماعات و يعني يصرخون في داخل الاجتماعات، يعني يذهبوا
1: بطرق احتجاجية
0: بالضبط، يعني يذهبون وراء وزير الخارجية ويصرخون عليه ويقولون له يعني على الكاميرات ويصورون كل شيء، يقولون له أنهم مشاركون في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. يعني بشكل كبير يعملون بالاتجاه الصحيح.
1: نعم. طب الآن دكتور جون ضبيط، يعني هذا التمزق في الطائفة اليهودية بين الإيباك وبين جي ستريت وبين اليهود التقدميين مع السلام، يعني هم امتداد لحركة السلام الآن اللي موجودة بفلسطين أعتقد. نعم نعم
0: نعم، يا هم امتداد. يعني هم موجودون في مناطق مختلفة، مثلا على سبيل المثال هم موجودين بقوة في نيويورك، بقوة في واشنطن، موجودين يعني بقوة في مناطق يعني محددة، بس مواقع هامة يعني. ولهذا هم يحاولون يعني تغيير الواقع من خلال الاحتجاجات التي يقوموا بها، ومن خلال يعني هم يشاركون في المظاهرات يعني. يعني أنا في المظاهرات التي يعني تخرج إلى الشوارع في الولايات المتحدة داعمة للحق الفلسطيني، هم يكونون موجودين يعني في داخل هذه المظاهرات، ويرفعون اللافتات الداعمة للحق الفلسطيني وللشعب الفلسطيني، يرفعون يعني الأعلام الفلسطينية بشكل كبير وغيرها. ولهذا يعني بالمجمل علينا كفلسطينيين أمريكيين أن نعمل مع كل هذه الفئات الداعمة من أجل تحقيق ما نصبوه لتحقيقه.
1: نعم. طب هلا لو أخذنا يعني ولاية الإيوال، أنت فيها ممثليها بالمجلس الشيوخ الاثنين ديمقراطيين ولا جمهوريين؟
0: حاليا جمهوريين. نحن نعمل بشكل كبير من أجل يعني ربح واحد من مجلس الشيوخ في شهر 11. يعني عندنا مرشح ديمقراطي تقدمي نازل على مجلس الشيوخ، انتخابات مجلس الشيوخ، ويعني نعمل بشكل كبير من أجل إنجاحه، وإن شاء الله نحقق هذا في شهر 11.
1: نعم.
0: ونغير هذا بشكل يعني واضح
1: تمثيل. نعم. طيب بالنسبة يعني للنواب، أيوة، كم نائب لها بمجلس النواب؟
0: أيوة، أيضا لها 4 نواب في مجلس النواب. لأنه كما ذكرت يعني مجلس النواب عدده يعتمد على عدد السكان.
1: نعم.
0: سكان ولاية أروى عدد قليل، يعني بالمجمل نحن نتحدث عن ولاية يسكنها تقريبا 3 مليون أمريكي فقط. ف3 مليون يعني عدد قليل يعتبر، يعني مدينة نيويورك هي مدينة فيها أكثر ناس من ولاية أيوا، أو مدينة شيكاغو فيها أكثر ناس من ولاية أيوا. الغالبية في ولاية أيوا يعني هناك انقسام كبير ما بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. يعني الحزب الجمهوري لا تجد كلمة فلسطين مذكورة في برنامجه السياسي، لا ولا أي ذكر لفلسطين فيها. لكن كما قلت، إذا طلعت على يعني برنامج السياسي للحزب الديمقراطي في ولاية أيوا، هناك قسم كبير يعني فصل كبير أو قسم كبير بخصوص القضية الفلسطينية، وهذا القسم يتحدث بشكل كبير عن الإبادة الجماعية التي تقوم بها المستعمرة والكيان الصهيوني، يتحدث عن حق الشعب الفلسطيني في حريته وإقامة دولته والقدس عاصمة لها، يتحدث عن أحقية الشعب الفلسطيني في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. يعني يتحدث بشكل كبير عن أحقية الشعب الفلسطيني في الأمور في غاية الأهمية، وتجدها في برنامج الحزب. وهذا طبعا كما قلت يعني لم يأتي من الفراغ، وإنما أتى من خلال يعني عملنا كمسؤول لهذا البرنامج السياسي في الولاية، وأيضا جلب الأشخاص الذي هم يتعاطفون مع القضية الفلسطينية من الحزب الديمقراطي ليكونوا جزء من هذا البرنامج.
1: نعم.
0: وتم طبعا يجب على مندوبين الحزب، عندنا 600 مندوب حزب في الحزب الديمقراطي من كافة الولاية، فعليهم جميعا أن يصوتوا على هذا البرنامج. ونحن يعني نعمل لحشد هؤلاء المندوبين من أجل التصويت لصالح البرنامج، ونشكر الله يعني بحمد الله يعني تم اعتماده. وهذا يجري، هذه العملية تجري كل عامين، يعني كل سنتين نقوم بإعادة كتابة هذا البرنامج ويتم التصويت عليه من أجل اعتماده. تم التصويت على البرنامج الأخير في شهر 5 من هذا العام، يعني قبل 3 شهور، فسيكون هذا البرنامج لمدة عامين للحزب في ولاية أيوا.
1: نعم. دكتور جون ضبيط من ولاية

0: ايوا الأمريكية، عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الأمريكي. بدي أشكرك جزيل الشكر على استجابتك لدعوتي لأن أكون على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. لك كل الاحترام، لك كل التقدير، وإن شاء الله جهودكم ونضالكم وبسالتكم وشجاعتكم كأمريكيين شركاء في صناعة القرار ومن أجل صناعة القرار إن شاء الله بتحققوا النتائج لصالحكم ولصالح شعبكم. دكتور جون ضبيط،
1: لك كل الشكر، وهذا شرف كبير لي أن أكون معكم على إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
0: شكرا يا سيدي، وإن شاء الله نتواصل وإياك بعد الانتخابات تكون حققت نتائج إيجابية لصالحكم.
1: بإذن الله.
0: شكرا يا
1: شكرا
0: سيدي،
1: لكم.
0: في أمان الله. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادي فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يعود الحوار لا ليكرر بل ليرتفع من وصف العين إلى فهم سلطانها. ليست الفتنة في لمعان الحدقة بل في مراياها التي تكشفنا لأنفسنا. لذلك يغدو العشق حرية مشروطة بالمعرفة، ويصير الثناء على العين ثناءً على القدرة على الاختبار.

ولكنك يا مولاي قلتها بنفسك، قوس وشرك ودعوة. وهل يلام الطير؟

0: لأنه صدق الهوى.
1: يلام إن ظن الحرية وعدا دائما. العين لا تقول تعال، هي تقول اقترب إن كنت قادرا على الاحتراق.
0: اختيار؟ أهذا يا مولاي ما تسميه اختيارا؟ أن يؤسر القلب ثم يطالب بالصبر؟
1: الحرية يا صاحبي ليست أن تنجو، بل أن تعرف لماذا لم تنجو.
0: إذن فالعين ليست فتنة، إنها مرآة قرار.
1: نعم يا شيخ، ولهذا تخيفنا، لأنها تكشف ما نحب قبل أن نمتلك شجاعة الاعتراف. كأن عينك يوم العهد عارفة بما نوت، هي تعرفنا قبل أن نعرف أنفسنا.

حين يقول الملك: اقترب إن كنت قادرا على الاحتراق، فهو لا يزخرف العبارة بل يضع حدا للغواية. اختبار واعٍ لا انجراف غافل. ومن هنا يبدأ مديح العيون على قاعدة العدل، أن يشاد بسحرها من غير أن ينقض ميزانها.

0: وعندي أن العين تستحق الإطراء بكل مناسبة، وهذه نبذة مما يجب للعيون الحسان.
1: يا أسود العين، ما للعين ترمينا، وما لقلبك عنك اليوم تقصينا؟
0: هل حالفت عينك العذال عن مهل فأصبحت في ضحى ذا اليوم تكوينا؟ تركت في النفس جرحا غير مندمل، وأنة نحن نخفيها فتبدينا. طلبت للنفس منجاة فما حصلت، وقلت أخرى تبدى ثم تسلينا. ملكت نفسي عيونا جد قادرة تصول بالسحر ألوانا فتعينا، وإن تكن رشأ غضا فما عرفت، عيناي في الناس أعلى منك تكوينا.
2: تسأل العين عن الخيانة فيرد القول بأن الخلل في التوهم. الوميض ومضة لا نهر، ومن ظنه خلودا ظلم اللحظة والذات. ليست التجربة غشا بل عبورا بالأيدي العارية إلى حقيقة تؤلم بقدر ما تنير.

0: وماذا يا مولاي عن الخيانة؟ عن العين التي وعدت ثم انصرفت؟
1: يا شيخ، الخيانة ليست في النظر بل في التوقع. من طلب الخلود من لحظة ظلم اللحظة. يا عينه، ما ذنب قلب الصادي؟ القلب صادي لأنه ظن أن الوميض نبع.
0: إذن فالحب كله سوء فهم.
1: لا يا شيخ، الحب مخاطرة واعية. نحن لا نخدع، نحن نجرب الحقيقة بأيد عارية.
0: ولما تمدح العين إذن؟ لماذا تثني عليها وأنت تعرف خطرها؟
1: لأنها الدليل الوحيد على أن القلب ما زال حيا. الميت لا يفتن.

0: ولا يؤسر ولا يخذل. عندي أن العين تستحق الإطراء لأنها آخر امتحان للإنسانية.
1: إذن يا مولاي، من نجا من العين لم يعش،
0: ومن عاشها لم يخرج كما دخل، وهذا يا شيخ هو الشعر.

الشعر تمليه العيون، لا لأنها سبب النظم فحسب، بل لأنها مفتاح القلوب. يتسع المعنى بين سذاجة فاتنة وحلم فاتن أكثر، وهنا يكمن خطرها وجمالها، أن تقبض على الظاهر والباطن معا فتريك اللغة حتى تتقن ميزانها.

الشعر تمليه العيون وكم لعين من رهينة والعين مفتاح القلوب وكم لقلب من خزينة يا عين ما أبهى العيون فإنها للناس زينة أمارة نهاية بلهاء أو كانت فطينة إن البلاهة في العيون مليحة ثمل السكينة الآخذات الغاصبات لما بدا أو للدفينة.

0: في تشطير الشريف الرضي يتحاور زمانان بعين واحدة، عين التراث وعين الحاضر. لا انتصار لأحدهما على الآخر، إنما هو ائتلاف نبرتين في مقام واحد. هكذا يصان الأصل بالتدارس ويولد الجديد من رحم التوقير.
1: لذلك يا مولاي شطرت قصيدة الشريف الرضي رضي الله عنه.
2: نعم يا شيخ، وهل أجمل منه في وصف العيون؟ قل أنت بيت الرضي وأنا أقول التشطير الذي أضفته له.
1: عطونا بأعناق الضباء وأشرقت،
2: شموس سناها ظاهر وعميم، حسان ملاح لا شحاح قبائح،
1: وجوه عليها نضرة ونعيم.
3: حين يندغم المعنى بالأصل ويشتبك القديم مع الجديد.
1: يقولون ما أبقيت للعين عبرة،
2: وقل لهم دمع أراه جميم، وقالوا ترفق بالعيون ودمعها،
1: فقلت جوا لو تعلمون أليم. أيسبح جفني بالدموع وأغتدي
2: لها حابسا إني إذا لعديم، وتجري شؤون العين مني وإنني
1: ضنين بها، إني إذن للئيم، ولو بخلت عيني إذن لعتبتها.
2: وقلت ألا يا عين أنت عقيم، ولو عاكستني العين كنت زجرتها،
1: فكيف ودمع الناظرين كريم؟

0: ليس هذا الحوار لهواً في ظل رغدان، إنه درس دولة في لسان غزل، أن توزن الرغبة بالكرامة، وأن تهذب الفتنة بالبصيرة، وأن تبقى العين بما فيها من سحر وخطر حقلاً لامتحان الإنسانية، فإذا انتهى القول بقي الأثر، قلب تعلم أن يرى، وعين تعلمت أن تعدل.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الأحد 25 من صفر لعام 1448 هجرية، الموافق 9 من آب لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، مستمعين الكرام، هل تمنيتم يوما أن تكونوا في حفظ الله ورعايته الخاصة التي لا تخترقها نوائب الزمن؟ إنها درع حصينة لا تبنى بالأسوار ولا بالأموال، بل تبنى بالتقوى وطاعة الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى مبشرا عباده المتقين: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. أيها الأحباب، إن الإنسان التقي الذي يحافظ على حدود الله في سره وعلانيته ويكف يده عن الحرام ويتورع عن أكل حقوق الناس يتولاه الله عز وجل برعايته الخاصة. لا تقلق من كيد الكائدين ولا من حسد الحاسدين ولا من مكر ماكر، فالله يحفظ أولياءه المتقين.

0: حتى في أشد المواقف ظلاما وخطورة. إن حفظ حدود الله سبحانه وتعالى يوجب حفظ الله للعبد في أهله وماله وبدنه حتى في كبره وضعفه. تذكروا قصة نبي الله موسى عليه السلام حين ألقي في التابوت صغيرا ووضع في اليم المخيف، ثم رمي من قصر فرعون الطاغي الذي يبحث عنه ليهلكه. ألم يكن هذا أشد مواقف الهلاك؟ بلى، لكن التقوى وحفظ الله سبحانه وتعالى جعل فرعون نفسه يربي عدوه الصغير بيده في قصره وتحت حمايته. وكذا قصة نبي الله يوسف عليه السلام في البئر المظلمة ثم في السجن الضيق، كيف أنها كانت خطوات مرسومة بدقة نحو عرش مصر بفضل التقوى والصبر. أيها الأحباب، اتقوا الله في أعمالكم وأقوالكم، واعلموا أن يد الله فوق كل يد، وأن النصر مع الصبر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام. من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: لم يكن الأردن يوما هامشا في سرد البشرية، بل موطنا للأمم وأرضا للويام. على ضفة نهره تعمد المسيح، وفي ربوعه عاش الصحابة والتابعون، وعلى أرضه عاشت حضارات قدمت للعالم دروسا في المنعة والصمود، فعلمتنا كيف نسعى ونحول الصعاب إلى فرص. والحاضر خير شاهد على ذلك، فرغم كل الظروف حافظ الأردن على حدوده وأمنه، وواصل مسيرته الديمقراطية، وجنب اقتصاده آثار الأزمات. فهذا الوطن عظيم الشأن، سخي العطاء، عربي الهواء.

تمام الرابعة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وهذا موعد الأخبار.

0: مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعنوين الرئيسي. رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث مع مدير الخدمات الطبية الليبية سبل التعاون الطبي والتدريبي. مجلس النواب يقر 6 مواد بمشروع قانون الاعتماد وضمان الجودة. واشنطن تقول إنها تعمل على وضع خطة لعبور آمن في مضيق هرمز. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل.
1: أهلا بكم. استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة لواء الركن يوسف أحمد الحنيطي في مكتبه بالقيادة العامة مدير عام إدارة الخدمات الطبية الليبية اللواء الطيار محمد سالم الزياني والوفد المرافق له، وبحث الجانبان أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها، لا سيما في المجالات الطبية والتدريبية، بما يسهم في تبادل الخبرات ورفع مستوى الكفاءة والجاهزية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية في القوات المسلحة للبلدين الشقيقين. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.

0: المشترك ويعزز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
1: أقر مجلس النواب وبأغلبية الأصوات 6 مواد من مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه.
0: استكملت هيئة تنظيم النقل البري اعتبارا من اليوم التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات بإطلاق خطي جرش إربد وإربد الزرقاء، ويشمل التشغيل التجريبي تشغيل خط جرش إربد بواسطة 15 حافلة كبيرة، فيما سيعمل على خط إربد الزرقاء 42 حافلة متوسطة وفق أحدث المواصفات الفنية والتشغيلية المعتمدة، بما يضمن توفير خدمة نقل عام آمنة ومنتظمة وعالية الكفاءة.
1: تعلن وزارة التربية والتعليم يوم غد نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف 12، وبيّنت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة اعتبارا من الساعة 4 مساء عبر الموقع الإلكتروني توجيه الدوجو، وأضافت أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة 5 مساء للإعلان عن نسب النجاح في الامتحان وأسماء الطلبة الأوائل.
0: وبالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة، أعلنت مديرية الأمن العام عن تنفيذ خطة أمنية ومرورية شاملة بهدف توفير بيئة آمنة للمواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات وضمان انسيابية الحركة المرورية خلال احتفال الطلبة وذويهم بهذه المناسبة. وأكدت المديرية أن الخطة تشمل تعزيز الانتشار الأمني في مختلف مناطق المملكة وتكثيف الدوريات الآلية والراجلة بالزيين الأمني والعسكري، إلى جانب رفع مستوى الرقابة الميدانية والآلية ضمن تنسيق متكامل بين مختلف الوحدات والتشكيلات المختصة للتعامل الفوري مع أي سلوكيات أو مخالفات قد تهدد السلامة العامة.
1: أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية صباح اليوم محاولة تسلل أحد الأشخاص على إحدى واجهاتها أثناء محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، ورصدت قوات حرس الحدود الشخص المتسلل حيث طبقت قواعد الاشتباك المعمول بها وألقي القبض عليه وحول إلى الجهات المختصة. وأكدت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي استمرارها في التعامل بكل حزم وقوة مع مختلف أشكال التسلل والتهريب حفاظا على أمن المملكة واستقرارها وحماية لحدودها من أي تهديد.
0: رحب الأردن اليوم ببيان مجلس الأمن الصادر في 7 من آب الحالي وما تضمنه من إدانة الهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية الشقيقة منذ 13 من تموز الماضي، والهجمات التي استهدفت السفن التجارية منذ 22 من تموز. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أهمية البيان الذي أكد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، في مقدمتها القرار 2216 ورفض الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي وحرية الملاحة البحرية. وجددت الوزارة تأكيد تضامن الأردن ووقوفه المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمه كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
1: وإلى آخر تطورات الأزمة الأمريكية الإيرانية، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن تعمل على وضع خطة عبور آمن في منطقة هرمز، وأن هذا يشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. في المقابل أكدت إيران أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار بحري جديد بالمنطقة تسير بشكل إيجابي وهي في مراحلها النهائية.
0: وإلى آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل شخصان وأصيب العشرات في غارات روسية على عدة مناطق في أوكرانيا، بينما أسفر هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية عن مقتل 3 أشخاص في بلغرود الروسية.
1: وإلى الحالة الجوية، تتأثر المملكة يوم غد بمنخفض سطحي حراري مصحوب بكتلة هوائية حارة، ليصبح الطقس حارا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. مستمعينا الكرام، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، قدمنا إلى حضراتكم النشر الإخباري هذه. تحية وإلى اللقاء.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، مستمعين الكرام، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، ينادى الآن إلى صلاة العصر.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، نودي لصلاة العصر. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، لسان حماة الوطن. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 9 آب. في مثل هذا اليوم 9 آب ولكن من عام 1965 كان اتفاق تعيين الحدود بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية. فبعد مشاورات أخوية بين البلدين تم توقيع اتفاق تثبيت الحدود، وقد جاء في مقدمة الاتفاقية إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة العربية السعودية تثبيتا لأواصر الأخوة والصداقة التي تربط بلديهما وشعبيهما الشقيقين، وتأكيدا للتعاون المثمر القائم على أسس تلاؤم الصلات الطبيعية السائدة بينهما، وتقديرا للمنافع التي يمكن تأمينها بما يعود بالخير المشترك على بلديهما، فقد قررتا عقد هذا الاتفاق لتعيين الحدود بين بلديهما بصورة نهائية وتسوية المسائل المتعلقة بذلك. وبموجب هذه الاتفاقية فقد زيد طول شاطئ خليج العقبة ليصل إلى حوالي 28 كيلومتر من نقطة ترسيم الحدود عام 1948، وكان قبل ذلك لا يزيد عن 9 كيلومترات، وينتهي فقط عند موقع محطة العلوم البحرية حاليا. ترتب على مثل هذه الاتفاقية بزيادة مساحة المملكة الأردنية الهاشمية وأيضا زيادة طول الحدود، ترتب على ذلك واجبات عسكرية جديدة لتأمين هذه الحدود وتوفير قوات مسلحة لحمايتها. في مثل هذا اليوم 9 آب من عام 1985 تم بنجاح إجراء أول عملية لزراعة القلب في مدينة الحسين الطبية وبفريق طبي أردني بالكامل، هو عسكري من أطباء القوات المسلحة الأردنية، وليكون الأردن من أوائل دول العالم التي تنفذ مثل هذه الزراعة بنجاح.
0: من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. على العهد. إعداد وتقديم أميرة المعيطة.
2: مساء الخير من قلب العاصمة عمان، عمان الخير والمحبة، وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية، إذاعة النشامة والنشميات، الذين عاهدوا الله بأن يبقى الأردن حرا عزيزا آمنا. بنرحب فيكم وبنحييكم أينما كنتم تستمعون إلينا. مجددا نلتقيكم في برنامج على العهد، هذا البرنامج الذي يعنى ويهتم بالمبادرات الملكية والمنجزات الوطنية، والذي يأتيكم مساء كل أحد. كونوا معنا.

0: متابعينا الكرام، لا يمكن أن نصل إلى الإبداع والتميز إلا بتكاثف الجهود وبتوفير بيئة بتحتضن الأفكار وبتحولها لإنجازات تخدم الوطن. في الأردن لدينا قيادة هاشمية آمنت بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية، وأن الاستثمار فيه هو الاستثمار الأهم، وأن الشباب هم عليهم الرهان، وهم أيضا قادة وصناع المستقبل. من هون جاءت فكرة صندوق الحسين للإبداع والتفوق، تأسس برعاية ملكية من لدن صاحب الجلالة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وبمبادرة من البنوك العاملة في الأردن. هذه المبادرة جاءت لتجسد مسؤولية هذه البنوك المجتمعية في دعم الإبداع والتميز والابتكار. اليوم رح نحكي أكثر عن صندوق الحسين للإبداع والتفوق، رح نحكي عن دور البنوك العاملة في الأردن في دعمه. هل هذا الدور يقتصر على الدعم المادي فقط، أم يذهب إلى أدوار أخرى في دعم وتحفيز الابتكار والإبداع؟ رح نحكي عن أهم المجالات اللي بيهتم فيها صندوق الحسين من خلال ضيفنا الكريم اللي موجود معنا بالاستوديو، الدكتور علي ياغي، مدير عام صندوق الحسين للإبداع والتفوق. سعيدين فيك دكتور وبوجودك معنا اليوم في استوديوهات إذاعة القوات المسلحة.
1: أهلا وسهلا فيكم، نتشرف بالتواجد معاكم، ونحيي من خلالكم جميع مواطنينا وشبابنا، وإن شاء الله يعني يكون الصندوق قادر على أن يقدم، وزي ما تفضلتي أنه يحول هذا الدعم إلى بالنسبة للشباب إلى مشاريع ناشئة، ويحفزهم على العمل وعلى إيجاد وظائف لهم وشركات ناشئة إن شاء الله.
0: نعم دكتور، خلينا في البداية نعرف يعني متابعينا ومن يشاهدنا بالصندوق، الفكرة اللي أنشأ من أجلها الصندوق.
1: هي الصندوق أسس ب 1999 وكشركة مساهمة غير ربحية أسستها البنوك العاملة بالأردن، وحاز على رعاية ملكية سامية منذ التأسيس. فإحنا بنعتبر الصندوق أحد أذرع المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي في الأردن.
0: نعم.
1: عندما تأسس الصندوق كانت رؤيته، ولا زالت طبعا، أن يكون مركز لتشجيع الإبداع والتميز ودعم المشاريع التي تعمل على التنمية المجتمعية بكافة أنواعها، سواء كانت الثقافية والعلمية أو الاجتماعية، ولذلك مشاريعنا تنوعت الحقيقة منذ البداية.
0: نعم، يعني أنت بدأت بالحديث عن المجالات اللي بيهتم بالضبط فيها الصندوق، يعني خلينا نستطرد في الحديث، شو بتعملوا في صندوق الحسين؟
1: إحنا الحقيقة إذا بدنا نقسم مجالات عمل الصندوق ممكن نقسمها لثلاث أقسام.
0: نعم.
1: القسم الأول مجموعة من الجوائز يطلقها الصندوق سنويا.
0: نعم.
1: الصندوق مثلا من 2014 يطلق جائزة اسمها جائزة ثقافة الطفل. جائزة ثقافة الطفل هاي موجهة فيها جانبين، في جائزة للكتاب فوق 18 سنة وفي جائزة للكتاب تحت 18 سنة.
0: نعم.
1: الآن والجائزة تغطي إما الرواية والقصة أو الشعر أو تطبيقات في مجال ثقافة الطفل.
0: نعم.
1: الأعمال اللي بتفوز الحقيقة الصندوق يقوم بطباعتها وتوزيعها على المؤسسات التعليمية والثقافية مجانا كهدا من الصندوق.
0: نعم.
1: ولذلك هاي الأعمال المطبوعة بنوزعها على مدارس وزارة التربية، على المؤسسات، كافة المؤسسات الثقافية.
0: نعم.
1: احنا الآن في الدورة الثامنة من جوائز ثقافة الطفل.
0: نعم.
1: إن شاء الله خلال الشهر القادم حنعلن عن فائزي جوائز الثامنة ونطلق الدورة التاسعة.
0: بدأت منذ 8 سنوات
1: 2014.
0: كيف اليوم في زمن التكنولوجيا وزمن الآيباد لسه بتجدوا إقبال من الأطفال، خلينا نحكي على كتابة قصة، كتابة رواية؟
1: طبعا، يعني الحقيقة مهما تطور الإنسان تكنولوجيا لا غنى له عن القلم والدفتر والهدف.
0: جميل جدا انكم بتشجعوا الاطفال والكتاب بشكل عام على هذا الجانب.
1: ثانيا، الحقيقه في بعض دواوين الشعر اللي تستخدم لا زالت تستخدم ل

0: الأطفال في رياض الأطفال بالصفوف الابتدائية الأولى في دوين شعر، هي بتكون فاعلة الحقيقة ومؤثرة في الطفل أكثر من الأبل. إحنا بنعرف أنه الآن صار في عنا الديجيتال كيدز، الكل بده يلعب على الموبايل، بس إحنا الحقيقة بنشعر أنه لازم يظل في تأثير للكتاب والدفتر والقراءة والكتابة بعيدا عن
1: الإلكترونيات،
0: خلينا نسميه الهوس الإلكتروني عند الطفل.
1: صحيح.
0: الجائزة الأخرى اللي أطلقناها وهي الآن في الدورة الخامسة جائزة صندوق الحسين للأبحاث الاقتصادية. هذه أطلقناها بالتعاون مع البنك المركزي الأردني، نختار كل سنة مع البنك المركزي مع دائرة الأبحاث بنختار مجالات معينة تهم الاقتصاد الأردني، مثلا السياسة النقدية، السياسة المالية، القطاع المالي والمصرفي، التكنولوجيا المالية، فبنختار بالتنسيق مع البنك المركزي موضوعات محددة لكل دورة من دورات الجائزة، وبنعلنها لجميع الباحثين بغض النظر في الأردن أو خارج الأردن، لكن يجب أن يكون البحث متعلق بالاقتصاد الأردني ضمن هذه المجالات. وفي كل مجال بنعطي ثلاث جوائز: جائزة أفضل رسالة دكتوراه، جائزة أفضل رسالة ماجستير، وجائزة أفضل بحث في هذه المجالات. والجائزة الحمد لله يعني بدأت تستقطب الكثير من الباحثين وتمس الحقيقة كثير من القطاعات المالية في الأردن. أنهينا الدورة الخامسة، إن شاء الله الدورة السادسة قريبا حتبدأ. في عنا جائزة أخرى جائزة انطلق، هي أطلقناها السنة، اللي هي جائزة مشاريع التخرج في الجامعات الأردنية. حاولنا نوجه هذه السنة أبحاث التخرج في الجامعات نحو رؤية التحديث الاقتصادي، ولذلك اخترنا مجالات الجائزة هي نفس مجالات محركات رؤية التحديث الاقتصادي، وهذه شاركت فيها جميع الجامعات الأردنية. نأخذ مشاريع التخرج في هذه المجالات، وعملنا معرض وطني إلها لهذه المشاريع، ولكل مجال أعطينا أربع جوائز: جائزة أولى، جائزة ثانية، جائزة ثالثة، وأعطينا حتى المشرف اللي أشرف على البحث الفائز له جائزة تشجيعية رمزية، لأن الحقيقة المشرف دوره مهم جدا في توجيه الطلبة نحو المشاكل اللي بدها حل وطريقة حلها. في عنا أيضا جائزة الصندوق الحسين للأبحاث الزراعية، هذه عملناها بالتعاون مع المركز الوطني للأبحاث الزراعية التابع لوزارة الزراعة. هذه جائزة كانت مميزة لأن الحقيقة الجوائز المادية ما أعطيناها نقدا، أعطينا 25% من الجائزة نقدا، وباقي الجائزة طلبنا من كل مشروع فائز طلبنا منه يعطينا مخطط شو بده يعمل خلال السنتين لتطوير المشروع، بحيث أنه كل ما يطور بالضبط. احنا بدنا نضمن انه هاي المشاريع ما تبقى حبيسه الكتب وحبيسه الادوات، بدنا اياهم يطوروها الى شركات ناشئه وشركات ممكن تخلق فرص عمل وتخلق فرص اقتصاديه ومعظم هذه المشاريع الحقيقه والكثير منها اللي فازت الان تحولت الى شركات ناشئه. فهذه بعض الجوائز اللي احنا بنقوم فيها. بالاضافه الى انه احنا بندعم جوائز تقوم فيها مؤسسات اخرى، يعني احنا مثلا من الداعمين لجائزة الملك الحسين لأبحاث السرطان اللي بيكون فيها مركز الحسين لأبحاث السرطان. احنا للسنة الرابعة الآن بنرعى هذه الجائزة بالتعاون طبعا مع مؤسسات وطنية.
1: هون الجانب المالي خلينا نحكي بتدعمه مالي اللي تحدثت عنهم سابقا، هدول
0: احنا اللي
1: فكرتكم تنشوها بتقدموا من خلالكم الناس. طيب خليني أسأل عن التقدم، يعني كيف الناس بيتواصلوا معكم، كيف بيوصلوكم؟ أنا مثلا عندي بحث وحابة أشارك، شو الطرق؟
0: إحنا الويب سايت تبعنا والفيسبوك بحط إعلانات عن الجائزة، وبحط رابط بإمكانه أي إنسان يكبس على الرابط ويدخل عليه.
1: مش لازم يكون من خلال مؤسسة معينة أو تابع لجهة معينة؟
0: لا مش شرط، لأن هذه مفتوحة لكاف. بالعكس إحنا يمكن ما بنحبش المؤسسات تقدم إلنا، لأنه بصير من غير العدل انه اسمح لمؤسسة وشخص.
1: صحيح.
0: فاحنا بنقول لا، بدنا الاشخاص. يعني مثلا في ثقافة الطفل نشترط ان يكون العمل المقدم غير منشور. لانه احنا بدنا ننشره واحنا بدنا نوزعه مجانا،
1: احنا بدنا ندعمك وندعم ابداعك.
0: فاذا بدي اسمح لمؤسسات ودور طباعة مش حيظل في تنافس للانسان العادي.
1: جميل جدا.
0: فاحنا لا، قلنا هذه الجائزة فقط للاشخاص انفسهم.
1: يعني هذا الحديث محفز لكل حدا بيستمع لنا، لكل شاب بيحكي انه انا عندي فكره ونفسي اوصلها لحدا، عندي فكره بدي اطبقها. اليوم يعني صندوق الحسين للابداع والتفوق اليوم هو صندوق موجود وبيسمع صوت كل

0: الشاب أردني.
1: بالضبط
0: نعم
1: بالضبط. احنا بالويب سايت مثلا جواز الاقتصادية في لها لينك، في لها رابط على موقعنا. الآن الحقيقة عند التقدم في عندنا نموذجين للتقدم.
0: نعم
1: النموذج الأول هي المعلومات الشخصية، ونطالب بإرفاق البحث أو العمل.
0: نعم
1: فلما يقدم الإنسان بده يكون جاهز على أنه يعبي النموذج، والنموذج سهل جدا،
0: نعم
1: بس الاسم والعنوان. وهذا النموذج الحقيقة بنستخدمه حتى ما يكون، يعني مثلا في الجوائز الثقافية بنطلب من مقدم العمل أنه يرفق أيضا زي مسؤولية عن العمل،
0: نعم
1: لأن بدناش العمل يكون
0: لا
1: مثلا لا
0: سمح
1: سمح
0: الله.
1: الله مثلا مختلق
0: نعم
1: منسوخ إشي،
0: نعم
1: لا، إنه هذا العمل هو
0: أنت
1: جهده
0: مسؤول.
1: الشخصي
0: نعم
1: وهو مسؤول عنه.
0: صحيح
1: وبرفق العمل طبعا في عنا فرق داخل الصندوق بتفرز هذه الأعمال، وفي عنا فرز أولي. الفرز الأول اللي هو مدى مطابقة العمل للشروط
0: نعم
1: الأساسية. بعدين بعديها بنشكل لجان تحكيم. لجان التحكيم مثلا في ثقافة الطفل بتكون من تربويين،
0: نعم
1: أساتذة
0: متخصصة
1: جامعة،
0: أكثر.
1: متخصصين
0: نعم
1: في الاقتصاد، اقتصاديين في الزراعة، زراعيين.
0: نعم
1: ففي عندنا لجان عمل، طبعا لجان عمل مش موظفين بالصندوق، احنا بنتواصل
0: نعم
1: معهم من
0: كلهم
1: الجامعات،
0: في
1: من القطاع
0: مجاله.
1: الخاص. بالضبط، كلهم في
0: نعم
1: مجال.
0: يعني أعتقد أنه هذا جزء من المجالات وما
1: هذا
0: تحدثنا
1: بالضبط
0: عن كل
1: الجوائز،
0: شيء.
1: هذا
0: نعم
1: الجوائز.
0: هذا الجوائز.
1: الآن في أيضا مشاريع احنا بندعمها لمؤسسات وطنية، سواء كانت وزارات أو مؤسسات عامة.
0: نعم
1: يعني مثلا احنا برنامج الثقافة المالية اللي أطلقته وزارة التربية مع البنوك الأردنية، اللي هو إدخال مناهج الثقافة
0: نعم
1: المالية لمناهج طلبة الصف السابع حتى الثاني عشر. صندوق الحسين من المؤسسات الداعمة لهذا البرنامج منذ 2014،
0: نعم
1: منذ بداية البرنامج. في برنامج أيضا أطلقته وزارة الثقافة بتنفيذ مع معهد الإعلام الأردني، اللي هو تدريب المعلمين على التربية الإعلامية.
0: نعم
1: هذا نفذناه مع وزارة الثقافة في الدورة الأولى، بعدين نفذناه في الدورة الثانية مع وزارة الاتصال الحكومي، أيضا بتنفيذ معهد الإعلام الأردني. ففي برامج، يعني مثلا الهيئة الملكية للأفلام دعمنا بعض برامج التدريبية للشباب. مثلا الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أسسنا لهم، طبعا هذا الحكي يمكن قبل 7 8 سنوات، أنشأنا محطة لتوليد الطاقة، محطة للطاقة الشمسية في الأزرق،
0: نعم
1: لأنه كانوا بحاجة إلى كهرباء بعيد عن الشبكة في
0: نعم
1: المحطة، فأنشأنا لهم إياها. أنشأنا كمان محطة توليد طاقة شمسية في محمية الرداس بالجنوب. فأي مؤسسة، يعني من المؤسسات الوطنية، عندها مشروع ممكن تتقدم للصندوق، وفي هناك لجان بتدرس هذا الموضوع.
0: نعم
1: يعني أحد
0: مبتشرة أكثر.
1: المشاريع اللي دعمناها
0: نعم
1: أيضا، دعمنا المركز الأردني للعلاج بالخلايا الجذعية،
0: نعم
1: كان عندهم مشروع لعلاج تضررات العمود الفقري الناشئة عن الحوادث
0: نعم
1: باستخدام الخلايا الجذعية.
0: نعم
1: فدعمنا هذا المشروع ولمدة تقريبا سنة ونص سنتين. فإحنا المؤسسات هاي إذا كانت في مشاريع بنشعر إنها بتهم المواطن، بتهم الإنسان الأردني، بتهم الوطن،
0: نعم
1: إحنا مستعدين ندعمها.
0: نعم يعني الجميل بحديث حضرتك، بدأت يعني بالحديث عن دعمكم لمشاريع أبحاث، بعد ذلك يعني أنا كنت بدي أسألك سؤال أجبتني عليه، اللي هو البحث كمان كيف تحولوه لمشروع على أرض الواقع اليوم، مش فقط بحث ورقي ويحفظ.
1: لا، بنحاول. يعني احنا مثلا في المشاريع الزراعية
0: يعني في مشاريع على أرض الواقع موجودة.
1: بالضبط، وعلى فكرة بعض المشاريع اللي فازت بجائزة صندوق الحسين للأبحاث الزراعية تحولت إلى شركات
0: نعم
1: الآن. يعني في شركة كاميليرا اللي هي بسترت حليب الإبل، مع
0: نعم
1: أنه صاحب المشروع ليس له علاقة، يعني هو ما عندوش إبل،
0: نعم
1: لكن هو يجمع من الناس اللي عندهم
0: بدأ
1: إبل.
0: بفكرة، فكر
1: بالضبط
0: بالأمر
1: بالضبط،
0: وتمكن من خلال الدعم المالي، خلينا نحكي إنه يبدأ بتنفيذ المشروع من خلال متابعة الصندوق.
1: بالضبط بالضبط. وفي
0: نعم
1: مثلا مشروع آخر فاز وتحول الآن، اللي هو تحويل بقايا أو مخلفات الشجر إلى بيت موس.
0: نعم
1: إحنا بنستورد البيت موس من أوروبا، لكن الآن صار في إمكانية أن ننتجه داخل الأردن. صحيح مش كفاية الأردن كاملة،
0: نعم
1: بس على الأقل في بديل.
0: نعم
1: مشروع آخر اللي هو صناعة أحواض الزراعة من مادة ذائبة الذوب بدل ما انا لما بدي ازرع اجيب الكوار
0: نعم
1: الزريعه وبعدين اشيل، لا انا بدفنها بالكوار،
0: نعم
1: بعد فتره هو بذوب وبصير سماد للشجره وبتحول.
0: نعم
1: ففي افكار
0: هذا
1: عندنا
0: بيدعم البيئة الخضراء وبيدعم
1: بالضبط
0: نعم
1: بالضبط وبدعم الزراعه.

0: بشكل عام.
1: صحيح.
0: فالآن إضافة لهذه المؤسسات، أيضا في مؤسسات إحنا بندعمها من باب دعم الشباب، يعني مثلا نادي إبداع الكرك، إحنا دعمناه أكثر من سنة، أنشأنا غرفة سميناها غرفة التفكير في النادي، دعمنا لهم بعض المشاريع اللي عملوها في منطقة الكرك، دعمنا بعض المشاريع في جمعيات في إربد، في جمعيات في عمان. فأحيانا بيسألوني شو بتشتغل، بقول لهم سنفر، شمام،
1: نعم
0: أنا بروح أشم وين في
1: ما
0: مشاريع
1: شاء الله. نعم
0: قابلة للدعم وقابلة للتطوير، وباخذها وبنعمل عليها بروجكت دوميت، بنقدمها لهيئة المديرين. احنا
1: نعم
0: عندنا هيئة مديرين اللي هي منتخبة من الهيئة العامة لتمثل البنوك الأردنية،
1: نعم
0: بقول لهم هي في مشروعنا هذا بده بجت، فدي ألوكيت ذا بجت واحنا بنمشي
1: نعم
0: إن شاء الله.
1: اليوم يعني شبابنا معهم حق إذا بيحكوا يعني عندي فكرة وما في حد يطبق لي إياها.
0: لا في
1: يعني
0: الحقيقة
1: أنا
0: في مؤسسات كثيرة في الأردن
1: نعم
0: عندنا يعني تعنى بهذا. المؤسسات الحقيقة على نوعين، في مؤسسات اللي بنسميها زي حاضنات الأفكار، وفي مؤسسات مسرعات أعمال.
1: نعم
0: الحاضنة تأخذ هاي الفكرة البسيطة وبتحولك لشكل قابل على أنه أنا أقدمه لمستثمر.
1: نعم
0: هاي المرحلة الحقيقة في عنا مجموعة من حاضنات الأعمال وحاضنات الأفكار، سواء في الجامعات، معظم جامعاتنا الأردنية الآن فيها حاضنات،
1: نعم
0: وفي حاضنات أخرى مثل يعني مؤسسات أخرى خاصة عندها حاضنات،
1: نعم
0: لأن هذه الحاضنة مهمتها توصل المشروع لفكرة أنه قابل أنه يستقبل استثمار مؤسسات أخرى
1: نعم
0: أو مسرعات.
1: ويصير يعني هذا الشاب هو عنده شركة بسيطة خلينا نحكي، وممكن هو يشغل معه ناس.
0: بالضبط
1: تمام.
0: بالضبط.
1: اليوم دكتور من اللافت يعني شراكاتكم الكبيرة ودعمكم لا يعني لجهات عديدة، على سبيل المثال مشروع انطلق، برنامج انطلق مثلا، انتم اليوم بتعملوا معرض لجميع مشاريع التخرج لطلاب الجامعات الأردنية، ومن
0: تمام.
1: هذا المعرض ما الذي يحدث بعد ذلك بعد المعرض؟
0: الحقيقة برنامج انطلق هذه هي الدورة الأولى،
1: نعم
0: وكان أملنا، دعينا مثلا للمعرض، دعينا جميع يعني معظم الشركات العاملة في الأردن، سواء كانت شركات صناعية أو شركات استشارية أو شركات تجارية، دعوناهم للمعرض.
1: نعم
0: لكن كدورة أولى يعني أنا نفسي ما شعرت أنه الكل حضر.
1: نعم
0: في الدورة الثانية لا، بدنا نحضر الكل. الهدف منها انه هاي المشاريع اللي احنا على فكرة في انطلق تقدم لنا 238 مشروع. بالفرز الاول بالتحكيم الاولي خليني اقول وصلوا 65، اللي شاركوا في المعرض حوالي 60.
1: نعم
0: في كل مجال دعينا الناس الخبراء اللي في مجال السوق في هذا الموضوع على اساس يشوفوا شو في هاي المشاريع اللي ممكن يستفيدوا منها. والحقيقة صار في تواصل الآن ما بين بعض الشركات وهذه المشاريع الفائزة. فالهدف إنه أنا بدي أربط هذه المشاريع بالعاملين في المجال في كل
1: نعم
0: مشروع، سواء كان بالصناعة، بالتجارة، بتطوير
1: نعم
0: الآي تي، بالخدمات الطبية. والحقيقة يعني كان في بعض المشاريع المتميزة اللي بنتمنى إنه يتم احتضانها
1: نعم
0: والاستثمار فيها من قبل الشركات في الأردن.
1: نعم
0: نأمل إنه الدورة الثانية لا نكون أكثر حدة
1: نعم
0: وقدرة على إنه نستقطب ناس يساهموا معنا أو يدخلوا معنا كشركاء في هذا
1: إن
0: المشروع.
1: شاء الله. شراكتكم مع وزارة التربية والتعليم.
0: وزارة التربية شراكتنا الحقيقة يعني تمتد من 2014، يعني
1: نعم
0: بالإضافة إلى برنامج الثقافة المالية، الصندوق في أكثر من سنة على مدى يمكن 5 أو 6 دورات كان هو اللي يتبنى إرسال فرق وزارة التربية للمشاركة في المسابقات العالمية
1: جميل
0: مثل آيسف وإنتل وهذا.
1: نعم
0: كنا سنويا إحنا اللي ندعم إرسال الفريق الأردني للمشاركة في المسابقات العالمية.
1: نعم
0: لكن من سنتين أيضا أطلقنا برنامج جديد سميناه صمم واصنع. صمم واصنع الحقيقة هو موجه لكل المدارس، لكن في هذه المرحلة بدأنا في مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز. هذا البرنامج يتضمن أنه ناخذ 35 طالب مع معلم ومعلمة في المدرسة وندربهم لمدة شهرين على التصميم والتصنيع،
1: نعم
0: التصميم باستخدام الكمبيوتر والتصنيع باستخدام الكمبيوتر باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد الـ
1: نعم
0: 3D printers. الآن بعد نهاية الدورة طبعا نأخذ 35 طالب، في نهاية الدورة بنقسم الـ 35 طالب كل 5 طلبة في جروب، وبنخلي كل جروب أو كل مجموعة تبحث في مشكلة محلية
1: نعم
0: تحلها باستخدام ل3 دي برينتينج او يعني تخترع لها حل.
1: نعم.
0: وطلع لنا مشاريع رغم انهم اطفال ورغم انهم شباب صغار الا ان بيطلع منهم افكار ومشاريع لحلول تحديات من بيئتهم المحليه.
1: نعم.
0: طبقنا هذا المشروع الان، حتى الان طبقناه في مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز في المقابلين وفي الزرقاء في السلط في سحاب في عجلون في اربد وفي الكرك.
1: نعم.
0: والسنه حنطبقه ان شاء الله الفصل الاول حنطبقه في مدرسه الملك عبد الله الثاني للتميز في مادبة وفي نعم. عجلون.
1: جميل دكتور، يعني الشباب بيأشروا لي أنه قارب وقت برنامجنا على الانتهاء، بدي على عجالة أسمع منك أهم المهارات اللي شبابنا بحاجة أنه يركزوا عليها اليوم.
0: التفكير التصميمي الحقيقة اللي هو هذا إحنا شملناه في دورة صمم مصنع.
1: نعم.
0: التفكير التصميمي هو التفكير لأجل التصميم.
1: نعم.
0: تصميم إيش؟ تصميم حل لمشكلة. فالتفكير التصميمي انه انا كيف بدي اتناول مشكله معينه، كيف بدي احللها، كيف بدي الاقي لها حل.
1: نعم.
0: اوكي، هذه نقطه. الجانب الاخر، يعني يمكن انا نصيحتي للشباب، العلم الان مش محصور في الكتاب والدفتر. احنا في عندنا هلا الانترنت، مجالات واسعه جدا، بقدر اتعلم عن اي شيء من خلال الانترنت.
1: صحيح.
0: بقدر اتدرب على البرمجه، اتدرب على اي مهاره اخرى موجوده على الانترنت.
1: نعم.
0: ثانيا، الحقيقة يمكن عندنا في الأردن تميزوا كثير من شبابنا ومشاريعنا تميزوا بالكمبيوتر أبليكيشن، التطبيقات الحاسوبية.
1: نعم.
0: وهذا، وعندنا شركات الحقيقة متميزة وناجحة.
1: صحيح.
0: في هذا المجال. ليه؟ لأنه الصحيح التطبيقات الحاسوبية ما بدها أجهزة، ما بدها إكويبمنت، كلها لابتوب.
1: نعم.
0: بقعد على هاللابتوب وبخترع
1: فكر
0: برنامج، غير عن مثلا الأفكار العلمية أو الصناعية بدها مختبرات وبدها.
1: نعم.
0: تحاليل وبدها. هاللابتوب موجود، أي فكرة بتقدر أنت تطبقها. وكثير.
1: نعم.
0: من الكمبيوتر أبليكيشن والموبايل أبليكيشن طلعت عندنا من الأردن.
1: نعم. صحيح.
0: فيندفعوا بهذا الاتجاه. أنا تخصصي كمبيوتر ساينس، ولذلك.
1: نعم.
0: بظني منحاز.
1: نعم.
0: للكمبيوتر ولهذه.
1: يعني هلأ إحنا بعصر. آه. الكمبيوتر ساينس.
0: صحيح.
1: نعم.
0: صحيح.
1: دكتور، أنا سعيدة جدا بحضورك، يمكن كان لدينا محاور أكثر حابين نحكي عنها، لكن يعني هيك وقت برنامجنا. شاكرة لوجودك معنا، شاكرة لجميع القائمين على صندوق الحسين للإبداع والتفوق، وشاكرين أيضا لهذه المبادرة الطيبة من القطاع المصرفي بالأردن والبنوك العاملة في الأردن، اللي هم مثلهم مثل كل الأردنيين، كلهم نخوة وشهامة وانتماء لهذا الوطن. شكرا جزيلا.
0: العفو. العفو. أشكرك جدا على اللقاء.
1: حياك الله.
0: الله يسلمك.

0: مجددا نحن معكم من إذاعة القوات المسلحة. اليوم كنا في حلقة مميزة من برنامج على العهد، تحدثنا فيها عن صندوق الحسين للإبداع والتفوق، وكان ضيفنا مدير عام الصندوق الدكتور علي ياغي. هذه تحيات فريق البرنامج، من هندسة الصوت حمزة الربابعة، ومن اللايف ستريم محمد السجارات، من السوشيال ميديا حنين بني مصطفى، وهذه تحياتي أنا النقيب أميرة المعايطة من الإعداد والتقديم، ودائما من الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. دمتم بحفظ الله ورعايته، حتى نلقاكم في الأسبوع القادم.
1: على العهد. إعداد وتقديم أميرة المعايطة.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.
3: أعزائنا المستمعين الكرام، جنودنا البواسل، السيدات والسادة، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. يسعدني بداية أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم أن أحييكم عبر أثير إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، صوت نشامى الوطن وحراس أمنه وحماة استقراره. ومع هذه الحلقة الجديدة من برنامج الجيش العربي تاريخ وأصالة، والتي نستعرض من خلالها عزة وسيادة الأردن ودور قواته المسلحة، الجيش العربي والأجهزة الأمنية في الدفاع عن الوطن وأمنه، وعدم السماح لأي جهة كانت بانتهاك هذه السيادة أو تعريض أمن مواطنيه للخطر. فالدولة الأردنية بقيادتها الهاشمية الحكيمة وبجيشها العربي المصطفوي وبأجهزتها الأمنية، وهي تواصل حماية الأراضي والمصالح الحيوية الأردنية من الاعتداءات الخارجية، تثبت كل يوم قدرتها على حماية حدودها وأجوائها من كل تهديد وخطر، وتثبت إفشال المخططات العدوانية، وهي تقف بأعلى درجات الجاهزية والكفاءة في التصدي لعشرات الطائرات المسيرة الإيرانية وللصواريخ الإيرانية التي تطلق على الأراضي الأردنية، مؤكدة أن أمن الأردن خط أحمر لا يقبل المساومة.

يجد الأردن أعزائنا نفسه في ظل متابعات للتطورات والمستجدات الإقليمية والتطورات المتصاعدة أنه في مواجهة مباشرة مع تهديدات صاروخية ومسيرات جوية إيرانية استوجبت من القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومن منظومات الدفاع الجوي ومن سلاح الجو الملكي وجوب التعامل مع هذه التهديدات بالكفاءة العالية المعهودة عن قواتنا لحماية سماء المملكة وأمن مواطنيها، حيث تواصل قواتنا المسلحة حماية الأراضي الأردنية بجاهزية وكفاءة عالية في تصديها للطائرات المسيرة وللصواريخ الإيرانية ولميليشيات وعصابات وجماعات خارجية ولتجار المخدرات من الذين يتم التصدي لهم من قبل قوات حرس الحدود ومن التشكيلات والوحدات العسكرية وتصديها للمتسللين ولتهريب السلاح. وقواتنا المسلحة أعزائنا إنما تجسد في وقفتها وأداء دورها معاني الجاهزية والاستعداد لديها، وتؤكد كفاءتها في تحمل مسؤولياتها، وتترجم معاني هذا الوفاء عند النشامة فيها ببطولات وتضحيات وانتماء وولاء، وهي تقوم بواجباتها الوطنية التي تجعلنا نتحدث عنها في هذا البرنامج بعزة وفخار وسيادة، ونستعرض الكثير من محطاتها المضيئة في مسيرة الدولة الأردنية وتاريخها وفي حماية الأردن والمحافظة عليه ليكون وطن الأمن والأمان والعزة والسيادة.

الحديث أعزائنا عن تاريخ الجيش العربي استحضار لمسيرة وطن كتبت سطورها وصيغت بحكمة قيادة هاشمية وببسالة وتضحيات من نشام جيشنا العربي المصطفوي ومن الأجهزة الأمنية الأردنية التي رسمت للأردن مساراته وأثبت قدرته في وقوفه في وجه الأعداء والمتآمرين والمتخاذلين والمشككين، وحمت الأردن من كل مخططاتهم وشرورهم، وكان نشام القوة المسلحة الأردنية على قدر أهل العزم قوة وإرادة واقتدار، وهم يحفظون عهدهم ووعدهم لحماية الأردن ومسيرته والحفاظ عليه، فلم يسمحوا بأن تكون أرض الأردن ولا أجواؤه ممرا لأحد، ولا للصواريخ والمسيرات، ولا لعصابات التهريب للمخدرات والسلاح، ولا للمتسللين الأعداء، ولا لاختراق أمن الأردن وحدوده، أو أن يكون منصة أو ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية. فسيادة الأردن والحفاظ على عزته وكرامته فوق كل اعتبار، وسيبقى الأردن كما كان دائما صخرة تتحطم عليها كل مشاريع العدوان والاستهداف التي تحاول النيل من كرامة الأردن ومن سيادته واستقراره، عصيا على كل عدو وعابث ومشكك. وستبقى رايته خفاقة عالية قوية بحكمة قيادته وكفاءة واحترافية واقتدار جيشه العربي وأجهزته الأمنية وبوعي شعبه ووحدته الوطنية.

القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي أعزائنا، والأجهزة الأمنية الأردنية كانت ومنذ بدايات تأسيس الدولة الأردنية ومرورها من عهد الإمارة إلى زمن الاستقلال وإلى عهود المملكة ومسارات الدولة الحديثة، كانت قواتنا المسلحة الأردنية وما تزال تملك ناصية الكفاءة والاحترافية والمهنية العسكرية، وكانت الركيزة الأساسية الراسخة التي قامت عليها الدولة الأردنية الأساس والحديثة. وحين نستعرض تاريخ الجيش العربي وأصالته، نجد أن هذه القوات المسلحة الأردنية قد تميزت بالبسالة والكفاءة والشجاعة، وأنها ظلت حصن الأردن الحصين والسيف الذي يذود عن الحياض بالعزيمة والاقتدار، وأنها عنوان العزة والهيبة والسيادة للأردن في قوته ومناعته وكرامته وفي استقلالية قراره السيادي، وأنها تظل تمثل إرادة الأردن ووحدة شعبه أمام كل خطر وتهديد وتحد، وأنها أمل شعبها وقيادتها الحكيمة في مستقبل أكثر أماناً ومنعة وازدهاراً.

تاريخ الجيش العربي أعزائنا تاريخ حافل بشواهد البطولات والتضحيات وبمواقف العزة والكرامة والسيادة، إذ باتت البطولة هي صناعة قواتنا المسلحة التي باتت رمزا أردنيا عروبيا ومدرسة للرجولة والتضحيات والكفاءات، صنعت من أبنائها نشامة ونجوم وطن، وربتهم على قيم الشجاعة والطاعة والانضباط والعمل والعطاء، وأمدتهم بقيم العسكرية الزاخرة بالكفاءة والشرف وبالوفاء والولاء، رسخت فيهم قيم الجندية العربية الأصيلة وبنواميسها وتجليات خصائصها ومناقبها وصدق عهدها القائم على الإيمان بالله والإخلاص للوطن والمليك. كان الوفاء لقواتنا المسلحة من النشامة فيها أن سطروا تاريخا أردنيا وطنيا عربيا وعالميا مشهودا له بصفحات من مواقف البطولة والتضحية والقيم الإنسانية والمناقب الأخلاقية، حبرها من دمائهم الزكية ومن تضحياتهم البطولية، وعناوينها من الأرواح الطاهرات، ومن أرقام صفحات هذا التاريخ الآلاف من أسماء ومواكب وقوافل الشهداء التي تظل نجوما مضيئة في سماء الأردن، في سماء هذا الوطن وفي تاريخه العربي الأصيل والمجيد.

في تاريخ الجيش العربي الأردني وأصالته وفي مواقفه وأدواره، نستحضر أعزائنا ونستذكر مسيرة وطن عظيم، ونقرأ صفحات مشرقة من العطاء ومن الانتماء ومن العزة والسيادة الممهورة بالبطولات والتضحيات وبالصمود والتصدي وما فيها من معاني الوفاء والإخلاص والانتماء للأردن، الأرض والقيادة والهوية الوطنية وصدق الانتماء للأمة العربية. نستذكر جهودا من تضحيات مستمرة من عهد الآباء والأجداد وحتى اليوم حافظت على قيم الحرية والسيادة والكرامة وعلى مجد الأردن وعزته، ليظل وطنا حرا آمنا مستقرا شامخا. إلى أن نلقاكم أعزائنا مستمعينا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، لكم مني أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم أطيب تحية وأزكى أمنية يشاركني بها

0: الزملاء فريق البرنامج محمد عبيدات وحمزة ربابعة من الهندسة الإذاعية، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. حفظ الله الأردن عزيزا منيعا سيدا أهيبا، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.

موجز الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أهلا بكم. رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث مع مدير الخدمات الطبية الليبية سبل التعاون الطبي والتدريبي. مجلس النواب يقر 6 مواد بمشروع قانون الاعتماد وضمان الجودة. وزارة التربية والتعليم تعلن غدا نتائج امتحان الثانوية العامة للصف 12، والأمن العام ينفذ خطة أمنية لتوفير بيئة آمنة للمواطنين. إغلاق 12 محطة محروقات منذ بداية العام، وهيئة قطاع الطاقة تؤكد ضبط حالات خلط في مادة البنزين. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية. الأردن يرحب ببيان مجلس الأمن المتضمن إدانة هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية. واشنطن تقول إنها تعمل على وضع خطة لعبور آمن في مضيق هرمز. وأخيرا، أجواء صيفية عادية وكتلة حارة الاثنين المقبل. نهاية الموجز، في أمان الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. إضاءات. إعداد ناريمان الشطي. تقديم علي عبيدات. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا أيضا عبر صفحة الفيسبوك إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج إضاءات. في هذه الحلقة من برنامج إضاءات إن شاء الله راح نناقش موضوع بهم الجميع، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا.

الطب مشاهدينا أو مستمعينا له مكانة راسخة في وجدان المجتمع، فهو مهنة تحمل رسالة إنسانية قبل أن تكون تخصصا أكاديميا، ومسؤولية عظيمة قبل أن تكون لقبا أو مكانة اجتماعية. وما بين من يختار دراسة الطب بدافع الحب والشغف والرغبة الصادقة في خدمة الإنسان، ومن تدفعه التوقعات الأسرية أو النظرة المجتمعية إلى هذا الطريق، تتعدد الحكايات وتختلف الدوافع، بينما تبقى المهنة نفسها مليئة بالتحديات والالتزامات.

0: التي لا يتحملها إلا من آمن برسالتها. وفي مجتمعاتنا كثيرا ما يكون للأسرة دور مؤثر في رسم ملامح المستقبل الدراسي للأبناء، إذ يرى بعض الآباء والأمهات في الطب الخيار الأمثل لما يحظى به من مكانة واحترام، فيسعون إلى توجيه أبنائهم نحوه، في حين يفضل آخرون ترك مساحة أوسع لاختيار التخصص بما يتوافق مع ميولهم وقدراتهم. في هذه الحلقة مستمعينا سنركز على موضوع تخصص الطب ما بين الحب والشغف والمكانة الاجتماعية، ويسعدنا أن نرحب بضيفنا النائب السابق ورئيس لجنة الصحة في البرلمان 18 ونقيب الأطباء الحالي العميد المتقاعد الطبيب عيسى الخشاشني. أهلا ومرحبا بك سيدي.
1: يا مرحبا فيك، أهلا وسهلا فيك وفي إذاعتكم الكريمة التي نفخر بها ونفاخر على كل الأيام والسنون.
0: حياك الله سيدي. بداية دكتور، كيف تنظرون اليوم إلى مكانة مهنة الطب في المجتمع الأردني؟
1: الحقيقة لا أحد يختلف على أن الطب من أسمى المهن، لكن اختيار هذه المهنة يجب أن يكون بدافع شخصي من الطالب الذي سيدرس مهنة الطب وسوف يعمل مستقبلا كطبيب. نعم. إذا كان الدافع دافع شخصي فهو سوف يبدع، أما إذا كان الدافع مشترك بينه وبين الأهل أو دافع من مجتمعنا الموجود فلا حكون عندنا هناك عوائق، ولكن يبقى الطب عبارة عن مهنة مميزة ومهنة يعني نفتخر فيها وتبقى مهنة نبيلة على مدى العصور، ولكن لم يعد الخيار الوحيد الذي يضمن فرص العمل بالعيش الرغيد كما كان في السابق. لا نقلل من قيمة الطب أبدا، ولا نقلل من أي قيمة مهنة أي مهنة موجودة في مجتمعنا الأردني.
0: أكيد سيدي، مهنة الطب يعني لها احترامها وتقديرها. يعني برأيكم سيدي، ما هو الذي يدفع الطالب لاختيار دراسة الطب؟ هل هو الشغف الحقيقي أم المكانة الاجتماعية أم اعتبارات أخرى؟
1: الحقيقة من شقين، الشق الأول يخص نفس الطالب، والشق الثاني يخص الطالب والأهل. فإذا كانت رغبة الطالب ميوله أن يدرس الطب لأنه صارت عنده رغبة يعني جامحة منذ الصغر، من لما كان يروح عند الطبيب ويرى المستشفيات ويرى المنظومات الصحية المتواجدة، كونت عنده حب وشغف لهذه المهنة. نعم. فإذا كان الدافع الشخصي من خلال الطالب فلا شك أنه سيبدع تماما، أما كان إذا كان الميول ميول الأهل اجتماعيا ورفع قيمته اجتماعيا بين أقاربه وبين مجتمعنا الأردني الذي طبعا احنا كلنا مجتمع أردني نفتخر فيه ونشتغل بعاداتنا ونفتخر في تقاليدنا الموجودة، فهي عبارة عن يعني أوضاع اجتماعية موروثة، فما بنقدر نقيمها من الرغبة الجامحة سواء كانت من الأهل أو حتى الطالب. فإذا كانت الرغبة المهنية خلال الميول الشخصي لنفس الطالب الذي يكون على مقاعد الدراسة في نهايات المدارس، فإحنا يعني منشجع إنه يدرس هذه المهنة، ولكن يجب أن يكون طموحه مبني على مستقبل، كيفية إنه بعد التخرج إذا نطلع لها بعد 5 سنوات أو 6 سنوات أو 7 سنوات كيف إنه يلقى، هل هو يلقى في سوق العمل الباب مفتوح أمامه أنه يشتغل ويكون في أيسر سبل العيش كما كان في السابق، أم هو يعني عنده طموح مهني مستقبلي أنه بده يعمل تخصص وتخصص كمان بيبو إلى تخصص فرعي وما إلى ذلك. فهذا الطموح صحيح يكون جميل جدا، ولكن مشوار طويل، مشوار يعني كل مشوار من مشاوير الطب لا تقل عن 10 إلى 15 سنة حتى يكون عنده طموح مبدع بالإضافة إلى إنجاز مبدع ومميز.
0: نعم. يعني سيدي، هل يمكن للطالب أن ينجح ويتميز في هذا التخصص إذا كان اختياره غير نابع من رغبته؟
1: أبدا أنا ضد فكرة أنه إذا ما كان عنده ميول شخصي ورغبة شخصية
0: احنا بننصحح الفكرة هاي
1: حقيقة أنه لازم تتصحح، لأن أنا في عندي

0: مثل واقعي وحكيته دائما أنا بسترشد فيه على مقاعد الدراسة. كان في زميل إلي توفى رحمة الله عليه، كان مبدع فنيا، يعني كان عنده سيارة يعني حطها على الأرض كاملة ورجعها مثل ما هي، وهو طالب طب سنة أولى. كان ميوله هندسي وميوله تقني وفني، فكان أبوه بده إياه يكون طبيب. فأنا تخرجت، وبعد ما تخرجت أنا في 5 سنوات تخرج، وكان ميوله ميول فني أكثر مما هو ميول طبي أو صحي. الحقيقة أنا ما بشجع أي واحد عنده ما عنده ميول طب لحاله، ولكن إذا كان عنده ميول ولو بنسبة ضئيلة وعنده الأهل طموح إنهم بدهم إياه يكون طبيب لا بأس، ولكن يعني الأمور ما راح تكون بإبداعها قياسا في إنه الميول كان للطالب نفسه. فأنا بصراحة عند رغبة الأهل بحترم وبقدر الوضع الاجتماعي للأهل، إلا إنه ما يظلموا الطالب إنه يدرس على يعني رغبة الأهل ومجتمعنا يعني
1: خصوصا سيدي مهنة الطب يعني مش غيرها من المهن. مهنة الطب مهنة حساسة وهي أمانة.
0: نعم صحيح، لأنه النجاح مش محصور بالطب. إحنا عندنا الأمور مبدعة، يعني في عندنا مهندسين، في عندنا أساتذة، في عندنا مهنيين تقنيين، وإحنا بنعرف الآن المهارات التقنية الآن في وقتنا الحاضر هي سر الإبداع، بل هي الانطلاقة الإبداع الحديث قياسا في الأطباء والمهنة الطب. صح أنا في عندنا نسبة الطب الآن معظم التخصصات الفرعية في الطب، أنا بحكي لك عن عندنا في الأردن، معظمها مشبعة، يعني ناس بقليل جدا من النوادر التخصصات الفرعية مشبعة في في في أردننا. فإشباع في هذا الواقع بده يصير يدور الطبيب على فرصة عمل خارج الأردن، يبعد عن بلده، يبعد عن أهله، يبعد عن مجتمعه. وهاي يعني المجتمع اللي ربى وترعرع وحبه من الداخل والاجتماعيات اللي كانت موجودة ورغبة أهله أنه يدرس طب، يعني تنتهي بانتهاء عدم وجود فرص عمل مستدامة إله، حتى أنه يكون هناك عيش وراحة بال إله وللي حواليه.
1: نعم. طيب كيف ينعكس الشغف بالمهنة على أداء الطبيب و علاقته بمرضاه واستمراره في التطور المهني؟
0: الحقيقة إذا كان عنده رغبة جامحة بدراسة الطب يبقى أنه على متمارس. وأنا دائما أنا بدرس في كلية الطب دائما بحكي أنه الطب أمانتين، أمانة دينية وأمانة علمية.
1: نعم.
0: الأمانة العلمية بده يكون واكف في كل التطورات الموجودة، فإذا ما كان الطبيب أو الطالب عنده ميول ورغبة في دراسة الطب، الميول هذا يعني بيزيد بالنشاط، فذا يكون في المستقبل مبدع في كيفية تطورات الطب وتقنيات الموجودة، حتى أنه يقدر يواكب العصر في تطورات المهني التطورات المهنية بما يخص مهنة الطب. أما إذا ما كانش عنده ميول ما كان ما بظنش أنه راح يكون مبدع في كيفية التأقلم مع مستجدات العصر.
1: نعم. يعني الشغف بيأثر على
0: 100%. إذا ما كان عنده رغبة على جامحة، إذا ما كان عنده رغبة جامحة أبدا ما بيبدع، ولا حتى يعني بده يكمل بكمل يعني بشق الأنفس، يعني بدل ما ينهي الدراسة في 6 سنوات ممكن يقعد 8 سنوات أو 9 سنوات على مقاعد الدراسة. وما بعد الدراسة كيفية إنه يشتغل في هذه المهنة كمان في عنده راح يكون في عائق، وراح ممارسة المهنة راح يكون في عنده شوية صعوبة في ممارستها.
1: نعم.
0: ولكن بالنهاية إذا إنه درس وكمل دراسة فتطوره قياسا بشغف المهنة إنه بحبها من الداخل من هو طالب، وعدم الرغبة ولكن رغبة اجتماعية من خلال الأهل وميول الأهل، فأتصور الأولى هي اللي راح تبدع، ولكن الثاني المرور الاجتماعي 100% راح تكون محبطة له في تطوره وتخصصاته الفرعية والتقنية وتخصصاته اللي بتواكب مستوى العصر وتقدم الحديث اللي في الطب الآن احنا فيه.
1: نعم. طيب سيدي يعني خلينا يعني نحكي عن إصرار الأسرة على أنه أبنائهم يدرسوا الطب حتى وإن كان ميولهم في اتجاهات أخرى، كيف تقرؤون هذه الظاهرة سيدي؟
0: والله أنا إذا كان هناك رسالة مني إلى الأهل، اللي أنا واحد من الأهل، يعني في عنده أبناء وفي عنده أحفاد وفي عنده

0: يعني أقارب في هذا الخصوص. لكل أسرة أردنية أنا بنصحها أنهم لا يجعلوا حلمهم هو الذي يحدد مستقبل أبنائهم. فإذا كان مستقبله ابنه بده إياه طبيب، فأنا متأكد تماما لا يعقد الأمور حياته أمامه. أما إذا كان ميول الطالب ميول ابنهم أنه بده يدرس طب، لا، أنا بشجعهم أن يدفعوا فيه بأعلى مستوى بهذا الموضوع، لأنه إحنا منظل نحترم مهنة الطب، ولا مهنة الطب كما حكيت أنه مهنة مقدسة ومهنة يعني إحنا بنفتخر فيها. فأنا بتمنى من كل أسرة أردنية إنهم ما يجعلوش أحلامهم هي اللي بتحدد مستقبل أبنائهم.
1: يعني برأيك سيدي، يعني الضغط الأسري قد يؤثر على جودة الطبيب مستقبلا أو في رضاه عن مهنته؟
0: 100% 100% الضغط يعني ما بيؤدي إلى الإبداع. إذا إن ما عندوش رغبة الطالب في دراسة شيء معين، فالضغط يعني ما بتؤدي بخير. بالنهاية ما رح يخرج هناك طبيب مبدع. أوكي، ممكن يكمل يكون عنده جلد في الدراسة يدرس،
1: نعم،
0: ومارس، ولكن هل هو بمارس بمهارة واقتدار ويكون عنده حس صحي قوي؟ بتصور أنا لا.
1: نعم. طيب سيدي، هل تغيرت نظرة المجتمع إلى مهنة الطب في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها اليوم؟
0: أكيد 100% لا شك بأن الطب مهنة علمية ومنتجة، إلا أنه ليس الطريق الوحيد للنجاح والسعادة. إحنا الأمور التقنية، لاحظ إحنا قبل تقريبا 10 سنوات في الأردن بلش يعني يشجع الدراسات التقنية الفنية. الدراسات التقنية بتلاقي إحنا عندك واحد آي تي يعني بيطلع مبالغ طائلة في حياته العملية. اللي عنده أمور فنية بيعمل شغلات فنيات، بيعمل شركة معينة تقنية بيبدع فيها. فهي ما أصبح فقط الطب هو مصدر رزق لحاله، كمان الأمور الثانية موجودة مثل الأمور التقنية والأمور اللي بيشتغل فيها يدويا وبيستعمل دماغه. على فكرة نسبة الذكاء ليس فقط إنه يكون طبيب، إنه يكون ذكي. فإحنا في عندك ناس مش متعلمين، ولكن جيبوا على سيارة بإمكانه يفك الماتور تماما ويرجعوا مثل ما كان وبيشتغل بطريقة هو ذكاء. هذا أليس ذكاء؟ بل بالعكس قمة أنواع الذكاء. الذكاء هو عبارة عن مهارات معينة، ذكاء فني، ذكاء تقني، ذكاء علمي، ذكاء دراسي، وكيفية الوصول إليها كل واحد نستعمله ضمن أصول الحياة اللي بعيش فيها.
1: طيب سيدي، طلبة الطب، خلينا نحكي عن طلبة الطب، أبرز التحديات اللي بواجهوها منذ بداية الدراسة وحتى التخرج.
0: الحقيقة أي واحد بده يدرس طب أو يدرس أي مهنة ثانية لازم يكون عنده في الوضع المستقبلي إنه سوق العمل، هل يحتاج سوق العمل لكم هائل من الأطباء؟ هل يحتاج سوق العمل على تقنيات معينة؟ هل يحتاج سوق العمل إلى مهارات تخصصية أخرى غير الطب؟ أنا بقول لك النتيجة بينه وبين نفسه الطبيب أو الطالب في عنده تكوين. اللي عندنا أنا طالب لما يكمل الثانوية عنده إبداع في التفكير وبعد النظر وما إلى ذلك. فإذا قرر في مهاريا إنه هو بحب الطب فليدرس طب، ما بحب الطب بدرس شغلات تانية تقنية اللي تطلعه حياة مستدامة في إنتاج الاقتصادي المستقبلي. هلأ إحنا إذا قياسا في كليات الطب الموجودة، إحنا عندنا حوالي 23,000 طالب على مقاعد الدراسة في المملكة الأردنية الهاشمية، وفي عندنا 20,000 طبيب أو طالب على في بدرسوا في الخارج، يعني فيما يقارب حوالي 43,000 طبيب حيتخرج خلال 3 إلى 4 سنوات القادمة.
1: ما شاء الله.
0: يعني ماكسيمم فيها حوالي 6 سنوات بيطلع عندنا حوالي 43,000 طبيب إضافي. فمنرجع على مقاعد الدراسة 43 هذولا راح يفرقوا بدالهم تقريبا 10 إلى 15 إلى 20 ألف على مقاعد الدراسة وهالمجرة. وعندنا في الأردن حوالي 47,000 طبيب عامل غير اللي توفوا حوالي 4,000 واحد، حوالي 47 موجودين الآن، منهم ممارسين حوالي 35,000 طبيب، وبدهم إحنا بننتظر حوالي 43 بما يقارب حوالي 90 إلى 100 ألف طبيب. هل سوق العمل، هل الأردن بحاجة أو بتغطوا؟ إذا بدنا نحاول نفكر معهم، أنا كنقيب أطباء أفكر كيفية المخرجين نوجد لهم أسواق للعمل تشبع طموحهم كأطباء وتشبع رغبتهم كممارسين لهذه المهنة، لأن مهنة الطب هي مهنة مقدسة.

0: ولازم نحافظ عليها.
1: صحيح.
0: وإحنا قلنا الأمانة الموجودة، الأمانة العلمية والأمانة الدينية. فالأمانة العلمية الأصل إنه يظل الطبيب على تواصل مع العلم، وواجب علينا إنه نلاقي له فرص عمل سواء كانت في أوروبا أو في أمريكا أو في دول الجوار أو عندنا في الأردن.
1: نعم.
0: في مستشفياتنا الخاصة ومستشفياتنا العامة وما إلى ذلك.
1: طيب.
0: فحنفكر معهم بهذا الصورة.
1: طيب.
0: في إذا قرروا أنهم يدرسوا هذه الدراسة، ولكن أنا بالنسبة لي إذا بلاقوا إشي بديل من هو أفضل ل يعني كسب العيش وكسب الأمور الاقتصادية، فأنا بتصور أنه يسلك هذا السلوك. وأتمنى من أخواننا وأهلنا وآبائنا أنهم ما يضغطوا على أبنائهم من ناحية اجتماعية، لأنه ما عاد فقط مهنة الطب هي فقط، هي أعلى مستويات المجتمع اللي إحنا يهيئ لنا، والظروف يعني اللي إحنا بنحبها أو بنشغف لها. يعني ومع انه احنا تبقى مثل ما حكينا انه مهنة الطب هي من اعلى المستويات المهنية اللي الناس لا زالت بتحبها وستبقى انه تعشق وجودهم كأطباء.
1: طيب سيدي، يعني سؤال اخير، وقتنا ضيق. الصفات، انا كطالب توجيه او طالبة توجيهي، تخرجت من التوجيهي بتخصص عالي، هل في صفات معينة ينبغي أن تتوفر في الطالب قبل أن يقرر دراسة الطب بعيدا عن المعدل الدراسي؟
0: احنا حكينا بنرجع نقول الرغبة، الرغبة الجامحة لدراسة
1: نلتف الطب. حول دائرة الرغبة،
0: الرغبة فقط. يعني إذا ما عندك رغبة وطموح أنك تكون مبدع في هذا المجال، مستحيل تبدأ.
1: نعم.
0: مستحيل، مش بس الطب، أي شيء ثاني. أنا هسا أقول لي روح ركب أي شغلة معينة، ما ببدأ فيها. بس تقول لي علي شغلة طبية، أنا إذا ما عندي دراية في الموضوع ببحث حتى أكون مبدع.
1: طيب، رسالة أخيرة نوجهها قبل نهاية البرنامج في تخصص الطب، بما يخص تخصص الطب.
0: يعني اللي بيقرر دراسة الطب يابد أن يكون مبدعا وممارس يوميا، إنه يدرس دراسة يومية مستفيضة حتى إنه يطلع تأسيسه في الطب تأسيس قوي، وما يترك الطب بحاجة إلى إدامة العمل فيه، الدراسة وعمل وما إلى ذلك. فما طموح الطب طموح قوي، وأما طموح الطب بده مشوار طويل، فما يعتمد على المجتمع ورغبة المجتمع ولا رغبة الأهل. إنه إذا بدهم إياه يدرس طب، حاول يقنع أهلهم إنه الوضع مش مناسب له. أما إذا عنده رغبة جامحة في دراسة الطب، ما في أي مشكلة، بالعكس أنا نبارك في هذا التفكير، ونبارك لأهله في هذا الجهد المستقبلي اللي بده.
1: نعم.
0: يقعد 10-15 سنة حتى أنه يقدر يأخذ ناتج ابنه اللي درس طب وكان طموحه أنه يشوفه طبيب ومن الناس المبدعين في مهنة الطب.
1: نعم. النائب السابق ورئيس لجنة الصحة في البرلمان 18 ونقيب الأطباء الحالي العميد المتقاعد الطبيب عيسى الخشاشنة، شكرا لك سيدي وعلى هذه المعلومات.
0: شكرا أخ الكريم أخ علي، وأنت من المبدعين اللي احنا منفتخر ونفاخر فيهم الأردن.
1: بارك الله فيك سيدي. أما أنتم مستمعين مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومشاهدين أيضا عبر صفحة الفيسبوك، نصل الآن إلى ختام حلقتنا من برنامج إضاءات. الشكر للزملاء في السوشيال ميديا محمد السقرات والهندسة الإذاعية عبد العزيز عبابنة، ومن معدة البرنامج نريمان الشطي، ومني أنا علي عبيدات أطيب الأمنيات. إلى اللقاء.
2: إضاءات. إعداد نريمان الشطي، تقديم علي عبيدات.

0: صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
1: الجديد اللي يسولف عن قديم، الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول،
0: يلا حيهم ويا هلا بالتراث والأصالة. برنامج أسبوعي
1: من إعداد وتقديم محمد الحنيطي
0: ورهف السردي.
2: يلا حيهم ويا هلا مستمعين الكرام، نرحب بيكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نرحب بيكم ببرنامجكم الأسبوعي تراث وأصالة. هذا البرنامج نسولف بيه عن عاداتنا وتقاليدنا وموروثنا الأردني اللي نفتخر ونعتز به. اليوم حلقتنا عن موضوع شعر بي وحس بي وعاشوا كل الأردنيين وكل بيت أردني. هذا الموضوع لمسه وكان جزء من ذكرياته. مع كل عام مع اقتراب إعلان نتائج التوجيهي نرجع نتذكر أيام زمان وكيف كانت فرحة النجاح مختلفة، كيف كان التوجيه له مكانة كبيرة في حياة العائلة والمجتمع. اليوم الطالب ممكن أن يعرف نتيجته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع المختصة بإظهار النتيجة، وهذا الشيء ما كان موجود زمان. لا، كانت لحظة إعلان نتائج لها طقوس خاصة كان بيها انتظار وقلق وفرحة ما تنوصف.
1: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد. صحيح محمد، زمان كان عدد الطلاب اللي بينجحوا بالتوجيهي أقل من اليوم، لذلك كانت فرحة نجاح التوجيهي بتعتبر إنجاز كبير جدا، وكان نجاح طالب واحد ممكن يكون حديث القرية أو الحارة كلها.
2: أكيد حديث

0: القرية أنه كل القرية عارف أنه فلان توجيهي ويستنوا بيه وينتظروا منه أنه يقدم أفضل ما عنده، لأنهم هم اللي كانوا يدعموه ويحفزوه. ولليوم هاي العادة الحمد لله موجودة، كانت العيلة كلها تنتظر النتيجة، الأب والأم والأخوان والأقارب حتى الجيران اللي بالقرية، الكل يدعي ويتمنى أنه يسمع خبر النجاح. وكان من الطرق اللي يعرف فيها الناس النتائج أنهم يسمعوا أسماء الناجحين من خلال الراديو، مش على التلفون، لا احنا نشغل الراديو ونسمع فلان ناجح فلان ناجح، واللي مو ناجح ما كان اسمه يظهر على الراديو. تلاقي العيلة كلها مجتمعة حولين الراديو وكل واحد يستنى يسمع اسم ابنه أو اسم الشخص اللي قاعد يستنى بيه أنه ينجح.
1: فعليا محمد، وإذا نذكر هذا الاسم كانت الفرحة تبدأ بالبيت، تهاني ودعوات، وأحيانا الخبر ما بحتاج أكثر من دقائق حتى يوصل للجيران والأقارب.
0: أكيد، ما احنا ذكرنا أنه الكل قاعد ينتظر أنه هذا الخبر يصله، ولما الناس تنجح أو الشخص اللي انت قاعد تستنى بيه أنه ينجح كانت فرحة كبيرة جدا. في ناس ترى كانت كمان تروح على المدرسة، لأنه أسماء الناجحين كانت تكون موجودة على كشوفات معلقة بالمدرسة. الواحد يوقف قدام الكشف شعوره هو قاعد يدور على اسم ابنه أو بنته. تخيلوا أنتوا قديش كانت لحظة أنك تلاقي هالاسم جميلة، خصوصا بعد أيام وأسابيع من انتظار وانتظار وانتظار، وتتكلل هاي كلها بفرحة النجاح.
1: وكان الواحد بيرجع على بيته حامل خبر بفرح القلب، فلان نجح وفلان نجحت، وبمجرد ما يوصل الخبر بتبدأ زيارات والتهاني،
0: زيارات وتهاني وهدايا وألف مبروك. وكان أيضا يصير مناسبات كبيرة، في ناس تسوي حفلات، في ناس تسوي غدا، وما زالت هاي العادة الجميلة بالفرحة موجودة الحمد لله. كانت الناس زمان قريبة من بعضها، نجاح واحد من أبناء القرية كان فرحة للكل، والجيران يروحوا يباركوا، والأقارب يجوا من بعيد يقولوا ألف مبروك، لأنه يرفع الرأس اللي نجح. الأصدقاء يشاركوا أهل الناجح بفرحتهم أيضا.
1: وكانت بعض العائلات بتعمل حفلات بمناسبة النجاح، بتجهز القهوة والحلو، وأحيانا بيعملوا غدا أو عشاء بيدعوا فيه الأقارب والجيران، لأنه توجيهي وقتها كان مناسبة كبيرة بتستحق الاحتفال.
0: وما زالت مناسبة كبيرة وتستحق الاحتفال لليوم، مثل ما ذكرنا الناس تفرح بيها وتنبسط بيها، لكن اختلف الزمن والفرحة وحدة. موروث الأردني موجودة به هذه العادات بهذا النوع من الفرحة.

0: وكانت البيوت تفتح أبوابها للي يجوا يباركوا، والناس فايتة وطالعة مباركة وداعية للطالب بالتوفيق في حياته القادمة. كانت الأحاديث تدور بعد النجاح زي الأحاديث اللي تسمعوها هسه، أي جامعة، وين تخصص، وين ودك تقرأ، وشو وده يصير بالمستقبل. كانت أغلب الناس تطمح أنه ابني والله وده قري برا طب هندسة ويرجع علي وارفع راسي بشوفته بين قرايبي.
1: والجميل محمد أنه فرحة التوجيهي ما كانت فرحة الطالب وحده، هي كانت فرحة الأب والأم، لأنهم تعبوا وسهروا معه وعاشوا معه أيام الدراسة والامتحانات والقلق اللي كان يشعر فيه الطالب.
0: إن شاء الله يا رب الكل يفرح أمه وأبوه بنجاحه يا رب. وكان في شغلة جميلة جدا، كنا نتفرج على التلفزيون الناس تودي مسج، هيا بعد الراديو جت أنه تلاقي تحت مكتوب العائلة فلان فلان يهنئون،
1: تهاني وتبريكات،
0: تهاني وتبريكات للطالب اللي ناجح. وهاي كانت لما تبين على التلفزيون إشي جميل جدا يتنومس بيها الأهل والطالب اللي ناجح ويستاهل. اليوم تغير طريقة إعلان النتائج، صار الطالب يعرف نتيجته من خلال التلفون، صارت الأخبار تنتشر بسرعة وبسرعة كبيرة جدا على وسائل التواصل الاجتماعي، صار الأهل والأصدقاء يباركوا الناجح من خلال رسائل أو المكالمات أو المنشورات. وترى لو قرناها ببعض نلاقي أنه البوست هاي الأيام أنك تنزل الأفنان ألف مبروك هو أغنى بعض الشيء عن الذهاب. إذا أنت ما كنت قادر أنك تروح تصلي وتبارك له، خلاص نزل له منشور على الفيسبوك هو يفرح به وعيلته تفرح به. هذا موروثا الأردني، المشاركة بالفرحة والفرح إذا تشارك كبر وزاد.
1: نعم محمد، وزمان كانت الناس بيجتمعوا حول الراديو، واليوم ممكن يجتمعوا حول التليفون.

0: زمان كان يدوروا على الاسم في كشف المدرسة، واليوم الطالب بكتب رقمه وبطلع له معدله خلال لحظات. لكن في الحالتين في أم بتنتظر وأب بيدعو، وطالب يحلم بلحظة النجاح،
1: يحلم بلحظة النجاح ويسعى إلها جاهد. وإحنا نتمنى التوفيق لكل الطلاب اللي قاعدين ينتظروا نتائج التوجيه. هذا اللي يخلي التوجيه محطة مميزة في حياة الإنسان ترى، لأنه مش مجرد امتحان، هو نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة. الطالب لما ينجح يشعر أنه حصد تعب كل هذا السنين اللي قراها، والأهل يشعروا أنه تعبهم ودعائهم ما راح هدر، بالعكس هو يشعر براحة ولا زي كأنه شعر بتعب على اللي تعبوا على ابنه، لأنه ابنه نجح والحمد لله رب العالمين.
0: وعشان هيك لازم أبنائنا وبناتنا يعرفوا قيمة هاي المرحلة ويعطوها حقها من الدراسة والاجتهاد، لأنه النجاح ما بيجي صدفة، والنجاح بده تعب وصبر وتنظيم ووقت.
1: واسمحوا لنا أنه من خلال برنامج تراث وأصالة نحب نوجه كلمة لكل طالب وطالبة يستعدوا للتوجيه بالمرحلة القادمة. لا تستهينوا بالوقت ولا تأجلوا دراستكم، وكل ساعة دراسة اليوم ممكن أنها تكون سبب فرحة كبيرة إلك ولأهلك ولقرايبك ولجيرانك. اجتهد وتعب وخلي قدام عيونك فرحة أهلك يوم يسمعوا خبرها ينبسطوا ويفرحوا وتكون من ضمن الناجحين إن شاء الله.
0: تخيل يا طالب لحظة نجاحك، وتخيل أمك وهي تسمع اسمك، وأبوك وهو يبتسم ويفتخر فيك. تخيل بيتكم هو يستقبل الأقارب والجيران للتهنئة. هاي اللحظة بتستحق التعب وبتستحق الجهد.
1: الفرح جميل، والفرح يلم الناس ويلمهم على فرحة، ويذكرنا بعادات جميلة في مجتمعنا الأردني المحب، ويذكرنا بفرحة جميلة جداً، ويثبت عنا موروث الأردني، موروث النشام اللي نعتز ونفتخر به. من هنا نوجه أطيب الأمنيات لكل طالب وطالبة. الله يوفقكم في دراستكم ويكتب لكم النجاح والتوفيق يا رب، ويجعل تعبكم وسهركم بداية لمستقبل جميل. من تراث وأصالة نقولكم شدوا حيلكم،
0: ولكل طالب وطالبة بنقولهم شدوا الهمة واجتهدوا وخلوا هدفكم قدامكم ولا تضيعوا وقتكم، فكل يوم يمر هو فرصة جديدة حتى تقربوا من حلمكم. وبهيك مستمعينا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. كنت معكم أنا رهف السردي والزميل محمد الحناطي، ومن الهندسة الإذاعية الزميل حمزة الربابعة. إلى اللقاء.
1: صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
0: الجديد اللي يسولف عن قديم، الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول،
1: يلا حيهم ويا هلا بالتراث والأصالة. برنامج أسبوعي
0: من إعداد وتقديم محمد الحناطي
1: ورهف السردي.

إلى هنا سيداتي وسادتي، نأتي إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ونعود بكم الآن إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان، فإلى هناك.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. مجلس النواب يقر 6 مواد بمشروع قانون الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. إغلاق 12 محطة محروقات منذ بداية العام، وهيئة قطاع الطاقة تؤكد ضبط حالات خلط في مادة البنزين. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية. من العناوين إلى التفاصيل، أقر مجلس النواب وبأغلبية الأصوات 6 مواد من مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه. التفاصيل مع مندوبنا لشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
1: نقاشات مستفيضة شهدتها جلسة مجلس النواب حول مواد مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، والذي جاء في إطار توجه تشريعي يهدف إلى تطوير منظومة الاعتماد وضمان الجودة في قطاعات التعليم العام والعالي والتدريب المهني والتقني. ويتضمن مشروع القانون إنشاء هيئة تسمى هيئة الاعتماد وضمان الجودة، تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وترتبط برئيس الوزراء، وتولى مهاما مرتبطة بنشر ثقافة الجودة وتعزيز ممارساتها في المؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات التعليم العالي الأردنية والأجنبية العاملة في المملكة. وناقش النواب عددا من التعديلات التي طالت التعريفات الواردة في مشروع القانون، من بينها إضافة تعريف المؤسسة التعليمية الحكومية لتشمل المؤسسات التي تديرها وزارة التربية والتعليم أو أحد الوزارات أو القوات المسلحة الأردنية. كما أعيدت صياغة تعريف المؤهل ليصبح شهادة تمنح لخريج برنامج تعليمي أو تدريب معين له حد أدنى من ساعات التعلم أو التدريب.

0: ودعم الريادة والابتكار، إلى جانب بناء قدرات العاملين في المؤسسات التعليمية والتدريبية وتعزيز ممارسات الجودة فيها. وفي رد على مداخلات النواب، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة على أهمية أن يكون مشروع القانون واضحا في تحديد أهداف الهيئة ومهامها، مشيرا إلى ضرورة أن يشمل مفهوم العملية في القانون تقييم المؤسسات التعليمية والتدريبية وبرامجها وليس البرنامج وحده. وتأتي مناقشات مجلس النواب لمشروع القانون في ظل توجه لتعزيز جودة التعليم والتدريب في المملكة وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية أكثر قدرة على المنافسة والاستجابة للتحولات المتسارعة في سوق العمل. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
1: دعا رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية أيمن أبو هنية إلى تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على محطات المحروقات وتغليظ العقوبات بحق كل من يثبت تلاعبه بالمحروقات. وأكد أبو هنية خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم لمناقشة شكاوى المواطنين المتعلقة بزيادة تبخر مادة البنزين وارتفاع معدلات استهلاكه في المركبات ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين. من جهته قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة إن مادة النفط كانت تستورد منذ عام 2023 دون رقابة، وأكد ضبط حالات خلط في مادة البنزين، مبينا أن الهيئة تراقب مخزون المحروقات فيما أغلقت منذ بداية العام 12 محطة. من جهتها قالت وفاء المومني من مؤسسة المواصفات والمقاييس إن المؤسسة نفذت 3453 جولة رقابية منذ بداية العام، وأغلقت أمس 3 محطات. وأضافت أن المؤسسة نفذت خلال الأيام الثلاثة الماضية 130 جولة رقابية، وفحصت 35 عينة، وأظهرت النتائج وجود مخالفتين فقط تمثلتا بارتفاع نسبة مادة الإيثانول عن النسبة المحددة البالغة 5%. أعلنت الحكومة أن 343 مشروعا من أصل 394 مشروعا مدرجا ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي قد بدأ تنفيذها خلال النصف الأول من العام الحالي، مؤكدة أن تنفيذ المشاريع وإنجازها يسيران وفق الخطط الموضوعة والجداول الزمنية المحددة. وأظهر تقرير النصف الأول من العام حول سير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني الذي يغطي الفترة من 2026 إلى 29 أن المشاريع تخضع لمتابعة دورية لتقييم مستوى الإنجاز والتأكد من سير عملية التنفيذ وفق الخطط المحددة والجداول الزمنية المعتمدة. التفاصيل في تقرير هيا الجبور.
2: أشار تقرير النصف الأول من العام لسير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي إلى أن نحو 100 قرار اتخذتها الحكومة خلال النصف الأول من العام الحالي تخدم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. ويشمل البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 394 مشروعاً تنفذ على مدى 4 سنوات، فيما جرى البدء بتنفيذ 343 مشروعاً منها خلال الأشهر 6 الأولى من العام الحالي. وأظهر التقرير أبرز الإنجازات التي تحققت خلال النصف الأول للعام الحالي ضمن محرك الخدمات المستقبلية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تم رقمنة 85.8% من الخدمات الحكومية حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي. ووفقاً للتقرير تم تفعيل 2,800,000 هوية رقمية على تطبيق سند، كما بلغ عدد مستخدمي المنصات التكنولوجية 4,000 مستخدم. وأظهر التقرير تدريب أكثر من 1,000 مستفيد ضمن مشروع تمكين المهارات الرقمية، بما يسهم في تعزيز قدرات الشباب في قطاع المهارات الرقمية ويرفع جاهزيتهم لسوق العمل، والانتهاء من استقبال وفرز طلبات المشاركة في جائزة ولي العهد عبر المنصة الرقمية. وتمهيدا لإنشاء مركز بيانات حكومية

0: وفق أفضل الممارسات الدولية، تم طرح عطاء مشروع مركز البيانات، وضمن مشروع نمو الأردن المرحلة الثانية تم توفير 500 وظيفة ضمن برنامج كفاءات وتدريب أكثر من 1000 مستفيد ضمن أفواج عبر المنصات الرقمية، ودعم 30 شركة ناشئة وصغيرة عن طريق وسطاء. كما أظهر مسار التقدم في مشاريع البرنامج التنفيذي تحقيق مجموعة من المنجزات والمؤشرات في القطاع السياحي خلال النصف الأول من العام الحالي في إطار محرك الأردن وجهة عالمية، الذي يركز على تطوير المنتج السياحي وتعزيز تنافسية المملكة وتنويع أنماط السياحة وتطوير المواقع والمرافق وتحفيز الاستثمار وتمكين المجتمعات المحلية.
1: بحث وزير العدل الدكتور بسام التلهوني مع نظيره الفلسطيني شرحبيل الزعيم أوجه التعاون والتنسيق بين الأردن ودولة فلسطين في المجالات القانونية والقضائية وتبادل الخبرات والتجارب بما يسهم في تطوير منظومة العدالة. وأكد التلهوني خلال استقباله الوزير الفلسطيني حرص الأردن على مواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ولا سيما في قطاع العدالة، كما أكد ثبات مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والجهود المتواصلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. وأشار إلى أن وزارة العدل تضع إمكاناتها وخبراتها في خدمة التعاون العربي انطلاقا من إيمانها بأهمية التكامل وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة. نظمت جامعة آل البيت ندوة حوارية بعنوان المفرق عروس البادية ودورها في بناء السردية الأردنية بحضور الفعاليات الرسمية والشعبية في محافظة المفرق. وقال وزير الثقافة مصطفى الرواجدي في كلمة خلال الندوة إن ما يميز هذه السردية أنها مكنت كل أردني وأردنية من المشاركة في توثيقها من خلال هذه الحوارات والمنصات التي أطلقت هذه الغاية. وأضاف الوزير الرواجدي:
2: استمعنا إلى حديث طرق إلى الجانب السياسي وبعد التاريخي في الأردن حول السردية والمفرق، العادات والتقاليد والقيم. استمعنا إلى أسئلة وأفكار طرحت خلال هذا اللقاء، كلها تصب حقيقة في توثيق سرديتنا الأردنية محط فخر نوع تزاز. اليوم نتكلم عن سردية أردنية حية ودائمة، تاريخنا موجود مكتوب، اليوم نوثق هذه السردية، نوثق هذا التاريخ والحكايات والشعر والروايات والقصص، نوثقها في مجلد واحد سيفعل هذا بعد ذلك في حياتنا. أطلقنا منصات، ثلاث منصات ومنها منصة قصص من الأردن. هذه المنصة تستقبل من أي مواطن أردني أي معلومة، أي حكاية، أي رواية، أي وثيقة يستطيع أن يحملها هذه المنصة.
1: اطلع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود والاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات اليوم في مركز عمليات دابوق على سير عمل مشروع التحول الذكي لإدارة خدمات المياه والصرف الصحي. وأكد أبو السعود أن الوزارة ماضية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن خططها التطويرية الهادفة إلى تحسين خدمات المياه المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية في المملكة، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي وتبني الحلول التكنولوجية. من جهته أكد سميرات أن مشروع التحول الذكي لإدارة خدمات المياه والصرف الصحي يجسد توجها حكوميا واضحا نحو الانتقال من الإدارة التقليدية للخدمات إلى نماذج تشغيلية ذكية تعتمد على البيانات والتحليل الفوري والقدرة على التنبؤ، بما يتيح اتخاذ قرارات أكثر دقة وسرعة وتحسين مستوى الخدمة والاستجابة للتحديات قبل تفاقمها. أعلنت وزارة المياه والري، سلطة المياه والشركة المشغلة لمنظومة مياه الديسي وشركة مياه الأردن مياهنا وقوع اعتداءات كبيرة على الهويات الرئيسية لخط مياه الديسي في إحدى مناطق مسار الخط الناقل بمنطقة الجفر. وقالت الوزارة إن الطواقم الفنية وفرق الطوارئ والصيانة التابعة لها ولشركة مياه الديسي تعمل منذ مساء الخميس الخميس الماضي لحظة رصد الاعتداء على إصلاح الأضرار الناتجة عنه.

0: دون وقف الضخ من المنظومة المائية، مؤكدة أن العمل على إصلاح الأضرار ما زال مستمرا حتى اللحظة. تعلن وزارة التربية والتعليم يوم غد نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف الثاني عشر، وبيّنت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة اعتبارا من الساعة الرابعة مساء عبر الموقع الإلكتروني توجيهي.جو، وأضافت أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الخامسة مساء للإعلان عن نسب النجاح في الامتحان وأسماء الطلبة الأوائل. وبالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة، أعلنت مديرية الأمن العام عن تنفيذ خطة أمنية ومرورية شاملة بهدف توفير بيئة آمنة للمواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات وضمان انسيابية الحركة المرورية خلال احتفال الطلبة وذويهم بهذه المناسبة. وأكدت المديرية أن الخطة تشمل تعزيز الانتشار الأمني في مختلف مناطق المملكة وتكثيف الدوريات الآلية والراجلة بالزيين المدني والعسكري، إلى جانب رفع مستوى الرقابة الميدانية والآلية ضمن تنسيق متكامل بين مختلف الوحدات والتشكيلات المختصة للتعامل الفوري مع أي سلوكيات أو مخالفات قد تهدد السلامة العامة. أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية صباح اليوم محاولة تسلل أحد الأشخاص على إحدى واجهاتها أثناء محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، ورصدت قوات حرس الحدود الشخص المتسلل حيث طبقت قواعد الاشتباك المعمول بها وألقي القبض عليه وحول إلى الجهات المختصة. وأكدت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي استمرارها في التعامل بكل حزم وقوة مع مختلف أشكال التسلل والترهيب حفاظا على أمن المملكة واستقرارها وحماية لحدودها من أي تهديد. أطلقت هيئة النقل البري في مجمع سفريات إربد المركزي المعروف بمجمع عمان الجديد اليوم تشغيل خطي النقل العام المنتظم إربد الزرقاء وإربد جرش إيذانا بانطلاق المرحلة الثانية من مشروع النقل العام المنتظم. للمزيد تحدث مدير مكتب هيئة النقل في إربد المهندس محمد العلاونة لمندوبتنا سهاد المومني وقال:
1: تم اليوم إطلاق خدمة النقل المنتظم ضمن المرحلة الثانية على خطي إربد جرش وعلى خط إربد الزرقاء برعاية عطوفة المدير العام المهندس رياض الخرابشي، حيث يبلغ عدد المركبات العمومية التي تعمل على خط إربد جرش 15 حافلة كبيرة، وعدد المركبات العمومية التي تعمل على خط إربد الزرقاء 42 مركبة متوسطة. يبدأ العمل بنظام التردد على خط إربد جرش من الساعة 6:15 صباحا وحتى الساعة 6:00 مساء، ويعمل على خط إربد الزرقاء من الساعة 6:00 صباحا وحتى الساعة 7:00 مساء. طبعا على خط إربد جرش التردد يعني كل 15 دقيقة لكل مركبة عمومية بغض النظر عن الحمولة، وبالنسبة لخط إربد الزرقاء كل 20 دقيقة وقت للمركبة، وأيضا بغض النظر عن الحمولة. الهدف الرئيسي من الموضوع اللي هو ربط جميع محافظات المملكة بالنقل المنتظم ومحدد بأوقات تردد وترددات ثابتة.
0: يعزز مشروع أفاق الزراعي في وادي الكرك جهود تطوير القطاع الزراعي في الوادي من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية بما يسهم في دعم المزارعين في محافظة الكرك. حول ذلك تحدث مدير مديرية زراعة محافظة الكرك المهندس مأمون العضايلي لمندوبنا عدنان الجرال وقال:
2: ينفذ هذا المشروع وهو مشروع آفاق للحد من فاقد المياه في مناطق وادي الكرك. يستهدف هذا المشروع إعادة تأهيل القنوات المنهارة وبناء الجدران الجابيون. يستهدف هذا المشروع تنفيذ 3500 متر من القنوات الإسمنتية المنهارة نتيجة الأمطار الأخيرة أو الأمطار التي سبقتها، من خلال إعادة تبطين تلك القنوات وحمايتها بالشكل اللازم لمنعها من الانجراف بالأعوام الأخرى. كما يستهدف إنشاء حوالي 850 متر جابيون في الأراضي الأكثر تضررا من السيول.
0: أعلنت إدارة المناطق التنموية عن انطلاق فعاليات مهرجان صيفي تلفريك عجلون 2020

2026 بنسخته الثالثة يوم الخميس المقبل. وقالت مدير عام المناطق التنموية المهندسة ريم سهاونة إن المهرجان يأتي ليؤكد مكانة تلفريك عجلون المتنامية كأحد أبرز المقاصد السياحية في الأردن، بعد أن أصبح محطة رئيسية لعشاق المغامرة والطبيعة والأنشطة العائلية، إلى جانب دوره في تنشيط الحركة السياحية ودعم المجتمع المحلي وتعزيز التنمية في محافظة عجلون. بدوره بين مدير منطقة عجلون التنموية المهندس طارق المعايطة أن المهرجان يستمر حتى 22 الشهر الحالي، ويتضمن برنامجا متنوعا يضم عروضا فنية ومسرحية وأنشطة ترفيهية وفعاليات عائلية. ترأس محافظ البلقاء فيصل المساعيد اليوم اجتماعا مشتركا للمجلسين الأمني والتنفيذي في مقر نادي شباب الفحيص لبحث وإقرار الترتيبات الأمنية والمرورية والخدمية اللازمة لضمان إنجاح فعاليات مهرجان الفحيص في دورته 33. وأكد المساعيد خلال الاجتماع الأهمية القصوى للتنسيق الميداني المتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية وبلدية الفحيص وكافة الدوائر الخدمية بهدف توفير بيئة آمنة للمشاركين والزوار والحفاظ على الانسيابية المرورية في محيط موقع المهرجان. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تتأثر المملكة غدا بمنخفض سطحي حراري مصحوب بكتلة هوائية حارة، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية بحوالي 5 درجات مئوية، ليصبح الطقس حارا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: مجلس النواب يقر 6 مواد بمشروع قانون الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. إغلاق 12 محطة محروقات منذ بداية العام، وهيئة قطاع الطاقة تؤكد ضبط حالات خلط في مادة البنزين. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم 3 فتراتنا الإخبارية. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السعيد، عاطف نسور، عبد اللطيف الأزايدة، ومن التنفيذ الهندسي ربيع الصرايرة. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مساء الخير سيداتي وسادتي، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هنا عمان، ومساء الخير لفريق العمل. معنا في غرفة المراقبة الرئيسة الزميلة المهندسة نداء الرمامنة. في التنفيذ الهندسي المباشر معنا هذا المساء الزميل مجد الزعبي. محطات هنا عمان هذا المساء: محطة السردية، دور محافظة مأدبة في السردية الأردنية عبر العصور، واللقاء مع سعادة العين محمد الأزايدة. ونبقى في إطار السردية الأردنية، حيث العادات والتقاليد والأعراف في محافظة مأدبة، واللقاء مع الباحث والمؤرخ الدكتور عبدالله الرضاونة. في محطة الإصدارات، المجموعة القصصية موج خارج البحر، واللقاء مع الكاتبة والباحثة في النقد الأدبي العمانية الدكتورة عزيزة الطائي. أما المحطة الرابعة، محطة أفكار الترجمة والأيديولوجيا، ملف العدد 450 من مجلة أفكار، واللقاء مع الدكتور مخلد بركات مدير تحرير مجلة أفكار. هذه أبرز محطات هنا عمان هذا المساء، دائما وأبدا مساءكم سعيد.

0: أهلا بكم من جديد. نبدأ بمحطة السردية. في هذه المحطة سنتعرف على دور محافظة مأدبة في السردية الأردنية عبر العصور، ومعنا هذا المساء سعادة العين محمد الأزايدي. أهلا بك سيدي في هذا اللقاء.
1: أهلا وسهلا فيك، شكرا للأداء الوطني للمذاعة الأردنية المتميز. تفضل
0: سعادتك. أهمية توثيق السردية الأردنية من وجهة نظرك، تفضل سيدي.
1: السردية الأردنية هي انطلاقة هاشمية، الأمير الحسين بن عبد الله حفظه الله أطلقها في الطفيلة من أجل توثيق أداء الدولة الأردنية منذ نشأتها قبل قرن تقريبا. فكل ما حدث على وجه الأردن، المملكة الأردنية الهاشمية، من تقدم في المجالات السياسية والاقتصادية والخدمية والاجتماعية والثقافية، كلها سردية متكاملة.
0: نعم.
1: ونعتز بها جميعا. وهذه الانطلاقة إنما تهدف إلى توثيق الحياة الأردنية بكل تلوينها وكل مجالاتها ومراميها وأبعادها.
0: نعم.
1: وجاءت في الوقت المناسب لكي تبث في الأجيال معنى الوطنية، معنى احترام القيادة، معنى الحفاظ على العلم، على الهوية، معنى استمرارية قوة الدولة الأردنية بقيادة الملك عبد الله.

0: بجهود الأردنيين المخلصين. فما دبا كمحافظة كباقي المحافظات لها مساهمات، ولكن لكل محافظة ميزة وخصائص وألوان. مادبا مدينة العيش المشترك، مادبا مدينة السياحة ومدينة الفسيفساء، مادبا قدمت كما باقي المحافظة الكثير للدولة الأردنية.
1: نعم.
0: فأول مجلس بلدي أنشئ في مدينة مادبا كان مبكرا 1912، وبدأ يقدم الخدمات وجروا المياه إلى مادبا عن طريق عيون موسى، وكان أنذاك توم الحمارنة من عشائر المسيحية المحترمة.
1: نعم.
0: وسنة 1946 عندما طالب الهاشميون ملك الأمير المؤسس طيب الله ثراه الذي استشهد على الحتبات الأقصى، طلب الاستقلال، اجتمع المجلس البلدي في مادبا سنة 1946 وأصدروا قرارا يطالبون فيه المندوب البريطاني والهيئات الدبلوماسية في عمان بأن يحصل الأردن على استقلاله، وحصل الأردن على استقلاله في نفس السنة.
1: نعم.
0: الآن مادبا تشهد توجه إلى تنشيط السياحة من أجل تمكين الشباب ومن أجل توليد فرص عمل، فيعمل على إنشاء طريق الحج المسيحي.
1: نعم.
0: يبتدأ من مكاور حيث كنيسة يحيى عليه السلام الزكريا، ثم إلى مادبا، ثم إلى جبل نيبو، ونيبو هذا جبل سمي نيبو إله الخصب عند السومريين والبابليين، وليس اسما غريبا داخل عنه، هو اسم شرقي سامي خالي من التشوهات الغربية.
1: نعم.
0: يعني لصقوا باليهود إلى المغطس. إذا رأى النور هذا المشروع سوف تنشط الحركة السياحية في مادبا. مادبا دائما من المحافظات الموالية للعرش الهاشمي، دائما في كل مناسبة استقلال أو عيد ميلاد أو أي قضية وطنية في العربية الكبرى يتداعى رموز مادبا وكل رجالها ونساها لعمل فعاليات تشيد بالهاشميين وتبعث الوطنية في نفوس الناشئة والجميع المواطنين، وتكتب دائما تأييدا لجلالة الملك. نحن في مادبا نشعر وكما يشعر الأردنيون في أننا في لحظة مفصلية حيث الإقليم مضطرب وملتهب، لذلك هذا مدعاة لنا وحافز لنا جميعا.
1: نعم.
0: أن نلتف وأن نصطف حول قيادة جلالة الملك وولي عهده المحبوب، وأن نكون جبهة واحدة صلبة تتكسر على مؤامرات الأعداء والأجندة الخبيثة الواردة. والأردنيون دائما معروفين عبر التاريخ، كلما حدث أمر صعب يتنادوا ويتحدوا خلف قيادتهم وجيشهم وأجهزتهم الأمنية كي يحافظوا على الوطن والقيادة والعلم، ولكي يعيشوا بأمان ويعيشوا أولاده مستقبل بازدهار وهناء.
1: نعم. سعادتك، نريد من خلالك أن نتعرف على محاور ورقة العمل الخاصة بدور محافظة مأدبة في السردية الأردنية عبر العصور. تفضل سيدي.
0: مأدبة ليست وليدة اللحظة أو القرن 19 والعشرين.
1: نعم.
0: مأدبة ذكرت قبل 1400 عام في حجر ميشع منصوب في متحف الكرك صورة عنه، والأصل سحب وهرب إلى متحف اللوفر في فرنسا، فكان يحكم هذه المنطقة المؤابيون، وكان أن حدث غزو لهم من قبل اليهود بقيادة ملك اسمه عمري، جمع مملكة يهوذا والسامرة، ثم نزل بخيله ورجله وسلاحه عن طريق واد عرب ليحتل مملكة مؤاب، فخرج لهم ميشع ملك مؤاب وقاتلهم، ومكتوب على الحجر بالنص الحرفي: أنا ميشع ملك مؤاب، قاتلت اليهود وانتصرت عليهم.
1: نعم.
0: ولحقت بهم إلى وادي أرنون، يعني وادي الموجب، وهذا أرنون كلمة مؤابية وليست كلمة يهودية. ثم لحقتهم إلى سهول عروعير، وهي قرية شرق ليبان اسمها عراعر لحد الآن.
1: نعم.
0: ثم لحقت بهم إلى سهول مادبا، ثم إلى جبل نيبو، وقتلتهم لأنهم غزوا بلادي وانتصر عليهم. فمادبا ضاربة في التاريخ مئات الآلاف من السنوات. تعرضت مادبا لهزات في القرن 13، دامت الهزات الأرضية 40 يوما. مادبا متحف سياحي، أينما حفرت ووقفت تجد معلم أثري يدل على

0: الحضارة المؤابية والحضارة الرومانية والحضارة البيزنطية والحضارة الإسلامية الأموية والحضارة الهاشمية الأردنية.
1: نعم سعادتك، ماذا عن المواقع التاريخية التي تتميز بها محافظة مأدبة؟
0: نبدأ في مكاور، حيث قطع رأس يحيى بن زكريا من قبل الحاكم الظالم آنذاك، وهي معلم معروف عبر التاريخ، وعقدت ندوات كثيرة تعرف بها وبمكانتها. مأدبة فيها جبل نيبو كما قلت، وهو إله الخصب عند السومريين والبابليين. مأدبة فيها أقدم خريطة فسيفساء في كنيسة مأدبة الروم الأرثوذكس، والذي عمل هذه الخريطة هو مؤابي عربي اسمه سلمان، وكان من قرية حسبان، وكان اسمها بالمؤابية حشبون أقدم، ويأتيها السياح من كل أنحاء العالم، لأنها خارطة تمثل منطقة الشام وتمتد إلى منطقة سيناء إلى مصر.
1: نعم.
0: خارطة رهيبة، كل من سمع بها أحب أن يزورها. مأدبة فيها كذلك نهضة جديدة، مأدبة فيها 20 أوتيل تقريبا، فيها مطاعم فاخرة، فيها يعني بنية تحتية سياحية رائعة، وإن شاء الله بجهود الهاشميين والحكومة الموقرة أن يجذب السياح إليها، يجذب السياح إليها بعد انتهاء الصراعات في المنطقة.
1: نعم شكرا لك سعادة العين محمد الأزايدة على هذه المعلومات التاريخية المتعلقة بدور محافظة مأدبة في السردية الأردنية عبر العصور. شكرا سيدي.
0: شكرا لكم ولدعاء الأردنية. شكرا شكرا.
2: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

0: وننتقل سيداتي وسادتي إلى المحطة الثانية، وأيضا في إطار السردية الأردنية. في هذه المحطة سنتعرف على العادات والتقاليد والأعراف في محافظة مأدبة، ونرحب هذا المساء بالباحث والمؤرخ الدكتور عبدالله الرضاونة. أهلا بك دكتور عبدالله في هذا اللقاء سيدي.
1: أهلا ومرحبا. يا هلا.
0: بداية سيدي، أهمية توثيق السردية الأردنية من وجهة نظرك، تفضل سيدي.
1: حقيقة يعني مشروع السردية الأردنية مشروع مهم.
0: نعم.
1: مهم في الوقت الحاضر، ومهم للأجيال، ومهم للتاريخ الأردن مستقبلا حقيقة، لأنه إحنا ينقصنا مثل هذا التسجيل المبني على الموضوعية والشمولية، والمبني أيضا على النظرة الوطنية إلى هذا الموضوع.
0: نعم.
1: الحقيقة السردية الأردنية الآن أخذت دور كبير في المجتمع الأردني، وأصبحت حديث الناس في كل مكان، فهذا من ناحية أولية.
0: نعم.
1: لكن السردية تعرف أن لها مجالات كثيرة، ومن هذه المجالات العادات والتقاليد والأعراف التي يهتم أو الموجودة بين الناس، لأننا نبحث في الإنسان والمكان، يعني ما الذي يدور حول هذا الإنسان، وكيف نرى هذا المكان. هذه الحقيقة اللي عن العادات والتقاليد، إذا ممكن أني أفصل فيها أكثر.
0: نعم. طيب. يعني تفضل سيدي، فيما يتعلق بورقة العمل الخاصة بك في ندوة السردية عن دور مأدبة في السردية الأردنية عبر العصور، كانت هذه الورقة تركز على العادات والتقاليد والأعراف الخاصة بمحافظة مأدبة في ظل التنوع الثقافي الذي تتميز به، تفضل سيدي.
1: شكرا. الحقيقة العادات والتقاليد والأعراف في البداية عندما نسمع هذه المنظومة الاجتماعية،
0: نعم،
1: نعتقد بأن هذه المنظومة واحدة، لكن حقيقة أنه في فرق بين العادات وبين التقاليد وبين الأعراف.
0: نعم.
1: فالعادة كما هي معروفة أن هي سلوك متكرر يومي، يعني سلوك يومي متكرر. أما إذا تكرست هذه العادة بين الناس أصبحت تقاليد، والأعراف نظام يحكم المجتمع. في مأدبة هنالك عادات، إحنا لما نروح نخطب بنت أول شغلة بنسألها بنقول إيش العادة عندكم، يعني إحنا نسأل عن هذه العادات حتى يعني نأخذ بها. لذلك العادة لا يمكن حصرها، والسلوك الأعراف الموجودة عندنا لأنها هي مهمة جدا. إحنا في مأدبة لدينا عادات وتقاليد نحافظ عليها. العادات، في عادات في الأكل، عادات في الشرب، عادات بالسلوك الاجتماعي، وإحنا بنعرف يعني دائما يقول الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه.
0: نعم.
1: ولذلك دائما وأبدا الأعراف والتقاليد والعادات قد تكون مشتركة في كثير من البلدات الأردنية في كثير من المناطق، ولكن قد تكون هناك عادات مختلفة.
0: نعم.
1: نرى عادات مختلفة مثلا بين العقبة والرمتة على سبيل المثال، أو العقبة ومعان والكرك. كلما كانت المنظومة الاجتماعية متكررة ويومية تزداد فجوة الاختلاف. في مأدبة عادات مشتركة، هناك عادات مختلفة احنا بنهتم لها. تظهر العادات عندنا مثلا في أثناء الخطبة، وكمان يجب أن نؤكد احنا في مأدبة عندنا العيش المشترك، ولا يعني هذا أني أنا أؤكد أن هناك في اختلاف بين العادات بين إخواننا المسيحيين والمسلمين. فإخواننا المسيحيين في مأدبة ليست طائفة طارئة على البيئة حتى نقول عادات وتقاليدهم، فهم منا وأهلنا، وإن كان في اختلاف نلاحظه فقط في عادات كنسية.
0: نعم.
1: وليست في عادات خارج الكنيسة، عندنا العادات واحدة. في كثير من العادات تظهر الأعراف والعرف كما هو معروف أقوى من النظام، ولذلك يقولون العرف المعروف كالشرط المشروط، هذه الأعراف والتقاليد تيسر الحياة الاجتماعية وتحاول قدر الإمكان أن تجعل المواطن الأردني أو المواطن المأدبي يعيش في حياة اجتماعية سلسة.
0: نعم.
1: مأدبة كما تعلم مدينة سهلية، يعني كيف مدينة سهلية؟ يعني تقع في منطقة سهول جغرافية

0: على الإنسان. ولذلك يقول أهل مادبة، يقولون يا مادبة قلعب سهل، كل القراية تريدها. يعني إيش تريدها؟ يعني هنالك محبة لهذه المدينة عن القرى الثانية والمدول. الحقيقة أنه مادبة لليوم في الأردن كلها محبوبة، ويتمنى كثير من الناس أن يسكنوا هذه المدينة. في عندنا من عادات مادبة في الزواج، لا نختلف عن الأردن، يعني هنالك خطبة وهنالك يعني أغاني حماسية ترافق حفلات الفرح. دائما الأغنية أو الشعر أو العزوجة توثق وتكرس العادة وتكرس التقليد. ولذلك دائما أول ما يبدو بالعرس بيقولوا أول الفالي ذكر الله لزوم، يعني دائما يبدون بسم الله، ويقولون في تقاليدهم في زفة العريس يا لابس الجبة جبة على جبة. يعني تؤكدوا إذا كان تقصد مثل هذه الأشياء التي تقال يمكن أني أسهب فيها، يعني أو إذا أردت أن أختصر في مثل هذه المجالات الأهازيج، وأعيد وأرجع وأتكلم عن طقوس الدبكة الشعبية، عن الفاردة، عن النقود، عن الصباحية. تقريبا هذه كثير من الأشياء موجودة كما هي موجودة في مادبة، موجودة في مناطق أردنية كثيرة
1: مع اختلافات بسيطة. دكتور عبد الله،
0: اختلافات بسيطة جدا.
1: نعم،
0: وقلت لك هذه الاختلافات البيئة لها دور.
1: نعم،
0: البيئة لها دور. يعني البيئة الساحلية مش مثل البيئة البدوية على سبيل المثال، ولا مثل البيئة الجبلية. يعني في عندنا اختلافات بسيطة جدا موجودة في التقاليد، الوفاء يعني عند الأحزان أيضا تتشابه هذه التقاليد. طبعا هذه تتشابه التقاليد، كأن التقاليد اندثرت، عادات اندثرت مع التطور الزمني. يعني كان زمان العزاء يقعد 40 يوم.
1: نعم،
0: يعني وهم يتنقلون الناس من بيت إلى بيت لعرف قديم إنه الروح الميت تبقى 40 يوم وهي تحوم في المنطقة.
1: نعم،
0: يريدون أن يكرموا، هذا الاعتقاد السائد كان، يعني تبقى 40 يوم وهم يتذكروا ويترحمون عليه ويأكلون يعني يكون هذا الأمر بالنسبة لهم شيء تقليدي لا يمكن أنهم يتخلصوا عنه.
1: نعم،
0: وعلما أنه كثير من الناس قديما يعني كان الموت أقول لك أنه كان عزيز جدا، ولذلك يؤرخون بموت فلان، سنة موتة فلان.
1: نعم،
0: سنة هوشة كذا كذا، يعني يؤرخون تاريخهم طبعا موجود التاريخ الرسمي بس هذا أقرب إلى الناس. دائما الذاكرة الشعبية هي أقوى وأسهل حفظا وأسهل تمثلا. إحنا عندنا بالأردن الآن بغيروا شارع، من بدنا نسولف بالشارع الاسم القديم أو الجبل القديم وهكذا، لأنه هذه إرادة شعبية. فأعتقد أنه مثل هذه العادات موجودة كثير في عند الحياة الاجتماعية. المرأة لها احترام خاص ويتمثلون، يعني مثلا المرأة لها احترام ولها دور، ولذلك يقولون يعني ينشدون ما دب يوم الكون ما تنداسي حتى الستات مجندة برصاص. شوف كيف.
1: نعم.
0: يعني ابتعاد إلى دور المرأة فيها. عندنا التقاليد تدعو إلى التراحم الاجتماعي، تقاليد في المساعدة أثناء الحفاظ، تقاليد في مساعدة في الفقراء. كان قديما أخي الكريم يعني اللي ما عنده أغنام ما عنده شيء كانوا يعطوه شيء يسموه منوحة.
1: نعم.
0: يعني يعطوه منوحة، مجموعة من الأغنام تقعد عنده 3-4 أشهر يستعمل، يعني يستفيد من حليبها وصوفها وولاداتها ثم يعيدها.
1: نعم.
0: إلى صاحبها. شوف هذا التكافل الاجتماعي قبل الضمان الاجتماعي وقبل كل هذه الأمور الموجودة.
1: جميل. دكتور عبد الله، سؤالي الأخير، لديك 4 إصدارات تناولت مأدبة الإنسان والمكان، ولا شك أن هذه الإصدارات جزء من توثيق السردية الأردنية.
0: نعم. الحقيقة أني أنا يعني أصدرت وما زلت.
1: نعم.
0: يعني إيش ما زلت؟ أنا كل يوم جمعة من 5

0: سنوات على صفحتي في الفيسبوك أقدم رسالة. هذه رسالة تتناول شيء معين، مثلا تتناول تاريخ يعني تاريخ رجالات من مادبة أشخاص، لأنه الإنسان مهم جدا. إنك أنت عندما تبرز الإنسان أنت لا تبرزه كشخص، تبرز أعماله، تبرز
1: إنجازاته،
0: إنجازاته، تبرز محبة الناس إله، تبرز دوره. بس أهم شيء إنك أنت توثق بموضوعية وصدق، وليس تهويل وتهويش، وليس الهدف إن إبراز هذا الشخص بأنه كذا كذا كذا. هذا شيء. المكان يعني أتكلم عن يعني جبل نيبو، عن صياغة، عن الكرم في مادبة، عن حوادث معينة حصلت. أخذ تاريخ يعني بعض الأماكن في مادبة، أخذ تاريخ على سبيل المثال آخر رسالة كانت عندي عن تاريخ المقابر في مادبة، يعني متى بدأ البناء استعمال المقابر وكذا كذا. كل هذه الأشياء الأربع كتب الموجودة أنا رصدت الحراك الاجتماعي في مادبة في القرن التاسع، من نهاية القرن التاسع إلى بداية يعني من 1900 إلى 2000 رصدت هذا الشيء وما الذي كان موجود. حقيقة يعني الصفحة يعني حيوية والناس
1: جميل تتفاعل معها.
0: طبعاً.
1: يعني هذه الرسالة الصباحية كل يوم جمعة دكتور عبدالله رضاونة هي رسالة قد تكون تاريخية أو اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية أو سياحية، هل تكون مدعومة بصور تاريخية؟
0: طبعا لا يعني تكون الصور، طبعا الصور مهمة. للعلم أنه هذه كل الذي أكتبه هو من ذاكرتي.
1: تمام.
0: لاحظ كيف يعني أنا يعني لا أكتب عن ناس لا أعرفهم. أنا أكتب عن ناس أعرفهم إذا لم أشاهده، يعني إذا لم سمعت عنه من مقربين له.
1: الرواية
0: يعني
1: الشفوية.
0: الرواية الشفوية وعززها كثيرا. ولذلك أضع بعض الصور القصيرة، ودائما تعرف الآن إحنا ما بتقدرش تكتب معلقة، يعني تكتب رؤوس أقلام معينة بأسلوب جذاب يمكن أنه يقرأه الناس. ولذلك هذه الرسالة موجودة كل يوم جمعة، وأدعو وغير مادبة أنا عندي يتفاعلوا معها من خارج مادبة.
1: جميل.
0: يعني مادبة محبوبة عند الجميع، يعني محبوبة يحبوها الجميع، والذي يعني يدخل مادبة يعني ينشرح بهذا المعنى بهذا الكلام.
1: شكرا لك الباحث والمؤرخ الدكتور عبد الله رضاونة، حدثتنا في الدقائق الماضية عن العادات والتقاليد والأعراف في محافظة مأدبة في إطار مشروع السردية الأردنية الأردن الأرض والإنسان. شكرا سيدي.
0: شكرا. شكرا لكم. شكرا حبيبي.
1: شكرا.
2: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن الأرض والإنسان.
1: ونصل سيداتي وسادتي إلى المحطة الثالثة من محطات هنا عمان هذا المساء، محطة الإصدارات، حيث صدرت حديثا المجموعة القصصية موج خارج البحر للكاتبة والباحثة في النقد الأدبي الدكتورة عزيزة الطائي من سلطنة عمان. أهلا بك دكتورة عزيزة في هذا اللقاء سيدتي.
3: أهلا ومرحبا.

0: بكم أيها الأحبة.
1: نعم دكتورة عزيزة، نريد من خلالك أن نتعرف على سيرتك ومسيرتك في مجال الكتابة والقصة والنقد الأدبي.
0: طبعا أنا أجمع بين النقد الأدبي بحكم دراستي في النقد الأدبي الحديث،

0: عادة يعني النصوص التي أكتبها هي تنحى منحى الجانب الإنساني، سواء كان في قصيدة النثر أو في القصة القصيرة أو في الرواية كذلك. أما بالنسبة للنقد الأدبي فهو يعني يحيلني دائما إلى النص الذي تميل إليه نفسي، وأرى أن الفكرة التي يطرحها الكاتب هي فكرة تستحق الدرس وتستحق النظر والالتفات.
1: نعم. دكتورة عزيزة، نتحدث عن إصدارك الجديد، المجموعة القصصية موج خارج البحر.
0: نعم.
1: ما الذي دفعك لكتابة هذه المجموعة القصصية؟
0: والله الدافع ربما لأن الكتابة هي شفاء.
1: نعم.
0: والكتابة هي كاشفة لمرآة الإنسان وقناعاته وما تستشفه روحه من خلال هذه الحياة، وهي كذلك البلسم الذي يجعلنا دائما نعبر أو نقول ما لا نستطيع أن نقوله مثلا من رأي أو من أو الإعلان عنه كذلك في خضم هذا العالم المأزوم، العربي المأزوم. فنكتب كي نشفى كما نقول، أو كإيصال الصوت، الصوت من بلد إلى بلد آخر، أو من فكر إلى فكر آخر.
1: نعم.
0: أو من رؤية إلى رؤية أخرى كذلك.
1: نعم. دكتورة عزيزة، ننتقل للحديث أكثر عن الرسائل والمضامين الإنسانية التي تحملها هذه المجموعة القصصية موج خارج البحر.
0: والله هي موج خارج البحر عبارة عن مجموعة نصوص تتجاوز 180 نص، قصير جدا مكثف، حاولت من خلاله إضاءة بعض العتمات والزوايا التي قلما أن ننتبه إليها في تفاصيل حياتنا اليومية، سواء الهامش، سواء عن المغترب،
1: نعم،
0: سواء عن المحبة الإنسانية، أو عن حالة المرأة، أو ما يواجهه الإنسان من صراعات، سواء كانت هذه الصراعات سياسية، فكرية، ثقافية، أو الحالة الاقتصادية التي نعاني منها من بلد إلى بلد آخر.
1: نعم.
0: حتى يعني أنا في بعض النصوص في كان من يعني من إطار الهامش اللي هو الآسيوي،
1: نعم،
0: في بعض القصص تشير إليهم، يعني هي أكثر في العمق الإنساني.
1: نعم. وهذا سؤالي المتعلق بمكونات هذه المجموعة القصصية تشير إلى مجموعة من القضايا والحركات والمشاعر الإنسانية دكتورة عزيزة.
0: نعم، هي عبارة عن قضايا يحملها الإنسان.
1: نعم.
0: سواء كانت هذه القضايا معاناة اجتماعية أو مثلا رؤية سياسية أو معاناة اقتصادية أو حالة اقتصادية، يعني كحالة اقتصادية ما أو فكرية، لأن كل موجة من هذه، يعني كل قصة من هذه القصص هي عبارة عن تستكشف أو تستشف واقعنا الغارق في متاهات هذا العالم الإنساني بمخيلة يعني حالمة. ما تزال الكاتبة تنتظر ما سيأتي من أحلام ستتحقق فيما بعد.
1: نعم، ولكن هذه القضايا والمشاعر سيدتي تتغير حسب المعاناة؟
0: المشاعر أحيانا.
1: نعم.
0: أما أحيانا فلا، لما إذا بقي مثلا الحال الإنساني كما هو المشاعر لا تتغير أخي الكريم، يعني تبقى كما هي. يعني حال مثلا على سبيل المثال حال مثلا الطفل في فلسطين،
1: نعم،
0: إذا بقيت القضية الفلسطينية هكذا فالمشاعر لا تتغير، نبقى نحن نناصر هذه القضية، نبقى

0: نحن مع هذه القضية، نبقى نتحدث عن طفل الحجارة، هذا الطفل الصامد الثابت بكل جروحه، بكل ما يحمله من آلام وجروح وصمود وثبات.
1: نعم،
0: يعني حسب الوضعية التي يكون فيها العالم، ولكن نحن حسب رؤيتنا وما نستشفه وما لا نزال كحال عربي، نحن نتكلم عن حال عربي، لا نزال نحلم ونتخيل ونأمل ونكتب لأجل هذا الطموح، لأجل هذه الأحلام.
1: نعم دكتورة، عنوان هذه المجموعة القصصية، هل اختيار العنوان دائما مسألة سهلة أم مسألة صعبة تحتاج إلى وقت كبير جدا حتى نصل إلى هذا العنوان؟
0: والله لا، يحتاج إلى وقت، وقد يتبدل العنوان من مرحلة إلى مرحلة، يعني من مرحلة كتابية إلى مرحلة كتابية أخرى. يعني على سبيل المثال، أنا الآن ستصدر لي كذلك نصوص هي مزيج بين قصائد النثر والنصوص المفتوحة، هي تجربة من خلال زيارتي لفلسطين.
1: نعم.
0: هذه تغيرت إلى أن استقرت خلال 3 أسابيع الأخيرة أو الأسبوعين الأخيرين على ما أنا عنوان اقتنعت به، لأني رأيت فيه يعني رأيت فيه عنوانا ملائما للمضامين الفكرية والمضامين الثقافية والمضامين الإبداعية المطروحة داخل هذه النصوص. تغيرت تقريبا 6 عناوين قبل هذا العنوان.
1: نعم.
0: إلى أن يعني تم الاستقرار على هذا.
1: جميل.
0: العنوان.
1: ولماذا هذا العنوان تحديدا سيدتي؟
0: لأني وجدت فيه يتلاءم مع مضامين النص، يتلاءم مع الحال الفلسطيني، يتلاءم مع التجربة مع تجربتي أنا، لأن أنا بدأت كمسرح لي عندما قمت بهذه الزيارة واستدعيت من وزارة الثقافة في فلسطين، وبعد ذلك بعد أحداث 7 أكتوبر تغير، لم يصبح هذا الكتاب هو في أدب الرحلة، وإنما أصبح عبارة عن نصوصا تعبر.
1: نعم.
0: أصبح الكتاب يعني نصوصا تعبر عن الحال الذي شاهدنا ولمسنا.
1: نعم.
0: من خلال طبعا ما نشاهده على الفضائيات وما يصل إلينا من أخبار، فمسار الكتاب بحد ذاته تغير بالكامل.
1: نعم. يعني بالإضافة لحديثنا دكتورة عن هذه المجموعة القصصية الجديدة موج خارج البحر، لابد أن نستغل الحديث معك للحديث عن مشاركتك مؤخرا في العاصمة عمان في ملتقى السرد العربي 7، وكان شعار هذا الملتقى تحولات السرد العربي في الألفية الثالثة، وشاركت في جلسة تتعلق بالذاكرة الجمعية والهوية الوطنية في الرواية الأردنية. ما هو مفهومك دكتورة عزيزة للذاكرة الجمعية؟
0: الذاكرة الجمعية طبعا هذا موضوع مهم.
1: نعم.
0: وأنا في خلال الحديث عن 3 روايات لكاتبات أردنيات، فطبعا الذاكرة الجمعية هي كل ما يجمع الشتات الإنساني.
1: نعم.
0: في قلب المفاهيم المركزية في الدراسات الاجتماعية والدراسات الثقافية، هي فهم العلاقة بين الفرد والجماعة وعلاقة الجماعة كذلك بالفرد، وكيف تتبلور فكرة الإنسان داخل الجماعة وما يبقيه بين الماضي والحاضر وبين التاريخ.
1: نعم.
0: وتمثلاته في كل هذه الخطابات التي تجمع الفرد بطبعا جماعته.
1: نعم.
0: وهذا طبعا اللي هو ركز عليه عالم الاجتماع الفرنسي موريس هالباكات، ركز على هذه الصورة.

0: الكرة، وحاول أن طبعا يبرزها وطورها كذلك يان أسنان. ومن بعده طبعا جاء يعني تطورت في حد ذاتها لدى النقاد اللي هي مفهوم الذاكرة الجماعية، حتى تطورت إلى علاقتها بالهوية الثقافية.
1: نعم، شكرا لك يا الكاتبة والباحثة في النقد الأدبي الدكتورة عزيزة طائي من سلطنة عمان على هذه المعلومات القيمة المتعلقة بالمجموعة القصصية موج خارج البحر. شكرا سيدتي.
0: الشكر لك أخي الكريم على إتاحتي الفرصة للحديث عن هذه المجموعة وأن يكون بيننا هذا الحوار. شكرا لكم جميعا طاقم هذه الحلقة. بارك الله فيك أخي الكريم.
1: شكراً.

0: ونصل سيداتي وسادتي إلى المحطة الرابعة والأخيرة، محطة أفكار، حيث صدر حديثا العدد 450 من مجلة أفكار، ويتناول ملف العدد الجديد الترجمة والأيديولوجيا. هذا المساء نرحب بالدكتور مخلد بركات، مدير تحرير مجلة أفكار. أهلا بك دكتور مخلد في هذا اللقاء الشهري.
1: أهلا أهلا، مساء الخير أخوي فضل.
0: نريد أن نتعرف على ما جاء في ملف العدد الجديد الذي يحمل الرقم 450، تفضل سيدي.
1: الله يسلمك. أول شيء يعني مساء الخير لك وللمستمعين الكرام، وبداية أنا أحب أبارك لك يعني تعيينك مديرا للإذاعة الأردنية، وتستحق أخوي أبو عمر، وأيضا يعني أبارك لهيئة التحرير الجديدة اللي استلمت مجلة أفكار برئاسة الدكتور موسى ربعبع.
0: نعم،
1: الحقيقة في هذا العدد 450 كان

أنا الملف بعنوان الترجمة جسرا لاتفاق أفق. تعرف موضوع الترجمة يعني من المواضيع الشائكة أولا والمهمة ثانيا يعني على مستوى العالم، حيث أن الترجمة يعني تتيح، هي فعلا جسر الاتفاق، يعني هي الجسر الذي يربط بين ثقافات العالم وبين الأفكار لدى الشعوب، أيضا التراث بين الشعوب، وهذا كله يعني يجعل العالم بوتقة واحدة من التمازج الثقافي. وبتعرف من أيام العصر العباسي، يعني من أيام هارون الرشيد وأيضا ابن المأمون، يعني نشط الترجمة في الدولة العباسية من العلوم والآداب الإغريقية القديمة والرومانية واليونانية، وأسست هذه الترجمات حقيقة يعني للعديد من العلوم الذهنية والعقلية، مثلا زي علم المنطق وأيضا العلوم الرياضية. ولهذا السبب يعني اخترنا هذا الملف، والحقيقة الملف هو من إعداد دكتور جهاد حمدان، وقدم له بمادة يعني حول يعني أهمية الترجمة، يعني كونها هي تلاقح حضاري مركب، ويعني هي محور من المحاور الكبيرة في التقارب في التاريخ الإنساني، وأيضا كما قلت سابقا هي نافذة تطل الأمم على بعضها البعض من خلال هذه النافذة. من المواد في الملف أيضا دكتور تيسير أبو عودة له مادة عنوانها الترجمة النص العالم. ودكتور تيسير هنا يعني يتحدث عن تاريخ الترجمة، عن دورها الحضاري، وأيضا دورها في التواصل، وخاصة في فترة ما يسمى بالاستشراق الكلاسيكي. وأيضا تعرج في حديثه على دور بيت الحكمة في بغداد، يعني من هارون الرشيد وصولا إلى المأمون، ودور بيت الحكمة كما قلت سابقا في الترجمة في العصر العباسي، وأيضا دور مثلا حنين بن إسحاق في مثلا لما أسسوا المرصد الفلكي في دار الحكمة، وأيضا تطرق إلى موضوع في غاية الأهمية وهو ما يتعلق بترجمة النص القرآني. وتعرف أن ترجمة النص القرآني يعني شيء عالي من القدسية، لذلك يحتاج إلى ترجمة دقيقة وواضحة، بحيث أن يكون من يترجم القرآن الكريم يكون يمتلك أدوات البلاغة العربية، يمتلك أدوات علم المعاني، يمتلك أدوات عديدة جدا حتى يقدر يعني ينقل هذا النص الإلهي إلى اللغات الأخرى. أيضا من المواد في الملف في مادة للدكتور محمد فرغل جامعة جدارة، تحدث فيها عن موضوع التصرف في الترجمة داخليا وخارجيا، بمعنى يعني إلى أي حد أو إلى أي مدى للمترجم حرية التصرف في النص الأصلي. يعني أنا لدي قصة قصيرة مثلا إنجليزية، إلى أي حد مسموح لي أنا كمترجم التصرف في هذا النص، إني أنقل حرفيا كما هو أو إني أعمل له تحرير إيديتينج ويعني وأضع بصمتي عليه. وصحيح دكتور محمد فرغل في هذا الموضوع تحدث عن مفهوم التصرف وشرح آلياته، وأيضا تحدث عن النوعين، يعني سواء كان الداخلي أو الخارجي من حيث تطويع النص وتحريره، وأيضا من حيث أنه هل يجوز إسقاط أيديولوجية المترجم داخل النص أم لا. دكتور سليمان العباس أيضا تحدث في موضوع ما هي المؤهلات التي يجب أن يتحلى بها المترجم، يعني هل يجوز لأي شخص مثلا يحمل مثلا بكالوريوس في اللغة الإنجليزية أو ماجستير أو في اللغة الفرنسية أن يقوم بالترجمة، أم هناك شروط وآليات معينة تحدد هذه المؤهلات. وتطرق إلى بعض هذه يعني الصفات أو الخصائص التي يجب أن يعني يتحلى بها المترجم، من حيث مثلا قوة الفصاحة، تمتعه بقوة البيان، أن يكون من أعلم الناس باللغة العربية أو اللغة يعني المنقول منها واللغة المنقول إليها، وأيضا بأبنية الكلام، وأيضا البعد يعني قدر الإمكان عن الأخطاء والزلات، وأيضا يجب أن يتمتع بقوة ذهنية من التركيز ومهارة التأويل والبلاغة.
ايضا الدكتور جهاد حمدان.

0: تحدث عن الترجمة والأيديولوجيا.
1: نعم.
0: هنا تطرق إلى يعني بعض المفاصل اللي لها علاقة مثلا بالترجمة السياسية، الترجمة الإعلامية، الترجمة التي تجرى على القنوات الفضائية. وهنا يعني لابد من المقارنة بين النصين، يعني النص الأصلي المترجم منه والنص المترجم إليه. آخر مادة عندنا بالملف هي الدكتور محمود السلمان. وحقيقة الدكتور محمود هو تطرق إلى ترجمة كتاب لامولنين جراف عنوانه من جبل الكرمل، عن جبل الكرمل وما جاوره. وتعرف جبل الكرمل هو موجود في يعني في حيفا في منطقة الطيرة. والدكتور موسى دكتور عفوا محمود في ترجمته لهذا الكتاب بيّن تركيز الكاتب الأصلي مولنين على اللهجات في هذه المنطقة، وأيضا لما تحدث عن جغرافية المكان المنطقة الكرمل تاريخ الكرمل. ودكتور محمود الحقيقة كان متحمس لترجمة هذا الكتاب كونه يعني عاش أو من مولي تلك المنطقة.
1: نعم.
0: هذه إطلالة على هذا الملف.
1: جميل. دكتور مخلد، بشكل موجز ماذا كتب في باب دراسات ومقالات تتعلق بالشأن الثقافي والفني؟
0: نعم، يعني هناك العديد من المواد أخوي أبو عمر. أنا منها مثلا مدني قصري وهو كاتب ومترجم جزائري مقيم بالأردن، عن الذكاء الاصطناعي وخطر الذكاء على العديد من الحقول، وتساءل أنه هل يمكن أن يحل محل البشر. أيضا الدكتور خلاص أبو زيد من جمهورية مصر العربية تحدث عن تجربة نجيب محفوظ هذا الأديب المصري العالم الذي حاز جائزة نوبل، تحدث عن الجانب المسرحي عند نجيب محفوظ.
1: نعم.
0: وتقريبا نجيب محفوظ له ما يقارب 8 مسرحيات منها الشيطان يعرض. أيضا الدكتور كمال ميرزا ربط بين الشاعر الأردني الراحل تيسير سبول والرواية أيضا، وبين الكاتب فيصل قات من حيث يعني تناول يعني أنه ربط بينهما. أنه تيسير سبول كان لديه إحساس الصحراء.
1: نعم.
0: والبادية، فيصل قات كان لديه يعني إحساس الجبل. مثلا تيسير سبول كتب ديوان الشعر المعروف أحزان صحراوية، وفيصل قات كتب 5 أشياء تسكن جسدي، وعمل مقارنة بين هذين المبدعين.
1: نعم.
0: أيضا في أن مادة حول صورة المدينة الشعر العربي الحديث، وهنا فصل الوتيري هذه الكاتبة والباحثة تناولت حقيقة تجربة حبيب الزيودي، كيف حبيب الزيودي تناول المدينة في أشعاره. لأنه حبيب تعرف يعني كان دائما وأبدا يعني منحاز إلى القرية، إلى الينابيع، إلى الآبار، إلى الريف، إلى الشجر. وهذا يعني ما كان يميز تجربته. لكن المدينة بالنسبة له كانت المدينة كانت مكان غريب. ولذلك دائما مثلا في إحدى قصائده يقول: ظلام المدينة يغتال كل عصافيري روحي، كل النوافذ مغلقة، ظلام يفح فيفتح للثعابين جروحي.
1: هذا فيما يتعلق بباب دراسات ومقالات المختص بالشأن الثقافي والفني في مجلة أفكار. لدينا باب إبداع ونوافذ ثقافية، ولكن مدارات البوح في العدد 450 من مجلة أفكار بقلم الشاعر علي الفعوري.
0: صحيح، الشاعر علي الفعوري يعني من الشعراء الذين برزوا السنوات الأخيرة بروزا قويا وصافعا، وحقق صحيح يعني بصمته الثقافية والإبداعية سواء كان داخل الأردن أو حتى عربيا. نعم، علي الفعوري يعني شاعر يعني يمتاز بالتعبير والبلاغة الخاصة بعلي. يعني علي أصبح كأنما هو مدرسة شعرية لها بلاغتها الخاصة، لها انحياز يعني إنجازها الخاص الشعري. ومثلا لو نقرأ مجموعة الشعرية هش بها على ألمي أو أزرق مما أظن، لاحظ كم ينحاز إلى الانزياحات العالية والشعرية العالية. نعم، هذا يعني تحدث بصورة تحدث الشاعر علي الفعوري عن تجربته الشعرية في مادة مدارات البوح.
1: نعم، شكرا لك دكتور مخلد بركات، وأنت مدير تحرير مجلة أفكار التي تصدر عن وزارة الثقافة. شكرا سيدي.
0: كل الشكر، كل الشكر بعد.

سيداتي وسادتي، في نهاية برنامج هنا عمان شكرا لفريق العمل، للمهندسة نداء الرمامنة في غرفة المراقبة الرئيسة، ومجد الزعبي في التنفيذ الهندسي المباشر. هذه تحية وإلى اللقاء.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوتي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير ما نسمع في المدونات وعلى ألسنة الخطباء مثل يقول فلا نامت أعين الجبناء. الإنسان الجبان يسهر كثير من الخوف إذا كان وراء طلب أو يخاف من عدو يترصده، لكن الشجاع ينام ليله الطويل لأنه عارف قوته قبال خصمه. على كل حال، اللي قال الجملة هو الصحابي الجليل والفارس اللي ما خسر معركة بحياته، خالد بن الوليد، اللي لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيف الله المسلول. وهو خالد على فراش الموت قال: لقد شهدت 100 معركة أو زهاءها، وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة سيف أو رمية سهم أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء.

أعزائي المستمعين، إحنا جبنا سيرة الجملة اللي قالها خالد بن الوليد رضي الله عنه، وصارت مثل على ألسنة الناس، لأنه فرس خالد شرقت وغربت في ربوع الأردن ابتداء من الرطبة على الرويشد والصفاوي حتى وصل اليرموك، وكان أساس في المعركة الفاصلة بين المسلمين والرون. ونتائج المعركة هذه هي بداية هزيمة الروم في بلاد الشام. اسمه الكامل خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، النسب طويل، ويلتقي فيه مع الرسول صلى الله عليه وسلم عند الجد السادس، يكنوه أبو سليمان، وناس يقولوا أبو الوليد. كانوا أشراف قريش يرسلوا عيالهم بعد الولادة للبوادي مثل ما هو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي قضى جزء من طفولته في حضانة مرضعته حليمة السعدية. وهذا اللي صار مع خالد اللي مضى 6 سنوات من عمره بالبادية. يقولوا أنه مرض بطفولته بالجدري اللي ترك بعض الندوب على خده الأيسر. كتاب السيرة وصفوه أنه طويل عظيم الجسم والهامة، يميل إلى البياض، كث اللحية، شديد الشبه بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى أنه ضعاف النظر كانوا يخلطوا بينهم. كانت غزوة أحد أولى معارك خالد، تولى فيها قيادة ميمنة القرشيين. لعب خالد دور حيوي لصالح المشركين بعد ما استغل خطأ رماة المسلمين حينما تركوا الجبل اللي يحمي ظهور المسلمين لجمع الغنائم بعد تفوق المسلمين في بداية المعركة. انتهز خالد الخطأ والتف حوالين جبل الرماة وهاجم بفرسانه مؤخرة جيش المسلمين. في عمرة القضاء قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: ما مثل خالد يجهل الإسلام، ولو كان جعل نكايته وحده مع المسلمين على المشركين كان خيرا له ولقدمناه على غيره. وحينما وصل المدينة المنورة مع عثمان بن طلحة وعمرو بن العاص، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ كبدها. بعد إسلامه برزت موهبته العسكرية في معركة مؤتة المشهورة، بعد استشهاد رفاقه جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن أبي رواحة وزيد بن حارثة، قدام جيش من 200,000 مقاتل من الروم والغساسنة، تولى خالد القيادة. بالليل غير بتركيبة الجيش، نقل الميمنة للميسرة والميسرة للميمنة، ونقل مقدمته موضع الساقة والساقة موضع المقدمة، وخلى مجموعة ثير الغبار

يكثروا الجلبة والصياح وراء الجيش للصبح. تفاجأ جيش الروم بتغيير الوجوه والرايات، فحسبوا أنه المدد وصل للمسلمين. سحب خالد الجيش باتجاه معان، وخافوا الروم من مكيدة وما لحقوهم، وبهذا نجح خالد في أنه يحفظ الجيش من إبادة شاملة.

0: أعزائي المستمعين، بعد مشاركته في حروب الردة وفتح العراق، توجه لليرموك في أصعب طريق بين العراق والأردن عبر بادية السماوة، وهذه أقرب الطرق بدل دومة الجندل أو طريق الرقة. دليل رافع بن عمير الطائي نصحوا يشيل مع مية كثيرة، لأنهم رايحين يمشوا 5 ليالي ما يلقوا بطريقهم نقطة مية. استخدم خالد بطون البعارين لتخزين المية بعد ما أرواها وكمم أفواهها عن الاشترار، وهذه وفرها لشرب الخيل، والعسكر يشرب من المية اللي شالها على ظهور البعارين. وهيك نجح في اجتياز بادية الشام في أقصر وقت، وشارك في معركة اليرموك اللي أنهت حكم الروم على بلاد الشام. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيودي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير، تأليف أحمد فراس الطراونة، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
1: يعود الحوار لا ليكرر بل ليرتفع من وصف العين إلى فهم سلطانها. ليست الفتنة في لمعان الحدقة بل في مراياها التي تكشفنا لأنفسنا. لذلك يغدو العشق حرية مشروطة بالمعرفة، ويصير الثناء على العين ثناء على القدرة على الاختبار.

0: ولكنك يا مولاي قلتها بنفسك، قوس وشرك ودعوة. وهل يلام الطير لأنه صدق الهواء؟
1: يلام إن ظن الحرية وعدا دائما. العين لا تقول تعال، هي تقول

0: اقترب إن كنت قادراً على الاحتراق.
1: اختيار؟ أهذا يا مولاي ما تسميه اختياراً؟ أن يؤسر القلب ثم يطالب بالصبر؟
0: الحرية يا صاحبي ليست أن تنجو، بل أن تعرف لماذا لم تنجو.
1: إذن فالعين ليست فتنة، إنها مرآة قرار.
0: نعم يا شيخ، ولهذا تخيفنا، لأنها تكشف ما نحب قبل أن نمتلك شجاعة الاعتراف. كأن عينك يوم العهد عارفة بما نوت، هي تعرفنا قبل أن نعرف أنفسنا.

حين يقول الملك: اقترب إن كنت قادرا على الاحتراق، فهو لا يزخرف العبارة بل يضع حدا للغواية. اختبار واعي لا انجراف غافل. ومن هنا يبدأ مديح العيون على قاعدة العدل، أن يشاد بسحرها من غير أن ينقض ميزانها.

0: وعندي أن العين تستحق الإطراء بكل مناسبة، وهذه نبذة مما يجب للعيون الحسان.
1: يا أسود العين، ما للعين ترمينا، وما لقلبك عنك اليوم تقصينا؟
0: هل حالفت عينك العذال عن مهل فأصبحت في ضحى ذا اليوم تكوينا؟ تركت في النفس جرحا غير مندمل، وأنة نحن نخفيها فتبدينا. طلبت للنفس منجاة فما حصلت، وقلت أخرى تبدى ثم تسلينا. ملكت نفسي عيونا جد قادرة، تصول بالسحر ألوانا فتعينا. وإن تكن رشأ غضا فما عرفت، عيناي في الناس أعلى منك تكوينا.
2: تسأل العين عن الخيانة فيرد القول بأن الخلل في التوهم. الوميض ومضة لا نهر، ومن ظنه خلودا ظلم اللحظة والذات. ليست التجربة غشا بل عبورا بالأيدي العارية إلى حقيقة تؤلم بقدر ما تنير.

0: وماذا يا مولاي عن الخيانة؟ عن العين التي وعدت ثم انصرفت؟
1: يا شيخ، الخيانة ليست في النظر بل في التوقع. من طلب الخلود من لحظة ظلم اللحظة. يا عينه، ما ذنب قلب الصادي؟ القلب صادي لأنه ظن أن الوميض نبع.
0: إذن فالحب كله سوء فهم.
1: لا يا شيخ، الحب مخاطرة واعية. نحن لا نخدع، نحن نجرب الحقيقة بأيد عارية.
0: ولما تمدح العين إذن؟ لماذا تثني عليها وأنت تعرف خطرها؟
1: لأنها الدليل الوحيد على أن القلب ما زال حياً. الميت لا يفتن ولا يؤسر ولا يخذل. عندي أن العين تستحق الإطراء لأنها آخر امتحان للإنسانية.
0: إذن

0: يا مولاي، من نجا من العين لم يعش،
1: ومن عاشها لم يخرج كما دخل. وهذا يا شيخ هو الشعر.

الشعر تمليه العيون، لا لأنها سبب النظم فحسب، بل لأنها مفتاح القلوب. يتسع المعنى بين سذاجة فاتنة وحلم فاتن أكثر، وهنا يكمن خطرها وجمالها، أن تقبض على الظاهر والباطن معا فتريك اللغة حتى تتقن ميزانها.

الشعر تمليه العيون وكم لعين من رهينة، والعين مفتاح القلوب وكم لقلب من خزينة. يا عين ما أبهى العيون فإنها للناس زينة، أمارة نهاية بلهاء أو كانت فطينة. إن البلاهة في العيون مليحة ثمل السكينة، الآخذات الغاصبات لما بدا أو للدفينة.

0: في تشطير الشريف الرضي يتحاور زمانان بعين واحدة، عين التراث وعين الحاضر. لا انتصار لأحدهما على الآخر، إنما هو ائتلاف نبرتين في مقام واحد. هكذا يصان الأصل بالتدارس، ويولد الجديد من رحم التوقير.
1: لذلك يا مولاي شطرت قصيدة الشريف الرضي رضي الله عنه.
2: نعم يا شيخ، وهل أجمل منه في وصف العيون؟ قل أنت بيت الرضي وأنا أقول التشطير الذي أضفته له.
1: عطونا بأعناق الضباء وأشرقت،
2: شموس سناها ظاهر وعميم، حسان ملاح لا شحاح قبائح،
1: وجوه عليها نضرة ونعيم.
3: حين يندغم المعنى بالأصل ويشتبك القديم مع الجديد.
1: يقولون ما أبقيت للعين عبرة،
2: وقل لهم دمع أراه جميم، وقالوا ترفق بالعيون ودمعها،
1: فقلت جوًا لو تعلمون أليم. أيسبح جفني بالدموع وأغتدي،
2: لها حابساً إني إذن لعديم، وتجري شؤون العين مني وإنني
1: ضنين بها، إني إذن للئيم. ولو بخلت عيني إذن لعتبتها،
2: وقلت ألا يا عين أنت عقيم، ولو عاكستني العين كنت زجرتها،
1: فكيف ودمع الناظرين كريم.
0: ليس هذا الحوار لهوا في ظل رغدان، إنه درس

0: دولة في لسان غزل، أن توزن الرغبة بالكرامة، وأن تهذب الفتنة بالبصيرة، وأن تبقى العين بما فيها من سحر وخطر حقلاً لامتحان الإنسانية، فإذا انتهى القول بقي الأثر. قلب تعلم أن يرى، وعين تعلمت أن تعدل.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير، تأليف أحمد فراس الطراونة، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء رباباً.

موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. مجلس الوزراء يوافق على آلية التعويض والمبادلة للأراضي التي سيتم استملاكها لغاية إقامة مشروع سكة حديد ميناء العقبة وتوسعة البوتاس. مجلس النواب يقر 6 مواد من مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. وزارة التربية تعلن غدا نتائج امتحان الثانوية العامة وخطة أمنية ومرورية شاملة للأمن العام بهذه المناسبة. هيئة قطاع الطاقة تؤكد ضبط حالات خلط في مادة البنزين وتغلق 12 محطة محروقات منذ بداية العام. مكافحة المخدرات تتعامل مع 121 قضية كريستال خلال الأسبوع الثاني من حملتها في كافة محافظات المملكة. الأردن يؤكد دعمه للسعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها. رئيس الوزراء الإسرائيلي يرفض الخطة التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن قطاع غزة ويؤكد أن قواته لن تنسحب من القطاع. دمشق وموسكو تتوصلان إلى مذكرة تفاهم تحدد مستقبل الوجود الروسي في قاعدتي طرطوس وحميميم. أخيرا، كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة غدا، حيث ترتفع درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية بحوالي 5 درجات مئوية. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية. سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من موقع أخبارنا نقرأ: عندما يتحدث الملك تتحدث الدولة، للكاتب عبد الله القضاء. وفي صحيفة الغد نطالع الأردن في معركة

معركة القدس دبلوماسية تحمل هوية للكاتب حسن لدعجة. وعلى صفحات صحيفة الرأي نقرأ الوصاية الهاشمية سند قانوني لحماية القدس للكاتب ليث نصراوين. ومن صحيفة الدستور نطالع رؤى ملكية استباقية لتجاوز تحديات المرحلة للكاتبة نيفين عبد الهادي.

الحاجة. ومن موقع نيروز وفي ظل ترقب إعلان نتائج الثانوية العامة غدا، نطالع ما كانت كتبته نجوى قبيلات بعنوان الاحتفالات بالنجاح بين الفرح والانضباط. ونختتم لقاءنا من موقع مدار الساعة ونقرأ لا تقتلني بفرحك للكاتبة مريم اليماني. نبدأ من موقع أخبارنا ونقرأ عندما يتحدث الملك تتحدث الدولة للكاتب عبد الله القضاء، ويقول المواقف السياسية لجلالة الملك عبد الله الثاني تشكل رؤية استراتيجية تستشرف المخاطر وتصنع مسار الأحداث. وفي هذا السياق جاءت دعوته الأخيرة لموقف عربي وإسلامي موحد لوقف الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة في القدس، لتؤكد أن الأردن يرى في القدس جوهر استقرار الشرق الأوسط. إن التحذير الملكي من استغلال حالة الاضطراب الإقليمي لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف يأتي في توقيت بالغ الأهمية، فالتجارب أثبتت أن قوة الاحتلال تستغل الفوضى لإحداث تغييرات استراتيجية يصعب التراجع عنها. ومن هنا يبرز الإصرار الأردني على التحرك المبكر لمنع تحول الإجراءات المؤقتة إلى حقائق دائمة تغير معالم المدينة المقدسة وهويتها الحضارية. الكاتب يضيف استضافة عمان لاجتماع اللجنة الوزارية العربية هي رسالة سياسية تؤكد أن الأردن لا يكتفي بالدفاع عن القدس من موقع الوصاية الهاشمية، بل يعمل على بناء مظلة عربية وإسلامية قادرة على تحويل الموقف الأخلاقي إلى فعل سياسي مؤثر. فالوصاية الهاشمية هي مسؤولية راسخة أثبتت أنها صمامة أمان للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات، وتربط الرؤية الملكية بين ما يجري في القدس وما تشهده الضفة الغربية من توسع استيطاني ومحاولات ضم، باعتبارها حلقات في مشروع واحد يهدف إلى تقويض حل دولتين وإغلاق الأفق السياسي، حيث تصبح الإجراءات الأحادية سياسة ثابتة ويتراجع احترام القانون الدولي، مما يجعل السلام أكثر بعدا. لذلك فأن تأكيد جلالة الملك على ضرورة تنفيذ جميع مراحل خطة السلام الشاملة في قطاع غزة يعكس قناعة أردنية راسخة بأن الأمن لا يبنى بالقوة وحدها، وأن الاستقرار الحقيقي يبدأ بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وأحياء المسار السياسي على أساس حل دولتين، باعتباره الخيار الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم. الكاتب يؤكد لقد أثبتت السياسة الأردنية بقيادة جلالة الملك أنها تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى تستشرف المخاطر وتسعى لبناء التوافقات، ويبقى الأردن رغم تعقيدات الإقليم صوت العقل وحارس الشرعية الدولية والمدافع الأكثر اتزانا عن القدس ومقدساتها. إنها رسالة إلى ضمير الأمة والمجتمع الدولي بأن الدفاع عن القدس التزام تاريخي وأخلاقي وقانوني، ودفاع عن استقرار المنطقة ومستقبل السلام. وفي صحيفة الغد نطالع الأردن في معركة القدس، دبلوماسية تحمل هوية للكاتب حسن لدعاجة، ويقول القدس حاضرة في الوعي السياسي الأردني وفي ثوابت سياسته الخارجية، كما تشكل الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية أساسا عمليا لهذا الالتزام. ومن هذا المنطلق تتحرك الدبلوماسية الأردنية على جبهات عربية وإسلامية ودولية لحشد المواقف وتثبيت الحقوق الفلسطينية وحماية هوية المدينة والتصدي للمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير واقعها القانوني والتاريخي والديمغرافي وفرض وقائع أحادية تهدد مكانتها ومستقبلها وفرص السلام العادل في المنطقة، وتغلق الباب أمام قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. الكاتب يضيف الاجتماع الوزاري الذي استضافته عمان لدعم القدس عكس هذا الدور المتقدم، فالأردن لم يكتفي بإصدار موقف سياسي بل جمع وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية المكلفة بالتحرك الدولي بمشاركة ممثلين عن دول إسلامية مؤثرة من بينها تركيا، أندونيسيا، باكستان وماليزيا. وكان الهدف الأساسي تحويل القلق العربي والإسلامي من التطورات المتسارعة في القدس إلى موقف موحد وخطة تحرك قابلة للاستمرار.
ويستند هذا التحرك إلى توجيه مباشر من جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي أكد خلال استقباله أعضاء اللجنة أن حماية القدس تتطلب موقفا عربيا إسلاميا مشتركا، خصوصا في ظل الإجراءات الإسرائيلية غير المسبوقة في المسجد الأقصى المبارك.

والحرم القدسي الشريف، كما حذر جلالته من استغلال الأزمات التي تشهدها المنطقة لفرض وقائع جديدة في المدينة، ومن خطورة الربط بين التصعيد في القدس ومحاولات ضم الأراضي وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، بما يقوض حل الدولتين ويهدد فرص السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها. الكاتب يؤكد تستخدم عمان خطاب التحذير المسؤول لإقناع المجتمع الدولي بأن العبث بالقدس لا يمكن احتوائه داخل حدود الأراضي الفلسطينية، فمحاولات تغيير هوية المسجد الأقصى أو انتهاك حرمته قد تدفع الصراع من إطاره السياسي القابل للحل إلى مواجهة دينية مفتوحة بما تحمله من تداعيات خطيرة على أمن المنطقة والعالم. الكاتب يختم بهذا التحرك، يؤكد الأردن أن الدفاع عن القدس سياسة دولة مستمرة تجمع بين الشرعية القانونية والوصاية الهاشمية والعمل العربي الإسلامي المشترك، والرسالة الأردنية واضحة: السيادة على القدس فلسطينية والوصاية على مقدساتها هاشمية، أما حمايتها فهي مسؤولية عربية وإسلامية ودولية لا تحتمل التأجيل. وعلى صفحات صحيفة الرأي نقرأ: الوصاية الهاشمية سند قانوني لحماية القدس للكاتب ليث نصراوين، ويقول: الوصاية الهاشمية تمثل مركزا قانونيا معترفا به يعطي الأردن صفة قانونية للدفاع عن الأماكن الدينية في القدس المحتلة، حيث يستند هذا المركز ابتداء إلى الاتفاقية الموقعة في عام 2013 بين جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، التي أكدت صفة جلالة الملك باعتباره صاحب الوصاية خادم الأماكن المقدسة في القدس، وكرست دوره في رعايتها والحفاظ عليها ومتابعة مصالحها في المحافل الدولية، فضلا عن الإشراف على مؤسسة الوقف في القدس وممتلكاتها وإدارتها وفقا للقوانين الأردنية. ويضاف إلى ذلك: من نصت عليه معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية لعام 1994 في المادة التاسعة منها، التي ألزمت إسرائيل بأن تحترم الدور الخاص الحالي للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس. الكاتب يضيف: أهمية الوصاية لا تقف عند حدود هذه الاتفاقيات، وإنما تجد سندها أيضا في قواعد القانون الدولي الإنساني، فالقدس تعد أرضا فلسطينية محتلة، وهو ما يرتب على إسرائيل بوصفها سلطة احتلال التزامات قانونية، أهمها عدم اتخاذ إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني أو الديمغرافي أو التاريخي للمدينة واحترام الأماكن المقدسة وطابعها الديني والثقافي. كما تقرر لائحة لاهاي لعام 1907 حماية المباني المخصصة للعبادة والمؤسسات الدينية، وتفرض قيودا على سلطة المحتل في تغيير القوانين والأوضاع القائمة في الإقليم المحتل، وتؤكد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ضرورة حماية السكان المدنيين وعدم جواز حرمانهم من الحماية المقررة لهم بسبب أي تغيير تفرضه سلطة الاحتلال أو بسبب ضم الإقليم المحتل. وعليه فإن ما يحذر منه الأردن من محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الدينية يتعلق بالتزامات قانونية دولية واجبة الاحترام، وتزداد أهمية هذا الطرح بعد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024 الذي خلص إلى عدم مشروعية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة. الكاتب يؤكد قيمة الوصاية الهاشمية في قدرتها على تحويل الدفاع عن القدس من موقف سياسي إلى مطالبة تستند إلى قواعد القانون الدولي، وفي ظل المحاولات المتكررة لفرض وقائع جديدة في المدينة المقدسة تبقى هذه الوصاية إحدى أهم الركائز القانونية التي يستند إليها الأردن في حماية هوية القدس ومقدساتها. ومن صحيفة الدستور نطالع رؤى ملكية استباقية لتجاوز تحديات المرحلة للكاتبة نيفين عبد الهادي، وتقول: برسالة واضحة وعملية وبرؤى استباقية مهمة وعميقة، وجه جلالة الملك عبد الله الثاني الحكومة للمضي في إعداد وتنفيذ خطط تعزيز المخزون الاستراتيجي من الطاقة ورفع جاهزية المنظومة الوطنية وضمان استدامتها وقدرتها على التعامل مع مختلف المتغيرات. كما شدد جلالته على أهمية الحفاظ على مخزون غذائي استراتيجي من الحبوب والسلع الأساسية بمستويات آمنة وكافية، وتطوير آليات إدارته بما يضمن استدامة الإمدادات. الكاتبة تضيف: في اهتمام جلالة الملك وترأس جلالته اجتماع لمتابعة إجراءات الحكومة لتعزيز أمن الطاقة والغذاء والاطلاع على خططها الاستباقية للتعامل مع تبعات التطورات إقليميا وعالميا، رسالة تحمل مضامين مهمة جدا.

ضرورة وضع خطط استباقية للتعامل مع ظروف الإقليم وحالة الاضطرابات التي تعيشها المنطقة، فقد استمع جلالته إلى إجهزات حول إجراءات الوزارات المعنية لمواصلة تطوير خطط الأمن الغذائي وأمن الطاقة ورفع مستويات التنسيق بينها، ليوجه جلالته بما هو مهم بل الأهم خلال المرحلة الحالية، ففي تحقيق أمن الطاقة والغذاء وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي حتماً صياغة آمنة للتعامل مع كافة ظروف المرحلة وتبعات الحرب وظروفها. وفي توجيهات جلالة الملك خلال الاجتماع الذي تناول أهمية مواصلة جهود تنويع مصادر الطاقة والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية والمتجددة، أهمية كبيرة لواقع حساس ودقيق وإيجاد حالة نادرة واستثنائية لوضع قاطرة الغد في مسارها الصحيح برؤى استباقية دقيقة ولما هو نموذجي للتعامل مع الأزمات أو الظروف الاستثنائية. الكاتبة تؤكد الحفاظ على مخزون غذائي استراتيجي من الحبوب والسلع الأساسية بمستويات آمنة وكافية ورسالة ملكية ثمينة جدا، بضرورة تطوير آليات إدارته بما يضمن استدامة الإمدادات، ليضع جلالته صياغة عملية للتعامل مع أي اضطرابات، سيما وأن جلالته بذات الاجتماع دعا إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في قطاعي التخزين والنقل وبما يسهم في تطوير منظومة الأمن الغذائي في المملكة. وفي شراكة القطاع الخاص حتما رؤية ذهبية لعدم تعرض البلاد لأي عقبات أو أزمات بأي قطاع، تحديدا الطاقة والغذاء. وفي صحيفة الأنباط نقرأ قبضة من حديد، الأمن العام يفتح معركة الحسم ضد الكريستال القاتل للكاتب بشير الدعجة. ويقول البيان الذي أصدرته مديرية الأمن العام عن ضبط قضايا مخدرات يكشف أننا أمام معركة أمنية ومجتمعية مفتوحة مع أخطر أنواع السموم التي عرفها العالم، وهي مادة الكريستال، تلك المادة التي لا تسرق عقل الإنسان فحسب بل تنتزع منه إنسانيته وتدفعه إلى سلوكيات عنيفة وجرائم قد تصل إلى القتل دون أي وازع أو إدراك. الكاتب يضيف البيان يكشف أيضا عن يقظة أمنية عالية وعمل استخباري دقيق ومتابعة ميدانية متواصلة حالت دون وصول كميات كبيرة من هذه السموم إلى الأحياء والبيوت والشباب. ومن منظور أمني واستراتيجي فأن الأردن لا يواجه مجرد عصابات محلية تبحث عن الربح السريع، بل يواجه شبكات إجرامية عابرة للحدود تمتلك التمويل والخبرة وأساليب التهريب وتحاول باستمرار إيجاد موطئ قدم داخل المملكة مستفيدة من الاضطرابات التي تشهدها بعض دول الإقليم. ولذلك فإن نجاح الأجهزة الأمنية في كشف هذه الشبكات وإحباط مخططاتها قبل وصولها إلى الشارع يمثل خط الدفاع الأول عن الأمن الوطني. الكاتب مضى قائلا الكريستال ليس كبقية المخدرات، فمدمنه يتحول خلال فترة قصيرة إلى شخص فاقد للاتزان، سريع الانفعال، شديد العدوانية، وقد يقدم على الاعتداء على أقرب الناس إليه أو يرتكب جرائم قتل وسلب وعنف دون أن يدرك حجم ما يفعل. ولهذا جاءت حملة الأمن العام بهذا المستوى من الحزم، لأن التساهل مع هذا النوع من المخدرات يعني فتح الباب أمام تهديد مباشر لأمن المجتمع واستقراره. ومن اللافت أن الحملة استهدفت المروج والمتعاطي في آن واحد، فالمروج شريك في قتل أبناء المجتمع والمتعاطي يمثل الحلقة التي تبقي هذه التجارة قائمة. ولذلك فأن نجاح أي حملة أمنية لا يكتمل إلا بتجفيف منابع الطلب إلى جانب مصادرة شبكات العرض والتهريب والإتجار. الكاتب يؤكد مهما بلغت كفاءة الأجهزة الأمنية فإن هذه المعركة لا يمكن أن تحسم أمنيا فقط، فالأسرة تقع عليها مسؤولية المراحظة والمتابعة، والمدرسة والجامعة مسؤولتان عن بناء الوعي، ووسائل الإعلام مطالبة بكشف حقيقة هذه السموم دون تهويل أو تهاون. أما المواطن فدوره لا يقل عن أهمية رجل الأمن، فالإبلاغ عن أي معلومة تتعلق بالمروجين أو المهربين لم يعد خيارا بل أصبح واجبا وطنيا وأخلاقيا لحماية المجتمع.
وفي موقع نيروز وفي ظل ترقب إعلان نتائج الثانوية العامة غدا نطالع ما كانت كتبته نجوى قبيلات بعنوان الاحتفالات بالنجاح بين الفرح والانضباط، وتقول يأتي الصيف حاملا معه حرارة الطقس وحرارة الفرح والنجاح، فنشهد خلاله إلى جانب المناسبات الاجتماعية

كحفلات الخطوبة والزفاف احتفالات التخرج الجامعي وأعلان نتائج الثانوية العامة التي تعد الحدث الأبرز في شهر آب لما تمثله من نقطة انطلاق جديدة في حياة الطلبة وأسرهم بعد سنوات من الجد والاجتهاد. ومن الطبيعي أن يعم الفرح البيوت والساحات، فالنجاح ثمرة تعب طويل وإنجاز يستحق التقدير والاحتفال، ولكن في خضم هذه المشاعر الجياشة تظهر سلوكيات احتفالية سلبية تؤثر سلبا على المجتمع وراحة الآخرين، وتتنافى مع قيم المسؤولية واحترام النظام العام. الكاتبة تبين من أبرز هذه السلوكيات ما نشهده من مواكب السيارات التي تجوب الشوارع فتطلق أبواقها بصخب وتغلق الطرق أمام المارة، مسببة فوضى مرورية وإزعاجا كبيرا للناس. والأسوأ من ذلك ظاهرة إطلاق العيارات النارية التي ما زالت تمارس رغم خطورتها الشديدة، إذ تسببت في حوادث مأساوية أودت بحياة أبرياء لم يكونوا طرفا في أي احتفال، بل شاء قدرهم أن يكونوا في المكان الخاطئ والزمان الخطأ. الكاتبة مضت تقول إن الفرح لا يقاس بدرجة الضجيج ولا يعبر عنه بإيذاء الآخرين، بل يجسد في السلوك الحضاري والاحتفال المسؤول والاحترام المتبادل. فالنجاح الحقيقي ليس فقط في نيل الشهادة، بل في ترجمة هذا الإنجاز إلى وعي وانضباط وسلوك راق يعكس نضج الشخص وأخلاقه. وهنا تبرز مسؤولية المجتمع بأكمله في التوعية والضبط، بدءا من الأسرة التي تربي والمدرسة التي توجه والإعلام الذي يؤثر، وانتهاءا بالقانون الذي يجب أن يطبق بصرامة على كل من يهدد أمن وسلامة الناس مهما كانت دوافعه. الكاتبة تختتم: فلنفرح نعم ولكن بوعي، ولنحتفل ولكن دون أن نقصي الآخرين من حقهم في الأمن والراحة، ولنجعل من لحظات النجاح محطات إشراق حقيقية لا لحظات ندم أو فقد. ونختتم لقاءنا من موقع مدار الساعة ونقرأ: لا تقتلني بفرحك، للكاتبة مريم اليماني، وتقول: أي فرح هذا الذي يبدأ بالرقص وينتهي بالبكاء؟ أي سعادة تلك التي تتحول إلى مأتم في لحظة طيش؟ لا تقتلني بفرحك ولا تجعل من يوم ابتسامتك يوما لفقدي. إطلاق العيارات النارية في الأفراح عاد قاتلة لا علاقة لها بالرجولة ولا الشهامة، بل هي رعونة تضع الأرواح على كف رصاصة طائشة. كم من عريس بدأ ليلة عمره بين التهاني وأنهاها في المستشفى أو المقبرة. كم من أم كانت تزغرد لفرح قريبها فوجدت نفسها تصرخ على نعش طفلها. الكاتبة انبضت تقول: الفرح الحقيقي هو الذي يصون الأرواح، لا الذي يهددها. هو الذي يجمع القلوب على المحبة، لا الذي يشتتها في أروقة المستشفيات. فليكن فرحك موسيقى وضحكات وأغاني، لا فرقعات موت تخيف الأطفال وترعب النساء. الكاتبة تختتم: لا تقتلني بفرحك ولا تجعل من سعادتك سببا لحزن غيرك. فالفرح الذي يترك جرحا في قلب إنسان ليس فرحا، بل جريمة متنكرة بثوب الاحتفال. كنا معكم في برنامج قيل في المقال، أعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي لمعاني، تقديم ليث العكروش، ومن الهندسة الإذاعية غاندي حداد. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه. قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

أنا مش أنا مش أنا هو اللي اختار مش أنا آه مش أنا

لحياتي الحلوة معك. كنت أتمنى ومين أتمنى وخدني الدنيا اللي أتمناني، أتمنى وخدني

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.
2: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد الأخبار.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. مجلس الوزراء يوافق على آلية التعويض والمبادلة للأراضي التي سيتم استملاكها لغاية إقامة مشروع سكة حديد ميناء العقبة وتوسعة البوتاس. مجلس النواب يقر 6 مواد بمشروع قانون الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. إغلاق 12 محطة محروقات منذ بداية العام، وهيئة قطاع الطاقة تؤكد ضبط حالات خلط في مادة البنزين. الأردن يرحب ببيان مجلس الأمن المتضمن إدانة هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية. من العناوين إلى التفاصيل. قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على تنسيب لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية بخصوص آلية التعويض الكامل والمبادلة للأراضي التي تم استملاكها لغاية إقامة مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة البوتاس. الزميل هاني السعيدي يوضح آلية التعويض في التقرير التالي.
1: بحسب الآلية، لن يخصم الربع القانوني الذي تتضمنه التعديلات الجديدة المقترحة على قانون الملكية العقارية على الأراضي المستملكة لصالح مشروع سكة حديد العقبة حتى وإن استغرقت إجراءات الاستملاك فترة زمنية ممتدة. وتتضمن الآلية نوعين من الاستملاكات، أولها الأراضي التي تم استملاكها لصالح شركة البوتاس العربية بموجب حق الامتياز، والتي تمت سابقا وفق أحكام قانون الامتياز لشركة البوتاس لعام 1958، والتي لا يوجد فيها خصم للربع القانوني، وتتضمن التعويض العادل الذي يدفع من الشركة وتسجل فيه أراضي الاستملاك باسم الخزينة. وثانيها الاستملاك لصالح مشروع سكة حديد العقبة، والتي تنطبق عليها أحكام قانون الملكية العقارية لسنة 2019 النافذ حاليا، وليست التعديلات الجديدة المنظورة حاليا أمام البرلمان. وسيكون التعويض الكامل بالنسبة للاستملاكات التي تخص مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة البوتاس، إما من خلال التعويض العادل عن كامل المساحة المستملكة وبما يساوي قيمة الأراضي وما عليها، أو مبادلتها بأراض أخرى مماثلة. وسيتم تخصيص لغايات المبادلة واستصلاحها بواقع 6000 دنم من أراضي سلطة وادي الأردن في المنطقة ذاتها. وفي حال عدم رغبة أصحاب الأراضي بخيار المبادلة، سيتم استكمال إجراءات كامل التعويض وفقا لأحكام قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 دون تطبيق التعديلات الجديدة المنظورة أمام البرلمان، مع التزام شركة البوتاس العربية للمساهمة بما نسبته 50% من قيمة التعويض المستحق لمسار سكة الحديد المعتمد بعد تقدير القيم المالية للأراضي وفقا لأحكام التشريعات ذات الصلة. ومن الجدير ذكره أن حجم الأراضي التي سيتم استملاكها لصالح مشروع سكة حديد العقبة يقدر أقل من 0.5% فقط من مساحة الأراضي الزراعية في وادي الأردن، وتبلغ قرابة 1325 دنما من أصل 325

0: لسنة 2026، كما أقر المجلس نظاما معدلا لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2026، وذلك لغايات إعادة تنظيم الأحكام المتعلقة بالإجازة من دون راتب للموظفين. وأقر مجلس الوزراء كذلك نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية لسنة 2026، كما أقر مجلس الوزراء نظام إلغاء نظام مستشفى الأمير حمزة لسنة 2026، وذلك بهدف توحيد الإطار التشريعي الناظم لجميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وحوكمة عملها. كما قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لأطباء الأسنان لسنة 2026، كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على التزام الحكومة بدعم وتمويل استمرار برنامج عمل أفضل لمدة 3 سنوات ومضاعفة التمويل المقر لهذا البرنامج ليصبح 5 ملايين دينار. وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة المشكلة وفقا لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتسوية الأوضاع الضريبية ل620 مكلفا ترتبت عليهم التزامات مالية وضريبية وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات. وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص ما نسبته 15% من أراضي مشاريع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري في مختلف مناطق المملكة للأسر العفيفة أو الفقيرة. أقر مجلس النواب وبأغلبية الأصوات 6 مواد من مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه. التفاصيل مع مندوبنا للشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
1: نقاشات مستفيضة شهدتها جلسة مجلس النواب حول مواد مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، والذي جاء في إطار توجه تشريعي يهدف إلى تطوير منظومة الاعتماد وضمان الجودة في قطاعات التعليم العام والعالي والتدريب المهني والتقني. ويتضمن مشروع القانون إنشاء هيئة تسمى هيئة الاعتماد وضمان الجودة، تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وترتبط برئيس الوزراء، وتتولى مهاما مرتبطة بنشر ثقافة الجودة وتعزيز ممارساتها في المؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات التعليم العالي الأردنية والأجنبية العاملة في المملكة. وناقش النواب عددا من التعديلات التي طالت التعريفات الواردة في مشروع القانون، من بينها إضافة تعريف المؤسسة التعليمية الحكومية لتشمل المؤسسات التي تديرها وزارة التربية والتعليم أو أحد الوزارات أو القوات المسلحة الأردنية، كما أعيدت صياغة تعريف المؤهل ليصبح شهادة تمنح لخريج برنامج تعليمي أو تدريب معين له حد أدنى من ساعات التعلم أو التدريب، إلى جانب تعديل تعريف الشهادة المهنية لتشمل الشهادة المهنية أو التقنية بما ينسجم مع طبيعة برامج التدريب والتأهيل الحديثة. وخلال النقاشات قال النواب إن منظومة الجودة لا تقتصر على تقييم البرامج التعليمية فقط، وإنما تشمل المؤسسات التعليمية والتدريبية نفسها بما يضمن شمولية عملية الاعتماد والتقييم. وشملت التعديلات المقترحة أهدافا تتعلق بحماية المعلم والمتدرب والحفاظ على حقوقهما ودعم الريادة والابتكار، إلى جانب بناء قدرات العاملين في المؤسسات التعليمية والتدريبية وتعزيز ممارسات الجودة فيها. وفي رد على مداخلات النواب، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة على أهمية أن يكون مشروع القانون واضحا في تحديد أهداف الهيئة ومهامها، مشيرا إلى ضرورة أن يشمل مفهوم العملية في القانون تقييم المؤسسات التعليمية والتدريبية وبرامجها وليس البرنامج وحده. وتأتي مناقشات مجلس النواب لمشروع القانون في ظل توجه لتعزيز جودة التعليم والتدريب في المملكة وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية أكثر قدرة على المنافسة والاستجابة للتحولات المتسارعة في سوق العمل. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
0: دعا رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية أيمن أبو هنية إلى تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على محطات المحروقات وتغليظ العقوبات بحق كل من يثبت تلاعب

به بالمحروقات. وأكد أبو هنية خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم لمناقشة شكاوى المواطنين المتعلقة بزيادة تبخر مادة البنزين وارتفاع معدلات استهلاكه في المركبات ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين. من جهته قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعيدة إن مادة النفط كانت تستورد منذ عام 2023 دون رقابة، وأكد ضبط حالات خلط في مادة البنزين، مبينا أن الهيئة تراقب مخزون المحروقات، فيما أغلقت منذ بداية العام 12 محطة. من جهتها قالت وفاء المومني من مؤسسة المواصفات والمقاييس إن المؤسسة نفذت 3453 جولة رقابية منذ بداية العام، وأغلقت أمس 3 محطات. وأضافت أن المؤسسة نفذت خلال الأيام الثلاثة الماضية 130 جولة رقابية، وفحصت 35 عينة، وأظهرت النتائج وجود مخالفتين فقط تمثلتا بارتفاع نسبة مادة الإيثانول عن النسبة المحددة البالغة 5%. تعلن وزارة التربية والتعليم يوم غد نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف الثاني عشر. وبينت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة اعتبارا من الساعة الرابعة مساء عبر الموقع الإلكتروني توجيهي.جو. هذا وأعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن إتاحة الاستعلام عن نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة عبر تطبيق سند فور إعلان وزارة التربية رسميا عن النتائج. وقالت الوزارة إنه يمكن الوصول إلى النتائج من خلال طريقتين: الأولى مخصصة للطلبة المتقدمين للامتحان والمفعلين لهويتهم الرقمية، حيث سيتمكن الطالب بمجرد دخوله إلى حسابه على سند من مشاهدة نتيجته مباشرة دون الحاجة إلى إدخال رقم الجلوس أو تاريخ الميلاد. وأوضحت الوزارة أن الطريقة الثانية ستكون متاحة للراغبين بالاستعلام عن نتائج الطلبة دون الحاجة إلى تسجيل الدخول من خلال خيار الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الذي سيظهر عند فتح تطبيق سند. وبينت أنه يمكن من خلال هذا الخيار الاستعلام عن نتيجة أي طالب بإدخال رقم الجلوس وتاريخ الميلاد لتظهر النتيجة وتفاصيل العلامات دون الحاجة إلى تسجيل الدخول إلى التطبيق. وبالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة، أعلنت مديرية الأمن العام عن تنفيذ خطة أمنية ومرورية شاملة بهدف توفير بيئة آمنة للمواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات وضمان انسيابية الحركة المرورية خلال احتفال الطلبة وذويهم بهذه المناسبة. وأكدت المديرية أن الخطة تشمل تعزيز الانتشار الأمني في مختلف مناطق المملكة وتكثيف الدوريات الآلية والراجلة بالزيين المدني والعسكري، إلى جانب رفع مستوى الرقابة الميدانية والآلية ضمن تنسيق متكامل بين مختلف الوحدات والتشكيلات المختصة للتعامل الفوري مع أي سلوكيات أو مخالفات قد تهدد السلامة العامة. رحب الأردن اليوم ببيان مجلس الأمن الصادر في السابع من آب الحالي وما تضمنه من إدانة الهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية الشقيقة منذ 13 تموز الماضي، والهجمات التي استهدفت السفن التجارية منذ 22 تموز. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أهمية البيان الذي أكد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 ورفض الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي وحرية الملاحة البحرية. وجددت الوزارة تأكيد تضامن الأردن ووقوفه المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمه كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن بلاده لا تزال في خضم المواجهة، مشيرا إلى أن واشنطن تعمل على وضع خطة لعبور آمن للسفن في مضيق هرمز تتطلب ضمانات تتعلق بأمن الملاحة وإزالة الأرض.

0: الغام وعدم استهداف السفن التجارية. وأضاف فانس أن أي خطة للعبور الآمن تشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار، موضحا أن طهران أبلغت واشنطن بأنها لن تفرض رسوم عبور في المضيق، إلا أن الولايات المتحدة ستراقب ما سيحدث فعليا على الأرض. في المقابل أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات مع سلطة عمان بشأن تحديد مسار بحري جديد في مضيق هرمز تسير بشكل إيجابي وبلغت مراحلها النهائية. وأوضح عراقجي أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لا يعني إعادة فتح المضيق، إذ يتطلب ذلك توفير ظروف أخرى، مشيرا إلى أن طهران تتبادل الرسائل مع واشنطن عبر وسطاء، لكنه نفى وجود مفاوضات مباشرة مع الجانب الأمريكي في الوقت الراهن. من جهته قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن مضيق هرمز بات جزءا من جغرافيا المواجهة، مؤكدا أن استراتيجية إيران الحالية تتمثل في الحفاظ على المضيق إلى حين موافقة الجانب الأمريكي على شروط طهران. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه للخطة التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن قطاع غزة، مؤكدا أن قواته لن تنسحب من القطاع في الوقت الراهن. وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على رفض إسرائيل للوثيقة المؤلفة من 15 نقطة والتي قدمها مجلس السلام الذي أسسه ويقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من غزة دون نزع كامل وحقيقي لسلاح حركة حماس. من جانبها دعت حماس الإدارة الأمريكية والوسطاء إلى الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي لإلزامه بالخطة التي طرحتها واشنطن بشأن مستقبل غزة. وحذرت الحركة من أن سياسة التعطيل الإسرائيلية تقود إلى ضرب الاستقرار والأمن في كل المنطقة. أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدين، أحدهما متأثرا بإصابته إضافة إلى 8 مصابين. وأفادت المصادر بأن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفعت إلى 1258، فيما بلغ عدد الإصابات 4139 إصابة. اقتحم أكثر من 100 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك اليوم بحماية شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات وطقوسا تلمودية استفزازية بالتزامن مع تجديد القيود على دخول المصلين إلى المسجد. وفي الخليل أصيب 6 فلسطينيين أحدهم بالرصاص الحي خلال هجوم شنه مستوطنون على قرية وادي الرخيم جنوب بلدة يطا، فيما أصيب 5 آخرون جراء الاعتداء عليهم بالضرب وفقا لمصادر فلسطينية. وفي السياق شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللتها اعتقالات واحتجاز فلسطينيين وتحقيقات ميدانية، فيما أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال 15 فلسطينيا بزعم أنهم مطلوبون. وإلى آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل شخصين وأصيب العشرات في غارات روسية على عدة مناطق في أوكرانيا، بينما أسفر هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية عن مقتل 3 أشخاص في منطقة بيلغورود الروسية. إلى التفاصيل في تقرير رزان شنيكات ويقرأه بلال ملكاوي.
1: غارات جوية روسية في عدة مناطق في أوكرانيا أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة العشرات، وألحقت الضربات ضررا في شبكة الكهرباء والميناء ومبنى سكني. وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن ميناء أوديسا تعرض لأضرار جراء هجوم روسي وقع خلال الليل، مضيفا أن روسيا بهذه الطريقة تشن حربا على الأمن الغذائي العالمي. وأشار زيلينسكي إلى المزيد من العقوبات ضد روسيا ومزيد من الدفاع الجوي لأوكرانيا، في حين قالت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو قصفت مصفاتين للنفط

0: في منطقة سومي شمال شرق أوكرانيا. في المقابل أسفر هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم في منطقة بيلغرود الروسية، وتسبب الهجوم في اندلاع حرائق في مبنيين سكنيين. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت أكثر من 150 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الجزء الأوروبي من البلاد، وكذلك فوق شبه جزيرة القرم والبحر الأسود وبحر آزوف.
1: أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء نقلا عن وزارة الخارجية السورية اليوم بأن دمشق وموسكو توصلتا إلى مذكرة تفاهم تحدد مستقبل الوجود الروسي في قاعدتي طرطوس وحميميم، وبموجب المذكرة تبدأ عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري، على أن تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، تمهيدا لإدخالهما تدريجيا ضمن منظومة الإدارة المدنية. نظمت جامعة آل البيت ندوة حوارية بعنوان المفرق عروس البادية ودورها في بناء السردية الأردنية بحضور الفعاليات الرسمية والشعبية في محافظة المفرق. وقال وزير الثقافة مصطفى الرواجد في كلمته خلال الندوة إن ما يميز هذه السردية أنها مكنت كل أردني وأردنية من المشاركة في توثيقها من خلال هذه الحوارات والمنصات التي أطلقت لهذه الغاية. وأضاف الوزير الرواجد:
2: استمعنا إلى حديث طرق إلى الجانب السياسي وبعد التاريخي في الأردن حول السردية والمفرق، العادات والتقاليد والقيم، استمعنا إلى أسئلة وأفكار طرحت خلال هذا اللقاء، كلها تصب حقيقة في توثيق سرديتنا الأردنية محط فخر نوع اعتزاز. اليوم نتكلم عن سردية أردنية حية ودائمة، تاريخنا موجود مكتوب، اليوم نوثق هذه السردية، نوثق هذا التاريخ والحكايات والشعر والروايات والقصص، نوثقها في مجلد واحد سيفعل هذا بعد ذلك في حياتنا. طلقنا منصات، 3 منصات، ومنها منصة قصص من الأردن. هذه المنصة تستقبل من أي مواطن أردن أي معلومة، أي حكاية، أي رواية، أي وثيقة يستطيع أن يحملها هذه المنصة.
1: أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وخلال الأسبوع الثاني من حملتهم المشددة ضد مادة الكريستال القاتلة تعاملوا مع 121 قضية في مختلف محافظات المملكة، من بينها 38 قضية للاتجار والترويج لمادة الكريستال القاتلة. ألقي القبض خلالها على 66 شخصا تورطوا بتلك القضايا، فيما ألقي القبض في باقي القضايا على 121 متعاطيا لمادة الكريستال، وضبطت بحوزة المقبوض عليهم كميات متفرقة من تلك المادة. وأكد الناطق الإعلامي أن الحملة مستمرة وبكل حزم دون أي تهاون حتى تحقق أهدافها بنشر الوعي ضد تلك المادة وملاحقة كل من يحاول التعامل مع تلك المادة التي تسبب الموت لمتعاطيها أو ارتكابه لجرائم بشعة تهدد المجتمع وسلامة الأفراد. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تتأثر المملكة غدا بمنخفض سطحي حراري مصحوب بكتلة هوائية حارة، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية بحوالي 5 درجات مئوية، ليصبح الطقس حارا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: مجلس الوزراء يوافق على آلية التعويض والمبادلة للأراضي التي سيتم استملاكها لغاية إقامة مشروع سكة حديد ميناء العقبة وتوسعة البوتاس. مجلس النواب يقر 6 مواد بمشروع قانون الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. إغلاق 12 محطة محروقات منذ بداية العام، وهيئة قطاع الطاقة تؤكد ضبط حالات خلط في مادة البنزين. الأردن يرحب ببيان مجلس الأمن المتضمن إدانة هجمات ميليشيا الحوثي.

على السعودية. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم رابعة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السعيد، عاطف نسور، عبد اللطيف الأزايد، مشعل الصلايطة، ومن التنفيذ الهندسي ربيع السرايرة، ومن المراقبة الرئيس إسماعيل النجار. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج مساء الخير أينما كنتم. نحن معكم حتى 11:00، وهذه تحيات الزملاء الأعزاء. نبدأ من غرفة المراقبة الرئيسية معتز اللوم، ومن خلف المكسر الزميل العزيز دكتور ربيع الصرايرة. معكم من خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد. 0647 47 111 0647 47 112.

كنت بدردش مع ربيع قبل الحلقة عن موضوعنا، فبقول له أنه هل تفضل صحبة الأجهزة الإلكترونية والأشياء على صحبة الناس أم ماذا؟ قال والله مرات بهرب من الناس للكمبيوتر أو لسيارتي أو للأماكن اللي بحبها والأشياء اللي بمتلكها، ومرات بهرب من الأشياء اللي بمتلكها للناس. ماذا تفضل هذه الأوقات، أن تتحدث مع الناس أو تلتهي بأشيائك وأغراضك؟

0: إذن نبدأ باتصالاتكم. مساء الخير. ألو. يا هلا، نرفع الصوت. ألو، يا ريت اللي كلمنا يكون بمكان في بث قوي. ألو، مرحبا. يا هلا،
1: مساء الخير.
0: مساء النور، هلا.
1: كيف حالك أبو الوليد؟
0: يا هلا، تفضلي.
1: تحية.
0: بس لو نرفع الصوت، بلقيس معنا مظبوط؟ نعم، تفضلي.
1: تحية الهندسة المراقبة.
0: ولك التحية. تحية
1: الموضوع اليوم عن الأجهزة
0: هل تفضلين صحبة الأجهزة والأشياء ولا البشر؟
1: لا أكيد، يعني البشر، يعني ما فيش عنه غنى.
0: ما في غنى.
1: قال أن يشلنا ما تندف دون ناس. شغل ثانية، إنه الأشياء تجيبها عند الناس ما تجيبها بالحواسيب، لأن حاسب هو اللي اخترعه الإنسان.
0: نعم نعم.
1: ممكن بس أطلب تبذير.
0: تفضلي.
1: ممكن تحولني للهندسة
0: بإذن الله. شكرا لك. يا هلا. 0-647-47-111-112. مساء الخير.
2: أهلين. يا هلا، يا مساء الأنوار.
0: يا هلا
2: أستاذ خالد.
0: يا هلا يا هلا،
2: شو أخبارك؟ إن شاء الله كويس.
0: أنا بخير
2: إن شاء الله يا ربي. دايما تحية إليك وللهندسة ولالمراقبة
0: لجميع
2: المستمعين والمستمعات.
0: نعم.
2: حياك الله. أهلين يا هلا فيك. معكم فارس.
0: أهلا يا أم فارس.
2: أهلين يا هلا فيك.
0: نعم.
2: والله يا أستاذ خالد، مالنا غنى عن الناس. أنا بحب مصاحبة الناس. بحب أشاركهم أفراحهم، بحب أشاركهم أتراحهم. لكن في أوقات الواحد بده يختلي بنفسه.
0: يختلي بنفسه.
2: فبحب أكون لحالي أحيانا.
0: مع مين بتكون لحالك؟
2: لا، بسكر على حالي بابي وبقعد في بيتي. مش مع الأجهزة الإلكترونية.
0: لا، مش شرط أجهزة إلكترونية. مرات حيوان أليف، مرات مع قطة، مع يعني الواحد بتلاقيه بيعتزل الدنيا وبدق بشغلة واحدة معينة.
2: لا، أنا زريعتي حديقة بيتي، أو إني بنشغل في البيت.
0: جميل.
2: إنه بشتغل في بيتي، بنظف، بخترع إشي وبعمله. المهم إني بسكر بابي على حالي وما بدي.
0: يعني مرات بتعتزل البشر.
2: بس ما بتدوم، يعني ما بتطول هاي
0: قديش
2: الشغلة.
0: تقريبا
2: تقعد معي يوم يومين بالكثير، أكثر من هيك لا.
0: حلو.
2: ما أقدر.
0: في ناس بسحبوها شهر شهرين.
2: لا لا لا، مستحيل. ما أقدر.
0: وفي ناس بسحبوها للعمر.
2: لا لا لا، شوية هيك ببعد جنب لناس ما بتنده.
0: نعم.
2: خلاص، مهما بعدنا ما نقدر نبعد عنهم. بشرهم بخيرهم ما لنا غنى عنهم.
0: طيب، واللي بينقطع عن الناس وبتفرغ لأشياء معينة أو أشياء ثانية، بيلتهي بحاله بأشيائه،
2: هذا انقرص من الناس.
0: بس هذا بتعب ولا بكون شاري راحته؟
2: تعرف، مهما كان شاري راحته بس ما إله غنى عن الناس. بجوز هو شايف راحته وبوحدته. بس لو لقى حدا بيفهمه ما اعتزل ولا بعد.
0: جميل. نعم. بدي أشكرك، يعطيك العافية.
2: حياك الله يا مرحبا.
0: بانتظار اتصالات أخرى. 0-647-47-111 0-647-47-112

0: إذن معنا اتصال. مساء الخير.
1: عياد كيف الحال؟
0: يا أهلا.
1: شو الأخبار؟
0: يا أهلا.
1: معك بثينة عياد.
0: أهلا يا بثينة عياد.
1: أهلا.
0: كيف حالك؟
1: أهلا كل المستمعين والعاملين بالإذاعة.
0: نعم ولك التحية.
1: الحمد لله أنا بخير.
0: هلا مبدر اليوم.
1: والله يعني ما أنا قلت يعني خليني أحكي معاكم لأن الموضوع حلو، فيعني خلينا هيك نتكلم.
0: تفضل.

0: شوف احكي لك، واحنا ما إلنا غنى عن كل شيء
1: كل شيء،
0: بس لو سألتني هالسؤال في الزمانات يعني قبل 2010 بديش اقول قبل، كنت اقول لك لا، يعني يعني التعامل مع الناس افضل
1: افضل.
0: بس هلا بصراحه حاليا اللي احنا عم نشوفه، يعني انا بحكي يمكن كلامي هيك شوي يكون غريب، بس معلش يعني اسمح لي انا بحكي وجهه نظري، يعني اذا ما حدا حبها مع يعني اكيد انا بحترمهم. يعني هلا بعد استحلال الاخلاق وقلتها وغياب الدين وتعامل الناس اللي فيه اكثريته نفاق وكذب،
1: لا
0: بتفضل انك لا والله تتعامل مع اشيائك الخاصه وتنشغل بحالك على الاقليه، على الاقليه بتضمن حالك انك مثلا ما تقعدش بقعده كلها استغاثه. يعني يكونوا الناس مثلا قاعد انت وياهم يحكوا على حدا بتقضي فيه بشغله وهم نفسهم بيعملوا هاي الشغله مثلا، اولا بتكسب اسم الناس وانت بتستغل فيهم، وثانيا هم نفسهم بيكذبوا طب ما انتوا بتعملوا هيك مثلا.
1: نعم.
0: فالواحد صار مع تعامل الناس والنصب والنفاق صار صراحة يعني فكرة أو فترة اللي يحب يبعد فيها عن الناس أكثر بكثير من زمان.
1: فكرة أنه يبعد عن الناس صارت أقوى من زمان.
0: أيوة أقوى، وصارت يعني تنغرس فينا أكثر. هلأ مثلا ليش أنا بقول لك ليش، صحيح الأجهزة بالنهاية يعني هي جمادات،
1: مش شرط الأجهزة، يعني مرات الواحد بيربي حيوانات معينة أليفة بيلتهي بهواية معينة.
0: أنا بخاف من تربية الحيوانات
1: يا ستي. عندك هواية جديدة مثلا بحياتك؟
0: نعم.
1: كتابة، شعر؟
0: أنا أقول لك ممكن أنت تنشغل بأنه زي ما تفضلت أم فارس أنه الواحد يعني بشغل بهواية معينة عنده.
1: نعم.
0: عارف كيف؟ أنا شخصيا أكثر وقتي هسه حاليا خلص بقعد بحط هاللابتوب بفتح لي على أشغل على اليوتيوب. معاي أنت؟
1: نعم، بس ما سمعناش آخر جملة.
0: لأنه أنا كمان صوتي يعني حسيت الصوت راح.
1: نعم.
0: بقول لك يعني بقعد أسمع القصص إشي على مزاجي، مثلا القصص الاجتماعية اللي أنا بحب أسمعها، النمط اللي أنا بحب أسمعه.
1: نعم.
0: مثلا هذا الكمبيوتر أنا أعطيته أمر حط لي إشي أنا بحبه، يعني بالنهاية أنا أمرته أو أنا يعني
1: أنت اخترتي الموضوع اللي حابة تسمعيه.
0: نعم.
1: أما يعني صديقة ممكن تفرض عليك موضوع منفر مستفز بحزن هيك قصدك
0: مثلا يعني. او انه بدهم يعني يكون يحكوا كلام انت عارف انه مش صحيح.
1: والله فلان عمل، فلانه عملت،
0: مثلا
1: شو عمل.
0: لكن اكيد اكيد بالنهايه لازم تتعامل مع البشر، بس بصراحه كان الواحد يعني يتعامل معهم بحذر كثير. بحذر. فيعني بصراحه انا برجح فكره التعامل او الانشغال باشياء خاصه بغض النظر شو هي، يعني اكثر من فكره ان الواحد يتعامل مع الأغلبية العظمى من الناس مش الكل،
1: مع أنه الأصل أنه الإنسان يتفاعل مع.
0: نعم. حتى أختنا أم فارس تفضلت وقالت لأنه بالنهاية ما في حدا بيفهمك. طبعا إذا لقيت حدا يفهمك يعني تكونوا متفاهمين فكريا وعقليا وقلبيا أنت ويا أوكي، بس هلأ ما في قليل لما تلاقي هذا الإشي. فلذلك أنا برجح فكرة التعامل مع الأشياء. أنا مرات على فكرة بقعد أحكي مع أغراضي والله العظيم.
1: يعني أي أغراض بالضبط؟
0: يعني مثلا بكون طالعه مشوار ورجعت. أيوة. بحط الشنطه على التخت ولا ايوه انت اقعدي هون استني شوي هلا بطول الاغراض هيك ولا العظيم.
1: وبترد عليك الشنطه بتضلها قاعده مكانها. حلو.
0: يعني يمكن انت تعتبر هذا الاشي هبل فيه، بس انه
1: لا لا لا
0: بتفرغ طاقتك في اشياء انت مثلا بالنهايه لا بتعمل فيها اثام.
1: هلا شنطتك بالنسبه لك يعني شو هي؟ يعني ايش هي الشنطه؟
0: بحبها.
1: فيها اشياء كثير صح؟
0: بحط كل مقتنياتي اللي بتهمني وبستخدمها فيها. فأنا بالنسبة لي موضوع الأشياء الأمور الشغلات الملكيتي الخاصة شو ما كان بحبه، بحب مثلا مسجلي اللي أنا بسمعه يعني بسمعكم من خلاله، بحب لابتوبي، بحب تليفوني.
1: شوفي أنا مرة علي والدة صديقي كانت تحكي مع زراعتها.
0: مع ايش؟
1: مع الزراعة كانت تحكي.
0: طب بجنن.
1: وفي ناس بيحكوا مع البس اللي عندهم، وفي ناس بيحكي مع يعني
0: انا والله بصراحه فيها هاي الشغله. والله يعني بكون مثلا اطيب غسيلي بصير اقول لا مش هيك استني شوي مش هيك انا حكيت.
1: لمين بتحكي؟
0: للبلوزه مثلا على سبيل المثال بطيب.
1: وانت بتطوي بالبلوزه بتحكي معها؟
0: الشنطه كذلك. مثلا درستي بشغله يا الله مش هيك مثلا درستي بتحكي عرفتي يعني يا معها يا اما اني بس بالنهايه انا ما باذي حدا ولا بسمع لحدا بكذب عدم مؤاخذه ولا لحدا بناقش.
1: طب كنت تتمني انك تحكي هذا الحكي مع شخص حقيقي بدل ما تحكي مع الشنطة أو مع البلوزة؟ بصراحة
0: لا بتمناش
1: يعني كلامك ووعيك موجه.

0: وجه للشنطه ولا البلوزه؟
1: لانه عادي البشر ممكن باي لحظه بس انت بس اشر مسكوا معك 100 شغله وهم بيكتبوا بالكوش صحيح. انا كثير بعاني من موضوع الكذب هذا على فكره، يعني كثير بحسه كثير مؤرق. يعني عن جد استاذ خالد بيكون يحكوا بشغله وانت عارف ومتاكد انهم يعني عفوا مش صادقين، لكن لا لازم تصدقهم، واذا عارضتهم او مثلا خالفتهم لا بتصير انت عدو لهم.
0: نعم، اذا الاشياء الماديه اريح من البشر بالنسبه
1: انا هذا رايي، يعني
0: رايك يحترم، وهذا البرنامج اصلا هو تعليل ليس مع الاراء.
1: الله يسعدك
0: يا هلا. 0-647-47-111 0-647-47-112. مساء الخير.
2: مساء الخيرات
0: والوردات.
2: تحياتي لك استاذ خالد،
0: يا طاقم
2: العمل الجميل وكل المستمعين والمشاركين. محمد جوجل.
0: يا هلا يا محمد، يا هلا،
2: كيف حالك استاذ؟
0: اللهم لك الحمد بخير.
2: الله يخليك، بدي اشكرك على اختيارك للموضوع.
0: نعم.
2: وربما بحاجه للتمحص فعلا.
0: نعم.
2: هذا بقول ربما يجد الانسان نفسه بحاجه للاختلاء مع الاجهزه الالكترونيه لقضاء وقت ممتع احيانا،
0: او الاشياء.
2: نعم.
0: يعني
2: نعم.
0: ابو ثينة بتقول لك انا بحكي مع شنتتي.
2: والله الأخت بثينة والأخت أم فارس حكين كلام جميل.
0: نعم.
2: يعني لقضاء وقت ممتع أحيانا إذا تم استخدام تلك الأجهزة بشكل صحيح. يعني خلينا نقول على سبيل المثال مع التواصل الاجتماعي، بس بدنا نحاول أنه ما يكون ذهابنا إلى الشاشات بديل عن تواصلنا مع الناس.
0: نعم.
2: ولا يكون استخدامنا للشاشات هروب من التواصل مع الناس. بعض الناس بيقول لك يعني بهرب مش لاقي تواصل، بيعود احيانا تركنا الكتاب. احنا امه لا تقرا، يعني من جميل جدا وخير جليس في الزمان كتابه. احيانا ربما لا نجد من عنده الوقت لسماعنا. هذا الشعور يشعر به الكثير من الناس احيانا بسبب عدم اختيارنا الوقت المناسب لتركيب هذه الفسحة من التواصل مع الناس أو زيارتهم. ربما جعلنا من التواصل الاجتماعي شماعة لتعليق أخطائنا عليها، مع الأسف الشديد أنه بدنا نعمل توازن بحياتنا ونعيد جلساتنا بحسب كل إنسان حسب ظرفه، ونعيد على الأقل. الآن كل الناس عندها أعمال ولديها ما يشغلها، يعني بدي أختار الوقت المناسب حتى أتواصل مع الأستاذ خالد.
0: نعم.
2: أو أزوره في بيته.
0: نعم.
2: ربما بعض الناس لا يحسن اختيار الوقت المناسب مع الأسف الشديد. مع خالص تحياتي لجميع الأستاذ.
0: شكرا لك محمد، يعطيك العافية. إذن نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

0: 0647 47 41 111 0647 47 41 112. مساء الخير
1: نور.
0: يا هلا. الو،
1: هدي لك يا استاذ خالد.
0: يا هلا يا هلا. ما تصم لو بس تقرب من الشباك، او ما بعرف انت بتمسك التليفون من فوق ولا من تحت؟
1: واضح هيك
0: واضح، لكن خلينا نعطيك معلومه، مرات الاجهزه الخلويه لما تكون بعيد عن الشباك ارسالها بضعف، زائد انك لما تمسكه من فوق انت بتغطي منطقه الارسال.
1: لا والله انا بمسكه من تحت.
0: نعم
1: دائما.
0: جميل.
1: اما هاي قضيه من فوق ما تعودت عليها.
0: جميل.
1: مطلقا.
0: نعم تفضل.
1: تحيه الى كل الهندسه ولا جميع المجتمعين والمشاركين.
0: ولك التحيه. هلا.
1: الاخوان والله افاضوا وابدعوا ان شاء.
0: نعم.
1: الله، لكن ولو أني حبيت الخلد فردا لما أحببت في الخلد انفرادا، فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلاد. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأحب إلى الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ومعلوم أنه الإنسان اجتماعي بالطبع، لكن أحيانا في بعض نماذج من البشر تكفيك التجربة لتحكم عليهم أنك تبتعد عنهم من مرة. يعني أنا عندي أني بحب أصادق كل الناس، كل الناس بغض النظر كبيرهم صغيرهم، لكن طبيعي في ناس مميزين سواء بينك وبينهم اهتمام مشترك.
0: لا.
1: ثقافي أو اهتمام شتمه. لكن أنا بالإضافة للبشر والله إني مغرم بالقطط.
0: القطط بالإضافة ولا بالاستعاضة؟
1: لا والله أحيانا أذكر لك الموقف. في كان إلي صاحب إمام جامع.
0: نعم.
1: روح زرته يا زلمة، قعدت تربعت ما شفت ولا بسه، جايت مدرت بحضني ونامت. غبت عن البيت حوالي 3 أشهر، رديت رجعت زرته ما شفت ولا البسة جاية، بقول يا سبحانك يا رب.
0: نفس البسة؟
1: نفس البسة.
0: طيب.
1: تمددت بحضنه وصارت مثل ما احنا منقول بتقرأ. يعني بس بطلع لها صوت مثل صوت الشخير هذا المحبب.
0: بتقرقر.
1: ايوة. بعد ما نمت الليل أجت علي، مدت لها ذراعي ونامت عليها، صرت أسولف أنا وياها كأني بسولف مع بني آدم.
0: صرت تسولف مع البسة؟
1: والله.
0: سميتها أعطيتها اسم ولا هيك بس يعني؟
1: نعم.
0: سميتها اسم؟
1: لا بس إحنا من عادتنا الفلاحين خلاص منقولها بيبس بيبس تيجي.
0: أوكي. وشو صرفت معها بالليل؟
1: والله قلت لها يعني تخيلت بني آدم، قلت لها أنا بشكرك على لطفك.
0: الله.
1: والله قلت لها أنا بشكرك على لطفك يا حبيبتي، وإن شاء الله رب العالمين يبعث لك رزقة كويسة.
0: أيوة.
1: وأسأل الله ربي إنه كل ما أجي تظل تذكريني.
0: جميل.
1: والله. وحتى عندي بالبيت هسه بستين. بس ذكر وبس أنثى. واحد

0: نسميها بهار ربيع بالتركي.
1: أه.
0: واحد مسميها كراميل.
1: كراميل.
0: كراميل.
1: آه. حلو حلو. يا سيدي هم فعلا يعني بونسوا
0: وحلوين. الله يحفظك يا رب.
1: شكرا لك يا صديقي. حبيب هناك حبيب. اتصال يا هلا. 0-647-47-111-112. مساء الخير. ألو. يا هلا. يا هلا.
2: كيفك أستاذ خالد؟
1: يا هلا.
2: تحياتي لك ولفريق العمل والمتصلين والمتصلات رفاق الإذاعة.
1: يا هلا.
2: إحنا بنحكي عن التواصل ومشابه.
1: بس لو ترفع صوتك شوي.
2: يعني إحنا بنحكي عن التواصل ومشابه يعني.
1: نتكلم عن لما تقطع التواصل مع البشر مع مين تتواصل من الكائنات الأخرى؟
2: لما بقطع التواصل مع البشر.
1: أيوة.
2: والله أنا مغرم بسمك.
1: سمك.
2: شارف. آه.
1: طيب إيش بتعمل معه؟
2: يعني هيك بلاعبها بسليها غير إنه الإشي الأساسي لما أدير بالي عليها أطعميها أرعاها.
1: طيب يعني في ناس بتسولف مع حيوانات الأليف، أنت بتسولف مع السمكة؟
2: أنا مغرم بالحيوانات البحرية تحديدا. طيب. السمك.
1: أها جميل جميل. بس بتسولف معها؟
2: بسولف معها يعني هيك إذا كانت نايمة بخليها تتحرك يعني هيك حوض صغير. آه. هو يعني سمكة. آه. وحيدة.
1: أها جولدن يعني فيش.
2: ما بتكلف مبلغ كثير. آه. بسيط.
1: أها.
2: هيك ما بحب هذا الإشي. وأكيد التواصل الاجتماعي مهم يعني.
1: نعم.
2: بس أهم إشي إذا بدي أتواصل مع أي إنسان أهم شيء يكون عنده ضمير ومتساهل ومتعاون وعنده رفق باللي حواليه، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام إيش حكى لنا؟ إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. والحلو إنه إحنا يعني الحمد لله اليوم إحنا بعصر التكنولوجيا وما شابه، الواحد بإمكانه يتعرف ويتواصل على ناس مش بس من الأردن، يعني ممكن أنا من الأردن بإمكاني أتعرف على ناس مثلا من دولة عربية مقابل شبه لبنان مثلا.
1: نعم.
2: وهذا إشي كثير حلو ويعني سهل علينا إحنا أصحاب البصيرة الكفيفين.
1: نعم.
2: بالزمن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ومواقع التواصل. والمواقع التواصل ما تهتش رغم مساوئها إلها ميزات وسهلت لنا حياتنا. وبدي أسمع أغنية يا ناس أحبه.
1: وأحب أسمع سواليفة.
2: يا عيني.
1: بس بضلها سواليف هاي.
2: والله يعطيك العافية. مساء الخير.
1: 0-647-47-111-112 معنا اتصال. مساء الخير.
3: مساء الخير.
1: يا هلا.
3: يعافيك العافية.
1: الله يعافيكي.
3: وداد معك.
1: أهلا يا وداد.
3: كيف حالك أستاذ خالد؟
1: احنا بخير يا وداد.
3: تحياتي إليك وإلى جميع المستمعين والعاملين معك.
1: ولك التحية يا وداد. تفضلي.
3: سؤالك شو بتفضل مع الناس؟
1: لا. لما تقطعي تواصلك مع الناس مع مين تتواصلي؟ اللي بتواصل مع بسة، اللي مع سمكة، اللي بعزف، اللي بسوي، اللي مع بلوزة بصير يسولف.
3: هلا يعني في البداية إنه بالنسبة إنك تقطع مع الناس يعني العلاقة أو
1: لا التواصل. مش تقطع يعني تخفف تواصلك، ما بدي أحكي مع حدا.
3: هذا أول إشي بعود يعني مثل ما ذكر لك الأستاذ ربيع إنه مرات بيحكي مع الناس مثلا ومرات بيهرب لا تليفونه مثلا. ليش؟ حسب الشخص والحديث معاه.
1: لا ربيع قال لي اياها انه انا مرات يعني بختلي مع اشيائي. يعني بختلي بصب اهتمامي بالاشياء اللي بملكها واللي حواليا وببعد عن الناس، هيك قال لي ربيع.
3: صحيح. ومرات العكس انه احنا بنترك كل اشي عشان نقعد مع هذا
1: شكرا.
3: الشخص ونتحدث معه.
1: جميل جميل.
3: صح. فأنا بحكي إنه يعني رأيي إنه الزاوية اللي بدي أروح فيها إنه حسب مين هو الشخص وحسب الحديث معاه. صح
1: مزبوط.
3: فحسب الشخص يعني فعلا إنه في أشخاص إحنا بنفضي كل وقتنا وإيش ما كان أنت مشغول عشان تقعد مع هذا الشخص وتتحدث معاه، وفي العكس صحيح أنت بتهرب من هذا الشخص والحديث معاه فبتعتزل.
1: نعم. طب لما تعتزلي الناس ايش بتعملي؟
3: انا لما بعتزل الناس

0: أنا عندي كتابي، ممكن إني أقرأ وممكن إني أكتب كمان، فهاي بتكون عزلتي فيها، يعني راحتي فيها.
1: جميل. تحكي مع الكتاب، مع القراءة، مع الكتابة؟
0: بكتب اللي أنا بدي أحكيه مثلا، واللي أنا بدور أو صار معي مثلا الموقف بكتبه أنا كتابة.
1: جميل. بدي أشكرك يا وداد حتى نعطي مجال اتصال آخر. مساء الخير.
2: الورد أستاذ خالد.
1: يا هلا.
2: يعطيك العافية.
1: يا هلا.
2: ومسلم على الدكتور ربيع من المستمعين
1: والمستمعات. يا هلا.
2: معك أمل بالبراوي.
1: أهلا يا أمل. هلا.
2: زي ما بيقولوا وحكوا اللي قبلي، الجنة بدون ناس ما بتنداس.
1: ما بتنداس.
2: بس احكي شغلي هلا، لانت بدك تنعزل، يعني مش انك تنعزل عزلة كاملة، لا، انك تضلك في بيتك ما تشوف حدا ماشي. انا بس احب اني لما اكون ما بدي اتكلم من حدا من خارج البيت او من برا كله، بحب اقعد مع والدي
1: بس، مع
2: اشرب اشمنجان قهوة انا وياها، نتحدث عن الماضي، عن الذكريات اللي كانت قديمة قديمة جدا، هي تحكي لي إياها مش أنا.
1: نعم.
2: عرفت كيف كان زمان، كيف هم كيف كانوا أيام قبل ما تتزوج، بعد ما تزوجت كيف كانت، إحنا يعني كل شيء عن ذكرياتها. أنا بحب أسمع ذكرياتها أكثر.
1: جميل.
2: بحب أسمع شو الماضي، ماضي تبعهم كان كيف. عرفت.
1: نعم.
2: يعني أنت يعني تأخذ كثير معلومات من الأشياء اللي بتحكيها الوالدة بصراحة، أو بتتعلم أشياء، أو ممكن تقول لك في أشياء يعني أنت ابعد عنها بالفعل إنها بتكون، سبحان الله.
1: نعم.
2: بالفعل أنا بالفعل هاي بتصير دائما عندي مرتين ثلاثة بالأسبوع أو أربعة كمان، يمكن يوم واحد، يمكن أقصي لك الناس اللي برا يوم واحد فقط لا غير.
1: نعم.
2: عرفت. أم الباقي مع والدتي.
1: نعم. شكرا.
2: والله يخلي كل الوالدات.
1: آمين.
2: آمين. آمين.
1: نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

0: 0647-47-111-112. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: يا هلا.
1: كيف كنت تفهمك؟
0: أهلا يا أستاذة.
1: أنا صراحة مش حابة.

0: مساء الخير.
1: مش كل كامل بالجسم كامل فكر وإحساس،
0: إحساس
1: مش كل كامل بالجسم كامل فكر وإحساس، والشخص ما هو بالشكل ولا إيدين وراس، العقل يوم يكتمل والقلب يوم يطيب، هذه أساسات الجسم، هن الأصل بالناس.
0: بالناس، صح لسانك،
1: صح بدنك، وطال عمرك.
0: يا هلا محمود العزام أستاذنا وحبيبنا، كيف حالك؟
1: الله يسلمك، مساء الخير لكل الأخوة القائمين على البرنامج الطيب والأخوة المتصلين والمستمعين.
0: نعم.
1: يعني الهروب لابد منه أحيانا، يعني من ضوضاء البيئة اللي بنعيشها،
0: البشر
1: يعني واقع الحال اللي بنعيشه. نعم، لكن حقيقي أنا لما بهرب من الناس بهرب حتى أعيش مع طيف أحد الناس.
0: يا سلام،
1: بالعد وين أروح؟
0: يعني بتختار واحد وتهرب معه؟
1: نعم، الآن الطيف ملكي والعظام لأهلها.
0: والله معادلتك صعبة جدا، يعني ما حدا بلومك، الطيف لك،
1: الطيف نعم والعظام لأهلها. لذلك يا أستاذ خالد، تستطيع أن تنسى نفسك ولكن لا تستطيع أن تنسى نفسا سكنت نفسك.
0: كلام كبير.
1: نعم،
0: لما تختلي تأخذ هذا الشخص وبتختلي به
1: وعيش.
0: وشو بتحكي له؟ ايش بتقول له؟
1: كل شيء جميل. بعدين هنا يعني كيف تتجسد العذرية والقداسة وشو بدي اقول لك، الروحانية.
0: قول
1: الروحانية اللي بحيث انه يرضى الانسان عن اي كلمة سيئة، تحس مش هذا ورد، هذا جمال، هذا عطر، هذا موسيقى. نعم، سلامتك.
0: يعني احنا بدناك تستزيد وتفيض بهذا الموضوع، خاصة انت شاعر وخيالك خصب، انت تهرب من الناس وتعود للناس، تعود لهم بقصيدة.
1: انا عندما اكتب قصيدة استاذ خالد، انا بكتبها لمين؟ انا بكتب القصيدة عشان يقراها احدهم.
0: لكن المستمعين قالوا مرات انا بتكلم مع شنطة، مع بلوزة، مع قطة، مع احرام، شقفة جماد، انت مع هذا الشيء؟
1: ولا ألومه. نعم، أنا قبل الحلقة قلت إني بتكلم مع الدالية، مع الكناية، مع الوردة، مع كل شيء.
0: تمام،
1: وهذا يعني الكلام المشروع، يعني يقول جنون، خليه جنون يا سيدي. أصلا يعني قالوا الجننت بمن تهوى، فقلت لهم ما لذة العيش إلا للمجانين. نعم، جننت فهاتوا من جننت به، إن كان يشفي جنوني لا تلوموني.
0: لا تلوموني.
1: نعم،
0: ولنا حق عليك بقصيدة من كلماتك.
1: أبشر.
0: وفكرة القصيدة حتى نحبب المستمعين أكثر بأكثر.
1: القصيدة بال99 في 1/8 يقول لي أحد الأصدقاء أن كاتب قاصة تسأل هل الشاعر محمود عزام يكتب الخاطرة، يكتب غير الشعر الشعبي، يكتب
0: 1/8/99.
1: نعم، فكتبت هذه القصيدة معها وأرسلتها إليها، فقلت له والآن أنا بوجه هذا السؤال إلى أستاذ خالد، هذه الرسالة لأستاذ خالد، بقول له ما اسمها تلك التي تحكي لها عن قصتي؟ ما اسمها تلك التي تحكي لها عن قصتي، تروي لها عن غابر الأيام كيف تولتي، عن شاعر ليس له غير الكلام الصامتي، عن حاضر، عن غائب أبدا، وحي ميتي، يا ويلتي مني أنا ومن الهوى، يا ويلتي، هل قلت كل كبيرة وصغيرة بحكايتي، عن عفتي وتألقي وتخلفي وتفاهتي، عن صدقي المزعوم، عن كذبي وقلة حيلتي، عن شعري المنظوم ما بين السطور ومهنتي، عن واقع الممزوج بالألم المرير وحالتي، أتراك لم تروي لها أشياء من أسريرتي، لم تحكي أني مولع متثاقل من صبوتي في نجمة أهفو لها، يا صاحي منذ طفولتي رحلت ولم أدري إلى أي البروج تولت، وترى بأي مفازة سكنت وأي مجرة، يا صاحبي فروي لها، يا صاحبي فروي لها، إني فقدت فصاحتي 90 عاما لم أزل أرنو لطيف فائت بيتي والراحلون الغائبون الحاضرون أحبتي القائمون الدائمون النائمون بموجتي 90 عاما عشتها والحب في قلبي فتي وقبيلها كم مثلها مرت كحلم مخبتي يا لهفتي كم نجبة مرت ولم تتلفتي من عهد نوح لم أزل حتى قيام الساعة أهدي الجميع مشاعري وعواطفي ومحبتي فاحكي لها يا صاحبي احكي لها يا صاحبي واروي بقية سيرتي فلعلها تحكي لنا.

0: شعرا يخفف لهفتي، شعرا كحطر سائغ يأتيك طيف حبيبتي، فالشاعرات مصائب وبمثلهن مصيبتي، فالشاعرات مصائب وبمثلهن مصيبتي، الدارسات الماهرات العارفات والعلتي، يعرفن أين بدايتي ومتى تكون نهايتي، يعرفن أين بدايتي ومتى تكون نهايتي.
1: الله الله، هذا الكلام قبل 27 سنة.
0: نعم، 99
1: 1/8.
0: نعم.
1: وإن يكن قلبك لا يسمع لحني، فلمن يا فتنة الروح أغني. هذه إجابتي يا أبوي.
0: بس والله والله بتعجبني، يعني كانت بقول لين أقول الفراق مكتوب علينا والحياة قدامنا.
1: ليه؟
0: لين أقول إن انظلمنا ومش عارف إيش الباقي.
1: لأنه هذاك لك والعظام لهلها.
0: الخيف منك والعظام لهلها. صح.
1: شكرا يا محمود. الطيف لي والعظام لأهلها. 0-647-47-111-112. مع أنه بعد قصيدة محمود لازم فاصل، بس في اتصال. مساء الخير.
2: الورد.
1: يا هلا.
2: كيفك خالد؟
1: يا هلا.
2: يا هلا فيك.
1: يا هلا، تفضلي.
2: ايه شكرا رب. أنا بصراحة ما بقدر أعيش من غير ناس.
1: من غير ناس. ولا مرة لقيتي حالك بتحكي قاعدة مع بس مع زراعة مع إشي؟
2: إيه لا، يعني مرات يعني زبلت حتى أحكي معه، كل أحكي مع حالي.
1: مع حالك؟ يا لطيف، شو بتحكي لحالك؟
2: يعني شغلت كثير، مثلا شغلت حلو بتذكرني بأيام، مثلا بتذكرها بقعد أحكي فيها.
1: أها.
2: غير هيك ممكن أكون أحكي، ممكن أكثر شيء ممكن قاعدة مع أمي. من ذكر أيام زمان، تحكي عن ذكريات زمان.
1: جميل.
2: كيف كان، وأكثر إشي كيف كانوا عايشين أيام زمان.
1: نعم.
2: أنا بصراحة شغلي كانت صعبة بس كانت فيها متعة.
1: نعم، جميل.
2: شغلي كتير حلوة والواحد بضلها يتذكرها.
1: نعم. شكرا لك، حتى نأخذ فاصل. 0-647-47-111-112.

0: إذن هناك اتصال. مساء الخير.
1: مساء النور أستاذ خالد.
0: مساء الورد.
1: يعطيك العافية.
0: يا هلا.
1: معك محمد هندي.
0: يا أهلا أستاذ محمد.
1: تحياتي لك وللكادر والمستمعين والمستمعات.
0: ولك التحية.
1: يقول الشاعر: ولقد علمت الناس حين تقالبت رغباتهم بتباين وتعدد، قسمين، قسما للبقاء وآخرا رهن البلاء كأنه لم يولد. بمعنى أن الإنسان لازم ما يقطع علاقته مع البشر.
0: نعم.
1: ولا يخليها يعني متواصلة زيادة عن الحد. يعني العلاقة تكون علاقة تنقول سطحية، مشان شعرت معاوية تمك بينه وبين الآخرين. شدوها أرخيتها وأن أرخوها شددتها.
0: نعم. طب لما أنت يعني لما تكون بعيدا عن الناس إيش تعمل؟
1: حتى تكون أنت في مأمن من الآخرين، هم يكونوا مرتاحين.
0: طيب لما تكون بعيد عن الناس شو بتعمل ومع مين تتواصل؟
1: أنا لما أكون بعيد عن الناس بشتغل بالمطالعة.
0: بالمطالعة.
1: وهاي أنا عندي أفضل هواية.
0: جميل جدا.
1: نعم. القراءة وشمتلة والرحلة.
0: نعم. شكرا لك يا محمد. يعطيك العافية. 0-647-47-111-112 معنا اتصال. مساء الخير. هلو. مساء الخير. يا هلا.
2: العافية.
0: الله يعافيكي.
2: سوري معك عايشة عوز، بس مش عارف الموضوع عن ايش.
0: مين معنا؟
2: عايشة عوز.
0: اهلا يا عايشة، كيفك يا عايشة؟
2: طب الراديو اوكي.
0: نعم.
2: الموضوع عن ايش حضرتك؟
0: لما تعتزل الناس او لما بتشوف انه ما هي فايدة اتكلم مع الناس، ايش بتعملي؟ بتتكلمي مع جماد، مع قطة، مع شنطة، مع بلوزة؟ في بعض الناس قالوا ان احنا بنحكي مع الزراعة، بنحكي مع اغراضنا الشخصية مرات.
2: ايوه انا عندي بسس.
0: أها، كم واحدة؟
2: كان عندي 8، هلا عندي 3.
0: 3، حلو.
2: أوكي، وبرضو أنا ساكنة بواد السير، يعني عندي زراعة، بلتي بالزراعة، بطلع عليها الصبح، بطلع عليها هلا بالليل، أشوفها كبروا، طلع لي الثمرة.
0: نعم.
2: هذا أحلى حديث وأحلى عيشة. هذا
0: يعني بتلاقي حالك إنك بتتحدثي مع الزراعة، مع الحيوانات الأليفة.
2: طب
0: ليش أحسن بالنسبة لك أحسن من الناس؟
2: لانه الناس، انا تقريبا مره كبيره يعني بالستينات،
0: ما شاء الله تعبون. عليك
2: الله يرضى عنك. تعبت الناس، مش كل شيء الناس طبعا. ما بتستغنى عنهم اكيد. بس مش كل شيء الناس،
0: بس يعني في اشياء ثانيه اريح اكثر من الناس.
2: كثير كثير الطبيعه، الطبيعه بتطلع تشوف الزرع اللي زرعته اثمر وعطاك الحصاد.
0: نعم.
2: هذا احلى شيء.
0: طب لما الابساس يخربوا الزراعه بتزعلي؟
2: خربي البيت اصلا، ما في بيت يعني بالسبب، لا برادي ولا شيء. بس هذول الله عزك، هذول اللي تقدر تحكي معهم. شوف هذا، شو هم في الدنيا بدهم ياخذوا، بدهم حل دير بالهم عليهم. هذا
0: ماشي، بس
2: هذا اجر
0: خرابهم كثير، يعني بمزعوا كنبايات، بينزعوا برادي.
2: هذا كله بالعدد بروح، بدك تزعل شيء زي هيك؟ لا عادي. هذا
0: والله موضوع موضوع جميل. يعني اللي بربي قطط مثلا بتعلم اشياء كثير، انه يعرف قيمة الأشياء، شو يعني مزعة برداية، شو يعني وقعت كاسة.
2: مثلا أنا كنت منطقة كان جهة عند عطالي مثلا، هذول الناس سيئين. ليش؟ لأنه كانوا مشكلتهم بسس طبعا، شو دول بنزلوا من الشباك، كانوا عاملين لأرق. فاستلمت أكم بس، بس هذول عندي أكم بس ما بقدر أستغن عنهم، لأنهم مساكين بقدروش الشارع. يعني ما بقدر أنزلهم عشان لا بضيعوا، هذول ما فهموا شيء.
0: يعني الناس ما بتعرف انه في قطط اذا رميت بالشارع بتنتهي، وبنتهي عمرها لانها مش متعوده على حياه
2: والله.
0: الشارع
2: هذول اجمل شيء لما شفت بس شو عملت، شو خربت. ليش؟ لتحكي معها، بتعرف شو عملت هي، يعني بتعرف لما عملت اذى، انه هي اذت. انا لما هذيك اليوم اجيت على البيت لقيت اشي مكسور، انا ما سالت على الكسر، سالت على البس.

0: صار هالشيء.
1: سألتي يعني حزنتي عليها؟
0: آه فكرتها هي متأذت من الشيء اللي خربته. لا حرام هذا بجنن، هاي أحلى عيشة والله. إذاك
1: نعم بدي أشكرك عايشة، وبدنا نسمعك بكرة، نسمعك باتصال جديد إن شاء الله.
0: شكرا لحضرتك.
1: شكرا لك. يا هلا يا هلا. 0-647-47-111-112. مساء الخير.
2: هلو.
1: مساء الخير أستاذ خالد. مساء النور، أهلا.
2: يسعد مساك الطيب.
1: يا هلا يا هلا.
2: بداية أسبوع موفقة يا رب العالمين.
1: يا هلا.
2: أهلا بحضرتك، وتحية كبيرة كبيرة للأستاذ معتز زلوم المراقبة الرئيسية، والدكتور ربيع السرايرة، وكل المستمعين والمشاركين. أم عصام.
1: يا أهلا يا أم عصام.
2: اهلا بحضرتك.
1: يا هلا
2: والله. اهلا بك. اليوم صرنا نقضي وقت طويل مع اجهزتنا الالكترونيه
1: اشياءنا، يعني مش شرط نخصص الاشياء.
2: نعم اشياءنا طبعا صرنا نحس انها صارت جزء اساسي من حياتنا ويومنا، لانه احنا بنتعلم منها، بنتواصل، بنقرا، بنتابع اخبار انا وبتسلى بنفس الوقت. لكن هل صحبه الاجهزه الالكترونيه بتغنينا عن الناس؟ برايي لا، لأن الإنسان مهما انشغل ومهما كان عنده أجهزة بضل محتاج لإنسان يحكي معه، لحد يحكي معه، ياخذ ويعطي، يشاركه فرحته، يسمعه وقت ما يكون متضايق. والله اللمة حلوة مع الناس، القعدة مع الأهل، فنجان قهوة هيك، قطعة كيك، أكل حلوة زاكية، حتى الحكي والله حلو بين الناس لما نتناول كلنا مع بعضينا. والله في أشياء كتير ما بتعوضها الشاشة، مش بديلة عن الناس. احنا بدنا توازن، نستفيد من التكنولوجيا لكن ما تعزلنا عن الناس، لانه الجنة من غير ناس ما بتنداس. سألت سؤال حضرتك، لما نكون بعاد عن الناس، انا لما بكون بعيدة عن الناس يمكن تستغرب، بحب اقعد لحالي. انا من الناس اللي بحبوا يقعدوا مع حالهم، بحكي مع نفسي، برتب افكاري.
1: مع نفسك حكيتي لي يعني قبل هيك.
2: كثير نعم. بحكي مع حالي انا بصراحه، يمكن وباخذ وبعطي بنفس الوقت.
1: مع انه عايشه يعني قبل شوي كلمتنا اول مره بتقول انا عندي قطط، بحكي مع قططي ومع زراعتي.
2: نعم سمعتها. تحية لها.
1: نعم.
2: لا انا ما بحب لا قطط ولا فساس ولا حوي
1: ولا بتحبي أفكار. يعني لو مرت بسه قدامك ما بتسلمي عليها حتى؟
2: لا أعوذ بالله. أنا بار أخوي جيراني عندهم قطة حلوة، بس أنزل بقولهم الله يرضى عليكم ما بيعدوها عني، خلص ما بقدر، عندي فوبيا من الدساس وما بحبهم صراحة، بكش منهم، مش بإيدي يعني. مهم بإيدي. تعرف لما بقعد لحالي أستاذ خالد برتب أفكاري، بهرب من ضجيج الدنيا لصفحة من الكتاب.
1: صفحة.
2: أنا عندي صفحة. أنا بصراحة عندي شغف بالقراءة من أنا صغيرة، من يوم وعيت على الدنيا بديتها بقراءة الجرايد زمان وأنا صغيرة يعني، وضل عندي هذا الشغف بحبي للقراءة. الكتاب لأنه بالنسبة لي مش هو حروف الصفحات، الكتاب صديق اللي بعتبره ورفيق، وما بيفتح لي باب دائما لأفكار جديدة وباخدني لعالم تانية. أنا بحب القراءة وعندي شغف فيها، بحسها بتغذي هيك الروح، تغذي العقل، بتنور، تخلي الإنسان كل يوم يتعلم ويتغير ويشوف الحياة هيك بعيون واسعة ودنيا حلوة بتلاقيها. ويسعد بهالمسا. طيب
1: يسعد.
2: تسأل إشي؟
1: يعني أنا كنت حابب أسأل يعني نفس السؤال، إنه إحنا منغيب عن الناس حتى نعود للناس، مظبوط؟
2: نعم منغيب عن الناس حتى نعود لهم فعلا.
1: لكن بعض الناس يعني بيعتزل ويكتفي بأشيائه، يعني بحديقته، ببيته، بكتبه، بقراءته. هل دوام هذا الحال يعني بيخسر البني آدم؟
2: والله يشوف الإنسان لما يقعد لحاله ويعتزل، تعرف بصير يعاني من الوحدة. العزلة مش حلوة للإنسان، قاعد بين أربع حيطان، بين أربع جدران. لا والله زي ما قلت لك، الجنة من غير ناس والله ما بتنتاز، ما بتنداس أبدا. حلوة اللمة، حلوة القعدة، بقعد مع جيراني، بقعد مع صاحباتي، أما إني أعيش لوحدي في أوضة وأسكر عحالي في عزلة، لا أبدا. نعم. أنا ضد هذا الشيء بصراحة، مش أحلى من الناس يعني بصراحة، يعني حياتنا كلها مع الناس إحنا، حتى داخل الأسرة، داخل البيت، الحديث، الحوار حلو مع الأولاد، مع العيلة، مع أي ضيف بيجي عندك، تعمل أنت جو لما تفتحوا مواضيع وتتحدثوا فيها. ويسعد لي مساك الطيب.
1: شكرا لك يا معصام.
2: تحياتي لك أخلي.
1: نبقى مع فاصل ومن ثم نواصل. 0-647-47-111-112.

0: إذا هناك اتصال. مساء الخير.
1: عليكم.
0: يا هلا.
1: شلونك أستاذنا؟
0: أهلا يا أستاذ
1: يوسف فياض رجل الخيمة.
0: أهلا يا يوسف. أهلا
1: أستاذنا.
0: كيف حالك؟
1: الله يطول عمرك.
0: يا هلا.
1: تحياتنا للأخوة جميع القائمين على البرنامج.
0: ولك التحية. قل لي خيمتك أوتوماتيك ولا قصب؟
1: والله شيخنا لا أوتوماتيك ولا قصب، في بلاستيك.
0: دي فلات ها؟
1: دي بلاستيك الحمد لله.
0: الحمد لله. تفضل يا يوسف.
1: أستاذ أنا مثل ما يقولوا الناس يعني أنا من الشريحة اللي فيها مكفيها.
0: أها.
1: عشان هيك يعني ما بسمح بال أي حد بتجاهلني أو بشيء لي خلص بعطيه ظهري لا يمكن أحكي معه.
0: حلو. طب شو بتعمل لما إذا تجاهلت كل الناس؟ شو بتساوي؟
1: أنا من 6 سنوات بالخيمة مع لبساس.
0: مع ال؟
1: لبساس.
0: لبساس.
1: والله. يعني كل الدنيا بتعرفني إن أنا بلبساس.
0: قديش بس عندك؟
1: ولا 8 تقريبا مع أولادهن.
0: 8 مع أولادهن.
1: آه.
0: وانواع
1: والله بتاجي كل... الظهر واجيب لنا اكل وشوفوا الحاره كلها تطلع وتنزل من المثلث ما يسالوا.
0: أه.
1: لما يشوف واحد لابس شماغ يجي على الشارع السيارات توقف بسكر الشارع.
0: قد ايش صار لك مع البسس؟
1: والله اكثر 15 سنه بحبهم.
0: بتسولف معهن ولا بس بتراعيهن؟
1: والله استاذنا انا بسولف معهن يعني لما بحط قدامهم الاكل الظهر
0: ايوه
1: بقولهم سموا الله هذا من فضل ربنا مو من خيري.
0: يا الله بتقولهم سموا بالله؟
1: أقولهم سموا الله هذا من فضل ربنا مو من خيري. بس أنا برضو في حكمة قديمة بتقول إذا تحدثت مع الحائط ذلك شيء طبيعي، ولكن إذا شعرت بأن الحائط يتحدث معك فيجب أن تراجع دكتور نفسي.
0: أيوه.
1: أنا بديش أصل للمرحلة هاي
0: إنه أقول لك مياو وماو وتقولهم أيوه. يعني ما يوم الايام توهم لك انه في بسه منهن قاعده بتحاول تحكي معك؟
1: لا خليني اقول لك شغله. طرفه صارت معي يعني فعلا يوم هيك انا بصاد العشاء خلص من سيد امس ولا تقضبني. باكل اللقمه بحط راسي بنام.
0: نعم.
1: والغفوه هيك باللحظات الاخيره بدي انام خلص غفيت. ولا شيء بعطس عندي.
0: تمام.
1: قمت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء طلع لقيت البسه ماخذه برد.
0: اه
1: وبتعطس زي البني ادم سبحان الله.
0: طبعا طبعا طبعا بس هيك بلطف يعني.

0: آه والله
1: لطيفة.
0: والله يصرف زي البني آدم.
1: وخف عقلك.
0: والله أنا أول شيء خبت بعدين لما سميت يعني طمنت وشفتها عطل ثاني مرة قلت الأمور طبيعية. بيناموا فوق الحرمات بالشتوية، بيناموا فوق الحرمات عجرية. والله كأني حاط 10 حرمات. وعلمك خيمة تكون برد.
1: وبدفنك لبساس
0: 7-8 فوق جريك.
1: أيوة.
0: فوق الحرمات. تلقى حالك دفيان.
1: أهم شيء أمورهن تمام بالنسبة للنظافة وبعرف وين يروحن يعني.
0: مو أنا الخيمة بأرض مهدودة، دار مهدودة، بيت أول مهدود. الخيمة هناك فترابية. بقضوا حاجتهم وبرجعوا. بعدين القط أستاذي يعني نظيف جدا جدا.
1: نعم.
0: يعني صرنا نقول العلماء انه انظف من البني ادمين. ليش؟ انه كل وقته بيستغله بنظافته.
1: صحيح صحيح صحيح. بدي اشكرك يوسف حتى ناخذ فاصل، وهنيئا لك هذه الصحبه الجميله. بس اياك تصدق انهم بيسولفوا القطط معنا بلهجتها. شكرا لك.

0: الو،
1: مساء الخيرات
0: والوردات.
1: تحياتي استاذ خالد.
0: اهلا استاذ احمد،
1: هلا بيك. تحياتي لك ولدكتور ربيع وكل الساده المستمعين.
0: يا هلا، يعني لكم وحشه يعني من اسبوع لاسبوع.
1: اكيد وحشي، الله يخليك.
0: نعم،
1: بدي طلب من الاستاذ ربيع السرايره فيروز برضو، لا تهملني لا تنساني اذا تكرم علينا.
0: لا تهملني لا تنساني.
1: لا تنساني،
0: هذا قبل ما اصير احكي مع البسس.
1: تمام،
0: ايوه
1: تماما تماما. هلا بحاجه احنا الى عزله لاعاده بناء مشاعرنا من اول وجديد، لكن الخوف ان نصل للوحده من الناس. الوحده مرض، والوحده حزن وقلق، بيكونوا سببوا لنا ازعاج حتى وانت قاعد معهم بتكون وحيد.
0: نعم،
1: فالوحده خطيره، لكن العزله ترتيب مشاعرنا ونهرب فيها. انا من ميزاتي الطبيعيه انه عندي حديقه في حدقيه العين.
0: هذه نقطه قوه هاي.
1: نعم. فاتحدث في خلوتي في عزلتي بهاي الحديقه كما تفضل الأستاذ محمود العزام.
0: نعم،
1: طيف لي والعظام لأهلها.
0: هذا يعني كلام كبير يعني بصراحة. يعني هذه يعني جرأة الشاعر. نعم، أنه طيف لي، لا أحد. نعم، ينازعني.
1: نعم، فأنت بتجيب لحديقتك لأمام حدقية العين هاي الأشخاص التي تريد أن تتحدث معها وترسمها، و يعني أنا بستحضرها باليوم بين المرة والمرتين يعني.
0: نعم،
1: فبتحدث في هاي الحديقة وبروح لآفاق بعيدة، أخاطب السحاب، أخاطب الطبيعة، أخاطب كل شيء جميل حتى أرجع بمعنوية مرتب مشاعري مع الآخرين.
0: نعم، لأنه مرتب. لابد من العودة.
1: لابد من العودة. لا أنت لا تذهب للإقامة، إنما تذهب للترتيب لتعود. لتعود يعني. فهاي الميزة اللي، وأحيانا يعني الصراع هو ليس بمعنى الصراع السيء.
0: نعم،
1: بين الفكر والعين، وأنت تتحدث بأنه يأتوا في البال أشخاص رائعين جدا مثلك ومثل مستمعينك. فبتتحدث معهم، بتقلب، وإن تكن هي مواجع، لكن هي بحقيقة الأمر محطة انطلاق، من ذاق والله يعرف، من ذاق
0: والله
1: يعرف، مهما جرى محبوبتي لن نختلف. قولي الذي تبغين قولي، وافعلي ما شئت، زيدي في الدلال وفي الترف، قلت اطمئني واطمئني، قولي لقلبك لا تخف، والله قلبي في هوانا قد حلف، بالله لا يغضبني السقف الذي مسموح به مهما يكن، فلقد غفرنا في الهوى الآتي لكم، ولقد غفرنا في الهوى ما قد سلف.
0: سلام.
1: ضحكت وقالت يا حبيبي للأسف. قاطعتها كم قلت لا تتأسفي، فأنا أحبك هكذا حتى خباياك شرف. بعض العيون فيها ولتعلمي بعض العيون فيها قلوب تعتكف، والبعض محض حجارة تقسو ويرهقها صلف. قالت حنينك جنة في الحب وارفة الظلال، عشقتها وعلى شواطئ دفئها قلبي عزف. قل لي لماذا في القاضي كلما جاءت سيرتك مهما يكن خلاف، والله قلبي يرتجف. أنا طفلة عاشت لأجلك راهبة، ما ذنبها لتخوض حربا لم تكن فيها طرف. فأجبتها متبسما، الحب كالطوفان يأتي دائما سيلا، وصعب أن يقف

0: وليس يعرف ما سيجرفه ولا يأسى على ما قد جرى. قالت هل الحب غدا؟ فأجبتها لولا الحنين بقلبنا ما كان مخلوق عطف. دوما نشد إلى الحنين رحالنا لأنه ركن العبادة في القلوب. أرواحنا دوما معلقة به منذ المجيء له وحتى ننصرف. فأنا أحبك مخلصا، وكأن حبك قد كشف بعدا جديدا لم نكن نتخيله، نورا يكفر عن سيئاتي في الهوى. بعضنا لم يقترفها، بعضنا منها اقترف. الحب زاد العارفين وعطرهم، ولذا ختمت بقولهم من ذاق والله عرف.
1: الله ما أجملك يا أحمد،
0: أشكرك.
1: وأنا وأسرة البرنامج سنهديك قصيدة يعني لعلي بدر الدين.
0: أشكرك يا سيدي، نعم الاختيار.
1: أنا يا عصفورة الشجني.
0: يا سلام عليك.
1: وهل تعلم أنه كان خطيبا وإماما لمسجد؟
0: نعم يا سيدي.
1: وكتب لفيروز أغنيتان اثنتان.
0: نعم.
1: أنا يا عصفورة الشجني مثل عينيك بلا وطني.

0: إذن نعود لاتصالاتكم. مساء الخير. ألو.
1: السلام.
0: يا هلا. ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. هلا.
1: كيف الحال أبو عياد؟
0: هلا هلا هلا. مين معنا؟
1: معك عياد الرواشدي. كيف؟
0: يا هلا يا هلا.
1: الله يخليك.
0: تفضل يا صديقي. بخير.
1: والله شوف تقول لك لو إنك تلف العالم كله ما بتلاقي ناس بقول لك بحب أتحدث بعد الهار إلا مع الإطار.
0: مع ال.
1: لبساس
0: يعني لبساس.
1: طيب اسمع ودي لي رقم تلفون تودي لك عندي كتيبة مدرعة في الدار. أنا سكنت البيت وهن موجودات قبلي.
0: قديش واحدة؟
1: أول ما سكنت كانوا 8 أسعى تقريبا 36.
0: 36
1: واحدة خلفت قبل أسبوعين جابت 11. والله
0: هذه خصبة ما شاء الله.
1: قدينا ربيت قطاعات في داري
0: 11.
1: أول مرة بعرف أنه بتجيب 11.
0: والله بدنا نسأل البيطري في الموضوع.
1: اقسم بالله العظيم 11 عديت الكل شقر وحمر.
0: ما شاء الله. أيوة. ما شاء الله.
1: وهي ناس كبرن صار عمرهم تقريبا اسبوعين وما شاء الله عليهم.
0: ما شاء الله.
1: بس تدخن انا لما اسكر معي يعني بالنهار انا بتعرف انت على التاكسي بنسولف مع الراكب هذا وشعبنا طيب وكويس وبنفضفض لبعض. لكن لما اروح مثلا واتضايق وانخنق واكون استنى مثلا بعلاج او بالصلاه الفجر. ايوه باكل تلاقيني بطلع برا بقعد عندن عاد هن ما شاء الله عليهم اللي مقلوع عينه اللي احول اللي مضروب في وجهه اللي ذيله مقطوع
0: خلينا بالاحول
1: انا بالذات بتخوف عندي بقعد اسولف معاهم.
0: أيوة.
1: والله العظيم بيستمعوا. اي والله
0: بسمعوك.
1: وبعدين امرق قدام انت اقحط بشبشبك ما بعرفوك. مر واحد ثاني يقحط ما بعرفوه. انا بقحط بشبشبي بيركضوا علي بعرف انه هذا لك.
0: يا عمي خلص يعني
1: سبحان الله. وبسولف جد معاهم بسولف ومره قعدت اعيط كنت اسولف مقهور قعدت اعيط.
0: ايوه
1: اقسم بالله العظيم بديت عليه ندنقن بالارض كلهن دنقن بالارض وانا بعيط يعني مش عارف شو يعمل ما له حيله. فسبحان الله والله العظيم بفهمن علينا وهنا يعني حتى الاسم اللي ما بيعجبهن بتلاقيها بتحاول تغيره ما بردن عليك لما تنادي عليك.
0: الله يخلي لك اياها.
1: الله يحفظك. ما يا سيدي انا والله بقول لك اياها اقسم بالله انه فعلا ونيس انه ونيس ومعالج كمان. والله انه بسحب من الطاقه السلبيه اللي في جسم الانسان
0: هذا فعلا المطلوب.
1: يعني
0: هذا
1: ومره المطلوب. طيب انا ابوي لما ما لقينا علاج له بالثمانينات اقسم بالله لقيناه نايمات 18 بس على ابوي الصبح لقيناه عرقان وبطوب اكل له 3 أشهر مرمي بالفراش.
0: لا اله الا الله.
1: والله انه بصدق. من وراهن
0: بصدق.
1: شوف لو من وراه الله اول شيء لكن والله الله. فعلا خير جليس في الزمان كتابه لكن اشهب ان نقول اقطاطه
0: شكرا يا هلا
1: حبيب قلبي.
0: هلا في مجال اتصال فيه. مساء الخير.
2: مساء النور استاذ خالد.
0: اهلا مساء الورد يا هلا.
2: احمد الزعبي معك من الرد.
0: هلا يا احمد يا هلا.
2: الله يعطيك الصحه والعافيه استاذ خالد.
0: الله يعافيك.
2: والله استاذ خالد انا اتمنى ان ارجع الى الناس واتمنى الناس ان ترجع الي.
0: تمام.
2: يعني احنا والله بعصر التكنولوجيا يعني نكون قاعدين مثلا 3-4 كل واحد ماسك التلفون وقاعد لحاله ويعني عايش بجو آخر غير الجو اللي هو قاعد فيه.
0: نعم.
2: بفوتوا الناس السلام عليكم وعليكم السلام غير هيك ما فيه وكل واحد ماسك التلفون وقاعد. احنا بنتمنى انه نرجع يعني الكورونا علمتنا انه قعدنا وسولفنا وشكينا هموم بعض لكن الجهاز هذا اللي اخذ يعني قضى يعني على نوع ما من الاجتماعيات اللي بين الناس يعني.
0: نعم.
2: اخذ جذبنا يعني سرقنا من بعض استاذ خالد.
0: نعم.
2: وانا لما انا يعني بشتغل على سياره تطبيق يعني انا مرات بقعد بقول انا يعني عندي فلاشه حاب اسمع قران حاب اسمع لي موال حاب اسمع كذا لكن والله انه الواحد استغنى عن الناس مستحيل استاذ خالد.
0: جميل.
2: والله الدنيا بنا ناس ما بتندس.
0: نعم.
2: جنة بنا ناس ما بتندس.
0: نعم. بدي أشكرك أحمد يعطيك العافية.
2: نتمنى أنه نرجع لبعض.
0: أكيد شكرا لك. إذن نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

إلى هنا نكون وصلنا لنهاية حلقة هذا المساء من برنامج مساء الخير، ولنا موعد في مساء الغد وبعد غد بإذن الله. سعدنا بحلقة هذا المساء ببداية الأسبوع، وكان موضوعنا لطيف خفيف، ومكالماتكم كانت جدا جميلة، ونسعى لسماعكم في مساء الغد. وهذه تحيات زملاء الأعزاء معتز اللوم من غرفة المراقبة الرئيسية، وربان المكسر الزميل المبدع والإخراج الدكتور ربيع الصريرة. من خلف الميكروفون كان معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد. لا نقول وداعا، ولكن إلى اللقاء في مساء الغد. تصبحون على خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

انتصف الليل في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترة منتصف الليل الإخبارية، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. مجلس الوزراء يوافق على آلية التعويض والمبادلة للأراضي التي سيتم استملاكها لغاية إقامة مشروع سكة حديد ميناء العقبة وتوسعة البوتاس. مجلس النواب يقر 6 مواد بمشروع قانون الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. الأردن يرحب ببيان مجلس الأمن المتضمن إدانة هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية.

0: الرئيس الأمريكي يقول إن إدارته تراقب تزايد الضغوط الاقتصادية على إيران. أهلا بكم. قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان الموافقة على تنسيب لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية بخصوص آلية التعويض الكامل والمبادلة للأراضي التي تم استملاكها لغاية إقامة مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة البوتس. متابعة أوفى في تقرير هاني السعيدة.
1: بحسب الآلية، لن يخصم الربع القانوني الذي تتضمنه التعديلات الجديدة المقترحة على قانون الملكية العقارية على الأراضي المستملكة لصالح مشروع سكة حديد العقبة حتى وإن استغرقت إجراءات الاستملاك فترة زمنية ممتدة. وتتضمن الآلية نوعين من الاستملاكات، أولها الأراضي التي تم استملاكها لصالح شركة البوتاس العربية بموجب حق الامتياز، والتي تمت سابقا وفق أحكام قانون الامتياز لشركة البوتاس لعام 1958، والتي لا يوجد فيها خصم للربع القانوني، وتتضمن التعويض العادل الذي يدفع من الشركة وتسجل فيه أراضي الاستملاك باسم الخزينة، وثانيها الاستملاك لصالح مشروع سكة حديد العقبة والتي تنطبق عليها أحكام قانون الملكية العقارية لسنة 2019 النافذ حاليا، وليست التعديلات الجديدة المنظورة حاليا أمام البرلمان. وسيكون التعويض الكامل بالنسبة للاستملاكات التي تخص مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة البوتاس، إما من خلال التعويض العادل عن كامل المساحة المستملكة وبما يساوي قيمة الأراضي وما عليها، أو مبادلتها بأراض أخرى مماثلة. وسيتم تخصيص لغايات المبادلة واستصلاحها بواقع 6000 دنم من أراضي سلطة وادي الأردن في المنطقة ذاتها. وفي حال عدم رغبة أصحاب الأراضي بخيار المبادلة، سيتم استكمال إجراءات كامل التعويض وفقا لأحكام قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 دون تطبيق التعديلات الجديدة المنظورة أمام البرلمان، مع التزام شركة البوتاس العربية للمساهمة بما نسبته 50% من قيمة التعويض المستحق لمسار سكة الحديد المعتمد بعد تقدير القيم المالية للأراضي وفقا لأحكام التشريعات ذات الصلة. ومن الجدير ذكره أن حجم الأراضي التي سيتم استملاكها لصالح مشروع سكة حديد العقبة يقدر أقل من 0.5% فقط من مساحة الأراضي الزراعية في وادي الأردن، وتبلغ قرابة 1325 دنما من أصل 390,000 دنم مجمل مساحة الأراضي الزراعية في وادي الأردن.
0: كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2026، وأقر نظاما معدلا لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2026، ونظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية لسنة 2026. كما أقر المجلس نظام إلغاء نظام مستشفى الأمير حمزة لسنة 2026، والموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لأطباء الأسنان لسنة 2026. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على التزام الحكومة بدعم وتمويل استمرار برنامج عمل أفضل لمدة 3 سنوات ومضاعفة التمويل المقرر لهذا البرنامج ليصبح 5 ملايين دينار. وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على توصية لجنة التسوية والمصالحة المشكلة وفقا لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتسوية الأوضاع الضريبية ل620 مكلفا ترتبت عليهم التزامات مالية وضريبية. وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، قرر مجلس الوزراء تخصيص ما نسبته 15% من أراضي مشاريع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري في مختلف مناطق المملكة للأسر.

0: قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، والذي جاء في إطار توجه تشريعي يهدف إلى تطوير منظومة الاعتماد وضمان الجودة في قطاعات التعليم العام والعالي والتدريب المهني والتقني. ويتضمن مشروع القانون إنشاء هيئة تسمى هيئة الاعتماد وضمان الجودة، تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وترتبط برئيس الوزراء، وتتولى مهاما مرتبطة بنشر ثقافة الجودة وتعزيز ممارساتها في المؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات التعليم العالي الأردنية والأجنبية العاملة في المملكة. وناقش النواب عددا من التعديلات التي طالت التعريفات الواردة في مشروع القانون، من بينها إضافة تعريف المؤسسة التعليمية الحكومية لتشمل المؤسسات التي تديرها وزارة التربية والتعليم أو أحد الوزارات أو القوات المسلحة الأردنية، كما أعيدت صياغة تعريف المؤهل ليصبح شهادة تمنح لخريج برنامج تعليمي أو تدريب معين لو حد أدنى من ساعات التعلم أو التدريب، إلى جانب تعديل تعريف الشهادة المهنية لتشمل الشهادة المهنية أو التقنية بما ينسجم مع طبيعة برامج التدريب والتأهيل الحديثة. وخلال النقاشات قال النواب إن منظومة الجودة لا تقتصر على تقييم البرامج التعليمية فقط، وإنما تشمل المؤسسات التعليمية والتدريبية نفسها بما يضمن شمولية عملية الاعتماد والتقييم. وشملت التعديلات المقترحة أهدافا تتعلق بحماية المعلم والمتدرب والحفاظ على حقوقهما ودعم الريادة والابتكار، إلى جانب بناء قدرات العاملين في المؤسسات التعليمية والتدريبية وتعزيز ممارسات الجودة فيها. وفي رد على مداخلات النواب، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزم محافظة على أهمية أن يكون مشروع القانون واضحا في تحديد أهداف الهيئة ومهامها، مشيرا إلى ضرورة أن يشمل مفهوم العملية في القانون تقييم المؤسسات التعليمية والتدريبية وبرامجها وليس البرنامج وحده. وتأتي مناقشات مجلس النواب لمشروع القانون في ظل توجه لتعزيز جودة التعليم والتدريب في المملكة وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية أكثر قدرة على المنافسة والاستجابة للتحولات المتسارعة في سوق العمل. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
1: تعلن وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف الثاني عشر، وبينت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة اعتبارا من الساعة الرابعة مساء عبر الموقع الإلكتروني توجيهي.جو. هذا وأعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن إتاحة الاستعلام عن نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة عبر تطبيق سند فور إعلان وزارة التربية رسميا عن النتائج. وقالت الوزارة إن الوصول إلى النتائج عبر تطبيق السند مخصص للطلبة المتقدمين للامتحان والمفاعلين لهويتهم الرقمية أو من خلال خيار الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الذي سيظهر عند فتح التطبيق. وبالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة، أعلنت مديرية الأمن العام عن تنفيذ خطة أمنية ومرورية شاملة بهدف توفير بيئة آمنة للمواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات وضمان انسيابية الحركة المرورية خلال احتفال الطلبة وذويهم بهذه المناسبة. رحب الأردن ببيان مجلس الأمن الصادر في السابع من آب الحالي وما تضمنه من إدانة الهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية الشقيقة منذ 13 من تموز الماضي، والهجمات التي استهدفت السفن التجارية منذ 22 من تموز. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أهمية البيان الذي أكد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216 ورفض الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي وحرية الملاحة البحرية. وجددت الوزارة تأكيد تضامن الأردن ووقوفه المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمه كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تراقب تزايد الضغوط الاقتصادية على إيران فيما أعلن وزير الخارجية

0: الإيراني عباس عراقجي أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان حول مسارات ملاحية جديدة في مضيق هرمز وصل إلى مراحله النهائية. إلى التفاصيل والزميل رامي العواودة.
1: دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة بالتزامن مع تصاعد الضغوط الاقتصادية والتحركات العسكرية، إلى جانب جهود دبلوماسية لاحتواء التوتر وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. وفي أحدث التطورات وفي مقابلة على موقع أكسيوس، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن إدارته تتعامل في الوقت الحالي مع الملف الإيراني بحذر، مع إعطاء أهمية أكبر للضغط الاقتصادي، بينما تواصل مراقبة التطورات الميدانية والمفاوضات المتعلقة بمضيق هرمز. بدوره أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن واشنطن تعمل على ترتيبات لضمان عبور آمن للسفن تشمل إزالة الألغام وحماية السفن التجارية، مع اشتراط التزام إيران بعدم استهدافها. في المقابل أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن التوصل إلى اتفاق بشأن مسارات ملاحية جديدة في المضيق وصل إلى مراحله النهائية، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني إعادة فتح المضيق ما لم تستوفى شروط أخرى. وأوضح عراقجي أن طهران وواشنطن لا تجريان مفاوضات مباشرة فيما تستمر الرسائل بينهما عبر الوسطاء، مؤكدا أن إيران لن تبدأ مفاوضات جديدة ما دامت واشنطن بحسب قوله تنتهك الاتفاق المؤقت الموقع في يونيو. وتبقى أزمة مضيق هرمز نقطة رئيسية في المواجهة وسط تمسك كل طرف بشروطه وانعدام الثقة بشأن تنفيذ أي اتفاق محتمل.
0: وإلى قطاع غزة، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه للخطة التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن القطاع، مؤكدا أن قواته لن تنسحب من القطاع في الوقت الراهن دون نزع كامل وحقيقي لسلاح حركة حماس. من جانبها دعت حماس الإدارة الأمريكية والوسطاء إلى الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي لإلزامه بالخطة التي طرحتها واشنطن بشأن مستقبل غزة. ميدانيا، أعلنت مصادر طبية فلسطينية أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدين، أحدهما متأثرا بإصابته، إضافة إلى 8 مصابين. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحم أكثر من 100 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات وطقوسا تلمودية استفزازية بالتزامن مع تشديد القيود على دخول المصلين إلى المسجد. وفي الخليل، أصيب 6 فلسطينيين، أحدهم بالرصاص الحي، خلال هجوم شنه مستوطنون على قرية واد الرخيم جنوب بلدة يطا، فيما أصيب 5 آخرون جراء الاعتداء عليهم بالضرب وفقا لمصادر فلسطينية. وتشن قوات الاحتلال حملات اقتحامات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللتها اعتقالات واحتجاز فلسطينيين وتحقيقات ميدانية بزعم أنهم مطلوبون. توصلت دمشق وموسكو إلى مذكرة تفاهم تحدد مستقبل الوجود الروسي في قاعدتي طرطوس وحميميم، وبموجب المذكرة تبدأ عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري، على أن تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، تمهيدا لإدخالهما تدريجيا ضمن منظومة الإدارة المدنية. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تتأثر المملكة اليوم بمنخفض سطحي حراري مصحوب بكتلة هوائية حارة، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية بحوالي 5 درجات مئوية، ليصبح الطقس حارا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين.

مجلس الوزراء يوافق على آلية التعويض والمبادلة للأراضي التي سيتم استملاكها لغاية إقامة مشروع سكة حديد ميناء العقبة وتوسعة البوتاس. مجلس النواب يقر 6 مواد بمشروع قانون الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. الأردن يرحب ببيان مجلس الأمن المتضمن إدانة هجمات لميليشيا الحوثي على السعودية. الرئيس الأمريكي يقول إن إدارته تراقب تزايد الضغوط الاقتصادية على إيران. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار وتحيات ربيع الصرايري من التنفيذ الهندسي، ومني أنا مشعل الصرايطة أطيب التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يعود الحوار لا ليكرر بل ليرتفع من وصف العين إلى فهم سلطانها. ليست الفتنة في لمعان الحدقة بل في مراياها التي تكشفنا لأنفسنا. لذلك يغدو العشق حرية مشروطة بالمعرفة، ويصير الثناء على العين ثناء على القدرة على الاختبار.

0: ولكنك يا مولاي قلتها بنفسك، قوس وشرك ودعوة. وهل يلام الطير لأنه صدق الهواء؟
1: يلام إن ظن الحرية وعدا دائما.

0: العين لا تقول تعال، هي تقول اقترب إن كنت قادراً على الاحتراق.
1: اختيار؟ أهذا يا مولاي ما تسميه اختياراً؟ أن يؤسر القلب ثم يطالب بالصبر؟
0: الحرية يا صاحبي ليست أن تنجو، بل أن تعرف لماذا لم تنجو.
1: إذن فالعين ليست فتنة، إنها مرآة قرار.
0: نعم يا شيخ، ولهذا تخيفنا، لأنها تكشف ما نحب قبل أن نمتلك شجاعة الاعتراف. كأن عينك يوم العهد عارفة بما نوت، هي تعرفنا قبل أن نعرف أنفسنا.

حين يقول الملك: اقترب إن كنت قادراً على الاحتراق، فهو لا يزخرف العبارة بل يضع حداً للغواية، اختبار واعٍ لا انجراف غافل. ومن هنا يبدأ مديح العيون على قاعدة العدل، أن يشاد بسحرها من غير أن ينقض ميزانها.

0: وعندي أن العين تستحق الإطراء بكل مناسبة، وهذه نبذة مما يجب للعيون الحسان.
1: يا أسود العين، ما للعين ترمينا، وما لقلبك عنك اليوم تقصينا؟
0: هل حالفت عينك العذال عن مهل فأصبحت في ضحى ذا اليوم تكوينا؟ تركت في النفس جرحا غير مندمل، وأنة نحن نخفيها فتبدينا. طلبت للنفس منجاة فما حصلت، وقلت أخرى تبدى ثم تسلينا. ملكت نفسي عيونا جد قادرة، تصول بالسحر ألوانا فتعينا. وإن تكن رشأ غضا فما عرفت، عيناي في الناس أعلى منك تكوينا.
2: تسأل العين عن الخيانة فيرد القول بأن الخلل في التوهم. الوميض ومضة لا نهر، ومن ظنه خلودا ظلم اللحظة والذات. ليست التجربة غشا، بل عبورا بالأيدي العارية إلى حقيقة تؤلم بقدر ما تنير.

0: وماذا يا مولاي عن الخيانة؟ عن العين التي وعدت ثم انصرفت؟
1: يا شيخ، الخيانة ليست في النظر بل في التوقع. من طلب الخلود من لحظة ظلم اللحظة. يا عينه، ما ذنب قلب الصادي؟ القلب صادي لأنه ظن أن الوميض نبع.
0: إذن فالحب كله سوء فهم.
1: لا يا شيخ، الحب مخاطرة واعية. نحن لا نخدع، نحن نجرب الحقيقة بأيد عارية.
0: ولما تمدح العين إذن؟ لماذا تثني عليها وأنت تعرف خطرها؟
1: لأنها الدليل الوحيد على أن القلب ما زال حيا. الميت لا يفتن ولا يؤسر ولا يخذل. عندي أن العين تستحق الإطراء لأنها آخر امتحان للإنسانية.
0: إذن يا مولاي، من نجا من العين لم يعش،
1: ومن عاشها لم يخرج كما دخل. وهذا يا شيخ هو الشعر.

الشعر تمليه العيون، لا لأنها سبب النظم فحسب، بل لأنها مفتاح القلوب. يتسع المعنى بين سذاجة فاتنة وحلم فاتن أكثر، وهنا يكمن خطرها وجمالها، أن تقبض على الظاهر والباطن معا فتريك اللغة حتى تتقن ميزانها.

الشعر تمليه العيون وكم لعين من رهينة، والعين مفتاح القلوب وكم لقلب من خزينة. يا عين ما أبهى العيون فإنها للناس زينة، أمارة نهاية بلهاء أو كانت فطينة. إن البلاهة في العيون مليحة ثمل السكينة، الآخذات الغاصبات لما بدا أو للدفينة.

0: في تشطير الشريف الرضي يتحاور زمانان بعين واحدة، عين التراث وعين الحاضر. لا انتصار لأحدهما على الآخر، إنما هو ائتلاف نبرتين في مقام واحد. هكذا يصان الأصل بالتدارس، ويولد الجديد من رحم التوقير.
1: لذلك يا مولاي شطرت قصيدة الشريف الرضي رضي الله عنه.
2: نعم يا شيخ، وهل أجمل منه في وصف العيون؟ قل أنت بيت الرضي وأنا أقول التشطير الذي أضفته له.
1: عطونا بأعناق الضباء وأشرقت،
2: شموس سناها ظاهر وعميم، حسان ملاح لا شحاح قبائح،
1: وجوه عليها نضرة ونعيم.
3: حين يندغم المعنى بالأصل ويشتبك القديم مع الجديد،
1: يقولون ما أبقيت للعين عبرة.
2: وقل لهم دمع أراه جميم، وقالوا ترفق بالعيون ودمعها،
1: فقلت جوا لو تعلمون أليم. أيسبح جفني بالدموع وأغتدي
2: لها حابسا إني إذا لعديم، وتجري شؤون العين مني وإنني
1: ضنين بها، إني إذن للئيم. ولو بخلت عيني إذن لعتبتها.
2: وقلت ألا يا عين أنت عقيم، ولو عاكستني العين كنت زجرتها،
1: فكيف ودمع الناظرين كريم.
0: ليس هذا الحوار له

0: عنوان في ظل رغدان، إنه درس دولة في لسان غزل، أن توزن الرغبة بالكرامة، وأن تهذب الفتنة بالبصيرة، وأن تبقى العين بما فيها من سحر وخطر حقلاً لامتحان الإنسانية، فإذا انتهى القول بقي الأثر. قلب تعلم أن يرى، وعين تعلمت أن تعدل.
1: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار حول المشهد السياسي الأمريكي قبل الانتخابات المقبلة، انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب في بداية شهر نوفمبر هذا العام، يعني بعد شهرين زمان أو ثلاثة أشهر. ولذلك اسمحوا لي للحديث عن هذا الموضوع أن أرحب بالدكتور الأستاذ جون ضبيط من ولاية إيوا، وهو عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الأمريكي. دكتور جون مساء الخير.
1: مساء النور أستاذ حمادة، لك ولمستمعينك الكرام.
0: كل الاحترام. يعني أولا يعني البداية بدي أعتذر منك، يعني هلأ الوقت بيننا وبينكم 8 ساعات، يعني عندك هلأ الوقت الفجر ولا يعني في وقت نص الليل ولا بعد نص الليل، فأعتذر على الإزعاج في هذا الوقت.
1: لا ماشي، هذا شرف إن نكون معكم أي وقت.
0: كل الاحترام. طيب بداية أستاذ دكتور جون ضبيط، حضرتك أستاذ في الجامعة، أنت شو بتدرس؟
1: يا أنا تخصصي في الاقتصاد والإحصاء.

0: الاقتصاد والإحصاء.
1: أتعلم
0: نعم
1: يا أتعلم المادتين في الجامعة، وأيضا أنا رئيس دائرة التجارة والاقتصاد في هذه الجامعة.
0: نعم طيب كم سنة صار لك في أولا كم سنة صار لك في الولايات المتحدة؟
1: هذا السؤال في غاية الأهمية أستاذنا.
0: نعم
1: يعني أنا تركت فلسطين الحبيبة
0: نعم
1: في عام 88،
0: 1988 نعم
1: يعني في عز الانتفاضة الأولى، يعني بعد
0: نعم
1: حوالي 13 أو 14 شهر من الانتفاضة الأولى.
0: نعم
1: طبعا عندما تركت يعني كنت حامل شهادة البكالوريوس في الإدارة والاقتصاد من جامعة بيت لحم،
0: نعم
1: وكان السبب تركي هو إكمال تعليمي العالي في الولايات المتحدة. يعني
0: في أي جامعة قبلت بالولايات المتحدة حتى تكمل دراستك؟
1: بالضبط قبلت في جامعة اسمها ليهاي في ولاية بنسلفانيا.
0: نعم.
1: مدينة، والغريب أنها هذه الجامعة أيضا في مدينة اسمها بيت لحم في بنسلفانيا. يعني تخرجت من جامعة بيت لحم فلسطين وانتقلت إلى مدينة بيت لحم بنسلفانيا.
0: هذه كانت بالصدفة ولا أنت كنت مبرمج لها مسبقا؟
1: ليس بالصدفة، لأن هي كانت السبب تحديدا لماذا أتيت لهذه الجامعة ولهذه المدينة، أن أخي الأكبر كان مدرسا في هذه الجامعة. يعني كان يعمل في الجامعة كبروفيسور أيضا في الرياضيات، في مادة الرياضيات، ولهذا تحديدا يعني قررت أن آتي إلى نفس الجامعة ونفس المدينة وأعيش فيها أو أبدأ حياتي.
0: كل الاحترام. أنت أصلا من فلسطين، من أي بلد، من أي مدينة؟
1: إحنا أصل العيلة ضبيط من مدينة اللد. يعني والدي هجر في 48 من مدينة اللد. طبعا العائلة ممتدة يعني في مناطق كبيرة، ولنا عائلة لا بأس بها وكبيرة في الأردن، عايشين في المملكة الأردنية منذ الهجرة، غادروا منذ الهجرة، وجزء من هذه العائلة يعني أصبحوا في الأردن، جزء منهم بقوا في فلسطين في رام الله تحديدا، في مدينة رام الله تحديدا. طبعا هناك عدد كبير منا في الولايات المتحدة، أستراليا، كندا،
0: ما شاء الله،
1: باقي الأشخاص الفلسطينية. يعني النكبة والهجرة يعني أدت فينا إلى الانتشار في دول مختلفة في أنحاء العالم.
0: نعم طيب، إذا أستاذ الدكتور جون ضبيط، أستاذ الاقتصاد والإحصاء في الجامعة، متى بدأت نشاطك السياسي في الولايات المتحدة وبالتالي يعني أصبحت عضو في الحزب الديمقراطي؟ يعني ليش الحزب الديمقراطي، ما كنتش في حزب آخر؟
1: يعني تحديدا بدأت نشاطي السياسي فورا.
0: نعم
1: لأن أنا يعني كإنسان كنت سياسي في فلسطين. يعني يعني أنا كنت مثلا منتخب كسكرتير مجلس طلبة جامعة بيت لحم، واعتقلت عدة مرات من قبل الكيان الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي. فكنت يعني منذ نشأتي متدخل كثير بالسياسة، وأبقيت على هذا عندما يعني انتقلت إلى الولايات المتحدة، تحديدا الحزب الديمقراطي، لأنني شعرت آنذاك وما أزال طبعا لغاية هذه اللحظة أن الحزب الديمقراطي هو حزب التنوع. هو حزب يعني الذي يعني طرى فيه كل شرائح المجتمع الأمريكي، وليس فقط الشريحة البيضاء في الغالبية كالحزب الجمهوري. فهناك الاحتمالين في الولايات المتحدة تحديدا، إما الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري. هناك أحزاب أخرى ولكن ليس بفعالية.

0: الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، ولهذا قررت الانتماء إلى الحزب الديمقراطي آنذاك قبل حوالي 38 عام. أنا أتذكر في البداية أستاذ حمادة، يعني عندما كنا نشارك في مؤتمرات الحزب آنذاك، عندما كنا نتحدث عن فلسطين كنا نهاجم حتى داخل الحزب الديمقراطي، كنا نهاجم من أعضاء يعني الحزب والمندوبين. الآن تغير الوضع، يعني الآن يعني كما ذكرت أصبحنا منتخبين على اللجنة المركزية، أنا تحديدا أيضا مسؤول برنامج السياسي للحزب الديمقراطي في ولاية أيوا، يعني بمعنى آخر يعني أنا المسؤول عن كتابة هذا البرنامج، ويعني أصدرنا برنامج يعني في غاية الأهمية، خصوصا وتحديدا عندما يأتي إلى القضية الفلسطينية. فالتغير حصل بالنسبة لي خلال 38 عام منذ يعني أن رحلت إلى الولايات المتحدة من فلسطين لغاية هذه اللحظة.
1: نعم. طيب، إذا طبعا كما تفضلت الفرق الجوهري بين الحزبين أن الحزب الديمقراطي هو حزب التعددية القومية إنجاز التعبير، بينما الحزب الجمهوري يغلب عليه يعني القومية الواحدة البيض اللي من أصول أوروبية، بينما الحزب الديمقراطي نجد فيه العديد من القوميات المختلفة التي نشأت أو رحلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
0: بالتأكيد. نعم. هذا بشكل كبير، يعني تلاحظ الجميع هم جزء أو منتمون لهذا الحزب.
1: نعم.
0: وأيضا يعني النظرة للشخص خاصة يعني المهاجر إلى الولايات المتحدة، هناك يعني دعم أكثر للمهاجرين في الحزب الديمقراطي منها في الحزب الجمهوري. على سبيل المثال يعني نحن نعلم كثيرا وسمعنا أسماء مختلفة، منها عضوة الكونغرس رشيدة طليب.
1: نعم.
0: اللي هي من أصول فلسطينية، يعني لا يمكن أن تجد شخص وصل إلى الكونغرس الأمريكي في الحزب الجمهوري من أصول فلسطينية. أيضا إلهام عمر من الصومال نفس الإشي، وأيضا أعضاء أخرى، وفي يعني الوقت الحاضر يعني فوز عبد الرحمن السيد اللي في ولاية ميشيغان بالانتخابات التمويلية للحزب الديمقراطي، والذي إذا فاز في الانتخابات النصفية في شهر 11 شهر نوفمبر سيصبح أول عربي أمريكي يدخل مجلس الشيوخ، وهذا يعني شيء كبير غاية الأهمية، هذا لن تجده داخل الحزب الجمهوري أبدا.
1: طيب، إذن يعني عشان ال ال ال ال المستمع الأردني والعربي يدرك أن رشيدة طليب وإلهام عمر أعضاء في مجلس النواب وليسوا في مجلس الشيوخ.
0: نعم. هناك فرق بين المجلسين.
1: نعم.
0: يعني مجلس النواب أعضاؤه مكونين من 435 عضو، كل ولاية بناء على عدد سكانها
1: وفق عدد السكان،
0: يرسلون عدد معين من أعضاء مجلس النواب. طبعا عضوة الكونغرس رشيدة هي واحدة من أعضاء مجلس النواب الذين يمثلون ولاية ميشيغان. إلهان عمر هي واحدة من أعضاء مجلس النواب الذين يمثلون ولاية مينيسوتا. هناك 100 عضو في مجلس الشيوخ.
1: نعم.
0: وكل أساس يعني حسب الدستور الأمريكي تم يعني إعطاء كل ولاية عضوين.
1: نعم صحيح.
0: بسبب يعني أهمية هذا المجلس، وليقولوا أن لا فرق ما بين كاليفورنيا الذي تعتبر أكبر ولاية حجما بعدد السكان، وولاية أيوا الذي أعيش فيها والذي عدد سكانها لا يقارن بعدد سكان مثلا ولاية كاليفورنيا.
1: كاليفورنيا شيء 18-20 مليون.
0: فأعطوا

0: هذه الصبغة على أن الولايات متساوية عندما يأتي لمجلس الشيوخ.
1: نعم.
0: أهمية مجلس الشيوخ أن أعضاؤه هم من يعني يقرروا إذا ما الرئيس الأمريكي يكون له الحق أن يعين أي شخص في إدارته. يعني أي وزير، مسؤول البنك الاحتياطي، أي شخص مثل هذا، عندما يقرر الرئيس الأمريكي تسمية هذا الشخص يجب أن يقرر عنه ويقبل في مجلس الشيوخ.
1: نعم.
0: وإذا ما قبل لا يمكن أن يخدم هذا في هذا الموقع.
1: نعم.
0: وهذه تحديدا تأتي أهمية مجلس الشيوخ، هم من يعينون، لا يعينون وإنما يقرون القضاء العليا في الولايات المتحدة، أعضاء الحكومة، رئيس البنك المركز الاحتياطي وغيرها من
1: هذا. طيب، هو واضح أن مجلس الشيوخ يعني هو له الأولوية. مجلس الشيوخ طبعا مكون من 100 عضو، سيناتور، 100 سيناتور عن كل ولاية اثنين، يعني في هناك 50 ولاية أمريكية مش هيك، وبالتالي 50 ولاية لهم 100 عضو سيناتور في مجلس الشيوخ.
0: نعم.
1: طيب.
0: نعم.
1: الآن مجلس الشيوخ على الأغلب دائما يعني بيكونوا الحزبين الفرق بيناتهم 1-2-3 إلى آخره. الآن الديمقراطيين أظني 48 والجمهوريين 52.
0: بالضبط. يعني
1: نعم.
0: هناك فرق 4 مقاعد. ونحن كقادة في الحزب الديمقراطي نعمل جاهدين من أجل السيطرة على مجلس الشيوخ في الانتخابات النصفية في شهر 11.
1: نعم.
0: هذا ممكن جدا إذا ما تم طبعا انتخاب الدكتور عبد الرحمن السيد الذي فاز في الانتخابات التمهيدية في ولاية ميشيغان، لأنه حدود الحزب الديمقراطي في السيطرة عليه على مجلس الشيوخ تعتمد أيضا على انتخاب الدكتور عبدول السيد في الانتخابات النصفية في شهر 11.
1: نعم. طبعا يعني حسب ما هو معروف أن انتخابات أن عضو مجلس الشيوخ يبقى 6 سنوات، ولكن كل سنتين بتم انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، يعني 35 واحد.
0: نعم. نعم، هناك يعني 435 عضو في مجلس النواب سيتم انتخابهم
1: جميعا،
0: والذي طبعا هذا يحصل كل سنتين. وأيضا كما تفضل ثلث مجلس الشيوخ يتم انتخابه أو إعادة انتخابه كل سنتين من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ.
1: نعم. طيب، الآن الدكتور جون ضبيط عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي في ولاية إيوا، يعني الحقيقة حينما ندقق في المشهد السياسي لدى الولايات المتحدة، خلينا نبدأ بأنه هذا الرئيس الحقيقة شكل حالة استفزازية، حالة من غير عادية، كثير مشاكل، كثير قرارات، تصريحات عديدة، رجل أعمال ثري، ولكنه يعني وعد بأن لا يكون هنالك حروب تخوض الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الحقيقة تبين أنه هذه الوعود ليست دقيقة، على العكس يعني خاض حرب مباشرة ضد إيران وتحالف مع المستعمرة الإسرائيلية وقصف إيران وإلى آخره، وربما الشعب الأمريكي لم يدرك ولم يعرف أن هنالك حرب، وإلى الحد أنه الآن الأصوات الأمريكية ترتفع بأنه لا مصلحة لنا في هذه الحرب اللي قام فيها وبادر إلها الرئيس الأمريكي مع وعده المسبق بأنه لن يكون هنالك حرب تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم، بالتأكيد. يعني هو ربح بشعار كما تفضل أن سيعم السلام ولا حروب بعد الآن. والآن الغريب أنه مشارك في على الأقل 7 حروب حول العالم، منها كما تفضل الحرب الإيرانية. يعني نحن نقولها وقلناها بشكل صريح، هو يعني نتنياهو حاول مرارا لمدة

0: أكثر من 30 عام مع رؤساء مختلفين ديمقراطيين وجمهوريين لشن الحرب على إيران منذ أكثر من 30 عام ولم ينجح، ولكن في النهاية يعني وجد هذا الرئيس الشعبوي لأجل شن هذه الحرب على إيران. وأيضا يعني هم يعني يخوضون يعني حربا كبيرة خدمة لهذه المستعمرة وخدمة لهذا الاحتلال يعني الصهيوني الجاثم على الأرض فلسطين. ولهذا يعني هناك امتعاض كبير من قبل الشعب الأمريكي لما يحدث، لأنه يعني الحرب مكلفة كما تعلم. يتحدثون بدل يعني صرف هذه المليارات الدولارات على هذه الحرب الذي لا شأن لهم بها وإنما خدمة للمستعمرة والكيان الصهيوني، يجب صرف هذه الأموال على يعني الصحة والمستشفيات والدراسة والتعليم وغير هذا. يعني الاقتصاد الأمريكي أصبح يعني كان في غاية يعني كان بشكل كبير منيح في عهد الرئيس السابق بايدن، خصوصا تحديدا آخر سنة من رئاسته. وأتى ترامب وبحروبه التي قام بها أصبح يدمر هذا الاقتصاد. على سبيل المثال أنا أتذكر في عهد بايدن كنا ندفع جلن البنزين كنا يكلف حوالي دولارين ونص، الآن حتى في أرخص الولايات تدفع تقريبا 5 دولارات، يعني أكثر من الضعف أصبح جلن البنزين. فللمواطن الأمريكي اللي عايش في غالبيتهم على يعني دخل محدود لا يستطيعون أن يدفعوا هذه المبالغ، ولهذا يعني صارت الأصوات تعلو وصار يعني الشعب الأمريكي يتحدث وبشكل كبير ضد الكذبة الكبيرة التي جاء بها ترامب حينما قبل انتخابه، وهو أن السلام سيعم العالم وأنه سيدعم هذا الاتجاه كليا العكس بها.
1: نعم. طيب هل هذا يعني هذا التحول أو هذا الامتعاض كما تفضلت من قبل يعني غالبية الأمريكان بسبب ارتفاع أسعار النفط وأسعار السلع الأخرى يعني في الولايات، المواطن الأمريكي بدأ يحس إنه أسعار السلع ارتفعت طبعا انعكاسا لأسعار النفط وغيره، لكن يعني هل هذا فعلا يمكن أن يؤثر على الانتخابات لمجلسي الشيوخ والنواب في شهر نوفمبر المقبل؟
0: نعم، تحديدا العامل الاقتصادي هو يعتبر العامل الأول في تحديد من سيكون في البيت الأبيض وأيضا من سيكون مسيطرا على الكونغرس الأمريكي. ولهذا نحن كديمقراطيين نبني على هذه الأمور من أجل كسب الكونغرس الأمريكي، وما أعني بهذا من أجل كسب مجلس النواب ومجلس الشيوخ في شهر 11، وأيضا العمل وبدء العمل منذ الآن لكسب البيت الأبيض في بعد عامين من هذا العام في سنة 2028. ولهذا يعني نحن متفائلون جدا في هذا العام كديمقراطيين بكسب الكونغرس مرة أخرى ووضع حد لسياساته المتهورة الذي يقوم بها في يعني داخل الولايات المتحدة وخارجها في السياسات الدولية، وأيضا التحضير إلى تغيير رئاسة الولايات المتحدة في عام 28.
1: نعم. طيب لا شيء مؤكد أن يعني المقدمات الانتخابات سنة 28 هي ستكون في قبل نهاية سنة 26 بانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب. فيما يتعلق بالشيوخ طبعا كما قلت أنه الفرق مقعدين، يعني 52 أربع مقاعد، 52 للجمهوريين و48 للديمقراطيين. فيما يتعلق بمجلس

0: نواب، أظن الفرق بيناتهم 30 مقعد بين الديمقراطيين والجمهوريين.
1: حاليا الفرق 6 مقاعد.
0: 6.
1: ولهذا يعني قلت، يا ولهذا قلت أنه يعني من السهل كسب هذا المجلس أيضا، لأن الفرق كما تحدثنا 6 مقاعد. أنا لا أعني أن من السهل، عندما أقول من السهل هذا لا يعني أنه سيتم بدون أي عمل، ولكن
0: نعم.
1: أصبح ممكنا، هذا ما أعنيه بقولي من السهل، يعني أصبح ممكنا السيطرة على مجلس النواب مرة أخرى، ويعني ربح هذا. يعني الغريب بالأمر أن خصوصا في مجلس النواب يعني الديمقراطيين شاهدنا يعني خسارة جزء لا بأس به من الديمقراطيين في الانتخابات التمهيدية. وما عن الديمقراطيين اللي منسميهم معتدلين أو الذين يقفون في الوسط، وتم تغييرهم بديمقراطيين تقدميين. يعني على سبيل المثال في ولاية ميشيغان في الانتخابات التمهيدية الأسبوع الماضي، على سبيل المثال هناك عضوين جديدين هلأ سيمثلوا الحزب الديمقراطي في الانتخابات النصفية في المنطقة 7 والمنطقة 13. الاثنين هدول واحد اسمه ويل لورنس والثاني دونيفن ماكيني، هدول ينتمون إلى الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي. يعني أخذوا مواقع ديمقراطيين كانوا مدعومين بشكل كبير من الإيباك الصهيوني في الولايات المتحدة. في نفس الوقت في ولاية تنسي على سبيل المثال، يعني هناك عضو كان في مجلس النواب في فقط ولاية تنسي، وتم استبعاده بالقوة، ويعني رفضوا أن يجلس معهم في هذا المجلس. نزل على الانتخابات وربح الآن، ليس لمجلس النواب للولاية وإنما لمجلس النواب في الولايات المتحدة. وهو أيضا عضو تقدمي وغيرهم. يعني إلهان عمر ستخوض الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بعد يعني 3 أيام يوم الثلاثاء، هناك انتخابات تمهيدية في ولاية مينيسوتا. يعني نحن نتحدث بالمجمل عن تقريبا 30 عضو ديمقراطي تقدمي سيدخلون مجلس النواب في شهر 11، وهذا في غاية الأهمية، لأن في المجمل هؤلاء الأعضاء الذين يعملون بشكل كبير مع بيرني ساندر، عضو مجلس بيرني ساندر، يعني هم من الداعمين للقضية الفلسطينية وللحق الفلسطيني، ويعملون بشكل كبير ضد المستعمرة وضد هذا الكيان الصهيوني.
0: نعم. طيب دكتور جون ضبيط، عضو اللجنة المركزية الحزب الديمقراطي في ولاية إيوا، يعني ذكرت شخصية بارزة في الولايات المتحدة وشخصية بارزة جدا في الحزب الديمقراطي، دكتور بيرني ساندرز، واللي سبق وأيضا ترشح لرئاسة الجمهورية ولكن لم يتمكن، ولكن واضح بأنه بيرني ساندرز هو الذي يقود الجناح التقدمي إنجاز التعبير في الحزب الديمقراطي، صحيح؟
1: نعم هذا صحيح. يعني له تاريخ طويل في السياسة الأمريكية، وهو يعني شاف بأعينه ما يحصل في الولايات المتحدة داخليا على المستوى الاقتصادي والتعليمي والصحي وغيره، وعلى حتى المستوى يعني الدولي ومن خلال الدبلوماسية الأمريكية التي أصبحت منحازة بشكل كبير لهذه المستعمرة ولهذا الكيان الصهيوني.
0: نعم.
1: ولهذا قرر أن يخوض كما ذكرت الانتخابات الرئاسية لمرتين، لم يحالف الحظ، ولكن من خلال هذه التجربة هو قام ببناء يعني جناح تقدمي في داخل هذا الحزب الديمقراطي الذي هو أصبح يقود هذا الجناح إلى نجاح.

0: الساحات كما ذكرت في هذه الانتخابات التمهيدية هذا العام، يعني نحن نتحدث عن أكثر تقريبا عن 30 عضو ديمقراطي تقدمي قاموا يعني نجحوا في هذه الانتخابات، وأقصوا أعضاء ديمقراطيين ما يسمون حالهم معتدلين، ولكن كانوا من الداعمين لهذه المستعمرة وللكيان الصهيوني. ولهذا يعني نحن نرى هذا التحول تحول في غاية الأهمية. المهم هنا أيضا ما بين حركة الشباب، نحن نقولها بشكل واضح، أنا في اجتماعاتي مع قادة الحزب على مستوى الولايات المتحدة قلتها بشكل كبير، قلتها لهم أن هذه القيادة التقليدية للحزب الديمقراطي ستتغير، لأنه في النهاية كل هؤلاء القادة مثل نانسي بيلوسي وتشاك شومر وغيرهم سوف يعني يحالون إلى التقاعد قريبا، ومن سيأخذ مراكزهم يصبح في غاية الأهمية. والآن يعني يتم استثمار والعمل بشكل كبير مع فئة الشباب، فئة الطلبة في الجامعات والكليات، من أجل أخذ مواقعهم حتى يصبحوا قادة الحزب في المستقبل. وهذا في غاية الأهمية وما يحصل داخل الحزب الديمقراطي.
1: طيب هذه يعني دكتور جون ضبيط، الحقيقة يعني هذه التحولات الجارية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، هل تعزوها أولا للوضع الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، الوضع الاقتصادي الاجتماعي إلى آخره، أم فيما يتعلق بالجانب الفلسطيني وسلوك المستعمرة الإسرائيلية، أنه هذه السياسة أيضا لعبت دور، تضحيات الشعب الفلسطيني، ما تعرض له من عمليات تطهير وإبادة جماعية إلى آخره؟ يعني كيف يمكن ربط بين المسألتين، بين المسألة الداخلية الأمريكية التي يمكن أن تكون قد شكلت حوافز لهذا التطور الإيجابي بالاتجاه التقدمي، أو وربطها أيضا في الموضوع الفلسطيني، لأن واضح أن السياسات الرسمية للولايات المتحدة وحتى يعني المؤسسات هي أكثر انحيازا للمستعمرة الإسرائيلية بشكل واضح وبشكل بارز، يعني طوال السنوات العشرات السنوات الماضية.
0: نعم، يعني ما بين فئة الشباب تحديدا ما جرى من حرب إبادة وما يجري من حرب إبادة على يد هذه المستعمرة والكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني هو عامل رئيسي في هذا التحول. يعني نحن شهدنا وسمعنا عن المظاهرات التي عمت الشوارع والجامعات والكليات، والذي قاموا الكونغرس والبيت الأبيض بعمل المستحيل من أجل إيقافها وقمعها، وتم حبس حتى بعض هؤلاء الطلبة وغيرهم. ولهذا يعني على ما أعتقد ما بين فئة الشباب كان هذا العامل الأساسي في التحول، لأنه الشباب الأمريكي بطبيعتهم هم شباب يعني الآن متعلمون، يدعمون الحرية، يخفون مع الحق والحريات، وعندما أصبحوا يروا الإبادة الجماعية التي يقوم بها هذا الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني أثر ذلك في تحول يعني المشهد ما بين الشباب في الولايات المتحدة. يعني الكبار في العمر وهي فئة أخرى، يعني التحول كان يعني مزيج من الطرفين، السياسات الداخلية وأيضا تحديدا ما يجري في فلسطين. يعني آخر الإحصائيات اللي موجودة في الولايات المتحدة خصوصا في الحزب الديمقراطي، تقريبا 80% من أعضاء الحزب أو المنتمون للحزب الديمقراطي هم أصبحوا متعاطفين مع الشعب الفلسطيني لما جرى له من حرب إبادة على من خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وأيضا منذ النكبة سنة 1948. ولهذا يعني التغير حاصل. يعني على سبيل المثال

لأول مرة في تاريخ الحزب الديمقراطي تصوت الغالبية في الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي لصالح قرار يعني تم تقديمه من عضو جمهوري اسمه توماس ماسي.

0: النواب يأتون من مناطق يرون أن غالبية العظمى من بين الديمقراطيين في مناطقهم الآن يقفون مع فلسطين، يتعاطفون مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ولهذا يعني عليهم أن يتغيروا أو البديل سيسقطون في الانتخابات التمهيدية للحزب، كما حصل كما قلت في هذا العام حوالي 30 عضو من هؤلاء الذين يسمون حالهم معتدلين سقطوا لصالح ديمقراطيين تقاليين. ولهذا يعني أول موجود في داخل الحزب الديمقراطي، نحن نتمنى أن يصبح هذا التحول أيضا موجودا في الحزب الجمهوري. يعني توماس ماتين الذي هو يعتبر الآن الصوت الوحيد في الحزب الجمهوري الذي يتحدث عن فلسطين ويتحدث ترامب وسياساته، يعني تم إقصاؤه في الانتخابات التمهيدية ولن يعود إلى الكونغرس العام القادم كجزء من هذا الحزب الجمهوري. وهناك أصوات تتعالى الآن وتطلب منه أن يفكر في خوض الانتخابات الرئاسية كمرشح جمهوري بعد عامين. يعني لا ندري ماذا سيفعل، ولكن يعني هذه الأشياء موجودة على الساحة الأمريكية وتراها بشكل كبير الآن.
1: نعم، هذا الحقيقة يعني خليني أقول بدايات التحول إنجاز التعبير، يعني بهذه الأسماء وبهذه الحركات وبهذه المواقف هي تشكل مقدمات حيوية لصالح الشعب الفلسطيني وضد المستعمرة الإسرائيلية.
0: شيء أكيد، يعني حاولوا إذا ممكن أعود ل موضوع عبد الرحمن السيد.
1: نعم.
0: وكيف تم انتخابه في ولاية ميشيغان. يعني اللوبي الصهيوني وضع أكثر من 60 مليون دولار ضده من أجل إسقاطه في الانتخابات التمهيدية، ومن أجل يعني دعم المرشحة الديمقراطية يعني هيلي ستيفن اللي كانت نازلة ضده في الانتخابات التمهيدية، الذي قالتها وبكل صراحة هي تحلم دائما إسرائيل وهي تدعم إسرائيل، وكانت يعني تتباهى بدعمها للكيان الصهيوني وللمستعمرة، ووضعوا أكثر من 60 مليون دولار من أجل إنجاحها، ومع كل هذا سقطت. هي سقطت يعني بسبب أنها يعني أنا كان لي اجتماع مع عبر الزوم مع السيد عبد الرحمن أو الدكتور عبد الرحمن السيد قبل أسبوع من هذه الانتخابات، وتحدثنا كثيرا عن أسباب حسب ما هو يعتقد أنه سينجح في هذه الانتخابات. وما قاله لنا التالي، هو يعني ركز على إشي اسمه حشد القاعدة الشعبية. يعني هو ذهب مباشرا إلى قاعدة الحزب الديمقراطي وخصوصا فئة الشباب وضمهم إلى حملة الانتخابية. يعني هو تقريبا كان عنده أكثر عشرات الألوف من الديمقراطيين الذي انتموا إلى حملة الانتخابية ودعموه في كل مناطق ولاية ميشيغان، وهم من طرقوا الأبواب وتحدثوا مع الناس عنه، وهم من قاموا بالتواصل مع الناس ويعني الحديث عنه، قاموا بعدد كبير من زيارات البيوت، قاموا بأكثر من مليون اتصال هاتفي مع الناخبين في ولاية ميشيغان. يعني فهذا كان عامل كبير في نجاحه. أيضا هو ركز على طلبة الجامعات الذي شاركت بشكل كبير في هذه الانتخابات تحديدا من أجل إنجاح في ولاية ميشيغان. طبعا هو أيضا أخذ موقفا صريحا وكبيرا من ما يجري في فلسطين، وقالها في كل موقع وفي كل مناسبة. هو تحدث عن الإبادة الجماعية الذي يعني تجري في فلسطين، وتحدث عنها وتحدث عن

0: أهمية وقف الدعم التام لدعم هذه المستعمرة والكيان الصهيوني. فهذه العوامل يعني بالمجمل أدت إلى نجاحه في هذه الانتخابات التمهيدية. الحزب الجمهوري هم خائفون منه، يعني هم يعني يتحدثون عن أهمية وصوله إلى مجلس الشيوخ إذا ما وصل إلى مجلس الشيوخ. ولهذا يعني بمجرد ما نجح في الانتخابات التمهيدية قاموا بشن حملة شرسة عليه من قبل ترامب نفسه، وأيضا الحزب الجمهوري ووزير الخارجية، وحتى يعني الشخص الذي يعني سيكون مرشح الحزب الجمهوري ضده في الانتخابات العامة في شهر 11 اللي اسمه مايك روجرز. ولكن ما أعجبني عنه كثيرا أنه لم يسكت لهم، وإنما يعني فورا بمجرد ما جروا هذه التصريحات فورا رد عليهم وبطريقة قوية جدا، وحاول طبعا إسكاتهم. لا يعني أنا بشكل كبير أعتقد أنهم لن يسكتوا، سيحاولون الهجوم عليه والكذب عنه مرة كل يوم. ولكن على ما أعتقد أن السيد عبد الرحمن السيد سوف يكون عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان في شهر 11.
1: نعم. طيب إذا انتقلنا أيضا للسيد زاهر ممداني رئيس بلدية نيويورك، يعني أهم مدينة في الولايات المتحدة، يصير رئيس بلديتها أيضا، يعني شخصية تقدمية وإيجابية لصالح الشعب الفلسطيني.
0: نعم، هذا هو التحول الذي نتحدث عنه، يعني نراه في كل المواقع، نراه في انتخاب ممداني كعمدة ورئيس بلدية أهم مدينة في الولايات المتحدة وهي نيويورك. وكما يعني تعلمون يعني هم يحاربونه بشكل كبير، ولكن هو يعني أثبت في فترة بسيطة نجاحه بشكل كبير في ولاية في مدينة نيويورك، يعني مما حقق لغاية الآن منذ انتخابه لم يحققه أي رئيس أو عمدة بلدية في السابق في نيويورك. فهناك يعني الناس أصبحت ترى أن هؤلاء الأشخاص يعني ينجحون ويعملون ويفعلون ويحققون ما يريد الشعب في مناطقهم. الآن يعني في هذه التصورات يعني أيضا يجب علينا أيضا أن نتحدث عن أيضا أخذ المواقع داخل الأحزاب. يعني الحزب الديمقراطي أصبحنا يعني كما قلت يعني لنا مناصب سياسية رفيعة حول الطاولة، وأصبحنا جزء من يعني أخذ هذه القرارات، وأيضا أصبحنا جزء من كتابة سياسة هذا الحزب في ولايات مختلفة. ولهذا يعني التحول يعني كما قلنا نعم على المستوى السياسي والانتخابي في أعضاء مجلس نواب ومجلس شيوخ وعمدة بلدية نيويورك مثلا، ولكن أيضا النجاحات تحصل في داخل الحزب الديمقراطي من أخذ مواقع في هذا الحزب من أجل التغيير من داخل الحزب. ولهذا أصبحنا نرى يعني هذه النتائج التي نتحدث عنها الآن.
1: نعم. طيب دكتور جون ضبيط، يعني باعتبارك من أصول فلسطينية ولك مكانتك الشعبية وأستاذ في الجامعة، الحقيقة أريد أن أسألك عن الجالية الفلسطينية إنجاز التعبير، عندهم مؤسسات منظمة شعبية، يعني مؤسسات مجتمع مدني بتلتقوا فيها بانتخابات إلها إلى آخره؟
0: نعم بالتأكيد، يعني العمل في الولايات المتحدة أصبح أكثر تنظيما يعني في الولايات المتحدة وعلى الساحة الأمريكية من السابق. يعني هناك مؤسسات عدة على الساحة الأمريكية فلسطينية أمريكية، ويتصدرها المجلس الفلسطيني في الولايات المتحدة الذي يعتبر يعني هو

0: جامع في الغالبية لمؤسسات مختلفة في المؤسسات فلسطينية أمريكية مختلفة في الولايات المتحدة. هناك ائتلاف أيضا يجمع احنا بنقول هون البيليجز المدن والقرى الفلسطينية. يعني في الولايات المتحدة يوجد اتحاد أبناء رام الله، اتحاد أبناء البيرة، اتحاد أبناء دير دبوان، اتحاد أبناء بيت لحم، بيت صحور وغيرهم. فهناك ائتلاف لهؤلاء الاتحادات، ونجتمع بشكل دوري تقريبا شهريا، نتحدث عن ما يجري على الساحة الأمريكية، ننظم عملنا مع بعض، يعني نعمل على بعض المشاريع مع بعض وغيرها. فلهذا يعني أصبح العمل الفلسطيني الأمريكي من خلال مؤسساته على الساحة الأمريكية أكثر تنظيما الآن، والمشاركة في دعم هؤلاء الأعضاء بالحزب الديمقراطي أو حتى في بعض الأحيان الجمهوري كتوماس ميسي أصبح يعني بشكل واضح من أجل يعني إيصالهم إلى الكونغرس وإيصالهم إلى صنع القرار من أجل التغيير داخل الكونغرس الأمريكي وفي السياسة الأمريكية. لهذا يعني نحن يعني نعمل بهذا التوجه أيضا، وهذا في غاية الأهمية على الساحة الأمريكية. يعني أهمية، يعني على سبيل المثال أهمية مشاركة في الانتخابات، أهمية مشاركة جاليتنا الممتدة على الساحة الأمريكية في الانتخابات أصبحت في غاية الأهمية، لأنه في التأكيد يعني شاركوا بشكل كبير في انتخابات تمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان، وطبعا هذا له تأثير على نتائج هذه الانتخابات، وأيضا في ولايات أخرى حيث يكون تجمع كبير للجالية الفلسطينية مثل نيوجيرسي، مثل ولاية نيويورك، مثل كاليفورنيا، مثل تكساس، يعني هذه إلينوي في خصوصا تحديدا في مدينة شيكاغو. يعني هذه التجمعات الكبيرة لجاليتنا أصبحت لها يعني أهمية، لأنهم أصبحوا يعني يؤثرون على نتائج هذه الانتخابات الأمريكية في مناطقهم.
1: طيب إذا قلنا دكتور جون ضبيط أيضا الجاليات العربية والإسلامية، كيف ترى النشاط عربيا وإسلاميا في الولايات المتحدة؟ وهل بدأ يبرز بشكل واضح أيضا انحيازه للقضية الفلسطينية كما هو الدور الفلسطيني؟
0: نعم نعم بالتأكيد، ولا يمكن لنا كفلسطينيين أمريكيين لا يمكن لنا أن نعمل بمعزل عن هذه التجمعات، مثلا التجمعات العربية الإسلامية التقدمية وأصدقائنا، لأننا نريد هذا الدعم من أجل النجاح يعني في وتحقيق الحلم السياسي، خلينا نقوله اللي بنحلم بتحقيقه في الولايات المتحدة من أجل تغيير نظرة الولايات المتحدة تجاه فلسطين وتجاه ما يجري في فلسطين. ولهذا يعني العمل دائم معهم، يعني نعمل بشكل كبير، ننسق معهم، نتحدث معهم، نجتمع بهم، يعني هذا يجري بشكل دائم، لأنه يعني في غاية الأهمية، لأنه في النهاية يعني الفلسطيني الأمريكي وحده لا يكفي عندما يأتي التغيير. يعني يجب علينا أن يكون لنا روافد أخرى تدعم موقفنا، وهذا يأتي من الجماعات العربية والإسلامية والتقدمية وأصدقائنا يعني في المجموعات الأخرى، مثلا الأفارقة، الأمريكان الأفارقة والأمريكان من أصول إسبانية وغيرهم. ولهذا قمنا ببناء هذه العلاقات والجسور مع هذه الجماعات من أجل طبعا دعمهم لمواقفنا، وهذا ما يحصل بالتأكيد بشكل دائم.
1: نعم. طيب لو انتقلنا للحديث عن الطائفة اليهودية، يعني دورها، نفوذها، يعني على الرغم من أعدادها المتواضعة، يعني 5 مليون يهودي بجوز 6 مليون، ما بعرف بالضبط كم، ولكن الحقيقة لهم نفوذ كبير. ولكن هنالك وضع أن الطائفة اليهودية أيضا منقسمة ما بين الإيباك الأكثر انحيازا ودعما للمستعمرة الإسرائيلية عن ما يسمى بالجيستريت اللي هي يعني أكثر اعتدالا في التعامل مع الموضوع الفلسطيني، وأكثر تحفظا في التعامل مع سياسات المستعمرة الإسرائيلية.
0: نعم، يعني هذا نراه بشكل كبير. يعني طبعا إيباك هو أقوى طوبي صهيوني موجود في الساحة الأمريكية وفي الولايات المتحدة، ولكن كما ذكرت يعني هناك أصبح لوبيات مختلفة يعني على الساحة، منها جي ستريت، منها the Jewish Voice for Peace.
1: نعم.
0: اللي هم المجموعة التقدمية. يعني كما قلت في داخل الحزب الديمقراطي هناك تقدميين وهناك معتدلين وهناك طبعا متطرفين. يعني إذا بدي أستخدم نفس المقولة، إيباك بتكون المتطرفين، ما بينهم جيستريت المعتدلين، ولكن التقدميين هم يعني جويش فويس فور بيس اللي هم بيشاركوا في المظاهرات، اللي هم بيذهبوا على اجتماعات في الكونغرس ويخترقون هذه الاجتماعات ويعني ويصوتون فيها ويغنوا لفلسطين والحرية لفلسطين، وفي غالب الأحيان يتم اعتقالهم أو طردهم من هذه الاجتماعات. ومع كل هذا يعني يفعلون هذا بشكل يومي، يعني موجودين بقوة خصوصا في واشنطن. فهذا الاقتصاد موجود. نعم، نحن أكثر نعمل مع الجويش بويس فور بيس التقدميين. يعني هؤلاء اللي يقفون بشكل كبير ويدعمون الحق الفلسطيني. يعني حتى جيستريت مع انهم معتدلين لكن في النهاية لا يزالون
1: أسرى السياسة الإسرائيلية
0: وصهيونية. يعني هم يحصلوها بشكل كبير، نحن ننتمي إلى الفكر الصهيوني. يعني مع انهم يعني معتدلون بالمقارنة مع إيباك، فهم ما يزالون يعني يقولون أنهم صهاينة. ولهذا يعني أكثر العمل مع الجويش فويس فور بيس اللي هم التقدميين الذين يعني يعملون ليلا ونهارا من أجل دعم الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة.
1: نعم.
0: خصوصا داخل الكونغرس، هم كما قلت يعني يدخلون إلى الاجتماعات و يعني يصرخون في داخل الاجتماعات، يعني يذهبوا
1: بطرق احتجاجية
0: بالضبط، يعني يذهبون وراء وزير الخارجية ويصرخون عليه ويقولون له يعني على الكاميرات ويصورون كل شيء، يقولون له أنهم مشاركون في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. يعني بشكل كبير يعملون بالاتجاه الصحيح.
1: نعم. طب الآن دكتور جون ضبيط، يعني هذا التمزق في الـ في الـ في الطائفة اليهودية بين الإيباك وبين جي ستريت وبين اليهود التقدميين مع السلام، يعني هم امتداد لحركة السلام الآن اللي موجودة بفلسطين أعتقد. نعم نعم
0: نعم، يا هم امتداد. يعني هم موجودون في مناطق مختلفة، مثلا على سبيل المثال هم موجودين بقوة في نيويورك، بقوة في واشنطن، موجودين يعني بقوة في مناطق يعني محددة بس مواقع هامة. يعني ولهذا هم يحاولون يعني تغيير الواقع من خلال الاحتجاجات التي يقوموا بها، ومن خلال يعني هم يشاركون في المظاهرات. يعني أنا في المظاهرات التي يعني تخرج إلى الشوارع في الولايات المتحدة داعمة للحق الفلسطيني هم يكونون موجودين يعني في داخل هذه المظاهرات، ويرفعون اللافتات الداعمة للحق الفلسطيني وللشعب الفلسطيني، يرفعون يعني الأعلام الفلسطينية بشكل كبير وغيرها. ولهذا يعني بالمجمل علينا كفلسطينيين أمريكيين أن نعمل مع كل هذه الفئات الداعمة من أجل تحقيق ما نصبوه لتحقيقه.
1: نعم. طب هلا لو أخذنا يعني ولاية الأول أنت فيها، ممثليها بالمجلس الشيوخ الاثنين ديمقراطيين ولا جمهوريين؟
0: حاليا جمهوريين. نحن نعمل بشكل كبير من أجل يعني ربح واحد من مجلس الشيوخ في شهر 11. يعني عندنا مرشح ديمقراطي تقدمي نازل على مجلس الشيوخ، انتخابات مجلس الشيوخ، ويعني نعمل بشكل كبير من أجل إنجاحه، وإن شاء الله نحقق هذا في شهر 11.
1: نعم.
0: ونغير هذا بشكل يعني واضح
1: تمثيل. نعم. طيب بالنسبة يعني للنواب هو كم نائب لها بمجلس النواب؟
0: أيوة، أيضا لها 4 نواب في مجلس النواب. لأنه كما ذكرت يعني مجلس النواب عدده يعتمد على عدد السكان.
1: نعم.
0: سكان ولاية أطوى عدد قليل، يعني بالمجمل نحن نتحدث عن ولاية يسكنها تقريبا 3 مليون أمريكي فقط. ف3 مليون يعني عدد قليل يعتبر، يعني مدينة نيويورك هي مدينة فيها أكثر ناس من ولاية أيوا، أو مدينة شيكاغو فيها أكثر ناس من ولاية أيوا. الغالبية في ولاية أيوا يعني هناك انقسام كبير ما بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. يعني الحزب الجمهوري لا تجد كلمة فلسطين مذكورة في برنامجه السياسي، لا ولا أي ذكر لفلسطين فيها. لكن كما قلت، إذا طلعت على يعني برنامج السياسي للحزب الديمقراطي في ولاية أيوا، هناك قسم كبير يعني فصل كبير أو قسم كبير بخصوص القضية الفلسطينية، وهذا القسم يتحدث بشكل كبير عن الإبادة الجماعية التي تقوم بها المستعمرة والكيان الصهيوني، يتحدث عن حق الشعب الفلسطيني في حريته وإقامة دولته والقدس عاصمة لها، يتحدث عن أحقية الشعب الفلسطيني في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. يعني يتحدث بشكل كبير عن أحقية الشعب الفلسطيني في الأمور في غاية الأهمية، وتجدها في برنامج الحزب. وهذا طبعا كما قلت يعني لم يأتي من الفراغ، وإنما أتى من خلال يعني عملنا كمسؤول لهذا البرنامج السياسي في الولاية، وأيضا جلب الأشخاص الذي هم يتعاطفون مع القضية الفلسطينية من الحزب الديمقراطي ليكونوا جزء من هذا البرنامج.
1: نعم.
0: يجب على مندوبين الحزب، عندنا 600 مندوب حزب في الحزب الديمقراطي من كافة الولاية، فعليهم جميعا أن يصوتوا على هذا البرنامج. ونحن يعني نعمل لحشد هؤلاء المندوبين من أجل التصويت لصالح البرنامج، ونشكر الله يعني بحمد الله يعني تم اعتماده. وهذا يجري، هذه العملية تجري كل عامين، يعني كل سنتين نقوم بإعادة كتابة هذا البرنامج ويتم التصويت عليه من أجل اعتماده. تم التصويت على البرنامج الأخير في شهر 5 من هذا العام، يعني قبل 3 شهور، فسيكون هذا البرنامج لمدة 2 للحزب في ولاية أيوا.
1: نعم. دكتور جون ضبيط من ولاية أيوا الأمريكية، عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الأمريكي، بدي أشكرك جزيل الشكر على استجابتك لدعوتي لأن نكون على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. لك كل الاحترام، لك كل التقدير، وإن شاء الله جهودكم ونضالكم وبسالتكم وشجاعتكم كأمريكيين شركاء في صناعة القرار ومن أجل صناعة القرار، إن شاء الله بتحققوا النتائج لصالحكم ولصالح شعبكم. دكتور جون ضبيط.
0: لك كل الشكر، وهذا شرف كبير لي أن أكون معكم على إذاعة المملكة الأردنية.

0: شكرا يا سيدي، وإن شاء الله نتواصل وإياك بعد الانتخابات تكون حققت نتائج إيجابية لصالحكم.
1: بإذن الله.
0: شكرا يا
1: شكرا
0: سيدي،
1: لكم.
0: في أمان الله. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادي فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
2: خمس رحلات إلى الجزائر. أحمد حسين المهيري، الجزء الثاني.

نروم الكلام على رحلتنا إلى الجزائر بإيجاز، فنقول منذ مدة ونحن في غاية التشوق إلى الاطلاع على أحوال الجزائر، فعزمنا بحول الله سبحانه وتعالى أن نجري رحلة استكشافية وننشر خلاصتها إلى قرائنا الكرام.

0: قام برحلته إلى الجزائر متوجها إليها من صفاقس التي كانت عاصمة الوسط التونسي.
1: ومع أن الهدف الذي حدده من الرحلة كان واضحا، فإن أحمد حسين المهيري لم يقتصر في رحلته على وصف أحوال القطر الجزائري فحسب، وإنما كانت له اتصالات بعدد من العلماء والشعراء، وقد ردد قائلا:
2: عزمت بحول الله سبحانه وتعالى أن أجري رحلة استكشافية أنشر خلاصتها إلى القراء الكرام.

0: بعد أن غادر صفاقس في أوائل سبتمبر أيلول من العام 22، اتجه إلى سوسة حيث أقام أياماً ثم غادرها إلى القصرين، وهي من مدن الشمال الغربي للجمهورية التونسية، حيث أقام بضع ساعات.
1: ومن القصرين إلى تالبت، وهي من مدن الجنوب الغربي للجمهورية التونسية، وتقع على مقربة من الحدود الجزائرية. وتالبت هو اسم روماني قديم، ومنها سافر المهيري إلى فريانة.
2: مدينة فريانة بها عين واحدة، ماؤها أكثر من مياه القصرين، وتسمى هذه العين عين الكرماء. وفريانة بها جامع لإقامة الجمعة، وغالب بنائها على الطريق العتيق. ثم دخلنا تبسة فألقيناها مدينة يحيط بها سور محكم البناء في غاية الارتفاع، يدل على مهارة البنائين الذين شادوه. بالمدينة أربعة أبواب وبعض آثار رومانية، وفيها جامع واحد لصلاة الجمعة والصلوات الخمس، وهو في غاية النظافة والحسن والبهرجة. سكانها مسلمون، وبها جالية أوروبية قليلة جدا. أما أهلها فهم غاية اللطافة والكياسة وإكرام الضيوف والفرح، وقد لاقينا منهم كل حفاوة وإكرام.

وإذا تحدثنا عن علماء تبسة فإنهم من خيار القوم ومن المتضلعين في الفنون والآداب مع شدة التمسك بالدين الحنيف.

0: يترك المهير تيبسا مغادرا إلى مدينة العين البيضاء ويتجه إلى بلدة مسكيانا والتي وجد هواءها في غاية البرودة، وقال:
1: يخيل لمن لا يعرفها أنه في أوروبا. كانت مناظر المزروعات والأشجار الجبلية الكائنة على يمين الطريق وشماله في غاية الحسن والجمال. أما مدينة العين البيضاء فإنها جميلة، بها مياه عذبة تنبع من عين قريبة من المياه، وهواؤها معتدل ممزوج بالبرودة، ولسكانها من الأخلاق الكريمة والسجايا الحميدة ما يحمل الزائرين على شكرهم والثناء على همتهم، وقد لاقينا منهم إكراما زائدا وحسن استقبال جزاهم الله أحسن الجزاء.
2: إلى قسنطينة كان انطلاق المهير من جديد، حيث أعجب باتساعها وتنظيمها، وتحدث عن واديها الشديد العمق وخرير مياهه التي تسمع بشدة قوية، ثم قال:
1: بمدينة قسنطينة ساحات عديدة، نخص بالذكر منها ساحة لابروش التي بها إدارة البوسطة ومركز الترام والمسرح البلدي. وقسنطينة مدينة ذات بناءات عظيمة مرتفعة غاية الارتفاع، وبها من الزخرفة والنظافة والترتيب ما يدل على آثار حسنة لمؤسسيها، وبها عدد كبير من السكان الأوروبيين، وسكانها ذو كرم وأخلاق. انطلقنا إلى مدينة بسكرة فم الصحراء، حيث تقابلنا مع بعض علمائها وأدبائها وأعيانها، وبارحناها في 26 من ديسمبر عام 1922 على الساعة 8 صباحا، قاصدين مدينة سيدي عقبة بن نافع على عربة تجرها الخيل، فسارت بنا في الطريق الموصل لها، وعبرنا واديا كبيرا اعترضنا بالطريق، فحصل للخيل أتعاب جمة. اجتمعنا بالمدينة بعلمائها ووجهائها وأفاضلها، وهم من جلة الشيوخ الذين جمعوا بين العلم والتقوى، وكان منهم الشيخ العفيف محمد بن منصور إمام مسجد سيدي عقبة رضي الله عنه. وسيدي عقبة من أكابر العلماء والمجاهدين، وكان مقتله بهذا البلد المسمى باسمه، هو الذي اختط مدينة القيروان الصحابية، وهو فاتح المغربين الأوسط والأقصى، وضريحه بهذا البلد مشهور.

0: والآن ما رأي زميلنا الراوي في أن نخص المستمع الكريم بالحديث عن عقبة بن نافع الصحابي المولد، طالما أننا وصلنا إلى مدينته؟ وبالحديث عنه نسترجع تاريخ السلف الصالح والقادة الإسلاميين البارزين.
1: بل قد يكون في ذلك باعثا لسروره، كيف لا، وعقبة من أكابر الصحابة والعلماء العاملين ومن مشاهير القواد الحربيين وأساطين السياسة المحنكين.
0: شكرا لك أيها الراوي، ألف شكر، وللمهير الذي أتاح لنا فرصة التوقف عند هذه الشخصية التاريخية الفذة.
1: عقبة بن نافع بن عبد قيس القرشي الفهري ولد رضي الله عنه أوائل الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية، ولذلك عد صحابي المولد. ولما كبر حفظ القرآن الكريم، ثم اشتغل بالعلوم الدينية والعربية حتى برع فيها غاية البراعة، وصار من أعظم العلماء المشهود لهم بالتقدم والاعتبار.
0: إن علوم عقبة الغزيرة وأفكاره الثاقبة ونظرياته الحربية والسياسية أهلته لتولي إمارة أفريقيا من طرف الخليفة معاوية بن أبي سفيان، فتوجه إليها عام 50، وذلك بعد أن افتتحها عبد الله بن أبي سرح بواسطة جيش من الصحابة والتابعين يناهز 20,000.
1: وقد تم ذلك بأمر الخليفة سيدنا عثمان بن عفان سنة 27. عرفت هذه الغزوة بغزوة العبادلة السبعة، لأنها ضمت سبعة من أعيان الصحابة، كل واحد منهم يدعى عبد الله.
0: هذا أمر قد فاتني، كل ما أعرفه هو أن عبد الله بن أبي سرح هو الذي افتتح أفريقيا.
1: ولذا سأذكر أسماء هؤلاء العبادلة السبعة العظام، وهم عبد الله بن سعد بن سرح قائد الجيش وأحد كتاب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن الزبير بن العوام، وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب، وعبد الله بن جعفر، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر بن العاص السهمي رضي الله عنهم أجمعين.

0: بعد غزو أفريقيا استشهد عثمان رضي الله عنه وولي مكانه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، غير أنه لم يكد يباشر أمر الخلافة حتى وقع خلاف بينه وبين معاوية الذي طلب الخلافة لنفسه، إلى أن استشهد الإمام علي وتنازل ابنه الحسن عن الخلافة طوعا إلى معاوية، والذي نقل مقر الخلافة من المدينة المنورة إلى دمشق الشام.
1: ولما استقر الأمر بمعاوية بن أبي سفيان سير جيشا إلى أفريقيا تحت قيادة معاوية بن حديج الكندي عام 45، فافتتح الكثير من المدن الواقعة على سواحل تونس ثم عاد إلى مصر، فورد مكانه عقبة بن نافع الفهري أميرا على أفريقيا سنة 50.
0: أول ما شرع فيه ابن نافع هو تأسيس مدينة إسلامية دعاها القيروان في السنة 50، وبنى فيها الجامع الكبير المعروف باسمه، ولا زال موجودا حتى الآن. ثم بعد ذلك قصد بجيش كبير افتتاح الغرب من أدناه إلى أقصاه، فافتتحه ولم يمنعه من توسعة الفتوحات إلا المحيط الأطلنطي.
1: وصل إلى ساحل المحيط وقابله البحر، فأدخل فرسه إلى أن بلغ الماء إلى ركابه، فرفع سيفه ويديه إلى السماء ونادى بأعلى صوته: اللهم اشهد أني قد بلغت المجهود، ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من يشرك بك حتى لا يعبد أحد دونك.
0: رائعا كان بوقفته المشرفة هذه، ثم قفل راجعا إلى القيروان. تقدمته جيوشه ولم يبق معه إلا نفر قليل، وكان من جملتهم الزعيم البربري كسيلة الذي كان أسيرا عند عقبة، فاغتنم كسيلة الفرصة وأعلم قومه بقلة المسلمين.
1: وما حدث أن البربر هجموا فجأة على عقبة وأصحابه وكانوا حوالي 300، فقاتلوا قتال الأبطال وتكاثر عليهم العدو، فاستشهدوا جميعا في مصرع واحد عام 69.
0: إلى هنا مستمعين الكرام، ونصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامجنا أدب الرحلات، على أمل اللقاء بكم غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ وديع اليمني ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قد سمع الله.

الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله ولكن الله يسلط

0: المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

المودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا من

مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

0: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض

0: ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عادل ريان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.